أنصار الله الثقافي والاجتماعي، وقربت كثيرا من كوادر وقيادات أنصار الله وجها لوجه مع قيادات المجتمع اليمني في ذلك الحين في معظم أنحاء البلاد، وهو الأمر الذي شكل متغيرا جديدا في الحالة المجتمعية اليمنية فكريا وسياسيا وثقافيا وتطوراتها اللاحقة. وهنا هذا التحرك الثوري، هذا التحرك في أوساط الشعب كان له دور كبير جدا، كان له دور كبير في التحام الحركة الثورية الجهادية بالشعب، وتلاقت الإرادتان، الإرادة الحركية التي انطلقت في صعدة بالإرادة الشعبية التي تحفزت منذ ثورة 21 فبراير ورأت أن أنصار الله أصبحوا هم الحامل الوحيد ربما لقيام ثورة أصيلة وعظيمة وإطلاق ما يكنه الثوار ويطلبه الثوار والمجتمع والشعب اليمني من خلال ثورته التي بإذن الله سبحانه وتعالى سنتحدث وسنستكملها في الحلقة المقبلة. نكتفي بهذا القدر في هذه الحلقة، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.

0: حزام اف ام أثير الثورة.
1: جارح بشليل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. صلوات صلوات الله على رسول الله وعلى آله. ما يخفاش على الناس والشي باين واضح ان السعودية هذا الوقت بيقوا عليها جد مال جد، جل على الجل، خل على الخل. وهذا النعمة من الله وفضل ان احنا بنتمكن وبيمكننا الباري. ابصروا من اول الوقت لو ما قامت السعودية تقاتلنا، لفلفات عباد الله تعصبوا علينا وتحالفوا علينا، وجمعت دول لهانك لهانك اكثر من 17 دولة دولي قال لهم ظاهر، وبيقاتلوا بكل وقاحة وكل قلة حياء من غير الذي هم من دحت ولا دحت، من بعيد ولا بعيد. وهات فعلت جرائم في الشعب اليمني لا يعلم إلا الله، في الشمال وفي الجنوب، كذب ما كانت خلق الله وحرشة حرشت بين الناس. وهات ما ما ما فعلوا من أفاعلهم، و12 سنة كما يصبروا الناس مالك، جرائم فعلوا جرائم لا يعلم بها إلا الله. الشعب اليمني يواجه الموت أنواع وشكا والوا إليك الله سر الذر لا أدبرت تريش افصح ارحم الراحمين فيهم. من حقنا ان احنا نقاتل ندافع على ارواحنا. الخراب في بلادنا والتمر في بيوتنا والجوع في بطوننا والاهانف فينا محاصر مضروب لهم كلهن. من حق اي واحد انه يدافع ويدي منحره، ما عادوا شلا يقاتل بس يدي منحره. الناس والله التفوا حول القياده الثوريه، حول السيد عبد الملك الذي هو داري بغشهم من اول الوقت. ما احنا عاد احنا غير من ذا حين وذا الحين. وبسم الله عليك يا كريم، التصنيع العسكري بيدي والناس تحركوا مجاهدين والشعب رجال ونساء دعموا والقوافل حنت. وبسم الله عليك يا كريم قتله وكل واحد في عمله. مه السعوديين ما تفعل ما تسوي ولا خبر الا بدرعة عباد الله. للم بتفعل هكذا؟ ما تشتي من الناس هذا ولا لو ما بتفعل بهم هكذا؟ ما هي حجتك؟ ما عند الناس لك؟ قال أنا ما جيت لا من أجل سلامة اليمنيين وعلى ميدة الشرعية وهذا لا متمردين وهذا لا انقلابيين وهذا ولا وهذا ولا ها وتفعل بالناس هكذا لا مقابل هذا الحكوة أيان شرعية أياني سلامة اليمنيين والشعب كل بيموت من تحت راسك. وحاو وحاو جدوي ما يفعل ما يسوي. الكذب حقك قد ذرف في العالم لا ذي الوعد وان قد ذا قال بسروها قد مذلا يشتوا يستهدفوا مكة قد ذا بنعترض الطيران حقهم المسير يوالف عليه ناقا قال بيحمي مكة مننا. ما عبقى الشاذق الحكوة، جينا من أجل سلامة اليمنيين وما عبقى الشاذق الحكوة فحين كدوبي وبلمك مننا. يا بالله عليكم الناشي مع هذا عقل هذا مغفل هذا أو من عاد يصدق أو كف عاد يزيد يصدقوا الناس. بالله عليكم يا ناس غرأها ماذا حين بسروا الآدمي هذا وبسروا أعماله. الإساءة للرسول الله خاتم الأنبياء والمرسلين كم قد وقعت من اليهود والنصارى؟ ما قد فعلت السعودية بقيادتها وحامي الحرمين وخادم الحرمين ما قد تسوي أكثر من 5 مرات إساءة للقرآن الكريم. اعدل ولا قد حرك ساكن. ما قد تسوي ما قد فعل أيامه أيني سلامة اليمنيين هذا ذا قلت بتقاتل على سلامتهم وانت حامي الحرمين. إنا اعقل فعل بيفعل هذا فعل وجرائم في الأرض لا يعلم بها إلا الله. الانفتاحات والمراقص يا صاحبي حول الحرم هذا الذي قال حامي الحرمين ها ستار الكعبة ستار الكعبة تمام. أم بيجي أم بيجوب هذا كل سنة أم بيسي لا سعوا أنه ذا بيدل لأبستين الجزيرة هذا اللي فيها كم من داشر وكم من ضردو ممكن ذا بيدسعوا هذا تركن عليه يحمي الكعبة ولا يحتمي على المسلمين ولا على الإسلام ولا خاتم الحرمين. إن هذا أمان عليكم بعلى الركنة من بعلى الركنة تمام وذحينه كذا قال بيوبه للكعب أخي الكعب للناس كلهم وحق الناس كلهم والمفروض إن أنت لو أنت يعني عندك عظمة للمكان المقدس هذا إن كل سنة المسلمين يكسوا الكعبة كل دولة مسلمة تكسي الكعبة تمام ويكملوا هذا يبعدوا الكسوة حق الكعبة ويسلموا للدولة الثانية عندهم يحتفظوا به وحق هذا الدولة يبدل هذا الدولة ويبهوا للكعبة هالمسلمين كلهم ماشي بحاجة حماية منهم فيهم رجعت توب للكعبة من المسلمين ياي صلينا على رسول الله وآله الخوف هو بيخاف على المراقص يفتجع على المراقص أي والله يخمدوها من أين عاد يزيدوا عم فراغة من أين ولما الكعبة لا حد عيخربها ولا حد عيهدمها هذا يشتيوبه منه واحد يوبه منه هو لا عاد تقوم الصبح وقد خربها ما هو قالهم اليمنيين توقعوا منه هذا الشيء عاد خلق الله غرب بدعوا يفهموا ما هو الإسلام صوت ما هو الدين من الضلال الذي كان قدم ضايع فيه وهذا جاء كذا قلبي وبلل الكعبة أعقل ما هذا ما بش على الله أمنه ولا ركنه هذا ما حيره الله رحمه الراحمي الشعب اليمني ذاق الحر مر من تحت راسه لو ما غربي وحوه ذا حن كذا بيدور لك معاذر يشتي قوم المسلمين خلق الله بحساس ما حد بيصدق ولا حد عيصدق ولا احنا في هذا السوق ما احنا لا بننتزع حقوقنا ويلا نتخارج منه ادليت بأكثر من عبارة فوائد الكلام ما قل ودل أم الحلي تكفيها الإشارة في رعاية الرحمة
1: جارح بشليل
0: إذاعة الحكمة اليمانية من صنعاء تقدم
3: قرآنيون
4: يجب أن نرجع القرآن الكريم فنستفيد منه كيف نكون حكما في رؤيتنا في تقييمنا لأنفسنا أولا وفي تقييم الآخرين من حولنا وفي معرفتنا لما يدبره أعداؤنا وفي معرفتنا لما هو الحل في مواجهة أعدائنا

0: القرآنيون من وجهة نظر القرآن الكريم، يعده ويقدمه دكتور أحمد مطهر الشامي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل الطاهرين. السلام عليكم أيها الأخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا. اتحدثنا حول نقاط كثيرة حول ثورة 21 سبتمبر، الآن سنجهز 4 حلقات أو أكثر أو أقل حول ماذا لو لم تقم ثورة 21 سبتمبر. قبل ما نتحدث حول هذا الموضوع، خلونا أول شيء ننطلق من القرآن الكريم. الله سبحانه وتعالى بيقول لنا في القرآن الكريم: اذكروا إذا أنتم قليل مستضعفون تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات. اذكروا إذا أنتم، هذا استراتيجية قرآنية، مقارنة الماضي بالحاضر تحافظ على الإنجازات. شعبنا قام بأعظم ثورة في التاريخ المعاصر، وهي ثورة 21 من سبتمبر، ويكفي من عظمتها أنها أهلت الشعب اليمني والجيش اليمني لأعظم المواقف، الدفاع عن أبناء غزة وعن القضية الفلسطينية، مواجهة أوسخ من على وجه الأرض الأمريكي والإسرائيلي. نشي نعمل مقارنات بين الماضي والحاضر، كيف كان الواقع وكيف أصبح، ونبدأ كالعادة بالجانب العسكري، باعتبار الجانب العسكري هو أساسي في التغيير. كيف كان الواقع قبل 11 سبتمبر؟ لو نرجع للماضي لا بأس من عقود، كان اليمن يمنين: جمهورية اليمن الشعبية الديمقراطية الذي هي جنوب اليمن، والجمهورية العربية اليمنية الذي هي شمال اليمن. الجنوب كان ضمن المعسكر الاشتراكي، والشمال كان ضمن المعسكر الرأسمالي. انهار المنظومة الاشتراكية، وأمريكا أوعزت للمعسكر الرأسمالي الانقضاض على التركة الرجل المريض، الاتحاد السوفيتي كان بيسموها الرجل المريض. اليمن الشمالي انقض على الجنوبي في عدة معارك في السبعينات، في أحداث الجبهة الثمانينات التسعينات، توجد بحرب صيف 94، وفي صيف 94 حصل انتصار عسكري، ولكن حصل تمزق اجتماعي. بمعنى الجيش اليمني كان كيان وظيفي سابقا أيام عفاش، كيان وظيفي الخدمة الأمريكية في الداخل والخارج. و هذا الجيش ككيان وظيفي، هذا اعترف عليه عبد الله صالح، شفتوه مقابلته مع احمد منصور، قال والله انا عندي اصبح جيش استعرض به وللعروض العسكريه والحفاظ على الكرسي واي تمرد داخلي يجمعه. هكذا هو بيوظف اي شيء وظيفه الجيش اليمني. فكان الجيش يستهدف ويستهدف به لخدمه المشاريع الامريكيه. اولا استهداف جنوب اليمن، وتوجد بحرب صيف 94، وبدأ التمزق الاجتماعي والانهيار حتى للمعسكرات وغيره، بعد أن نتيجة مثل هذا الغلطة التاريخية أبناء جنوب اليمن بدأوا يعتبروا الشمال محتلين. أيضا أرسل علي عبد الله صالح آلاف المقاتلين باعترافه، يعني أنه تلقى التعليمات من الأمريكيين بأن يرسل الإخوان المسلمين للقتال إلى أفغانستان، وتم إرسال عشرات الآلاف، وطبعا عادوا وتم دمجهم فيما يسمى بالفرقة الأولى مدرع داخل الجيش اليمني، وأصبحوا جيش داخل الجيش. فعندما أرسل إلى أفغانستان أيضا كانت لخدمة المشاريع الأمريكية، وأرسل أيضا مجموعة من الألويين للقتال مع صدام حسين ضد الثورة الإسلامية في إيران. بمعنى الجيش اليمني كان كيان وظيفي أيام عفاش لخدمة المشاريع الأمريكية. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء وبعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. استمر الاستهداف للمؤسسة العسكرية، وفي 2001 بيقول جلال الرويشان، وهم الرجالات الدولة السابقين واللاحقين المحترمين، قال انهار تماسك الدولة في مواجهة التدخلات الأمريكية، وبدأ الأمريكي يتدخل بطريقة غريبة. يعني علي عبد الله صالح وضح في مقابلة مع قناة الجزيرة تقريبا، المقابل ذاك الصحفي الملعون ذاك اللي اسمه أحمد منصور، صحفي في قناة الجزيرة فيه لآمة، علي عبد الله صالح بيقول لهذا الصحفي، قال وصلت البوارج إلينا وقال لها كنت عارفين؟ قال ما أعرف، ما عرفت إلا وجدها عندنا وبيطلبوا الإذن، أذننا لهم. فبدأوا يدخلوا بطريقة عجيبة حتى للمطارات، دخلوا في إحداث السفينة كول، أنزلوا إنزال حتى يقال جوي وإبرار بحري يعني، وبدأوا يشتوا يسيطروا على عدن، وما بدأت تتحرك الدولة إلا بعد مدري كم يعني، يشتوا يستفسروا إيش به، إيش اللي حاصل. فبدأت التدخلات في 2004، في 2004 يا أخوة، دخل السفير الأمريكي لمخازن السلاح التابع لوزارة الدفاع، وبدأ يسأل عن الدفاعات الجوية. لاحظوا كيف قد بيرتبوا لعملية احتلال اليمن. الأمريكي بطبيعته قبل ما يدخل البلاد يبدأ يضرب مقومات القوة فيها، بدأ يبحث عن أسلحة الدفاع الجوي، صواريخ ستريلا. شفتوا المقطع حق وثائقي الحرب على السلاح؟ هذا من أعظم الوثائق، من أعظم الأفلام الوثائقية يعني، فيلم وثائقي.

0: طارق عفاش. الآن إيش اللي بيحصل؟ يعني جلسين هذول الثنتين وأشرفين على تدمير صواريخ ستريلا دفاع جوي يمنية. لاحظوا كيف كانوا العفافيش في قمة النذالة، في قمة الخبث واللآمة والبيع للسيادة والدين والوطن. وأكثر ناس يتشدقوا بالوطني والأعلامهم ذولا الذي هم بيعين منافقين، يعني دار كيف يقدر يكشر وجهه ويقلب ويتغير ويتلون، طبعا مع احترامه الكبير لأحرار المؤتمر الذين يختلفون تماما عن العفافيش. العفافيش هذا لا عينة أخرى، يعني عينة أخرى سيئة. فاستمر الاستهداف للمؤسسة العسكرية وبلغ الاستهداف ذروته في مرحلة ما يسمى بالهيكلة. والهيكلة هي جريمة أمريكية وافق عليها طرفي الصراع، المؤتمر والإصلاح وقعوا عليها الطرفين. وفي الهيكلة حصل تصاعد وتسارع في الاستهداف للجيش اليمني. يعني الأمريكي مستعجل شيء يدقدق، يدقدقنا اقتصاديا وأمنيا وعسكريا واجتماعيا وفوضى، ومجي يرتب العملية الاحتلال. تسارعت عملية تدمير القوة العسكرية، تسارعت تسارع عجيب جدا، لدرجة أنه بدأت عملية إسقاط الطائرات وبطريقة بالخبل. يعني تصوروا أن الدنبوع في مقطع فيديو عبد ربه منصور هادي بيقول، قال 7 طائرات في قاعدة الديلمي دمرت وهي رابضة في المطار، يعني ما بأي مبرر لأن تتدمر وهي رابضة أصلا. يعني قال ما هيش في التدريبات، قال في التدريبات سقطت كثير ولها ما يبرر، طبعا ما بما يبرر حتى في التدريبات. يقال بأن عدد الطائرات التي تم إسقاطها 45 طائرة حربية ومروحية. هذا الذي أدلتها وضحتها الذي هي 7 وهي رابضة في قاعدة الديلمي، وثنتين أو 3 الذي سقطين فوق رؤوس المواطنين، الذي سقطين فوق رؤوس المواطنين وما خفي كان أعظم. تتذكروا الذي سقطت تقريبا في الحصبة واحدة حول الزراعة أو مدري وين فوق رؤوس المواطنين يعني. وتتذكروا الباص بدأوا يقتلوا ضباط الجوية، تتذكروا ضباط الجوية الباص الذي نفلوه التفجير البشع ذاك، يعني مقطع بشع ما زال موجود بالإمكان يحصل عليه أي واحد. كيف بدأوا يقتلوا الطيارين، كيف بدأوا يذبحوا الجنود. فلاحظوا جرائم عجيبة مع خطة الهيكلة، حصلت جرائم عجيبة غريبة جدا. بدأوا يعطلوا الرادارات، يعطلوا الصواريخ البالستية، بدأوا يعني عملية متسارعة في تدمير مقومات الجيش اليمني للترتيب لاحتلال اليمن، للترتيب لاحتلال اليمن. لاحظوا كيف كانت العملية تمشي بشكل عجيب، يعني تمشي بشكل عجيب في هذا الموضوع. استمر الاستهداف للمؤسسة العسكرية لدرجة اقتحام العرضي، يعني وزارة الدفاع نفسها فعلوا تلك المجزرة البشعة في المستشفى حق العرضي، وكانوا متجهين إلى القيادة نفسها للقيادة الأركان هناك داخل وزارة الدفاع تقريبا قيادة وزارة الدفاع للقيام باستكمال مهمتهم يعني في المستشفى وداخل قيادة وزارة الدفاع. فكان عمل عجيب جدا، يعني استهداف ممنهج بفضل الله رب العالمين وبفضل ثورة 21 سبتمبر. بدأ العد التصاعدي للاقتدار العسكري، وأصبح الجيش الذي لا يصنع الرصاص يصنع الصواريخ الفرط صوتية، والجيش الذي يهزم أمام الجيش الإريتري في جزر حنيش يهزم الآن تحالف دولي من 17 دولة ويهزم الأمريكي والبريطاني في البحر، وند لند يواجه الإسرائيلي بحرب تقنية وصواريخ ومسيرات بفضل الله رب العالمين. هذا الجيش يا أخوة الذي لم يكن له قيمة، وهذا البلد والشعب الذي كان غائبا ومنسيا في ذاكرة الشعوب أصبح الآن هو الجيش الأكثر أخلاقية، وأصبح اليمن هو الشعب الأكثر محبوبية في قلوب العالم بأكمله، كل أحرار العالم. وهذا كله بفضل الله رب العالمين وبفضل المواقف القوية لقيادتنا وجيشنا بفضل الله رب العالمين. فإحنا انتقلنا بفضل الله نقلة كبيرة جدا يا أخوة في الجانب العسكري، ويجب أن نحمد الله رب العالمين على ما وصلنا إليه. كيف هذا الجيش دافع عن اليمن في مواجهة تحالف أمريكي سعودي 7 سنوات من الحرب الطاحنة، حرب شديدة أدبناهم ربيناهم بفضل الله، رويناهم من هو اليمني. وبإذن الله رب العالمين الأمور ستتجه نحو الأفضل والأفضل. نصبر، نستعين بالله، ونستعيد ثرواتنا وخيراتنا وكل شيء. إذا وقفنا مع الله الوقف السليم، الله يهيئ لنا كل خير بإذن الله، والله سبحانه وتعالى يوفقنا لاستعادة كل ما نهب علينا. فنعمة كبيرة. هذا ما أحبب أن أتحدث عنه حول الجانب العسكري، وإن شاء الله نستكمل الحلقات القادمة حول بقية الجوانب. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
1: قرآنيون.
2: يجب أن نرجع للقرآن الكريم فنستفيد منه كيف نكون حكما في رؤيتنا، في تقييمنا لأنفسنا أولا، وفي تقييم الآخرين من حولنا، وفي معرفتنا لما يدبره أعداؤنا، وفي معرفتنا لما هو الحل في مواجهة أعدائنا.

المشرق والمغرب، واخطف أبصارهم عنا بنور قدسك، واضرب رقابهم بجلال مجدك، واقطع أعناقهم بسطوات قهرك، وأهلكهم ودمرهم تدميرا كما دفعت كيد الحسين.

لم تعن في قدرتك ولم تشارك في ألوهيتك ولم تعلم لك ماهية فتكون للأشياء المختلفة مجانسا ولم تعاين إذ حبست الأشياء

هذا شهدك حين فطرت الخلق ولا ند ولا ضد حضرك حين برأت النفوس كلت الألسن عن تفسير صفتك وانحسرت العقول عن كنه معرفتك وصفتك

وكل هيبتك وعنت الوجوه بذلة الاستكانة لعزتك، وانقاد كل شيء لعظمتك، واستسلم كل شيء لقدرتك.

والعزيمة على الرشد والشكر على نعمك، وأسألك حسن عبادتك، وأسألك من خير كل ما تعلم، وأعوذ بك من شر كل ما تعلم، وأستغفرك من

حائد، وعداوة كل عدو، وطعن كل طاعن، وقدح كل قادح، وحيل كل متحيل، وشماتة كل شامت، وكشح كل كاشح. اللهم بك أصون على الأعداء.

عظمتك وقلبا يعتقد توحيدك، فإني لفضلك علي شاهد حامد شاكر، ولك نفسي شاكرة وبحقك علي شاهدة، وأشهد أنك حي قبل كل حي وحي بعد كل حي وحي بعد كل ميت، وحي لم ترث الحياة من حي ولم تقطع خيرك عني في كل وقت،

إني مقر بنعمتك علي، فتمم إحسانك إلي فيما بقي من عمري بأعظم وأتم وأكمل وأحسن مما أحسنت إلي فيما مضى منه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إني أسألك وأتوسل إليك بتوفيقك.

عليك لكثرة ما قد نشرت من العطايا عوائق البخل، ولا ينقص جودك التقصير في شكر نعمتك، ولا تنفد خزائنك مواهبك المتسعة.

وولدا صالحا وصاحبا موافقا، وسنا طويلا في الخير مشتغلا بالعبادة الخالصة، وشهادة مقبولة، وخلقا حسنا وعملا صالحا متقبلا، وتوبة مقبولة ودرجة رفيعة.

أهلهم أنيسا من كل روعة وخوف وخشية ووحشة وغربة، وعصمني من كل هلكة، ونجني من كل بلية وآفة وعاهة وغصة ومحنة وزلزلة وشدة.

وغرق وحرق وبرق وسرق وحر وبرد ونهب وغي وضلال وضالة وهامة وزلل وخطايا وهم وغم ومسخ وخسف وقذف وخلة وعلة ومرض وجنون وجذام وبرص وفالج وباسور وسلس ونقص وهلكة وفضيحة وقبيل.

0: سام اف ام من صنعاء 99.1. صلوا وسلموا على النبي محمد وآله.
1: أيضا يأتي الوعيد في القرآن الكريم في قول الله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. حالة الاستهتار بالصلاة والغفلة عنها والتهاون بأمرها، وقد يفوت لدى البعض من المتهاونين وقتها في أكثر الأحيان، وبالذات بعض الصلوات. البعض مثلا يعتادون ويدبلون على التفريط في صلاة الفجر، فلا ينهض إلا في وسط النهار أو بعد طلوع الشمس، وتصبح لدى البعض حالة يستمر عليها، فهو أصبح معتادا لتضييع فريضة صلاة الفجر ومدمنا على ذلك. هذا أمر خطير للغاية، معناه أنك في مثل هذا الحال لم تعد من المؤمنين ولا في عداد المتقين، وأنك ترتكب جرما عظيما وتتحمل وزرا فظيعا ثقيلا، أمر خطير للغاية على الإنسان. في الحديث عن الرسول صلوات الله عليه وعلى آله: لا يزال الشيطان هائبا مذعورا من المؤمن ما حافظ على الصلوات الخمس، فإذا ضيعهن تجرأ عليه فألقاه في العظائم.
0: وبالأسحار هم يستغفرون.

0: مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
1: الله

إله إلا الله محمد رسول الله. على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين، متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم، وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، وليبتلي الله ما في صدوركم، وليمحص ما في قلوبكم، والله عليم بذات الصدور. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك، ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، ورفعنا لك ذكرك، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب، وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.

بسم الله الرحمن الرحيم. يا علي يا عظيم يا حليم يا عليم، أنت ربي وعلمك حسبي، فنعم الرب ربي ونعم الحسب حسبي. تنصر من تشاء وأنت العزيز الرحيم. نسألك العصمة في الحركات والسكنات والكلمات والإرادات.

كل بحر هو لك في الأرض والسماء والملك والملكوت، وسخر لنا كل شيء يا من بيده ملكوت كل شيء. كافها يا عين صاد، كافها يا عين صاد، كافها يا عين صاد. انصرنا فإنك خير الناصرين، وافتح لنا فإنك خير الفاتحين، واغفر لنا فإنك خير الغافرين، وارحمنا فإنك خير الراحمين، وارزقنا فإنك خير الرازقين، واهدنا ونجنا من القوم الظالمين، وهب لنا ريحا طيبة كما هي في علمك، وانشرها علينا من خزائن رحمتك، واحملنا بها حمل الكرامة مع السلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا، والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا، وكن لنا صاحبا في سفرنا، وخليفة في أهلنا، واطمس على وجوه أعدائنا، وامسخهم على مكانتهم، فلا يستطيعون المضي ولا المجيء إلينا، ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم، تنزيل العزيز الرحيم، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون، لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون، إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. شاهت الوجوه، شاهت الوجوه، شاهت الوجوه، وعنت الوجوه للحي القيوم، وقد خاب من حمل ظلما. طاسين حاميم عين سين قاف، مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان. حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم، حم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون. حاميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. بسم الله، بابنا، تبارك حيطاننا، ياسين سقفنا، كافها يا عين صاد كفايتنا، حاميم عين سين قاف حمايتنا، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. ستر العرش مسبول علينا، وعين الله ناظرة إلينا، وبحول الله لا يقدر علينا، والله من ورائهم محيط، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم.

اللهم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم أدخلنا في حصنك الحصين. اللهم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم اجعلنا في حصنك الحصين. اللهم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم أسكننا في حصنك الحصين. نحن في كنف الله، نحن في كنف رسول الله، نحن في كنف القرآن العظيم، نحن في كنف بسم الله الرحمن الرحيم، نحن في كنف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، نحن في كنف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، نحن في كنف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في قلوبنا حشرت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أكتافنا نشرت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على رؤوسنا نصبت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على رؤوسنا نصبت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تحول بيننا وبين ساعة السوء إذا حضرت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دارت بنا سورا كما دارت بمدينة الرسول. سبحان من ألجم كل متمرد بقدرته وأحاط علمه بما في بره وبحره. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده. اللهم يا دافع السقم ويا بارئ النسم ويا عالما جميع الألم، ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والأمراض وموت الفجأة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا دافع السقم ويا بارئ النسم ويا عالما جميع الألم، ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والأمراض وموت الفجأة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا دافع السقم ويا بارئ النسم ويا عالما جميع الألم، ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والأمراض وموت الفجأة برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بسطوة جبروت قهرك، وبسرعة إغاثة نصرك، وبغيرتك لانتهاك حرماتك، وبحمايتك لمن احتمى بآياتك، نسألك يا الله يا قريب يا سميع يا مجيب، يا سريع يا جبار يا منتقم يا قهار، يا شديد البطش، يا من لا يعجزه قهر الجبابرة ولا يعظم عليه هلاك المتمردة من الملوك والأكاسرة، أن تجعل كيد من كادنا في نحره، ومكر من مكر بنا عائدا عليه، وحفرة من حفر لنا واقعا فيها، ومن نصب لنا شبكة الخداع اجعله يا سيدي مساقا إليها ومصادا فيها وأسيرا لديها. اللهم بحق كاف ها يا عين صاد، اكفنا هم العدا ولكهم الردى، واجعلهم لكل حبيب فدا، وسلط عليهم عاجل النقمة في اليوم والغدا. اللهم بدد شملهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم قلل عددهم، اللهم فل حدهم، اللهم اجعل الدائرة عليهم، اللهم أوصل العذاب إليهم، اللهم أخرجهم عن دائرة الحلم، واسلبهم مدد الإمهال، وغل أيديهم، واشدد على قلوبهم، ولا تبلغهم الآمال. اللهم مزقهم كل ممزق مزقته لأعدائك انتصارا لأنبيائك ورسلك وأوليائك. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم. حم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون. حاميم عين سين قاف. حمايتنا ووقايتنا مما نخاف. اللهم قنا شر الأسواء ولا تجعلنا محلا للبلوى. اللهم أعطنا أمل الرجاء وفوق الأمل. يا الله يا الله يا الله، يا من نسأله بفضله لفضله، نسألك العجل العجل العجل، إلهي الإجابة الإجابة الإجابة. يا من أجاب نوحا في قومه، يا من نصر إبراهيم على أعدائه، يا من رد يوسف على يعقوب، يا من كشف ضر أيوب، يا من أجاب دعوة زكريا، يا من قبل تسبيح يونس بن متى، نسألك بأسرار أصحاب هذه الدعوات المستجابات أن تقبل منا ما به دعوناك، وأن تعطينا ما سألناك. أنجز لنا وعدك الذي وعدته لعبادك المؤمنين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. انقطعت آمالنا وعزتك إلا منك، وخاب رجاؤنا وحقك إلا فيك. إن أبطأت غارة الأرحام وابتعدت، فأقرب الشيء منا غارة الله. يا غارة الله جد السير مسرعة في حل عقدتنا، يا غارة الله حل عقد ما ربطوا، وشتتي شمل أقوام بنا اختلطوا. الله أكبر سيف الله قاطعهم، وكلما علوا في أمرهم هبطوا. يا غارة الله عدت العادون وجاروا، ورجون الله مجيرا، وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سلام على نوح في العالمين. استجب لنا استجب لنا استجب لنا، فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين.

اللهم إنا نعوذ بك من نزغات الشيطان الرجيم وكيده ومكائده، ومن الثقة بأمانيه ومواعيده وغروره ومصائده، وأن يطمع نفسه في إضلالنا عن طاعتك وامتهاننا بمعصيتك، أو أن يحسن عندنا ما حسن لنا، أو أن يثقل علينا ما كره إلينا. اللهم اخسأه عنا بعبادتك، واكبته بدؤبنا في محبتك، واجعل بيننا وبينه سترا لا يهتكه، وردما مصمتا لا يفتكه. اللهم صل على محمد وآله، واشغله عنا ببعض أعدائك، واعصمنا منه بحسن رعايتك، واكفنا خطره وولنا ظهره واقطع عنا أثره. اللهم صل على محمد وآله، وأمتعنا من الهدى بمثل ضلالته، وزودنا من التقوى ضد غوايته، واسلك بنا من التقى خلاف سبيله من الردى. اللهم لا تجعل له في قلوبنا مدخلا، ولا توطنن له فيما لدينا منزلا. اللهم وما سول لنا من باطل فعرفناه، وإذا عرفتناه فقناه، وبصرنا ما نكايده به، وألهمنا ما نعده له، وأيقظنا عن سنة الغفلة بالركون إليه، وأحسن بتوفيقك عوننا عليه. اللهم وأشرب قلوبنا إنكار عمله، والطف لنا في نقض حيله. اللهم صل على محمد وآله، وحول سلطانه عنا، واقطع رجاءه منا، وادرأه عن الولوع بنا. اللهم صل على محمد وآله، واجعل آباءنا وأمهاتنا وأولادنا وأهالينا وذوي أرحامنا وقراباتنا وجيراننا منه في حرز حارز، وحصن حافظ، وكهف مانع، وألبسهم منه جننا واقية، وأعطهم عليه أسلحة ماضية. اللهم واعم بذلك من شهد لك بالربوبية، وأخلص لك بالوحدانية، وعاداه لك بحقيقة العبودية، واستظهر بك عليه في معرفة العلوم الربانية. اللهم احلل ما عقد، وافتك ما رتق، وافسخ ما دبر، وثبطه إذا عزم، وانقض ما أبرم. اللهم واهزم جنده، وأبطل كيده، واهدم كهفه، وأرغم أنفه. اللهم اجعلنا في نظم أعدائه، واعزلنا عن عداد أوليائه. لا نطيع له إذا استهوانا، ولا نستجيب له إذا دعانا. نأمر بمناوأته من أطاع أمرنا، ونعظ عن متابعته من اتبع زجرنا. اللهم صل على محمد خاتم النبيين وسيد المرسلين، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، وأعذنا وأهالينا وإخواننا وجميع المؤمنين والمؤمنات مما استعذنا منه، وأجرنا مما استجرنا بك من خوفه، واسمع لنا ما دعونا به، وأعطنا ما أغفلناه، واحفظ لنا ما نسيناه، وصيرنا بذلك في درجات الصالحين ومراتب المؤمنين.

فلسطين بعزتك، وأيد حماتها بقوتك، وأسبغ عطاياهم من جدتك. اللهم صل على محمد وآله، وكثر عدتهم، واشحذ أسلحتهم، واحرس حوزتهم، وامنع حومتهم، وألف جمعهم، ودبر أمرهم، وواتر بين ميرهم، وتوحد بكفاية مؤنهم.

عدوهم واقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وضللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن النطق.

أهم وفرقهم عن محاربتهم لعبادتك وعن منابذتهم للخلوة بك حتى لا يعبد في بقاع الأرض غيرك ولا تعفر لأحد.

به اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقو له الظهر وأسبغ عليه في النفقة ومتعه بالنشاط وأطف عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة.

جبني وألهمه الجرأة وارزقه الشدة وأيده بالنصرة وعلمه السير والسنن وسدده في الحكم واعزل عنه الرياء وخلصه من السمعة.

هم منه، فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة، فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل وبعد أن يجهد بهم الأسر

اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين. أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى قريب ملكته أملي؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، لكن عافيتك أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن ينزل بي غضبك أو يحل علي سخطك. لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك.

تبلجه، وسبح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه، وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه.

0: نقول لكل أولئك الظالمين العملاء المجرمين، إنا نرى أن أقوى منكم لأن في إطار ولاية الله الأقوى والأكبر والأعظم الذي هو أقوى من كل من تتولونهم من الجبابرة والظالمين الذين هم تحت ذلك.
1: حي على خير رجال، حي على خير.

بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المؤمنون الأكارم، أيها المجاهدون، سنبدأ اليوم بإذن الله تعالى برنامجنا اليومي باللياقة الصباحية والتمارين والحركات العسكرية والمسير العسكري بنشاط، بقوة، بعزيمة، بإرادة، نقدم فيها رسالة لأعداء الله سبحانه وتعالى أن هناك شعب يمني بالكامل موجود صاحي يعد نفسه بكل ما يستطيع من سلاح ومن قوة إيمانية ومن قوة بدنية ومن إعداد وتخطيط وانتباه وتمشيط في الشوارع لقطع أي مخطط يريد له العدو سواء في الداخل أو في الخارج. نحن نريهم بعثنا وقوتنا كما يريهم أبطالنا من الجيش واللجان الشعبية في الجبهات من قوة وعزيمة وإرادة، ويصدون الزحوفات تلو الزحوفات، ويواجهون الطائرات والإبرامز وكل أعتى أسلحة العدو الأمريكي والسعودي والصهيوني. فنحن هنا في الجبهة الداخلية نهتم بالاستقرار الأمني، نهتم بمتابعة الخلايا النائمة أو المتحركة، ليست نائمة إنما متحركة، لتخدم العدو هؤلاء المنافقون، وكذلك نعد أنفسنا ونكون جاهزين للتحرك للجبهات في أي وقت. فنتوكل على الله سبحانه وتعالى ونبدأ مسيرنا لهذا اليوم بعد أن استكملنا مع التمارين الرياضية، فعلى بركة الله. الكول تاريخ تاعد شد. هناك ما زال ناس نائمون لا يشعرون مسؤولية، وليس عنده إحساس بما تمر به البلاد. نريد أن ينهض ليقوم بدوره. هناك عدوان يشمل الجميع. أقول استوري دور على اليمين لليمين دور يبان الخطوة بقوة، كذلك رفع الرأس للأمام، الصدر بارز للأمام والرقبة عمودية على الرأس. ارفع رأسك، أنت مجاهد في سبيل الله، عملنا كله لله سبحانه وتعالى، لا رياء لأحد ولا نريد من أحد لا جزاء ولا شكورا، إنما لله والدفاع عن دين الله وفي سبيل الله. كذلك الذراع إلى الأمام وإلى الخلف أثناء المشي. نستشعر المسؤولية ونتوكل على الله. الخطوة المعتادة على الشمال عادة سل مول مول مول

0: الخوش وين صوت الرجل ارفع على الخوش موت موت موت موت صد صد يا عبد الله وانصر رسوله احسن نول نول خوش بر بر برية
1: بر بر برية
0: جو جو جوية
1: جو جو جوية
0: بح بح بحرية
1: بح بح بحرية
0: والتشية السعودية
1: والتشية السعودية
0: والتشية الأمريكية
1: والتشية الأمريكية
0: أحسن هوش

قدس يا قدس يا قدس يا قدس.

0: الميدان قدم أمريكان
1: معنويات
0: عالية نار نار نار تشعل الميدان قدم أمريكان
1: واحد أفضل واحد حزة تنظيم احسن

0: والله
1: نتقدم على خط النور
0: نتقدم على خط النور
1: ضد العدو باستمرار
0: ضد العدو باستمرار
1: محول ضد كويس الحزة صحي النائم أوش. بر بر برية
0: بر بر برية
1: جو جو جوية
0: جو جو جوية
1: بح بح بحرية
0: بح بح
1: بحرية
0: ضد الشيعة السعودية

0: صح يا وليا.
1: احسن تعال قول قول مالمي مالمي مالمي مد الذراع الامام احسن فت فت قول قول قول قول قول نار نار نار. الفيلم الدام بطل امريكان على هذا الهيئة.

0: شد
1: بادمون
0: احسن
1: بادمون
2: الله اكبر
1: المغتر فيك المغتسي الله لك عليك النصر
2: هيهات
1: ابنة الله هيهات ابنة الله هيهات ابنة الله لبيك يا رسول الله لبيك يا رسول الله لبيك يا رسول الله
0: شمال يمين حد شمال يمين من حول

0: احسن الله
1: فاتبوك
0: احسن
1: فاتبوك فاتبوك
0: خير خطوه سريعان
1: بوك
0: بوك بوك بوك.

0: حصلهاش. مال مال مال مال مال مال مال مال مال مال مال مال مال مال مال مال مال مال مال مال مال مال يا دليل قصر احسن برية
1: برية
0: جو جو جوية
1: جو جو جوية
0: بحرية
1: بحرية
0: فتش يا السعودية
1: فتش يا السعودية
0: فتش يا الأمريكية
1: فتش يا الأمريكية
0: حتى انزل بر بر بر برية
1: بر بر برية
0: جو جو جو

0: فتشي الأمريكية
1: فتشي الأمريكية
0: حتى انزل ريح احسن ساري ساعد
1: كاريور
0: اسمى دل ساري
1: ساعد كاريور
0: كويس. بسم الله الرحمن الرحيم. كتب الله أجلكم بارك الله فيكم. هذا هو المنشود منكم القيام به يوميا في المديريات وفي الأحياء وفي المدن وكذلك في الشعاب وفي الجبال. الاستعداد للعدو، التمارين الصباحية، بناء الأجسام. نحن في مرحلة العدو يتربص بنا، لكن نحن نقول له نحن نعد لك ما أمرنا الله به أن نعد لك. نحن جاهزون لك بأسلحتنا وبأجسامنا وبعقولنا وبصحياننا المبكر وبقيامنا في الليل. نحن جاهزون في كل مكان، جاهزون لك في البر، جاهزون لك في البحر، جاهزون لك في الجو، في الصحراء، في الجبال، في كل مكان. الجبهة الداخلية التي أنتم جزء منها وتلقنون المنافقين فيها والعملاء والجبناء والمرجفين أشد تنكيل، كذلك أخوانكم من المجاهدين الذين ينكلون بالعدو في مواقع الجهاد في كل مكان، في ميدي، في نهم، في الساحل، في جيزان، في نجران، في عسير. كذلك هم وفقهم الله لأنهم أعدوا ولأنهم استعدوا لهذا اليوم ولأنهم توكلوا على الله، لأن الله سبحانه وتعالى هو ناصرهم ووثقوا به. ولكن العدو ارتهن وتوكل على أمريكا وإسرائيل وعلى الشيطان الأكبر، ولكننا نقول الله أكبر من كل متكبر وظالم، ونحن متوكلين عليه. في هذه الأيام نحن لابد أن نستعد. زملاؤكم السابقون الذين كانوا متحركين وكانوا يعدون أنفسهم جسديا ونفسيا تحركوا إلى الجبهات، وأنتم هنا تستبدلون أماكنهم في الجبهة الداخلية، في المجالس، في المساجد، في الباصات. من يرجفون، من ما زالوا يتكلمون عن الأشياء التافهة، من ما زالوا يستمعون إلى قنوات العدوان وهم سماعون للكذب أكالون للسحت. يجب علينا إذا لم يفهموا أن نخرسهم. يجب علينا التواجد في كل الأحياء والحارات، تأمين الطرقات، تنظيم الطرقات، تأمين الشوارع، تأمين البيوت. ليس هناك أي عملية أو إفساد إلا وهي مرتبطة بأمريكا وإسرائيل. الله يقول عنهم يسعون في الأرض فسادا. ما نشاهده من بدء عمليات السرقة أو النهب أو الصدو أو أي تحرك، هذه من أعمالهم، ليست من أناس يريدون أن يأكلوا. الناس تحركوا جميعا، المؤسسات الاجتماعية تحركت وأعطت الناس كلهم من السلال الغذائية، لكن هؤلاء مرتبطون بأمريكا وإسرائيل ارتباطا مباشرا. يجب أن نعي وأن نسعى إلى أن يصل المجتمع بكل إلى وعي. معركتنا مع أمريكا وإسرائيل هي معركة وعي إلى جانب معركة السلاح، لكن نقول لهم أنتم أمام شعب واعي، أمام شعب مستعين بالله، أمام شعب متوكل على الله سبحانه وتعالى. نحن لنا قدواتنا ولنا أعلامنا، علمنا السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي الذي هو دائما يقول ويعمل، رجل قول وعمل، ونحن كذلك نكتدي به. لنا زعماؤنا ورؤساؤنا الذين نفتخر بهم كالشهيد الصماد الذي نزل من كرسي الرئاسة ومن منصب الرئاسة، لم يقل أنا رئيس ويكفي أن أوجه الأوامر، بل تحرك بنفسه وبدمه وبروحه إلى الساحل الغربي فداء لأبناء الوطن، فداء لهذه القضية، فداء لأبناء الساحل. يجب أن لا تكون دماؤنا أغلى من دمه ولا جوارحنا أغلى من جوارحه. هذا هو قدوتنا وهذا هو منهجنا وهذا هو نموذجنا الذي نقدمه. يجب أن نكون كلنا الصماد، كلنا أحرارا كالصماد، كلنا دماء تثور كالصماد في كل المجالات. المسيرة يا إخوتي كمساد رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله إنها للعالمين. وها نحن نشاهد وها نحن نرى بأم عيننا ونسمع بآذاننا سيد المقاومة والسد المنيع أمام إسرائيل، يتحدث بكل فخر واعتزاز بأنه يتمنى أن يكون معنا ومع المجاهدين هنا في مواجهة هذا العدوان. إنه لفخر عظيم، لكن يجب علينا أن ننتبه ألا ننزلق ألا نتراجع، فالأمة كلها متحركة، وهذه هي مرحلة استبدال ومرحلة غربلة. يجب علينا أن نثبت، ويجب علينا أن نرتقي في إيماننا، وأن نرتقي في وعينا، وأن نرتقي كذلك في إعدادنا، أن نعد لهم ما استطعنا من أي شيء. والله سبحانه وتعالى يقول: وأنفقوا مما رزقكم الله، مما رزقكم، ليس من المال فقط، حتى من الصحة. لدي صحة، ولدي بدن، ولدي ذكاء، ولدي جسم، علم. الله أمرني أن أنفق من هذا كله في مواجهة أعداء الله، في محاربة أعداء الله. الله رزقك أولادا، حركهم في سبيل الله، مما رزقناهم ينفقون. أنتم هنا تنالون من عدو الله، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب أجوركم وأن يثبت أقدامكم. ونكتفي بهذا لهذا اليوم، ونسأل الله النصر للمجاهدين والتأييد لهم، وأن يحفظ سيدنا وقائدنا وعلمنا ومولانا السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، وأن يؤيد به الدين، وأن يجعلنا له سامعين مطيعين وفي رضاه ساعين، وبذلك إلى الله وإلى رسوله متقربين. وكتب الله أجركم، وأحسن الله إليكم، وزاد الله الرجال من أمثالكم. الكل استريح، أحسن الله عليكم، كتب الله أجركم، وإلى مزيد من العمل بإذن الله تعالى. ونشكر إذاعة سان إف إم كذلك التعاون معها باستمرار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: رجال الله
3: حي على خير الرجال، حي على

قد ركز الأمريكي وقرن الشيطان السعودي بين اثنتين بين السلة والدلة. معنيون أن نقول بهتافنا وأن نثبت بأفعالنا ومواقفنا. هيهات منا الذلة.

0: بسام اف ام وقفة إعلانية.
1: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة
2: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
3: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
4: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
5: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
4: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
5: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
4: 555-555.
1: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام والعود أحمد.
6: توجه إلى الله سبحانه وتعالى، ربنا العظيم الرحيم الكريم، ولي المؤمنين ونصير المستضعفين، بالحمد والشكر على ما من به من انتصارات عظيمة لشعبنا العزيز في التصدي للعدوان الظالم السعودي الذي هو بإشراف أمريكي في إطار التصعيد في هذه المرحلة. وما تحقق من انتصارات هو بفضل الله سبحانه وتعالى وبعونه لشعبنا العزيز في إطار قضيته العادلة وموقفه الحق ومظلوميته الواضحة. كما أتوجه بالتهاني والتبريك لشعبنا العزيز على هذه الانتصارات العظيمة والمهمة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم الشهداء ويرفع درجاتهم وأن يشفي الجرحى وأن يوفق ويسدد ويكتب أجر الإخوة المجاهدين القوات المسلحة التي قامت بهذا الدور مسنودة بالتعبئة العامة في إطار الموقف الحق والقضية العادلة.
7: هنا سام،
8: تاريخ حي،
7: ثقافة مكتملة.
8: هنا سام،
7: حياة اجتماعية مرصودة.
8: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
7: سام اف ام،
8: إذاعتك أنت.
9: صيني قشر بنكهة سام اف ام.
10: صيني قشر، أنا وأنتم وكل فئات المجتمع معا نحتسي مع أستاذنا العزيز حسين مطهر عقبات.
11: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الأطهار وعلى الصالحين المجاهدين وأعلام الهدى وكل الثوار الأحرار الشرفاء. من إذاعة الحكمة اليمنية سام اف ام، صوت الثورة والجهاد وأثير ثقافة القرآن ومنبر الأحرار، نحييكم سامعين الكرام ونرحب بكم إلى حلقة اليوم من صيني قشر عن 21 سبتمبر ثورة الشعب، وهيكون موضوعها الثورة البيضاء. المستمعون الأعزاء، نحتسي قهوة الصباح من صيني القشر وفنجان البن، ونواصل كلامنا في موضوع 21 سبتمبر ثورة الشعب الثورة البيضاء. بداية نصلي ونسلم على سيدنا محمد وآله ونقول: ثورة الشعب الإيمانية التصحيحية جاءت استجابة لداعي الله ومنبية لآمال وتطلعات أبناء وطن الإيمان والحكمة والجهاد في الحرية والكرامة والاستقلال ومقارعة الاستكبار ورفع الظلم والتسلط والنفوذ والتحرر من التبعية والوصاية والارتهان التي عانى منها شعبنا ولعقود طويلة من زمن النضال الثوري الوطني الذي لم يكن ديدنه، ونعني النظام في شمال الوطن اليمني وجنوبه، هو الأخذ بأفضل أسباب وطرائق العمل التحرري والانعتاق من الموالاة لغير الله والوطن وأعلام ورموز المسيرة الثورية القرآنية البعيدة عن الهيمنة الأقليمية والدولية وأقطاب النظام العالمي التي تحكمه المصالح والاستراتيجيات الرأسمالية التي تضر البلد أكثر مما تنفعه في درب التغيير الشامل والتطور النوعي للأرض والإنسان، ووفق المبادئ والأهداف التي جاءت بها ثورتا شمال الوطن وجنوبه في الحرية والاستقلال والسيادة الوطنية والقرار السيادي النقي من الإملاءات وكل عوامل الاتباع والوصاية والارتهان، حتى جاءت ثورة الشعب التصحيحية للتوجه، أو بالأصح تتوجه بها البوصلة إلى الاتجاه الصحيح الذي يخدم بناء الوطن ويحقق طموحات الشعب. وعندما نقول أرفق الثور والكفاح المسلح أن ثورة 21 سبتمبر شعبية ومنطلقة من الإرادة الجمعية لأبناء الوطن وليست انقلاب عسكري كما هو العهد بمختلف ثورات العالم أو متعارف عليه عالميا، فقد فرض قيامها، ونقصد طبعا ثورة الشعبية، ما آلت إليه البلاد من استشراء مظاهر الفساد والإمعان في الارتهان للخارج والاستفادة من أخطاء ثورتي الوطن شمالا وجنوبيا. ولهذا فثورة الشعب ثورة بيضاء، نقول بيضاء أي أنه لم ترق في طريقها قطرة دم واحدة، ولم تتعسف قيادتها المجاهدة على أحد، ولم تهمش أحد، وأخذت على الشراكة الوطنية، ولم تزج بالقيادات السابقة في السجون أو تنصب المشانق أو تبدع أحكام عرفية، بل كانت ولا تزال وستظل ثورة بيضاء نقية يعلق عادة بالثورات والانقلابات العسكرية في الكثير من دول وبقاع العالم. ولهذا تستحق ثورتنا تسميتها بالبيضاء.
9: هذه الثورة الشعبية هي ثورة لكل اليمنيين، هي تهدف إلى الانتصاف لكل مظلوم في هذا البلد، في شماله أو وسطه أو جنوبه. ونحن دائما كنا، سواء خلال ثورتنا الشعبية أو ما قبلها أو الآن أو في محطة الحوار الوطني في كل المراحل، كنا دائما حريصين على القضية الجنوبية كقضية مهمة في البلد وأساسية لا يمكن أبدا تجاوزها ولا تجاهلها.
11: إخوتي أخواتي أبناء وبنات ثورة الإيمان وناجي القرآن، إذا كانت ثورة الشعب هدفها الحرية والاستقلال والتحرر من قيود التبعية والوصاية الخارجية والارتهان للقوى الدولية، فقد كان ولا يزال شرف عظيم للقيادة الثورية من أنصار الله، والحق أن يتصدر موقف ثورة الشعب وأن يجمع حوله سائر المكونات الاجتماعية والأحزاب السياسية المؤمنة بأهداف هذه الثورة البيضاء التي أيدها وتحالف معها كل الأحرار والشرفاء والوطنيين الحقيقيين، لا المزايدين والمتمصلحين والمرتهنين للخارج. فأول وأهم خطوة اتخذتها القيادة الثورية ولجانها الشعبية هي تشكيل وإنشاء المجلس السياسي الأعلى الذي يضم مختلف الأطياف السياسية، وأولها المؤتمر الشعبي العام، أو بالأصح جناحه المعتدل المؤمن بأهمية الشراكة الوطنية السياسية الفاعلة، وكذلك سائر الكتل والأحزاب الحرة الشريفة الغير خاضعة للهيمنة الخارجية، وكذلك الحال في بقية مفاصل الدولة والحكومة، وليس من باب تقاسم السلطة والمناصب والحقائب الوزارية والمؤسسات والشركات وغيرها كما كان يعمل به بالسابق، إنما من منطلق القناعة بسلامة التوجه والإجماع على محاربة الفساد وهواميره التي لطالما عاثت في الأرض فسادا وكان همها المصلحة الشخصية الأنانية فوق مصلحة الشعب وجماهيره التواقة لحياة العزة والكرامة والعدل والسلام. وهذا ما تتابع في طريقه، تتابعت الخطوات وبتتخذ القرارات التي همها المصلحة العليا للوطن والشعب على قاعدة الولاء لله والقيادة المؤمنة الصادقة وللوطن والشعب. ولم يتم استبعاد إلا القيادات الحزبية الموالية والمجذوبة للعمالة والارتزاق الرخيص، رغم تجلى بوضوح منذ بداية العدوان السعودي الأمريكي وحتى اليوم تحت مظلة الخيانة والنفاق والتبعية عمياء للاحتلال الخارجي الذي لا يزال يهيمن على المحافظات الجنوبية والشرقية من الوطن، والذي بينهب ويستغل ثروات الأمة لصالح أجنداته الخبيثة الاستعمارية، والتي لا نشك في التفاضة أبناء الجنوب وتتحرر المحافظات التي لا تزال محتلة والتي نرى ذلك قريبا إن شاء الله، ونعني الثورة والتحرر من التبعية لأمريكا والصهيونية وأذنابها ومن السعودية والإمارات وغيرها، وما ذلك على الله بعزيز ناصر المظلومين والمستضعفين. إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق الله العظيم.

0: أعزائنا بوطن الحرية والاستقلال، وفي كلامنا عن الثورة البيضاء، ثورة الشعب التصحيحية وبطل الإيمان والحكمة والجهاد الثوري التحرري، لا يقبل في صفوف أبنائه ومواطنيه وعلى امتداد جغرافيته إلا الأحرار والشرفاء والوطنيين المحقين، وليس المزايدين والمنافقين والعملاء والخونة وبائعي الدين والوطن والمتمصلحين على حساب مقدرات الشعب وقضايا المصيرية ونمائه الحقيقي وحريته واستقلاله الذي سيلفظهم كما يلفظ البحر الجيفة والميتة من مخلوقات الله. وستظل صفحة ثورة الشعب ناصعة البياض، ولن يسمح أحرار وشرفاء الوطن اليمني بتدنيسها بأدران العمالة والخيانة والارتزاق، وستظل بيضاء نقية ما بقية في العروق دماء وفي الأرواح والمهج حياة وحب الله والجهاد في سبيله، إحقاقا للحق ودحضا للباطل، والثبات السير على نهج القرآن وثقافته وعراقة أحفاد الأنصار وأصلها الإنسان اليمني عبر التاريخ. وسيبقى لبض قلبي يمنية ولن ترى الدنيا على أرضي وصية. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، ولا عدوان إلا على الظالمين. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام، والعزة لله ورسوله والمؤمنين، والرحمة لشهدائنا باليمن وفلسطين ومحور المقاومة، والشفاء للجرحى والفرج للأسرى، وعون الله وتمكينه ونصره للمجاهدين في سبيله بمعركة الفتح الموعود والجهاد المقدس. جدد لقائنا مع صين كشف وتناولات أخرى عن 21 سبتمبر ثورة الشعب حرية واستقلال. خاطركم مع الله.
1: صيني قشر بنكهة سام افتر.
2: صيني قشر، أنا وأنتم وكل فئات المجتمع معا نحتسي مع أستاذنا العزيز حسين مطهر عقبات.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: إذاعة الحكمة اليمانية سام اف ام تقدم.
3: يقول الحكيم اليماني: ما يجبر الفقر جابر غير البقر والزراعة، ولا جمالا تسافر تقبل بكل البضاعة، ولا مرة من قبيلة فيها الورع والقناعة، تجي على وقت علاء والشب وقت المجاعة. أشل أشل أشل يا ثوري، قد أصحابي دروا حوزوا مالي وقالوا ما دروا. يلا يلا اليوم، يلا اليوم.
2: مع الحكيم اليماني، مهندس عادل مطهر.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائنا المزارعين، أخواتنا المزارعات، كل المستمعين والمتابعين لبرنامج الحكيم اليماني، أسعد الله صباحكم بالخير والعافية.

0: مع الحكيم اليماني.
1: حيا بكم وارحبتوا، ارحبوا عدد كل قطرة أمطار في السهل التامي هذا الأيام، ارحبوا عدد الأراضي الذي رويت من قنوات الري السيلي. ده وادي مو، نه وادي مو، أنتو دان قدي أنهار ست أشهر وهي بتجي لي القنوات. قلوا يا مصلين على النبي وآلك كان زمان 10 أمتار راس الوادي شلوا الماء، وارحم الراحمين يرفع رحمته من هناك، نزل سلسلة في السنة. لحين أصبحت القنوات ملا، وصل الحد في وادي مور، لأن المزارعين قد بيقول القايم على الشرج أو على الفنية خلاص غلق أرويت كرمت كذا القربه ملان. هذا في وادي مور. أما وادي زبيب فأراضي لها محرومة أكثر من 40 سنة من الماء، بلازد وصل لها سي ناتج عن تنفذ الناس وذولك الذي بيقطعوا الماء رأس الوادي وسط الوادي وزرعوا محاصيل دخيلة على محصول على المحاصيل الرئيسية في الوادي، وتحوزوا على الماء يسقيله 20 مرة 30 مرة 50 مرة، ولينازل يشربوا ولا فلا يشربوا، تذهب ذهورتهم الحيواني عبش يهاجروا من القرى. ولكن الموضوع يعني برغم وجود الأعراف والتقاليد في إدارة المياه وتوزيعها التوزيع العادل، سواء العادل سواء كانوا في مور أو في سهام أو في رماع أو في زبيد أو في سردب، ولكن فضل الله وفضل الله والمبادرات المجتمعية الذي يجب أن نسجل هنا للتاريخ أن مبادرة وادي مور أو غرفة طوارئ وادي مور الذي أسست على أكتاف أبناء الواد بمساندة من المخلصين ومن المؤمنين الذي ساندهم في إحياء معارفهم التقليدية في إدارة مواردهم المائية، حققت قصص نجاح من قطعتها النفي. أيضا تدخلات الجهات المعنية ببعض التسهيلات من ما لديها من إمكانيات أسهمت بفعالية. أيضا المجتمع المحلي الإيثار لما وجد أرحم الراحمين صب عليهم الأنظار صبوا خيرات الله والسيول. المهم وصلت المياه في وادي مور في بعض القنوات إلى منتهاها، يعني إلى آخر أرض كانت ترويها قبل 2000 سنة أو قبل 100 سنة أو قبل 50 سنة وصلت إلى منتهى. وفي بعض القنوات عاد والعمل لازال جاري فيها وبتروي مساحات كبيرة. المهم خلاص تلقوا في وادي مو قلوا تقريبا قد وصلوا إلى 80% من الأراضي الزراعية المروية بمياه الأمطار والسيول قديما وقدي الآن تلوى حوالي 80%، يعني ما باقي إلا 20%. يعني لو جينا نقول نجاح ندي لهم كام؟ جيد جدا. لو جينا نحسبهم دخلوا اختباء في إعادة إحياء معارفهم التقليدية في إدارة المياه لنتي لهم جيد جدا. وفي زبيد أنقول لكم جيد، وفي رماع عادوها مقبول، وسردد مقبول، بس الحراك قائم، وخصوصا الآن مع الحراك الشعبي والرسمي مع هيئة تطوير تهامة وتعيين قياد الشاب مؤمن لها، أكيد أن الجانب الرسمي لو ما يتحد مع الجانب الشعبي كلحمة واحدة إن حيكون هناك نقل النوعية وتطور، يعني ما شاء أقول لكم إلا أنه تطور عجيب فريد، انطلاق السريعة، قصص نجح لها أول ما لها آخر، إسهام بفعالي في تحقيق الأمن الغذائي. لو ما تحكى عن تهامة أنا بنتحكى عن 60% من الإنتاج في محاصيل الحبوب من تهامة، وبقية اليمن كلها بتنتج 40%، تصدقوا في الذرب بالذات 60% من تهامة من الساحل الغربي. على العموم يا مصلين على النبي وآله، أنا بين أسجل هنا اليوم كلام للتاريخ للأجيال القادمة، بما أننا في برنامج الحكيم اليماني وهو برنامج ما نقول التاريخ، برنامج التقويم الزراعي الحميري، توثيق لمعارفنا لمعالمنا لمنازل الشمس للأشرة الرومية الأشرة السريانية والحميرية، وكذلك الطالع فجرا والمعلم الزراعي والمتوسط وقت العشاء ومواقع النجوم، كل هذا علم فلك وعلم زراعة وإنتاج. بما أن احنا في هذا البرنامج التاريخي بنسجل الكلام هذا للتاريخ، بأن تهامها الآن استعادت عافيتها في وقت قياسي وقصير من بعد ثورة 21 سبتمبر، عادي سنين معدودة، عاد احنا الآن تقريبا في السنة 5 من ثورة 21 سبتمبر، وقت هامه زرعت خبط وادي. هامه زرعت ايش؟ خبط وادي. اذا موضوع تهامه تزرع وتصد العدو وتحصد في ان واحد، يعني بتقوم بثلاث مهام في ان واحد، تزرع وتصد العدوى وتقاومه وتحصد. هذه هي تهامه، وهذا موضوع الحلقه القادمه ان شاء الله. صلوا على محمد وآل خيرات، زيدوا النبي صلاة. اللهم صلي وسلم على سيد الأولين والآخرين، اللهم صلي وسلم عليه من يومنا هذا إلى يوم الدين. هيا مصلين على النبي وآل، عن توقف إحنا ويكم للحظات وننتقل إلى الفقرة الخاصة بالتقويم الزراعي الحميري في اليمن. كونوا في الانتظار.

0: مع الحكيم اليماني.
1: حيا بكم ومرحبتوا كل المزارعين والمزارعات وكل المستمعين والمستمعات وكل المتابعين لهذا البرنامج الذي هو منكم وإليكم ومن صميم تاريخكم من عمقكم الاستراتيجي يا أبناء اليمن الميمون. يا مصلين على النبي وآله في التقويم الزراعي الحميري. اليوم احنا في كام؟ في سبعة ذو علان. سبعة ايش؟ ذو علان. هذا ما هو الشارع الحميري ذو علان. ارحب يا علان، يا صوت الفن والجمال في جميع الوديان، يا صوت الخريف والصعيف والمراعي. والغواني تقول يا حمامي صغير من انشريت الحمامة، من ملاوي صبر او من مناظر تهامة. هيا يا مصلين على النبي يا ذو علان، ارحب فوق العين وفوق الراس وانت عيد اعياد اليمني. اليوم سبعة ذو علان. اما اشهر الرومي او السرياني اليوم سبعة ايلول، يوافق كم في الشهر الميلادي؟ 20 سبتمبر، يعني اها غضوع عيد. وبعدها 21 سبتمبر هذا ما يسموه الانقلاب او الاعتدال الخريفي، يعني ها عيدنا عيدين، عيد 21 سبتمبر ثورة المستضعفين، وايضا عيد ايش؟ عيد علان الاعتدال الخريفي اللي هو 8 غضوة، يصادف 8 في الشهر الرومي او السرياني ايلو. اما منزلة الشمس فاليوم يوم صلينا على النبي وآله، اليوم 3 العواء. 3 ايش؟ العواء. والطالع فجرا، والطالع فجرا 3 الصرفة. والطالع فجرا هذا دائما نذكر حق المستغفرين من حين الله الذي يقوم جهة الفجر يستغفر. اما المعلم الزراعي فاليوم هو 12 خامس علاء. 12 اي خامس علاء. وارحب يا علاء، نرحب يا علاء، نرحب يا علاء. وهو اليوم الاخير ما قبل الاخير في هذا المعلم الزراعي، يصادف ايضا في المتوسط وقت العشاء 12 النعايم. والنعايم عبارة عن ايش قلنا؟ 8 كواكب لا معهن 10 هالكل، بس بيقول 8 كواكب لا معه رقم 1 و2 و3 و4، وهي على مربع منحرف، ورقم 1 و2 في الشمع، ورقم 5 و6 و7 و8 مربع منحرف آخر، ورقم 9 و10 الأعلى تسمى الظلمين، والمسافة بين الكواكب أكثر وأقل من متر، يعني يا متر يا ذرع ها بين كل كوكب آخر أو نجم آخر. وطبعا السادس كل من هذا قدو في السادس، عاد احنا في الخامس، والفي الخامس والحب يلامس والتجره اخضر ويابس. نعم الناس بتحصد الان على بتحصد التجره ما بين اخضر ويابس، يا صعيف يا حب، وكلها خيرات الله في ارضنا. وايضا من الامثال من حق براد وجهه يعجبني، اوصيك في شغل مالك ما بين المراسي وعلان. المراسي من الرسو، وهي الانقلاب الشتوي الموافق 21 سبتمبر، وإحنا بنسميها الانقلاب الخريفي أو الشتوي. سعدت جدا بلقاكم في هذه الحلقة أصدقائي المزارعين أخواتي المزارعات، على ألقاكم بمشيئة الله تعالى في حلقة الغد. نلقاكم على خير، واليمن دائما بخير. إلى اللقاء.
0: مع الحكيم اليمني، مهندس عادل مطهر.

اسمع يا طالب الله وافهم يا كل تاجر، محصول زراعة القمح هذا العام زاد 10 أضعاف الأعوام الماضية لما وجدت الهمة والإرادة القوية، والأرض لا زالت واسعة ومهيئة لمئات الأضعاف من هذا المحصول.

هذا الأرض من عادها أغنته ومن عاد الرجال فنته. من ملك الحب ملك ما حب، والإمام حب يبيع ما حب من أجل الحب، كنز الحب.

0: سام اف ام، وقفة إعلانية.
1: بشرى سارة. لمن لديه آثار وتشوهات الحروق في محافظة حجة والمديريات المجاورة، يقام المخيم الطبي الجراحي المجاني في مدينة حجة منطقة الرحضي المعهد المهني سابقاً، وذلك بالتعاون مع المستشفى الجمهوري بحجة، بمشاركة نخبة من كبار استشاريي وجراحي التجميل وترميم الحروق في اليمن لإجراء العمليات الدقيقة وإعادة التأهيل الوظيفي والحركي، وذلك من الفترة من 22 إلى 28 من سبتمبر 2026. للتسجيل والاستفسار عبر الأرقام 576079 أو 777456956. الخدمات تقدم وفقاً للتقييم والفرز الطبي. معاً نعيد البسمة والأمل. المركز الوطني لعلاج الحروق والتجميل والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي.
2: حصرياً للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقراء للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
3: هنا تجد كادراً أكاديمياً متخصصاً بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقاً علمياً حديثاً يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
2: كروت تخفيض بقيمة 200,000 ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و 100,000 ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
3: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
2: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
3: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
2: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
3: العنوان: صنعاء حي الحصبة، بجوار الغرفة التجارية.
2: للتواصل 775-4-0 أو 775-4-5 أو 01-2-5-9-9-8-5.
3: جامعة إقرأ لمستقبل أرقى.
4: تتجلى العدالة الاجتماعية عندما تمنح الجمعيات التعاونية لكل فرد سهما من القرار ونصيبا من الأرباح ومساحة للإبداع. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
5: توعية جمركية. تقوم مصلحة الضرائب والجمارك بتوفير بيانات التجارة الخارجية التي تساعد صناع القرار في الدولة على وضع الخطط الاقتصادية ومكافحة الإغراق والاحتكار. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
7: معاً نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
8: لنبقى سنداً لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
9: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
10: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
11: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
10: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
11: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
10: 555-555.
7: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام، والعود احمد.

0: سام اف ام، الثامنة نصرا بتوقيت الثور.
1: سام اف ام من صنعاء تقدم.
0: العدد الأخير.
2: السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم سامعينا إلى جولة سريعة على أهم وآخر الأنباء من العدد الأخير ليومنا هذا 9 ربيع الآخرة لعام 1448، يوافقه 20 سبتمبر لعام 2026. نطالعكم بها عبر إذاعة سام اف ام. ردنا على محاولات العدو السعودي استهداف العاصمة صنعاء بالطرق والأساليب الداعشية، القوات المسلحة تقصف أرامكو في ينبع وأهدافا حساسة في الرياض بعشرات الصواريخ. مساء اليوم بميدان التحرير، مهرجان كشفي بمناسبة العيد 12 لثورة 21 من سبتمبر. أيضا على واجهة الثورة السعودية تنقل الإرهابيين من سوريا للقتال في اليمن، من إخفاقات الميدان إلى استدعاء المقدسات في كذبة العصر، النظام السعودي يتشبث بأستار الكعبة، أزمة معيشية متصاعدة تخنق المواطنين في المحافظات المحتلة، اعتراف أمريكي بتعاون عسكري واستخباراتي وثيق بين إسرائيل والسعودية، سقوط مدون، النظام السعودي الداعشي يغرق في رمال اليمن. إلى موقع المسيرة، المرتضى النظام السعودي يتابعنا عبر وسيط ثالث لمعرفة مصير طيار F-15. محمد منصور العدو السعودي يسعى للتغطية على فشله في الساحل الغربي عبر التصعيد العسكري وترويج الأكاذيب. وزارة الخارجية، اليمن يملك الحق المشروع للرد على أي نشاط سعودي داعشي يستهدف أمنه واستقراره. في 1280 ساحة وميدان، طوفان اليمنيين يزلزل عرش الزيف السعودي ويسحق أكذوبته. القوات المسلحة اليمنية تنفذ عمليتين نوعيتين على الرياض وينبع بعدد كبير من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة. خبراء عسكريون، العمليات اليمنية الأخيرة تفاقم المأزق الاقتصادي والعسكري السعودي وتضاعف كلفة العدوان، صعد إصابات وأضرار واسعة في ممتلكات المواطنين جراء القصف المدفعي السعودي المتواصل. مصدر بوزارة النقل للمسيرة، متوسط عبور السفن في باب المندب بلغ 35 سفينة يومياً منذ 10 إلى 18 من سبتمبر. الدكتور قاسم لابوزة، أعظم وفاء لثورة 21 من سبتمبر هو تحقيق جوهر أهدافها في يمن مستقل خال من الوصاية والهيمنة. الدكتور بن حبتور، لأول مرة في التاريخ وبفضل ثورة 21 من سبتمبر استطاع اليمن حظر الملاحة على العدو الصهيوني في البحر الأحمر. شمسان ضربات الرياض وينبع تفرض معادلة الرد المضاعف وتكشف تراجع الخيارات السعودية. ناطق الحكومة، إغال العدو السعودي في جرائمه سيضاعف فاتورة الحساب ويعرضه لضربات أشد. أيضا على موقع المسيرة في الشأن العربي، لجان المقاومة عودة الطلبة إلى المدارس لرسالة صمود في وجه استهداف العدو الصهيوني للتعليم. العدو الصهيوني يغلق المسجد الإبراهيمي في الخليل بذريعة الأعياد اليهودية. العدو الصهيوني يكثف اعتداءاته على جنوب لبنان ويواصل نسف المباني واستهداف المنشآت الصحية. مايك الهاكابي، هناك علاقات عسكرية واستخباراتية ممتازة بين السعودية وإسرائيل. شمسان ضربات الرياض وينبع تفرض معادلة الرد المضاعف وتكشف تراجع الخيارات السعودية. أيضا على الشأن العربي، في المسيرة، الخارجية الإيرانية تحذر من تسييس قضية المقدسات الإسلامية واستغلالها لإثارة الفتن وتصعيد التوترات الإقليمية. إيران تعلن تصعيد الرد الميداني وتحدد شروط التهدئة وتحذر من الأوهام الأمريكية. رضائي يعلن 7 شروط على واشنطن لبدء أي مفاوضات ويؤكد عليها القبول إذا أرادت تجاوز المأزق. إلى موقع الميادين، خارجية صنعاء، الإصابات المدنية التي تتحدث عنها السعودية نتيجة اعتراضات منظوماتها الدفاعية، أيضا اعتداءات للمستوطنين في الضفة واستهداف لمصادر المياه وإغلاق مترقب للحرم الإبراهيمي. القوات المسلحة اليمنية تعلن مهاجمة أهداف حساسة في الرياض وشركة أرامكو في ينبع. بقائيل رسالة متبادلة بشأن الوساطة خلال زيارة وزير الداخلية الباكستاني. شكرتشي ادعاءات سنتكوم بشأن إخراج 1 مليار برميل نفط من هرمز كاذبة وزمام المبادرة بيدنا. بيسكوف، العقوبات الأمريكية الجديدة لن تسهم في تحسين العلاقات مع روسيا. الحياة، يجري اتصالات مع الوسطاء ويحذر من تفاقم المخاطر الإنسانية في قطاع غزة. المرصد السوري، 1068 توغلا إسرائيليا منذ سقوط النظام السابق. تركيا، سننظر في الاحتياجات العسكرية السعودية في إطار اتفاقية مكة للدفاع المشترك. الشيخ قاسم، المقاومة هي السبيل الوحيد لتحرير الأرض ومواجهة إسرائيل. رضائي، أبلغنا الحكومة الأمريكية بالشروط 7 لإيران لبدء أي مفاوضات. الناطق باسم حكومة صنعاء، التصعيد السعودي سيؤدي إلى رد يمني أقوى وأشد. أخيراً، روسيا ترحب بانتخابات مارات كامبولوف رئيساً لأستونيا الجنوبية. رئيس وزراء سلوفاكيا، سياسيون غربيون يسعون لإشعال صراع بين الناتو وروسيا. فلسطين المحتلة، زوارق حربية إسرائيلية تطلق النار باتجاه ساحل مدينة غزة. آليات الاحتلال تطلق النار شمال مدينة بيت لاهيا شمال غربي قطاع غزة. هذه كانت أبرز وأهم الأنباء الصادرة لهذا اليوم. تقبلوا خالص التحايا أعدادا وتقديما خديجة النعمي وإخراجا أماني عبد الكريم مفضل، وكونوا بخير.
1: إذاعة سام FM، صوت المحور.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
0: سام اف ام تقدم
2: ذاكرة العدوان والانتصار.
3: اليوم 20 من سبتمبر أيلول، ترصد ذاكرة العدوان والانتصار أحداث هذا التاريخ في الأعوام 2015 و2016 و2017 و2018 و2019 و2020 و2021 و2022 و2023 و2024 و2025.
4: ذاكرة العدوان في مثل هذا اليوم من العام 2015، ارتكب العدوان مجزرة جراء استهدافه سوق شعبي بمنطقة المقنع في منبه بصعدة، استشهد على إثره 51 مواطن وجرح 14 آخرين بينهم أطفال، كما استشهد 15 مواطن وجرح 50 آخرين في قصف طيران العدوان على إدارة أمن مدينة القاعدة بمحافظة إبن. وفي مثل هذا اليوم من العام 2015، شن طيران العدوان 6 غارات على مدينة البيضاء ومديرية ذي ناعم، مستهدفا المجمع الحكومي للمحافظة، وشن 10 غارات على مدينة حرض بحجة وخط الملاحيض القديم في المدينة، وشن 2 غارات على مسجد القرية ومنزل أحد المواطنين، ما أدى إلى تدميرهما بصورة كاملة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016، استشهد 15 فرد من أسرة واحدة بينهم 12 طفل و3 نساء بغارة للعدوان استهدفت سيارة المواطنين بمديرية المطمة في الجوف، كما استشهد 3 مواطنين وأصيب 2 بغارة للعدوان على نقطة في منطقة الحيمة التابعة لمديرية الخوخة في محافظة الحديدة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018، استهدف طيران العدوان بعدة غارات حديقة 21 سبتمبر الفرقة الأولى مدرع سابقاً. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019، شن طيران العدوان 4 غارات على منطقة الجبانة بمديرية الحالي في الحديدة، كما استهدف ب3 سيارة لأحد المواطنين في آل عقاب بمحافظة صعدة، وبغارتين على منطقة العطن بمديرية بكيل المير في حجة، واستهدف بغارتين مديرية صرواح في مأرب.
5: وأصرح من عندهم للولد الصغير يقول لي يا أبا شل لي قنبر، أخذ شل له قنبر أرجع ما أدوه، قد استشهد البنت الثانية ما هو تحت الدمر كامل، أرجع كلهم
6: عليك العهودي
7: صامدي الآخر قطرة في دمانا نازحين يا أخي، نازحين من وادي ليا وثانية منطقة مرار لحقنا هنا، وين ذنب هذا الطفل؟ ها وين ذنبه؟
5: احنا يعني مستهدف نواصل، ما نوين ما جينا هو مستهدف نواصل 24 ساعة محلق علينا الطيران، ضاربنا ومشمت بنا يعني ما خلينا ننام مرة بالليل.
6: الله على سلمان وعمله،
8: هذه إنجازة حق سلمان، يستحق طلع أطفال، هل هذا يرضي علينا الأمم المتحدة ومجلس الأمن؟ وأنا مساكت عن قتل الأطفال، أقسم بالله إن إحنا لن نسكت ولن نتهاوى حتى لو ما بقينا فيه واحد.
4: وفي مثل هذا اليوم من العام 2020، شن العدوان 4 غارات على مديرية بني سليم، واستهدف بغارة خزان مياه للشرب في منطقة الجراف بمديرية خمر في عمران، كما شن 14 غارة على مناطق متفرقة من مديرية صرواح ورحبة بمأرب، واستهدف ب3 غارات أخرى منطقة الخنجر في مديرية خب والشعف بمحافظة الجوف، وخلفت الغارات أضرارا واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021، ارتكب العدوان 308 خروقات في جبهات الحديدة، من بينها زحف ومحاولة تسلل في حيس، واستحداث تحصينات قتالية في الجبلية والجاح، ومن بين الخروقات 10 غارات لطائرات تجسسية على الفازة والجاح والجبلية، وتحليق 14 طائرة تجسسية في أجواء 50 وكيلو 16 وحيس والفازة والجبلية والجاح والتحيدة، و63 خرقا بقصف مدفعي لعدد 720 قذيفة و216 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة في خروق مستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021، أصيب 5 مواطنين بنيران العدو السعودي في منطقة الرقب بمديرية منبه، كما أصيب مواطنين 2 بنيران حرس العدو السعودي في منطقة آل الشيخ بمديرية منبه الحدودية بصعدة، فيما شن العدوان 23 غارة على مديرية صرواح بمأرب، واستهدف بغارة مديرية الصومعة بمحافظة البيضاء، وشن غارتين على منطقة المرازيق بمديرية خبو الشعب في محافظة الجوف، واستهدف بغارة مديرية حرض في محافظة حجة، وأدت الغارات لوقوع أضرار واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2022 أصيب المواطن أحمد حسن عبدالله أبكر مع 3 من أولاده بجروح بليغة إثر انفجار قنبلة عنقودية من مخلفات العدوان الأمريكي السعودي في قرية الشجن بمديرية الدريهمي في الحديدة، فيما ارتكب العدوان 47 خرقا في الحديدة، بينها تحليق طائرات تجسسية و5 خروق بقصف مدفعي و37 خرقا بالعير النارية في خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار. وفي مثل هذا اليوم من العام 2024 استشهد مواطن برصاص قناصة المرتزقة في منطقة حوامر بمديرية ماوية في محافظة تعز. ذاكرة الانتصار في مثل هذا اليوم من العام 2016 لقي عدد من المنافقين مقتلهم بعمليات قنص نفذتها وحدات القناصة التابعة للجيش اليمني واللجان الشعبية جنوب منطقة كهبوب، كما استهدفت وحدات القوى الصاروخية تجمعات المرتزقة والمنافقين غرب منطقة كهبوب، كما استهدفت القوى الصاروخية للمجاهدين تجمعات المنافقين في فرضة نهم، وقتل وأصيب عدد من المنافقين على إثرها. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 قتل وأصيب عشرات العسكريين السعوديين والسودانيين وعدد كبير من المرتزقة، بالإضافة إلى تدمير عتاد عسكري لهم خلال تصدي المجاهدين لزحفهم على قرية الحثيرة والرمضة بجيزان المحتلة، كما أحبط المجاهدون محاولة زحف هي الأكبر من نوعها بقوات إماراتية وسعودية وسودانية ومجاميع مرتزقة باتجاه قرية الحثيرة، وأجبروهم على التراجع بعد أن سقط منهم 50 قتيل وجريح، واعترفت وسائل إعلام تابعة للعدو السعودي بمقتل 19 من جنودها بينهم ضباط قالت أنهم قتلوا في مواجهة

0: مواقع الخونة شرق حيران وكبدوهم خسائر كبرى في العديد والعتاد، ونفذت وحدة الهندسة كمين نوع استهدف مجموعتين للمنافقين جنوب منفذ الطوال، وسقط أعداد منهم قتلى وجرحى، ونفذت وحدة الهندسة عملية دمرت خلالها آلية محملة بالخونة في مفرق الوازعية، وسقط من عليها قتلى وجرحى.
1: لقد قام المثل اليوم بالزحف، وقام رجال الجيش واللجان الشعبية دحروهم وراحوا مكسورين وقتلهم وراهم
2: في شتاح بمديرية المصلوب عملاء عباد الريال السعودي. هكذا آخرتهم وهكذا نهايتهم، وأي غازي وأي عامل يدخل أرضنا بارق برهانة.
3: وهذه جثة أحد المنافقين المرتزقة والعملاء، عملاء آل سعود وأمريكا وإسرائيل، الذي باعوا أنفسهم بالريال بالدراهم المعدودة القليلة. وهذه نهاية كل ظالم ومتكبر ومتجبر وفاسد.
4: أرسلوا علينا أزحوفات ورجعوا ولي الأدبار، وهذا سداح داخله مفقود وخارجه مالوت. الله
3: هذه جثة أحد المنافقين المرتزقة، هنا يقتلون في صحاري الجوف في جبهة وقد في جبهة الساقية جبهة السداح. هناك جثث، باقي جثث زملائه من المنافقين بالعشرات.
0: يوم من أيام العدوان الأمريكي السعودي على اليمن لن ينساه اليمنيون وللأجيال القادمة رصدته ذاكرة العدوان والانتصار. غدا يوم آخر ترصده الذاكرة. إلى اللقاء.
5: سام اف ام، وقفة إعلانية.
6: حصريا للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
7: هنا تجد كادرا أكاديميا متخصصا بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقا علميا حديثا يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
6: كروت تخفيض بقيمة 200 ألف ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و100 ألف ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
7: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
6: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
7: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
6: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
7: العنوان: صنعاء حي الحصبة بجوار الغرفة التجارية.
6: للتواصل 775-54-0 أو 775-94-45 أو 01-259-9985.
7: جامعة إقرأ، لمستقبل أرقى.
8: حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي مكلف الضريبة العامة على المبيعات، يجيز لك القانون الاعتراض على قرار تعديل إقرارك أو تقدير الضريبة من الإدارة الضريبية خلال 30 يوماً من تاريخ إبلاغك، وعلى الإدارة الضريبية أن تبت فيه خلال 30 يوماً من تقديم اعتراضك. فإذا رفض الاعتراض أو لم يبت فيه،

0: كحق اللجوء إلى لجنة الطعون المختصة خلال 30 يوما التالية لإعادة النظر في تقدير ربط الضريبة. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
1: كل عام وأنتم بخير. سبافون، ربع قرن من التواصل.
2: سبافون، أصالة وتواصل.
3: من مكانك وفي أي وقت حمل تطبيق سباكاش وسجل مجاناً ودع فلوس في حسابك من أقرب وكيل عشان تقدر ترسل حوالات وتحاسب مشترياتك وتشحن رصيد وتشتري باقات لأي رقم وتسدد فواتير الهاتف والإنترنت والكثير من الخدمات المميزة. حمل تطبيق سباكاش واعمل كل شيء من جوالك. سباكاش، وانت مرتاح.
4: سام اف ام، والعود احمد.

0: هنا سام،
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام FM،
1: إذاعتك أنت.
2: إذاعة الحكمة اليمانية سام FM تقدم
3: تغزو الغزاة الأرض وتدعي أمانيها،
4: لكن غزة ترمي العدا وابلا فتصليها.
3: حتما جيوش الجور تخافها فهي ترديها.
4: أما آن الأوان كي نسمع أذان القدس ونصلي فيها؟
3: وحتى يأتي ذاك اليوم ستبقى حناجر الشرفاء تنادي يا قدس
4: يا قدس
3: وتحييها.
5: أنتم لستم وطنا، شعبنا إلى الجانب.
4: صباح الخير يا قدس،
3: صباح الخير.

0: أسعد الله صباحكم بكل الخير مستمعينا الكرام عبر إذاعة سام اف ام صوت الحكمة اليمنية 99.1. ملتقى جديد يجمعنا بكم عبر الأثير في هذا الصباح الحر والمباشر. صباح العزة ليمن الإيمان والحكمة، صباح الشعب الحي الذي يسند أبطاله بالدعاء والساحات ويثبت للعالم أن الحق يعلو ولا يعلى عليه. أشرقت شمسك يا صنعاء ويا كل أرض يمنية طاهرة، وهي تتسربل بالكبرياء والكرامة والعزة والأنفة والقوة بفضل الله وعونه وقوته. صباح الهمم العالية والقلوب الصادقة، صباح ينبض بحب الوطن ويستمد نوره من ثبات أحفاد الفاتحين. يوم جديد يضاف إلى سفر صمودنا العظيم، فنستقبله بالعمل، باليقين، بالتوكل على الله وبأن العاقبة دائما وأبدا، ومتيقنين من ذلك أن العاقبة للمتقين. صباحكم استبشار بفضل الله ورعايته، صباح مليء بالانتصارات والعزائم اليمانية. نحييكم مستمعينا من أثير الحكمة اليمانية سام اف ام صوت 21 من سبتمبر، صوت الانتصارات، صوت الثبات، صوت المجاهدين في كل جبهة وفي كل ميدان. إذن هو ملتقى جديد وفترة جديدة من صباح الخير يا قدس، نعدها ونقدمها لكم من أثير سام اف ام خديجة النعمي ورحاب عبد الحفيظ، وإخراجا إذاعيا مباشر أماني عبد الكريم مفضل.
1: فيه ميليشيات الحوثي على استهداف مكة،
2: وسعى لمحاولة ميليشيات الحوثي استهداف مكة المكرمة بالطائرة،
3: يحاولون أن يوظفوا بهتانا عظيما لا يحترمون فيه قدسية مكة المكرمة، أن يوظفوا قدسيتها في محاولة الخداع للآخرين بالافتراء والبهتان على شعبنا العزيز. هذا إساءة إلى مكة المكرمة لخدمة عدوانه الظالم على شعب مسلم يعتدي عليه بغير حق، حاصره ظلما وعدوانا، يستهدف شعبا مسلما هو من أعظم الشعوب الإسلامية تقديسا للمقدسات، ومن أكثر الشعوب حرصا عليها واستعدادا لحمايتها. نحن كشعب يمني نفوسنا وأرواحنا وحياتنا وأموالنا وما نملك فداء لمكة المكرمة، فداء للمقدسات الإسلامية بكلها. نحن أكثر الشعوب حرصا على حمايتها والأكثر استعدادا أن نتحرك في أي مرحلة تتعرض تلك المقدسات للمخاطر بكل ما نملك، بحياتنا، بأرواحنا، بنفوسنا، بأموالنا، بكل شيء في سبيل حمايتها والدفاع عنها.
0: في 1280 ساحة وميدان، طوفان اليمنيين يزلزل عرش الزيف السعودي ويسحق أكذوبته. في مشهد هادر تتضاءل أمامه بيانات الأنظمة المنبطحة وتتكسر عند أعتابه أقنعة الزيف والتضليل السعودي الصهيوني، استحال اليمن يوم الجمعة إلى طوفان بشري عارم خرج في أكثر من 1280 ساحة وميدانا امتدت على طول جغرافية الإيمان والحكمة. تقدمها السيل البشري الجارف في ميدان 70 بالعاصمة صنعاء، خروج مليون حاشد جاء استجابة إيمانية لدعوة مسؤولة من السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله، تحت شعار دعم للقوات المسلحة ومعادلة الحصار بالحصار وفضح أكذوبة استهداف مكة المكرمة.
4: الله
0: في عرض جماهيري رهيب وجه رسائل غضب يمنية زلزلت الأرض تحت أقدام المفترين، وسطرت بها يمن الصمود ردا مدويا على كذبة العصر، مؤكدا بحشود أعظم من مليون بيان أن الصورة أبلغ من 1000 رد، وأن حبل الأكاذيب للأسرة السعودية المجرمة أكثر من بيانات حلفائها المتلفقين للبهتان. وعلى امتداد الخارطة رسم أحرار اليمن ملحمات عبوية نادرة تجلي صدق الانتماء ومهابة الموقف. ففي صعدة الثورة والشجاعة والبيضاء والضالع والذمار خرج الشعب الذي يتصدر شعوب أمته في الغضب لمقدساتها والنصرة لمظلومياتها لإدانة الاتهامات الخطيرة للعدو السعودي الخائن. وفي إب وعمران والجوف ومأرب وجه الرجال الأحرار صفعة مدوية لأبواب التضليل مثبتين أن بوصلتهم ثابتة لا تتزحزح نحو القدس، وأن دماءهم ترخص فداء لمكة المكرمة والأقصى الشريف. ومن جبال ريمة الجبين الشامخة صاغ أبناء الجبال من الصبر قوة ومن الشدة ثباتا، مؤكدين للعالم أجمع أن ما يفعله قارون العصر لن يحرف بوصلتهم عن قضايا الأمة.

0: وكذا احتشد الأحرار في المحويت وحجة، حيث اختلطت مهابة القبائل التي وصلت بالزوامل مع جلالة الموقف واستئناف الرباط والإعداد، يثبت خير أحفاد لخير أجداد نصروا الله ورسوله والقرآن والأقصى وغزة، وجهل وغباء من يتهمهم إفكا وبهتانا باستهداف مكتهم المعظمة والمفتاة بالأنفس والأموال. وفي تحول ميداني وسياسي يفقأ عين العدو، شهدت المناطق المحررة مؤخرا انبعاثا جماهيريا تاريخيا، لأول مرة منذ سنوات سعودية كتمت الأفواه وصادرت حتى الهتاف الجمعي المتضامن مع غزة. خرج أهالي مدينة المخاء اليمنية في مسيرات حاشدة مؤيدة لفلسطين ومعادية لإسرائيل، معلنين أنها لا تليق بالمخاء بعد لفظ تحشيدات السعودية إلا أن تكون فلسطينية الهم والقضية وغزاوية الإسناد والنصرة.
1: أرواحنا ودماءنا وروسنا وقلوبنا وأولادنا وأحفادنا وكلنا فداء لمكة. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعن لليهود، النصر للإسلام. لبيك يا مكة، لبيك يا مكة، لبيك يا مكة.
2: أرواحنا ودماءنا وشرفنا وأعراضنا وكل اليمن تفتي مكة المكرمة، تفتي يعني المدينة المنورة. ذرية فرعون هم نطفة خبيثة أسسوا فتنة وهم على السقيفة، شورهم في البحر طابع شم جيفة، أصلهم للنار وقادي حرائب. يا أبا الحسنين كم لكم فضائل، هذا هم أعداء من زمان، هذا هم أعداء من زمان.
3: أرواحنا ودماؤنا لها الفداء،
4: أرواحنا ودماؤنا لكعبتنا الفداء.

ولأول مرة أيضا خرج أبناء مديرية موزع بتعز ومديرية حيس بالحديدة يساندهم طوفان الخوخة الحرة الأبية بجنوب الحديدة التي صدحت بكبريائها ساحل الحكمة والإيمان يمني الهوية فلسطيني القضية والخوخة جمهورية لا ملكية. وفي تعز وعروس البحر الأحمر الحديدة انطلق طوفان بشري يعانق أمواج البحر في رسالة تحد صارخة تؤكد أن الحصار والجوع لن ينسيا اليمنيين قضيتهم المركزية في فلسطين ولن يجعلهم يقبلون بالمساس بشرفهم الإسلامي.

0: رسائل مليونية صادرة عن قوم هم أول من أهدى كسوة للكعبة المشرفة في التاريخ على الإطلاق، تتوجه اليوم ببأساء وازدراء إلى عصابة هي أول من أهدى كسوة من الكعبة إلى الشيطان في تاريخ الإسلام، ليخرج فيها الشعب الذي آمن وتوكل وشمر وأعد وساند وقال وفعل. قبل يومين من ذكرى ثورة 21 من سبتمبر والتاسع عشر يوما من ذكرى طوفان الأقصى، ليواصل يمن فلسطين شق طريقه الوعر الملغم وكسر أسوار الحصار السعودي المجرم ودك قواعده ومراكز استثماراته الأمريكية الصهيونية الأبستينية.
1: نحن نقول لكل الناس أن ندافع عن كرامتنا وشرفنا الإسلامي في مواجهة البهتان والدجل السعودي النجدي من قرن الشيطان في توصيف الحديث النبوي الشريف ومنبع الزلازل والفتن، أيضا ما نصفه به مما ينطبق على واقعه لأنه قارون العصر المفتري الكذاب. ولهذا أدعو شعبنا العزيز إلى الخروج المليون يوم غد الجمعة.
2: إذن هو خروج يثبت أبعاد الأكذوبة السعودية التي كشفها شهيد القرآن رضوان الله عليه قبل ربع قرن، والتي أبت كلمات الشهيد القائد إلا أن تكون حاضرة بين تلك الجموع، مبينة جذورها البريطانية والصهيونية الخبيثة التي تهدف لتزييف وعي الأمة وتوظيف ملف المقدسات لتأجيج الفتن وصرف الأنظار عن الجرائم بحق اليمن وفلسطين، إذ لا شيء أكثر تطابقا مع اتهامات العدو السعودي لليمنيين باستهداف مكة إلا مزاعم العدو الإسرائيلي بحمايته للمسجد الأقصى من الفلسطينيين.
3: خرجنا اليوم دفاعا عن شرف انتمائنا للإسلام ورفضا للبهتان العظيم وكذبة العصر التي أطلقها العدو السعودي المجرم بحق شعبنا يمن الإيمان والحكمة، ولإعلان موقفنا منه وممن تلقفوا منه هذا البهتان الخبيث والزور الفاضح المسيء لقدسية مكة المكرمة. أرواحنا لها الفداء، ولنؤكد على ثباتنا وتمسكنا بقضيتنا العادلة في مواجهة العدوان الظالم والحصار الجائر المستمر منذ 12 عاما، ولنؤكد أيضا ثباتنا على مواقفنا المشرفة تجاه قضايا الأمة الإسلامية وفي مقدمتها الدفاع عن المقدسات الإسلامية وعلى رأسها مكة المكرمة والمدينة المنورة والأقصى الشريف ونصرة القضية الفلسطينية وكل قضايا الأمة المحبة والعادلة.
0: وفي لقطة تنبض بالصدق والشجاعة الرسمية والشعبية التي لا توجد في أي عاصمة أخرى بلا سفارة أمريكية ومن غير شعب بلا وصاية سعودية، شهدت الساحات مشاركة لافتة لمختلف الفئات العمرية، كان أبرزها كبار السن الذين كحلوا العيون بمشاهد تثلج الصدور، وعند انفضاض البحر البشري المهيب من ميدان السبعين تجلت مهابة يمانية زلزلت أعماق كيان العدو الصهيوني والسعودي ومرتزقته ومزقت خيوط عناكبهم المتهالكة. وقد صاغت هذه الحشود المليونية بيانها التاريخي الصارم المندمج بصلابة الساحات، فكان الخروج مدويا دفاعا عن شرف الانتماء للإسلام وردا على البهتان العظيم وكذبة العصر التي أطلقها العدو السعودي وتلاقفتها أبواقه المسيئة لقدسية مكة المكرمة.
2: وهكذا تهاوت كذبة العصر تحت أقدام الملايين، وتبدد البهتان السعودي أمام إعصار اليمنيين الأحرار الذين أثبتوا بالدم والموقف أن مكة في أعماق قلوبهم، والقدس في إيقاع ضربات سلاحهم، وغزة في حدقات أعينهم. ولم يعد للزيف متسع في ميدان الشرف ولا لأكاذيب قارون العصر مجال للتضليل. بالتالي فإن اليمن المحرر من الوصاية أطلقها مدوية لا رجعة فيها: من أراد استمرار الحصار فليستعد لجحيم العاصفة، ومن تطاول على شرف هذا الشعب وحرمات أمته فلينتظر من أبناء الأنصار وبأس قواتهم المسلحة ردا ينسيهم وساوس الشيطان وينقش بحديد المعارك أن مكة حماها الرحمن بأيدي أحفاد الفاتحين، وأن الحصار لن يقابل إلا بالحصار، والتصعيد لن يجابه إلا بزلزلة الأرض تحت أقدام المعتدين.
4: سام FM وقفة إعلانية.

0: بشرى سارة. لمن لديه آثار وتشوهات الحروق في محافظة حجة والمديريات المجاورة، يقام المخيم الطبي الجراحي المجاني في مدينة حجة منطقة الرحضي المعهد المهني سابقاً، وذلك بالتعاون مع المستشفى الجمهوري بحجة بمشاركة نخبة من كبار استشاريي وجراحي التجميل وترميم الحروق في اليمن لإجراء العمليات الدقيقة وإعادة التأهيل الوظيفي والحركي، وذلك من الفترة من 22 إلى 28 من سبتمبر 2026. للتسجيل والاستفسار عبر الأرقام 576079 أو 777456956. الخدمات تقدم وفقاً للتقييم والفرز الطبي. معاً نعيد البسمة والأمل. المركز الوطني لعلاج الحروق والتجميل والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي.
1: حصرياً للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقراء للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
2: هنا تجد كادراً أكاديمياً متخصصاً بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقاً علمياً حديثاً يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
1: قروض تخفيض بقيمة 200 ألف ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و100 ألف ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
2: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
1: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سيبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
2: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
1: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقراء للعلوم والتكنولوجيا.
2: العنوان: صنعاء حي الحصبة، بجوار الغرفة التجارية.
1: للتواصل 775640 أو 775905 أو 01259985.
2: جامعة إقراء، لمستقبل أرقى.
3: تتجلى العدالة الاجتماعية عندما تمنح الجمعيات التعاونية لكل فرد سهما من القرار ونصيبا من الأرباح ومساحة للإبداع. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
4: توعية جمركية. تقوم مصلحة الضرائب والجمارك بتوفير بيانات التجارة الخارجية التي تساعد صناع القرار في الدولة على وضع الخطط الاقتصادية ومكافحة الإغراق والاحتكار. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
5: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السيبراني مع الذكاء الاصطناعي. أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء، التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
6: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة، لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
7: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
8: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
9: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
8: محمد إسماعيل حسن إسماعيل، 77-30-66-700.
9: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
8: 555-555.
6: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
10: سام FM، عدنا.

0: صنعاء الإسلام في يمن الإيمان والحكمة، وفي خروج حاشد وغاضب لأحفاد الأنصار غص به ميدان السبعين، أتصدون لعدوان النظام السعودي الذي مس شرفهم الإسلامي، يدحضون افتراءاته وبهتانه تجاههم، ويعلنون تمسكهم بالقضية ودفاعهم عن الإسلام ومقدساته والاستعداد للتضحية بالدماء والأرواح فداء لكعبتهم.
1: الأمس خرجنا استنكرنا من العالم بكله، خرج الشعب اليمني وحيدا يستنكر ما قام به ترامب من إساءة لمكة. اليوم قرن الشيطان بيتهم يمن الإيمان أنه بيستهدفوا مكة. اليوم من يسيء إلى مكة ومن استجلب الراكسات والعاهرات، لن نقبل كيمنيين أن يكون المنظم للحج وأداء فريضة الحج هو نفسه المنظم لحفلات الترفيه والرقص والمجون.
2: الكفر حاول يشوه صورة الإيمان ويحارب الدين باسم الموقف الديني، قام اتهم شعبنا بالزور والبهتان، ذي حب مكة السكن هرمونها الجيني. احنا على الكعبة احرص من ولد سلمان، ذي باع على الامريكي ولا بستيني.
3: اول من كسى الكعبة المشرفة هم اليمنيين، اول من ارسلوا حبوب لحمام كعبة المشرفة هم اليمنيين. من انت؟ ما عملت للكعبة المشرفة؟ دخلت اليهود والنصارى.
4: ونحن من نبذل أرواحنا من أجل مقدساتنا ومن أجل مقدسات الأمة الإسلامية، نحن فداء لمكة وأرواحنا لها فداء كما قال السيد عبد الملك.
0: شعب الفتوحات من حمل راية الإسلام أجداده أوسا وخزرجا، هو ذا اليوم ما فرط في الراية، وهو يخوض حربا ضروسا ضد أعداء الإسلام اليهود أمريكا والصهيونية، ثابت على الموقف، واقف ببأس الله ينكل بمن تصهين وخان أمته ومقدساته، يواصل بثبات معركة خلاصه بإنهاء العدوان وكسر الحصار السعودي، غير آبهم بأكاذيبه، وقد أعد لها العدة شعب مجاهد مستنفر في كل ميدان وجبهة.
5: فنقول لقرن الشيطان لقد ناصبت عداء لمن شهد له رسول الله بالإيمان والحكمة، وإنك خاسر وقرنك سيكسر بإذن الله وعلى أيدي هذا الشعب المؤمن.
6: ونقول للنظام السعودي إلا أن تكون في عدوانك وإيذائك وحصارك على الشعب اليمني فسوف ننكل بك وسوف نسمع بك وسوف نروي حقيقتك للعالم كله. من هو الذي بيدخل العاهرة المسجد الأقصى؟ من هو الذي بيقول للحماس والفلسطينيين أنهم إرهابيين؟ هل هم الشعب اليمني أم أنتم؟
7: والله والله لو اجتمع العالم بأكمله لن يهزوا مننا شعرا.
8: وكما قال السيد القائد، فداء لمكة، الشعب اليمني درع مكة، ونحن في إطار يعني تسليم للقائد العلم بما يوجهنا من حتى مراهنين على أن نؤمن مكة.
0: يعرف شعب الإيمان عدوه، يفضح زيفه ويعري أباطيله، تلك خسارة أخرى أراد بها العدو السعودي تعويض هزائمه بالتحشيد ضد اليمن، وقد تلقى منه صفعات تلو أخرى، إلا أن كذبة العصر هذه لن تغير من واقع الميدان في شيء، بقدر ما تعزز لدى اليمنيين موقفهم وتشعل غضبهم بمضاعفة الرد والردع في ميدان المواجهة المفتوح منذ أكثر من 12 عاما. شرف الدين المشكي المسيري، صنعاء.

0: الذي افتريت على مكة، فمكة نحن فداء لها، نحن سنقاتل عليها، نحن من خرجنا لندافع عنها.
1: اليمنيون هم الذين يغضبون المقدسات، وهم من يحمون الكعبة، وهم من يحمون المقدسات. والله إنكم كاذبون، وإن هذه كذبة لن تمر دون رد ودون عقاب.
2: فنحن أولى ببيت الله الحرام، نحن من نقدس بيت الله الحرام، نحن من ندافع عن مقدسات هذه الأمة، نحن من نقدم التضحيات والشهداء والقوافل من الشهداء دفاعا عن مقدسات هذه الأمة وعن شرف هذه الأمة.
3: وقول لهم للسبع ولا لا نقطع من عينه، لن نترك مكة ولا المدينة ولا الأقصى. ضحينا بقاداتنا وضحينا بأولادنا وبجميع ما نملك،
4: واتهاماتك وافتراءاتك لن تذهب ولن تمر مرور الكرام. بإذن الله، بإذن الله الرد قريب على هذا الاتهام.
5: فنحن وأموالنا وأولادنا وأنفسنا فداء لمكة وفداء لبيت الله الحرام، ونحن جاهزين أن نضحي بدماجنا وبأرواحنا وبأنفسنا وبأموالنا وبكل ما نملك فداء لمكة.
6: جاهزون ومستعدون أن نضحي بقاداتنا وأجيالنا ورجالنا وأموالنا وأنفسنا بكل ما نستطيع، بكل شوق، بكل لفة، لنحمي الكعبة كما حمينا المسجد الأقصى منكم.
7: وإن احنا قادمون إلى الكعبة وقادمون إلى فلسطين، ونحرر كل المقدسات العربية والإسلامية
8: والعدة والكرامة لليمن وقائد الأمة.

0: מהלך של כיבוש חלקים נרחבים ממדינה זאת וניסיון השתלטות על מצרי באבל מנדב האסטרטגיים שמשנים את מאזן.
1: ممن كان لهم مواقف صريحة وواضحة ومعلنة في تلك المرحلة المبكرة هو العدو الإسرائيلي والمجرم نتنياهو، إلى درجة أنه عبر عن هذا الإنجاز الكبير للشعب اليمني، عن هذه الثورة المباركة، عن هذا الانتصار العظيم أنه أخطر شيء في المنطقة، وقال في تعبيره هو بأنه أخطر حتى من النووي الإيراني. رأى في انتصار هذا الشعب العزيز، رأى فيه خطراً عليه، مشكلة له. لماذا؟ لأن الأجندة الإسرائيلية هي إقامة إسرائيل الكبرى والسيطرة على ما يسمونه هم بالشرق الأوسط، وأن يتحرر شعب كالشعب اليمني، وأن ينهض على أساس حريته وانتمائه الإيماني. فالعدو الإسرائيلي يدرك أن الشعب اليمني لن يسكت، لن يخنع، لن يستسلم، بل أكثر من ذلك سيكون له دور على مستوى هذه الأمة.

0: أعظم وفاء لثورة 21 من سبتمبر هو في تحقيق جوهر أهدافها في يمن مستقل خال من الوصاية والهيمنة. ثورة 21 من سبتمبر ليست محطة عابرة في التاريخ السياسي اليمني، ولا حدثا يمكن قراءته بمعزل عن السياق الوطني الذي سبقها، فهي في جوهرها جاءت للتحرير والاستقلال في لحظة كان فيها اليمن قد وصل إلى حالة غير مسبوقة من الاستقطاب والصراع والتنازع، وأصبح القرار الوطني عرضة للتأثير والوصاية الخارجية بعد أن أثقلت كاهل البلد بأزمات سياسية واقتصادية واجتماعية متراكمة.
1: ثورة 21 من سبتمبر تمثل في أحد أبعادها الأساسية امتداداً لمسار التحرر الوطني الذي حملته ثورتا 26 من سبتمبر والرابع عشر من أكتوبر، واستكمالاً لأهدافهما في التحرر من الوصاية والهيمنة واستعادة القرار الوطني وبناء دولة يمنية مستقلة قادرة على حماية سيادتها ومصالح شعبها. جاءت هذه الثورة في مواجهة واقع كانت فيه قوى سياسية كالإصلاح ومراكز الهيمنة والاستحواذ والنهب، ومن تحالف معه قد أساءت بممارساتها وصراعاتها وحساباتها إلى الكثير من القيم والمبادئ التي قامت عليها ثورة سبتمبر وأكتوبر، وحولت التنافس السياسي إلى حالة من الاستقطاب الحاد، وأوصلت البلاد إلى أزمات متلاحقة كان من أبرز تجلياتها ما عرف بالجرعة الاقتصادية وما رافقها من أعباء أضيفت إلى كاهل المواطن اليمني.
0: دخول أنصار الله إلى صنعاء بعد انتصار الثورة فهم لم يتجهوا مباشرة إلى الاستحواذ المنفرد على السلطة، وإنما اتجهوا إلى التوقيع على اتفاق السلم والشراكة الوطنية، وهو خيار كان يمكن البناء عليه بصورة أوسع لتأسيس شراكة وطنية حقيقية تتجاوز منطق الغلبة والاقتصاد. والسنوات التالية أثبتت أن المعركة لم تعد سياسية داخلية فحسب، إذ دخل اليمن مرحلة مواجهة مفتوحة مع العدوان، وتحولت البلاد إلى ساحة صراع إقليمي ودولي، الأمر الذي فرض على القوى الوطنية مسؤولية تاريخية في الدفاع عن سيادة اليمن ووحدته ورفض الهيمنة والوصاية والاحتلال.
1: أثبت الشعب اليمني خلال سنوات العدوان قدرة استثنائية على الصمود، وواجه الحصار والدمار ومحاولات كسر إرادته، بينما تحولت المعادلة اليمنية من موقع الدفاع المستمر إلى امتلاك أوراق ضغط جعلت المعتدي يدرك أن استمرار الحصار على اليمن لن يكون بلا كلفة، وأن الشعب اليمني لن يقبل أن تفرض عليه إرادة الخارج بالقوة.
2: ما بدا مستحيلا خلال عقدين حدث يقينا أكبر من ثورة. في ذروة الانتصار أعفى الثوار عن ماض أسود لبعض القوى المحلية على قاعدة الثورة تجب ما قبلها. مبدأ قائد الثورة إسقاط التدخل الخارجي وإعادة إحياء الداخل المدفون. لم يرى الشعب انتقاما من خصوم ثورتهم أو معتقلات للذين سجنوا نهضة بلدهم أو حتى تشفيا بالذين أطيح بهم من مراكز النفوذ غير الشرعية. بعد العفو صفحا، وبعد الصفح مغفرة، وعقب الغفران صفحة جديدة، على أن ثورة 21 من سبتمبر 2014 أضافت إلى كل ذلك إقرار الشراكة إلى السلم. وفي مستوى أعلى، عقيدة الثورة أن مالك الحكم وصاحب السيادة والناهي الآمر لم تكن أطرافا محلية بل جهات خارجية، ويجري إخراجها واستعادة البلاد والحدود والقرار. سيكون الحزم هنا أكثر مما قدره رؤوس التدخل الخارجي وأقطاب الهيمنة، ولقد كان عكسيا وقاسيا وحاسما وجازما، يكسر الاعتقاد الغربي الأمريكي والأوروبي أن الثورات العربية لا تنجح إلا بهم. قالت الثورة إسقاط الهيمنة الغربية لا التقرب منها، إغلاق الأبواب عن الوصايات الخليجية لا فتحها، إحكام قطع خطوط التواصل بالعملاء لا تمتينها. وتبدأ في أيام وأسابيع أنها تفرز وتفحص وتدقق، ففضل بعض الهيمنة الخارجية على السيادة الوطنية المكيدة لصالح واشنطن ولندن والرياض وحواسم أخرى على السلام لصالح اليمن واليمنيين. وفي وقت لم تغير الثورة موقفها، لم تقل أن لا تثريب عليكم اليوم كان مبدأ خطأ، وإنما فرصة مفتوحة قبل السقوط. وصدق حدث الثورة وتنبؤها، سقطوا من السلم والشراكة إلى العدوان والخيانة، وصعدت الثورة من حركة ثورية إلى حركة ثورية ودفاع وطني، ورأى شعب الثورة تحولا في المواجهة، تدخلا خارجيا مباشرا ودفاعا وطنيا مباشرا وقويا وصلبا. 21 سبتمبر 2014 قد أخرجت بقواعد معادلاتها خلاصة تتكرر في التاريخ: تقاتل الثورة بالداخل وعنه، ويقاتل الخونة بالخارج ومن أجله.
3: إن الثورة 21 سبتمبر هي من أهم نعم الله على شعبنا، ومن أهم الإنجازات التي وفق الله شعبنا لتحقيقها، فهي ثورة أنقذت وحررت شعبنا من الوصاية التي كانت معلنة ومكشوفة. وآنذاك التقت رغبة الطامعين للسيطرة على البلد، وبالدرجة الأولى الأمريكيين، مع التوجه الخاطئ لبعض الأشخاص والأحزاب الذين كان كل رهانهم في أن يحققوا آمالهم بالحصول على المناصب وأن يحققوا المكاسب الشخصية والفئوية والحزبية بالارتهان للخارج والاحتماء به والاعتماد عليه، حتى على حساب استقلال بلدهم وحرية شعبهم.
4: صباح الخير يا قدس،
5: صباح الخير يا قدس.

بين اشتعال النيران في شريان النفط في ينبع وحساسية الأهداف في الرياض، وبين طوفان بشري هادر امتد على طول جغرافية اليمن الحرة في أكثر من 1280 ساحة، ترسم صنعاء اليوم معالم مرحلة استراتيجية جديدة كلياً، مرحلة لم تعد تتكسر فيها الغارات الجوية عن

0: الهاتف العميد عزيز راشد الخبير الاستراتيجي والعسكري. حياكم الله حضرة العميد.
1: حياكم الله جميعا وأيضا جميع المستمعين وأيضا إذاعة سام اف ام التي كانت رائدة في ثورة 21 سبتمبر 2014 عندما بدأت وأيضا من رحم الثورة المجيدة 21 سبتمبر وكانت حاضرة بجميع تفاصيل هذه الثورة المجيدة.
0: حياكم الله سيادة العميد، شهادة نعتز بها جدا منكم. بداية سيادة العميد، حين تشهد أكثر من 1280 ساحة وميدان خروج مليوني بالتزامن مع ضرب أهداف حساسة للعدو السعودي في الرياض وينبع، ألا نكون أمام مفهوم جديد لتكامل التفوق العسكري مع الشرعية التي تستمدها هذه المؤسسات من الخروج الشعبي؟
1: لا شك أن التكامل والتناغم فيما بين الشعب وأيضا الثورة وأيضا القرار الثوري والقرار السياسي وقرار الشعب وأيضا تنفيذ القوات المسلحة لمطالب الشعب التي خرج الملايين في هذه الساحات وأيضا إلى جانب التعبئة العامة انتظارا لهذا اليوم ولهذا القرار، وبالتالي استطاع اليمن أن يفرض معادلة عسكرية هامة جدا، بمعنى أن اليمن فرض معادلة الردع اليوم المتبادل وأثبت أن العمق السعودي بكل ما لديه من أنظمة متعددة مكشوفة، وأيضا اقتصاديا استمرار هذه الضربات سيؤدي حتما إلى خلل اقتصادي خطير جدا يعني خلال أشهر قليلة إذا تعطلت صادرات النفط، وكذلك سياسيا صنعاء تملك ورقة تفاوض قوية، والمخرج الوحيد للسعودية هو رفع هذا الحصار والاعتراف بدور اليمن كقوة إقليمية فارضة. وبالتالي اليمن اليوم أدى رسالة أن اليمنيون أثبتوا أنهم ليس مجرد إملاءات ووصايا أو وكلاء كما يدعون، بل قوة محلية مستقلة قادرة على فرض هذه المعادلات الجديدة. وهذا المعادلة أحرجت السعودية إحراجا دوليا رغم المليارات والدولارات والإعلام والإمبراطورية الإعلامية وكذلك التشبيك السياسي والجولات المكوكية التي يقوم بها النظام وأيضا جلب مزيد من الأسلحة الحديثة والقديمة الشرقية والغربية الإسلامية وغير الإسلامية. لذلك اليمن اليوم أصبح يمتلك قواعد اشتباك فارضة على العدو السعودي وعلى كذلك الأعداء الدوليين والإقليميين.
0: نعم، وهذا ما تثبته الأحداث والتي نراها يوما بعد آخر والبيانات المتتالية للعميد يحيى سريع والقوات المسلحة. حضرة العميد، كيف يغير هذا التلاحم الميداني المفهوم العسكري لمفهوم الجبهة الداخلية بحيث يتحول الردع الصاروخي من مجرد قرارات قيادية إلى إرادة شعبية صلبة تجعل كلفة الاستمرار في العدوان والحصار على السعودية كلفة وجودية غير قابلة للمناورة؟
1: يعني إذا كان هناك التفافا شعبي لأي قرار عسكري أو قرار سياسي للدولة فأن القوة ستكون مزدوجة، هناك التفاف وأيضا تأييد شعبي وأيضا انتزاع الحقوق الشعبية والحقوق الجغرافية تكون في توأمان، كل واحد يرفض الآخر من حيث القوة من حيث الإرادة من حيث أيضا إرادة القتال واستمرار القتال لانتزاع تلك الحقوق المسلوبة منذ زمن طويل ومنذ عقود، ولذلك اليوم ترجمت على أرض الواقع من خلال الإسهامات الثورية في دعم القدرات العسكرية سواء للقدرات الصاروخية والطيران المسير والتعبئة العامة المستمرة وفتح صناديق تبرعات. لذلك كان هناك امتزاج لتأسيس هذه القدرات وهذا البناء إلى جانب قيادة ثورية حكيمة توجيهات راجحة توجيهات جهات راشدة، أيضا خطوات وإلهامات عسكرية كبيرة جدا. وبالتالي اليوم استطاعت هذه القدرات المتنوعة والملحمة الشعبية والملحمة العسكرية امتزجت بإرادة قتال، امتزجت بعقيدة قتالية مفادها الإيمان والهوية الإسلامية، أيضا إلى جانب عقيدة قتالية قوامها بأن العدو الصهيوني والأمريكي أعداء ولا بد من الإعداد، انطلاقا من قوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. وبالتالي كان الإعداد الجيد، التدريب من حيث أيضا التجهيزات، من حيث أيضا الابتكار والإبداع المتنوع ما بين الجيش وأيضا القطاع المدني الواسع في المجالات المتخصصة سواء التقنية أو التكنولوجيا أو القدرات المتعددة. وبالتالي هذا التكامل أعطى القوة العسكرية رونقها، وأعطاها أيضا حقيقتها المنطلقة من القدرات العسكرية التي بناها الرسول صلوات الله عليه وعلى آله وسلم، من أن الشعب وأيضا إعداد الصفوف والقوات لابد أن تكون متكاملة وليس مثقلة على قيادة مركزية للدولة فقط. الشعب ساهم فأصبحنا نخطو خطوات إسلامية منطلقين من التوجيهات الإلهية، من التوجيهات المحمدية، من المدرسة العسكرية العلوية.
0: نعم، وبالأمس كان هنالك بيان للعميد يحيى سريع أكد في استهداف عاصمة العدو الرياض وكذلك شركة أرامكو في ينبع على الساحل الغربي. ما هي الرسالة العسكرية والسياسية التي يبعثها هذا الاستهداف؟
1: الرسالة العسكرية بأنه أصبح اليوم فشل المنظومات الدفاعية المتكاملة مثل باتريوت والثاد وكذلك أنظمة غربية وإسرائيلية في اعتراض الهجمات، يعني أن اليمنيين وصلوا إلى مستوى تقني متقدم في أنظمة التوجيه والتخفي، وأيضا دقة الإصابات في أهداف استراتيجية مثل مطارات دولية مثل منشئات أرامكو، أن القدرات اليمنية لم تعد عشوائية بل أصبحت عمليات مركبة ومنسقة. وأيضا هذا يعكس انتقال اليمن من الدفاع إلى الهجوم الاستراتيجي العميق في عمق العدو السعودي، أي أن القدرات على ضرب مراكز الثقل السعودي في العاصمة والمنشآت النفطية مثل ببيان العميد حسريع الذي هو متحدث باسم القوات المسلحة، واستطاعت هذه الضربات أن تؤثر وأن تؤلم العدو السعودي وأن تصبح الأجواء السعودية متاحة لنا بالاختراق شمالا وجنوبا شرقا وغربا، نضرب أينما شئنا وأينما نريد. وأيضا على المستوى السياسي هناك رسالة قوة، رسالة بأن اليمنيين أثبتوا أنهم ليسوا مجرد قوة هكذا بل قوة قادرة على فرض هذه المعادلات الجديدة. وأيضا السعودية محرجة من هذا الاختراق، لذلك تبحث بملياراتها التي أنفقتها على الدفاعات الجوية ولم تستطع حماية عاصمتها ولا منشآتها النفطية. هذا يضع الرياض أمام خيارين: أما الاستمرار في حرب استنزاف طويلة أو دخول في مفاوضات جديدة مع صنعاء وفق شروط رفع الحصار عن اليمن. أولا على المستوى الدولي أيضا هذه الضربات تزيد الضغط على الولايات المتحدة وحلفائها، لأن أمن الطاقة العالمي أصبح رهينة في قرار صنعاء، بمعنى أنه استطاع اليمنيون اقتصاديا أن هذه الضربات سوف تؤدي إلى خفض في الإنتاج العالمي، حيث وصلت إلى 6 مليون برميل لم يعد قادر السعودي على تصديرها عبر البحر الأحمر، لذلك هناك إغلاق بحري في البحر الأحمر وكذلك من الشمال والجنوب. وأيضا لدينا قدرات عسكرية مفادها بأن اليمن يمتلك ورقة قوية كما قالت الصحف الغربية معظمها، سواء نيويورك تايمز حيث أشارت وقالت بأن اليمن أكبر فاعل على مستوى الشرق الأوسط، وقالت أيضا صحف أخرى بأن اليمن أصبح يحشر السعودية في زاوية ضيقة، بمعنى أنه إما أن تخوضوا حربا طويلة للاستنزاف شبيهة على الطريقة الفيتنامية الأمريكية، وبالتالي يكون هناك فيتنام سعودية جديد، أو الرضوخ يعني قرارات صنعاء التي تؤدي إلى رفع الحصار وإنهاء العدوان وفق الإرادة اليمنية، وكذلك تسوية سياسية شاملة. وأيضا هذا الإغلاق الذي وصل من تصدير السعودية 9 مليون إلى 8 مليون يوميا أصبح لا يصدر سوى 1.5 مليون حسب التقارير، وأيضا 6 مليون لم يعد قادر على تصديرها، بمعنى أن اليمن استطاع أن يخسر السعودية في اليوم الواحد إذا كان سعر البترول البرميل الواحد بمئة دولار بأنه 600 مليون دولار يوميا تخسرها السعودية، بمعنى أن هناك 18 مليار شهريا تخسرها السعودية، سنويا بمعنى أنه 216 مليار دولار سوف لن تكون متكدسة للميزانية العامة، وبالتالي يحدث خللا استراتيجيا في الميزانية العامة للسعودية، والتي لم يبلغ ميزانيتها سوى 250 مليار دولار، وكذلك هناك عجز أيضا في الميزانية العامة السعودية منذ فترة حوالي 44 مليار دولار، وبالتالي هي في رحمة القرار اليمني، إما أن تخضعوا وإما لا مرتبات ولا أيضا منشآت ولا ميزانية عامة للسعودية. لذلك حسب التقارير والخبراء والاقتصاديين وحسب رؤيتنا بأنها لن تستمر أكثر من 3 أشهر في عدوانها على اليمن، وسوف تخضع صاغرة مهما جلبت من تحالفات دولية، فليست تحالفات الجديدة باسم بأسامي إسلامية أكبر من التحالف الذي قادته باسم الولايات المتحدة حارس الازدهار وإسبيدس والكيان الصهيوني، ولقد أخرجناهم وأخرجنا حاملات الطائرات وأصبحنا نضرب الجيش التقليدي، وبالتالي اليمن اليوم لديه معادلة جديدة، معادلة سيادية مفادها بأن اليمن أصبح يؤثر على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.
0: نعم بالتأكيد اليمن اليوم غير يمن الماضي. حضرة العميد، بالفعل اليمن وضعت الرياض بين خيارين، الاستمرار في حرب استنزاف هي الخاسرة فيها، أو الدخول في مفاوضات يضع اليمن فيها شروطه ومطالبه المحقة. إذا ما تحدثنا عن الرسالة العسكرية والسياسية التي يبعثها استهداف عاصمة، أو التي تبعثها عاصمة استهداف العدو للرياض بالتزامن مع ضرب شركة أرامكو في ينبع على الساحل الغربي، أي هل أسقطت القوات المسلحة اليمنية مفهوم المناطق الآمنة ومحاور الارتكاز الاستراتيجي للعدو السعودي؟
1: لم يعد هناك مناطق آمنة للسعودية، وخصوصا بأن اليمن امتلك صواريخ فرد صوتية وامتلك صواريخ مجنحة تحلق على أكثر من علو 50 إلى 100 متر، وهذا لن تستطع أي اعتراضات جوية في العالم اعتراضها، وصواريخ تصل سرعتها إلى 16 ماخ إلى 16 ماخ، لن تستطيع أكبر أنظمة العالم اعتراضها، وخصوصا أن المسافة بيننا وبين الكيان الصهيوني كان 2500، بينما الأجواء السعودية أمامنا أقصى نقطة 1000 كيلو ومتوسط نقطة 500 وأهم نقطة هي 100 كيلو، يعني أنه قاعدة الملك خالد في خميس مشيط ستكون عرضة للاستهداف بمئة متر 100 كيلو، بمعنى أنه دقيقة واحدة لن تستطيع أنظمة الدفاعات الجوية التصدي للصواريخ الفرد صوتية ولا الصواريخ المجنحة، باعتباره أنه كانت الصواريخ تمكث 11 دقيقة حتى تصل إلى يافا وإلى حيفا. أما اليوم فعاصمة الرياض ستكون أمام دقيقتين، وكذلك القواعد الاستراتيجية وأيضا القاعدة الأكبر في الشرق الأوسط الجوية ستكون عرضة للاستهداف خلال دقائق أو خلال دقيقة واحدة، وبالتالي أصبحت مكشوفة بشكل كبير. وأصبحت شركة أرامكو التي تمتلك أكثر من 2 مليار سهم تحت رحمة القوات والقدرات الصاروخية وكذلك الطيران المسير. وأيضا أصبح أنبوب خط شرق غرب السعودية معرض للضربات الاستراتيجية، بمعنى أن هذا الخط الذي يصل إلى 1200 كيلو والذي هو يسطر أكثر من 6 مليون إلى 7 مليون حسب الاستراتيجية السعودية إلى ينبع بديلا عن مضيق هرمز، إذا ضربنا محطة واحدة من الـ 11 محطة في هذا الخط الاستراتيجي فإنه لن يستطيع أن يسطر نفط. فإذا ضربنا الـ 11 محطة معالجة سوف لن يستطيع بناءها ولا في 10 سنوات، وإذا ضربنا 65 توربين الذي قوام التوربين الضخ الواحد 40,000 حصان فإن ب65 مسيرة فإن الخط سيتعطل بالكامل ولن تستطيع إقامته ولا في 15 سنة. لذلك هو تحت الضربات اليمنية، نضرب محطة يتم معالجتها بعد شهر أو شهرين ثم نضرب الثانية، وبالتالي هنا يعجز السعودي، هنا هو تحت رحمة الصواريخ تحت رحمة القدرات، وبالتالي السعودي يتخبط اقتصاديا ويتخبط ويتشبث بالقشة من خلال التحالفات، من خلال أيضا البكاء والعويل أننا نستهدف مكة، وهذا يعبر عن الهزائم التي يتلقاها عن القدرات التي لا يستطيع منفردا كما عبر الكل أن يقوم بأي ضربات على المستوى حتى الضربات البرية أعجزناه تماما ووجهنا له ضربات قاصمة، بمعنى أنه هجوم مركز يهدف إلى تحطيم القوة الرئيسية للعدو، وهذا ما شكل له ضربات مشلة، بمعنى أن الضربات المشلة استهدفت مراكز القيادة والسيطرة في شرورة ومراكز القيادة والسيطرة في المخا، وبالتالي كانت هناك تعطيل لقدرة العدو على مستوى التنسيق. وأيضا الضربة الكاسحة على المستوى المصطلحات العسكرية البرية، تقدم واسع النطاق الذي اجتاح مدينة المخا وست مديريات، واستعدنا 606,000 كيلومتر مربع، وهذه معجزة في تاريخ الجيوش أن يتم استعادتها في 7 أيام. وأيضا الضربات الاستباقية التي شلت قدرات العدو وإفشال المخططات له، وأيضا على مستوى الحصار البحري والإغلاق البحري الذي فرض سيطرة على الممرات البحرية ومنها البحر الأحمر، وصفر سفينة تتجه حتى اليوم للعدو السعودي، وخسارة أكثر من 40 مليار دولار لحد هذه اللحظة بشكل مباشر. وأيضا سيكون هناك ضغط على الموانئ، مثلا استهداف الأماكن العسكرية، أي ضرب القواعد البحرية وضرب أيضا القواعد الجوية، وكذلك الاعتراض البحري سوف يكون إذا كان هناك أي شحنات أسلحة يستطيع اليمن أن يعترضها، طالما وقد أصبحنا مباشرين في الجزر اليمنية وكذلك في باب المندب، وهذا أهم مضيق في العالم بعد مضيق هرمز. وأيضا المصطلحات على مستوى المفهوم العسكري للدفاعات الجوية التي طورتها اليمن من الضربات الصاروخية والاعتراض الجوي الذي استطعنا أن نسقط طائرات في هذا المجال، وبالتالي نحن أمام ضربات جوية ثاقبة مثل إسقاط الطائرات المهاجمة بواسطة صواريخ من إنتاج محلي أرض جو. وأيضا الضربة الدفاعية الجوية التي هو ضرب الطائرات التي تأتي من أجل الإسناد للطائرة التي سقطت، وهذا ما تم. وبالتالي كل المعلومات التقنية والإلكترونية والتكنولوجية لهذه الطائرة أصبحت في جعبة الاستخبارات اليمنية. أيضا التحييد الجوي بفضل الله إن شاء الله سنحيد المجال الجوي اليمني تدريجيا. أيضا الإنذار المبكر أصبحنا ندرك ونعرف متى تنطلق طائرات العدو، وبالتالي يكشف راداراتنا الطائرات قبل دخولها المجال الجوي اليمني، والتجارب واضحة من خلال كافة الطائرات المسيرة التي تعتبر الطائرات التي تأتي أو العين الرئيسية للطائرات الحربية الهامة. وبدون هذه الطائرات سوف تكون الطيران الحربي أعمى، وأيضا نفقده المعلومات الجديدة، ونفقده السيطرة عن بعد أو التحكم عن بعد في هذا المجال الجوي. لذلك نحن أمام قدرات عسكرية متطورة، وكل هذا بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل الإعداد الجيد الذي مشينا عليه عبر عقيدة قتالية قوامها بأن العدو السعودي والأمريكي والصهيوني أعداء لنا، وبالتالي هذا الإعداد كون منظومة عسكرية وكون إرادة شعبية وكون أيضا قوة فارضة في المنطقة، واستعادة المخا وذوباب وأيضا ميون والجزر اليمنية أصبحنا بطريقة مباشرة على السفن، بمعنى أن رحمة السفن الدولية أصبحت بأيدينا، ولذلك أصبحنا مؤثرين دوليين على الطاقة وأمن الطاقة العالمية ومرور أيضا السفن التجارية، وأصبح البحر الأحمر آمنا وأصبح تحت السيادة اليمنية بالكامل.
0: نعم سيادة العميد، أمام كل ما تحدثتم به من البأس اليمني، من الحضور اليمني، من القوة اليمنية المتصاعدة على مختلف المجالات وفي مختلف الأصعدة لا سيما العسكرية منها، لماذا برأيكم أمام كل ذلك يستمر العدو السعودي في عنجهيته وفي غطرسته وعدم التسليم للواقع؟
1: ذلك هناك مرض مزمن تاريخي منذ عبد العزيز آل سعود، الذي أوصى أبنائه وأوصى أيضا أحفاده، اعلموا يا أولادي، وهو ينازع على سرير الموت بأن سعادة السعودية بشقاء أهل اليمن، وبالتالي نفذوا هذه الوصية وكأنها حديث قدسي، وبالتالي تبنوا هذه الرسالة نظرا لعقدة تاريخية من اليمن. نعم. نظرا لعقدة إسلامية ودينية من اليمن، نظرا لأن اليمنيين هم أول من أسلم للرسالة الإسلامية، وهم أول من ناصر الدين الإسلامي، ومن استقبل نبينا محمد من الأوس والخزرج في المدينة، وكان كفار قريش أي هؤلاء الأحفاد هم الذين يتصدون للإسلام، وما أسلموا إلا خوفا من السيف، وبالتالي هناك عقد تاريخية متعددة، وأيضا الملاحم التوراتية الصهيونية التي لديها علاقات استراتيجية بالفكر الوهابي، بأن اليمنيين هم الذين سيجددون الدين وسيجددون الإسلام، وبأن المنقذ سيكون من اليمن والمخلص من اليمن. لذلك نراهم كيف واجهوا هذه الثورة، وكيف واجهوا هذا الفكر، وكيف واجهوا ثورة 21 سبتمبر، وأيضا الحركات الثورية التحررية التي تراقبها الولايات المتحدة الأمريكية وتسلط أدواتها الداخلية والأنظمة المحلية وأيضا الإقليم، وبالتالي تدخل الأصيل وتدخل وفشل، واليوم يتدخل هذا العميل، وبالتالي هناك تراكم للعمالة، تراكم لتنفيذ المشاريع الصهيونية، أيضا التصدي الإسلام، تقمصوا الدين باسم الإسلام وباسم جلباب الدين، حتى أن محمد بن سلمان قال أن هذه الحركة الوهابية فرضت علينا من بريطانيا بشكل واضح، وبالتالي خرجت منها داعش والقاعدة وأنصار الشريعة لتنفذ الأجندات الأمريكية، فحيثما كانت أمريكا كانت القاعدة وداعش والفكر الوهابي، وكذلك يصبحون أجساما أو مارز بلحية ينفذون هذه الأجندات. لذلك هذه العقدة التاريخية وهذه العقدة من اليمنيين مثلت بنظام ذات عقلية طائشة، ذات عقلية مكبلة بملفات سياسية وملفات أخلاقية ومشروع بستين، لذلك نراهم يخضعون، بالإضافة إلى أن محمد بن سلمان ومستشاريه لديهم عقلية يعني أطفال في ألعاب البلايستيشن وأيضا يظنون بأنهم سيتفوقون. وهذه المكبلات السياسية والاقتصادية وأيضا الأخلاقية كبلت هذا النظام وأصبح ينفذ أجندات صهيونية 100% ولا يستطيع أن يخرج منها حتى ولو أهلك الاقتصاد السعودي، حتى ولو دمرنا شركة أرامكو، حتى ولو حصل ما حصل، لأنه في الأخير هذه الأسرة التي تم تكليفها لإدارة المكة والمدينة من أجل جلب المسلمين ومن أجل الضغط باسم هذه المقدسات، كما هو الكيان الصهيوني الذي أصبح اليوم يتحكم بالمقدسات الدينية في الأقصى وفي القدس. لذلك هؤلاء تلك الدولتين والكيانين المنشئين في هذه المنطقة هو برز على وجثم على المقدرات الإسلامية التي تجمع الأمة. لذلك نحن أمام مواجهة دينية لهؤلاء الأعداء، ولا فكاك إلا بسقوطهم، وبالتالي نحن ندرك بأن هذا السقوط قريبا، وخصوصا إذا لم يكن هناك عقلية راشدة وإذا لم يكن هناك حفاظا على هذه المنجزات والمنشآت، فإنه العدو السعودي لن يصمد أشهر وسوف يسقط وسوف يخسر وسوف يطلب صنعاء وهو خاضعا.
0: نعم حضرة العميد عزيز راشد، بالأمس القريب شهدت العاصمة أفعال شغب وإثارة المجتمع وزعزعة الأمن الداخلي، وبعدها أتى الرد في بيان صريح من القوات المسلحة، وأشار البيان للرد على أساليب التفجيرات والأساليب الداعشية في العاصمة صنعاء. كيف يعكس الوعي والاستخبارات اليمنية ربط الملف الأمني بالرد العسكري المباشر في عمق العدو لردع أدواته الحركية؟
1: لا شك أن ثورة 21 من سبتمبر تعيد نفسها بالنسبة لداعش والقاعدة وأمريكا والسعودية التي تدير مثل هذه التفجيرات. فعندما نجحنا في ثورة 21 من سبتمبر من شارع المطار إلى شارع مجلس الوزراء، وأصبحت الثورة ناجحة دون أن تسفك الدماء، ودخلنا السلم والشراكة مرغمين للعدو، ووقعت تلك الاتفاقية، لكنه رأى بأن هناك عدد مكبل ولا يستطيع الخروج من هذه الإرادة الشعبية، وبالتالي لجأ إلى أسلوب داعش والقاعدة، حيث أرسل 3 تفجيرات منها إلى مركز بدر العلمي تفجير، وكذلك تفجير في مسجد الحشحوش، وراح ضحيتها الدكتور مرتضى المحضوري أحد أعلام الأمة، وأيضا عدد من المواطنين، وأيضا تفجير كان يراد لجامع الإمام الهادي، لكن الله كشفه وكشف ذلك من خلال الشك الأمني أو اللحظة الأمني لهذا الذي هو مجبس وداخل هذا الجبس متفجرات وأيضا أجهزة ربط عن بعد للتفجير، وبالتالي كان حجزه في أحد غرف البحث الجنائي في صعدة، وفجر نفسه داخل غرفة الاحتجاز بالبحث في صعدة. لذلك لجأ إلى هذا الأسلوب عبر الطائرات المسيرة وعبر أيضا تجهيزات على مستوى الميدان، لأنه هناك مسيرة ضد الاتهام والبهتان والباطل الذي حمل وزره النظام السعودي بأننا نريد أن نستهدف مكة، ونحن أول من كساها قبل الإسلام وأول من اهتم بها حتى ونحن كفار. لذلك كان سيكون محرج لهذا الخروج المليوني، وبالتالي كان قبلها بساعات الخروج الميداني لهذه الأعمال وهذه الشغاب، ولكن كانت الأجهزة الأمنية والاستخباراتية حاضرة حيث أحبطت تلك المخططات، وبالتالي لم تمر ساعات حتى كان هناك بيانا عسكريا ورد مباشر على العاصمة الرياض وعلى شركة أرامكو العصب الرئيسي لتزويد المرتزقة وتزويد داعش وأيضا جلب أسلحة عسكرية، وهو الذي يعطي الذباب الإلكتروني مزيدا من الأموال للتنفيذ على روحية ابن سلمان التي تغتاب من يعني البيانات العسكرية ومن التقارير الدولية. لذلك أراد أن يجمع الآلاف من الضباب الإلكتروني لكي تريح نفسيته المريضة، وبالتالي نفهم بأنه مهزوم وبأنه عقلية غير راشدة وبأن العاصمة مقابل العاصمة، عاصمتنا صغيرة.
0: نعم.
1: وأيضا قد دمر أكثر المراكز الحيوية والمنشآت والوزارات ومراكز التعليم والجامعات، لذلك أمامنا مطارات رئيسية وقواعد استراتيجية وقواعد حيوية ومراكز بترول، وشركة أرامكو سوف يتم بترها تدريجيا، وبالتالي ستكون خسارة كبيرة.
0: نعم.
1: واليوم العاصمة بالعاصمة والميناء بالميناء والضربة بالضربة خلال ساعات وليس أياما، وليس نحتفظ بحق الرد، أصبح اليمن ينفذ خلال ساعات.
0: نعم. معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد أصبح اليمن يفرضها 100% على الرياض، وكما علق أحدهم إما أن يغادروا اليمن ويتركونا نتفرغ لبناء بلدنا أو نتفرغ لتدمير السعودية، هكذا اختصر الوضع أحدهم معلقا. حضرة العميد عزيز راشد الخبير العسكري والاستراتيجي، سنواصل معكم ولكن بعد هذا الفاصل الذي يقطعنا عنكم.
2: بمناسبة الذكرى المباركة يوم الانتصار التاريخي لشعبنا العزيز في ثورته التحررية في 21 سبتمبر، نتوجه أولاً بالشكر لله تعالى الذي وفق وأعان وأيد وسدد ويسر وحقق لشعبنا ذلك الانتصار العظيم المذهل. نتوجه بالتهاني والتبريك إلى شعبنا العزيز، وفي المقدمة لكل الذين أسهموا وبذلوا الجهد وقدموا التضحيات، ولكل الذين شاركوا وعملوا لتحقيق ذلك الإنجاز التاريخي العظيم.
3: سام اف ام، وقفة إعلانية.
4: حصرياً للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
5: هنا تجد كادراً أكاديمياً متخصصاً بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقاً علمياً حديثاً يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
4: كروت تخفيض بقيمة 200,000 ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و 100,000 ريال لكليات العلوم الإدارية والإنسانية.
5: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
4: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
5: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
4: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
5: العنوان: صنعاء حي الحصبة بجوار الغرفة التجارية.
4: للتواصل 775-4-0 أو 775-4-5 أو 01-2-5-9-9-8-5.
5: جامعة إقرأ لمستقبل

0: الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز، جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
1: يقول عن القاهم
2: متواجدين على مدار 24 ساعة.
1: عاي أخرونا.
2: بالعكس، سوي فحصك وروح.
1: والنتائج
2: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاس ام اس.
3: أوهو.
2: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
4: هذا خبير ملك التوفير من يوم كان صغير، يعرف كيف يخلي القليل أكثر بكثير. كبر وصار أب قدير، وفي المصاريف ما أقول لكمش محترف تدبير. وحتى في المشاوير موفر خبير. لكن لاحظنا كلامه واستخدامه للتلفون كثير كثير جدا كثير. استغربنا وسألناه، وين التوفير يا خبير؟ رد وقال،
5: مشترك في باقات يا بلاش فرجي، سرعة وتوفير.
4: للتفاصيل ارسل يا بلاش فرجي 211 مجانا.
6: سبافون، أصالة وتواصل.
7: سام اف ام والعود احمد.
8: من جديد نعود إليكم مستمعينا الكرام ومواصلون في هذه الفترة الصباحية المفتوحة معكم من صباح الخير يا قدس لمناقشة آخر المستجدات، وما يزال معنا الخبير العسكري العميد عزيز راشد. سيادة العميد، من جديد مرحبا بكم.
9: مرحبا بكم وبالمستمعين الكرام.
8: مرحبا بكم وأهلا ومرحبا. سيادة العميد، انضمام مناطق الساحل الغربي كالمخا وحيس والخوخة وموزع لأول مرة إلى الطوفان الجماهيري المندد بالحصار والعدوان، ما هي الدلالات العسكرية والتكتيكية على الخارطة؟
9: الدلالات العسكرية على الخارطة اليمنية بأن اليمن أصبح اليوم بشكل مباشر في البحر الأحمر وفي الجزر الاستراتيجية، حيث كنا نسيطر على البحر الأحمر من القوات الصاروخية ومن التكنولوجيا التي امتلكناها ومن السلسلة الجبلية، وكنا نسيطر على البحر الأحمر عن بعد، بمعنى امتلك صواريخ، امتلك جبال، امتلك تكنولوجيا، امتلك رادارات رصد ساحلية وجبلية، وأيضا طائرات مسيرة استطلاعية وطائرات مسيرة بحرية وصواريخ فرص صوتية وصواريخ مجنحة، وأنت تسيطر على البحر لكن عن بعد. اليوم بحمد الله وفضله ومنه أصبحنا اليوم نسيطر بشكل مباشر، وبالتالي نستطيع القيام بالاعتراض البحري المباشر، نستطيع أيضا القيام بعملية إغلاق مباشر، نستطيع اليوم القيام بإغلاق بحري كامل. وهذه المصطلحات البحرية بمعنى أن اليمن كان سيحتاج إلى قوات وإلى قدرات عسكرية كبيرة ساحلية وأيضا قدرات بحرية. اليوم من خلال الضربات الاستراتيجية الهجومية الاستباقية والضربات لمراكز السيطرة والتحكم والضربات المشلة للسيطرة والتحكم والضربات أيضا الكاسحة التي استعادت 6000 كيلو متر مربع في الساحل، يعني بمساحة دولة من دول صغيرة في العالم ومن مساحات دول الخليج، وبالتالي هذه المساحة كانت معجزة إلهية، كان أيضا ثناء من الله سبحانه وتعالى على المعاناة التي كانوا يتقدمون من خلال هذه المديريات المتعددة ذباب، ومن خلال المخا ومن خلال الخوخة وحيس وأيضا الوزعية ومقبنة، كانت مديريات استراتيجية هامة، لذلك سقطت وتآكلت عقب هذه الضربات، وبالتالي أصبح اليمن اليوم مباشر في البحر الأحمر، واستعاد الجزر اليمنية حنيش الكبرى والصغرى وزقر وميون، وهذه جزر استراتيجية تضاف إلى الجزيرة الاستراتيجية كمران، وهذا سيؤدي إلى التحكم وإعادة السيادة بالكامل لليمن، وأصبحت مؤثرا على مرور الطاقة العالمية من هذه الممرات، وأصبح اليمن اليوم يشكل قوة إقليمية وقوة دولية لا يستهان بها، حيث لدينا اليوم قوات ساحلية وقوات بحرية وقوات برية بحرية، كما تحدث السيد القائد في إحدى خطاباته حول هذا الموضوع، قوات برية بحرية. ولأول مرة في تاريخ العالم يستخدم اليمن القوات البرية كقوات بحرية عن بعد، وهذا كان يعني يدرس في الأكاديميات العسكرية أو في الاستراتيجيين العسكريين لعام 2026، طبقها اليمن على أرض الواقع، واستعدنا البحر واستعدنا البر واستعدنا الساحل بهذه الاستراتيجية وبهذه الخطوات العسكرية الجديدة التي أنهت كيف تسيطر على البحر. لا بد أن يكون لديك قوة هائلة ساحلية، ولا بد أن يكون لديك قوة ساحلية متعددة من المدفعية الثقيلة والمتوسطة وكذلك الصواريخ البحرية. ولا بد أن يكون لديك أسطولا بحريا هائلا تخسر فيه الكثير. اليوم بهذه السيطرة أنهينا معنى الأساطيل وأنهينا معنى حاملات الطائرات، وهذا بفضل الله وبفضل القيادة الحكيمة الموجودة وبفضل ثورة 21 سبتمبر.
8: نعم.
9: التي من مكاسبها بناء هذا الجيش العقائدي المستقل، وكذلك التصنيع للأسلحة الاستراتيجية المحلية، وكذلك امتلاك قوة ردع صاروخية ومسيرة، واختراق أنظمة الدفاع العالمية، وأيضا فرض القرار السيادي اليمني في الإقليم وعلى مستوى الدولي.
8: في ختام محاورنا معكم حضرة العميد، في العلوم العسكرية يعتمد المعتدي على إحداث شرخ بين القيادة العسكرية والشارع عبر ضخ الاتهامات العقائدية كورقة مكة المكرمة. كيف استطاع الطوفان المليوني تحويل هذه المحاولة التضليلية من أداة إرباك للداخل إلى وقود تعبوي يضاعف من زخم الضربات في ينبع والقواعد الجوية للعدو السعودي؟
9: أولا، كان هذا الاتهام والبهتان الباطل ليس أول مرة. في العام 2016 وبعد تلقي العدو ضربات بصواريخ البركان التي امتلكها اليمن حين ذاك، وكنا ندير هذه المعركة، وكان الصراخ السعودي بصاروخ البركان الذي أخذه من الرياض ونقله إلى واشنطن، ورأته وكالة الإعلام العالمية وأيضا الخبراء العسكريين الأمريكيين كشفوا وقالوا هذه صواريخ ليست إيرانية، صواريخ يمنية. لذلك رأينا المعلمي وهو يصرخ المندوب السعودي في أروقة الأمم المتحدة حول ذلك. وبالتالي هذا التحويل وهذا الاتهام بأننا نستهدف مكة ليست أول مرة، هو اتهم في العام 2016. اليوم بعدما هزم نفس المربع ويريد تعاطفا دوليا ويريد أيضا توظيف طائفيا، ورأينا أبواق فتاوى المنابر وفتاوى الريال وفتاوى علماء الكبسة والبرياني والريال والدولار في كل منبر وفي كل مكان، لكن كل ذلك أصيبوا خطابا استراتيجيا ثوريا عالميا من خلال خطاب القائد الذي فند والذي أيضا سخر، وأيضا بالدليل الشرعي وبالدليل القانوني وبالدليل أيضا التاريخي، وأيضا الشعب وخروجه ورفع مكة بأن اليمن هو من كساها وهو الذي يدافع عنها، فإذا كنا ندافع عن الأقصى فما بالنا بمكة والمدينة.
8: صحيح العميد عزيز راشد الخبير العسكري والاستراتيجي، حوارنا معكم كان ثريا بالتحليلات والأبعاد العسكرية والسياسية وحتى الاقتصادية التي أفدتم بها المستمع المتلقي. شكرا كثيرا لكم.
9: شكرا لكم ولكل المستمعين الكرام.
8: شكرا، في أمان الله.
9: في أمان الله.
3: نفوسنا لها الفداء، رواحنا لها الفداء، ونملكه لها الفداء. نحن أكثر الناس غيرة على المقدسات الإسلامية وأكثر استعدادا لحمايتها قبل غيرها.

شعبنا العزيز يمن الإيمان والحكمة، من أشرف الشعوب على وجه الأرض ومن أعظم الشعوب الإسلامية، تقديساً للمقدسات وتعظيماً لشعائر الله.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: الساعة الآن 10:10 برعاية يمن 4G من الاتصالات اليمنية. مع يمن 4G يمكنك الاتصال من الرقم 10 مجاناً داخل الشبكة الثابتة مع دقائق مجانية إلى الشبكات الأخرى، بالإضافة إلى إنترنت سريع بأقل تكلفة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
0: سام اف ام عدنا.
2: ليست غاية مادية ولا الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، والله رؤوف بالعباد. أولئك الذين ينطلقون وفق هذا المنطلق القرآني، ينطلقون بهذه الانطلاقة المقدسة العظيمة من أجل الله. الغاية هي ابتغاء مرضات الله، ليست غاية مادية ولا غاية سياسية ولا انتهازية ولا استغلال للشعوب. هي غاية مقدسة، غاية عظيمة تجعلهم محط رعاية الله وتأييد الله ومعونة الله، ويتحركون وفق تعليماته سبحانه وتعالى وبالقيم الإيمانية الراقية، وهكذا بالأخلاق الإيمانية العظيمة، التعليمات الإلهية القيمة التي تميز انطلاقتهم، ويحملون الدافع العظيم، فهم يتجندون مع الله لحماية عباده. فهم حماة الأوطان، حماة الأعراض، حماة الممتلكات، حماة الأمة، ودرع الأمة الحقيقي وذخر الأمة الذين يجب أن تلتف حولهم. هم يتحركون لمصلحة الناس في سبيل الله، وسبيل الله هو حماية للأمة، إنقاذ للمستضعفين، دفع لشر الأشرار والمجرمين.
3: هناك أيضا استعدادات لا زالت دائما على أبناء هذه الثورة، الواقع الشعبي والرسمي إطار هذه الثورة، والذين نهضوا بها، وهي استعدادات الحاضر والمستقبل. في مقدمة هذه الاستعدادات مواصلة الدفاع عن استقلال هذا البلد وحرية الشعب، والسعي لدحر الانقلاب والحفاظ على هوية الشعب والكمال. هذا شيء يجب أن يستمر فيه، هو مسؤولية كبيرة واستعداد كبير، وهو من الأهداف الرئيسية وفي مقدمة الأهداف الرئيسية لهذه الدورة الشعبية.

هذه الثورة الشعبية هي لم تأتي من فراغ، بل هي تحرك مشروع استحقاقي مسؤول واع، وهي ضرورة فرضتها تلك الأوضاع الكارثية التي عانى ويعاني منها الشعب اليمني العزيز، وهي نتاج لمعاناة حقيقية لكل أبناء هذا الشعب، وهي نتاج للإحساس بالظلم، ونتاج للشعور بالمسؤولية، وهي وعي شعبي بالطريقة الصحيحة للسعي نحو التغيير. والمشكلة في بلدنا فعلا مشكلة معقدة وكبيرة، استدعت تحركا شعبيا واسعا وزخما كبيرا في هذا التحرك، من حيث طبيعة الاستهداف والتركيز الخارجي على هذا البلد، والذي كشفه بوضوح تام العدوان في نهاية المطاف.

الثورة 21 من سبتمبر أعادت تشكيل المشهد السياسي وأسقطت الوصاية الخارجية.

كسرت ثورة 21 من سبتمبر مسار التبعية الإقليمية والدولية الذي سقط فيه باقي تجارب الربيع العربي، وعاد تشكيل المشهد السياسي وفتحت أمام اليمن مرحلة جديدة، حيث بارك الأستاذ طلال عقلان عضو مجلس الشورى لقائد الثورة ولجموع الشعب اليمني ولمقاتل القوات المسلحة والأمن ذكرى ثورة 21 من سبتمبر، مؤكدا أن الثورة نقلت اليمن من واقع الارتهان إلى واقع الاستقلال. وأوضح عقلان أن البلد قبل الثورة كان يعيش حالة احتلال غير مرئي لكنه واقعي للقرار والسيادة، حيث كانت الإرادة التنفيذية تدار من السفارات الأجنبية والثكنات العسكرية تنتشر في صنعاء وعدن، فيما كان الجيش مفككا وممنوعا من امتلاك القوة. وأكد أن الثورة أنهت هذا الواقع وأسست لجيش قوي يمتلك من القوة ما لم تمتلكه جيوش كثيرة في المنطقة، وأن هذا التحول لم يكن ليحدث لولا هذه الثورة. ثورة 21 من سبتمبر مثلت النموذج الوحيد الناجح بين ثورات الربيع العربي، إذ استطاعت مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، وقدمت نموذجا لمعنى الثورة الوطنية التي ترفع لواء التحرر والاستقلال وتقدم التضحيات الجسام، لأنها قضت على أدوات الارتهان السياسي والفكري والاجتماعي، وأغلقت الباب أمام التدخلات الخارجية التي كانت تستبيح القرار اليمني. الثورة خرجت عن المخطط الذي أراد تحويل ثروات المنطقة أو ثورات المنطقة إلى أدوات لمشاريع أمريكية وإسرائيلية، وأنها بفضل القيادة ممثلة بالسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي مثلت الحاضنة الشعبية، لقد استطاعت أن تقدم نموذجا فريدا وتجسد الإرادة الوطنية، ووجدت لتبقى وتواصل معركة التحرر والاستقلال حتى اليوم.

0: أما عن الوضع السياسي قبل الثورة، فالثورة الوحدة اليمنية في 22 مايو كانت نقلة للخلاص من إرث الانقسام، لكنها تعرضت لاحقا للتدمير، فالسلطة حينها تقاسمتها قوى وهابية وأصلاحية بقيادة عفاش، ما قاد البلد إلى أزمة سياسية طويلة تراكمت فيها الاشتباكات. وكانت هنالك اختلالات مثل ازدواج الوظائف والأسماء الوهمية، حيث كان لبعض الأشكال أكثر من 11 وظيفة. وفي ملف القوات المسلحة ظهر أكثر من 221,000 اسم مزدوج ووهمي. وهذه الثورة بتوجيهات السيد القائد استطاعت تصحيح هذه الاختلافات وإنجاز إصلاحات كبيرة في الأعوام 2017 و18، وأنهت حالة التحاصص السياسي والارتهال للخارج، وانعكس ذلك على الوضع الأمني، فيما أن العدوان السعودي حاول استهداف العاصمة صنعاء بتفجيرات ضد المدنيين، وهو ما يعيد إلى الأذهان حالة الانفلات الأمني قبل الثورة.
1: نعم، تمر الأعياد بمختلفها، لكن عيد انتصار ثورة 21 سبتمبر عيد له حدث عاطر يفوح شيما وقيما ونسائم علية. هو عيد عيت الحروف أن تحيكه وتصوغه، ووقفت جامدة أمام تظافر وتلاحم شعبي وقبلي، أمام إرادة حيدرية لم تنكسر، أمام عطاء متدفق وسخاء كريم، أمام صمود أسطوري وعزم لا يلين، أمام ساحات ملئت بمخيمات الاعتصام ووفود قدمت من سائر المحافظات، وصرخات علت وسواعد شمرت ولافتات رفعت وصفوف كالبنيان رصت وجهود تتالت واستمرت.
0: ثورة 21 سبتمبر ثورة عبرت عن الشعب، كل الشعب، في مطالبه وحقوقه للنهوض بالبلاد وإصلاح ما أفسدته الأنظمة السابقة، وتحقيق أهداف الثورة التي خرج الشعب من أجلها وجني ثمارها، ابتداء برفض الوصاية وحماية السيادة واستقلالية القرار، ومرورا بنهوض الجانب الاقتصادي والزراعي والتصنيع العسكري، وكذا تعميق الهوية الإيمانية في نفوس اليمنيين.
1: ومن هنا انتصرت ثورة 21 سبتمبر. إذن أعزائنا المستمعين، وصلنا وإياكم إلى ختام فترتنا معكم، سنلتقي بكم في فاصلة ظهيرة بعد نصف ساعة من الآن. تقبلوا خالص التحايا من طاقم هذه الفترة، إعدادا وتقديما خديجة النعمي ورحاب عبد الحفيظ، وإخراجا أماني عبد الكريم. مفضل، في أمان الله.

0: سام اف ام، وقفة إعلانية.
1: لأهلنا في محافظة حجة والمديريات المجاورة، يعلن المركز الوطني لعلاج الحروق والتجميل عن إقامة المخيم الجراحي الطبي المجاني لعلاج آثار وتشوهات الحروق والتجميل بالتعاون مع المستشفى الجمهوري بحجة، وذلك خلال الفترة من 22 إلى 28 من سبتمبر 2026 في منطقة الرحضي المعهد المهني سابقاً. تشمل الخدمات المعاينة والفحوصات والعمليات والأدوية وفق التقييم الطبي مجاناً. يقام المخيم برعاية وزير الصحة والبيئة الأستاذ الدكتور علي عبد الكريم شيبان واللواء هلال عبد الصوفي محافظ محافظة حجة. للتسجيل والاستفسار عبر الأرقام 576079 أو 777456956. الخدمات تقدم وفقا للتقييم والفرز الطبي. معا نعيد البسمة والأمل. المركز الوطني لعلاج الحروق والتجميل والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي.
2: أخي المواطن، تخيل كل حي يملك مخبزا تعاونيا، مزرعة على السطح، وحاضنة أعمال شبابية. هذا ليس خيالا، بل أهداف الجمعيات التعاونية للسنوات الخمس القادمة. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
3: توعية جمركية. تقوم مصلحة الضرائب والجمارك بالحفاظ على مستقبل الأجيال القادمة من خلال تطبيق الاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية البيئة والحفاظ على الحياة الطبيعية والحد من تلوث الأرض ومصادر المياه بالمواد الكيميائية المحظورة. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
4: لأنك مميز، سبأفون تحتفل معك بذكرى اشتراكك وأول مكالمة لك، وتعطيك مكالمات مجانية ضمن شبكة سبأفون لمدة 24 ساعة. تكلم على راحتك مع اللي تحب. سبأفون، تفرح معك بكل لحظة. للتفاصيل أرسل كلمة مميز إلى 211 مجاناً.
5: سبأفون، أصالة وتواصل.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
0: سام اف ام، والعود احمد.
7: ثورة 21 من سبتمبر 2014 للميلاد المجيدة، توافق واتفاق كل القوى السياسية الوطنية تحت راية الوطن اليمني الواحد.
8: فتحرك شعبنا عبر عن قيمه، عن روحيته، عن هويته الإيمانية، وحقق هذا الإنجاز العظيم الفريد على مستوى المنطقة بكلها. ولذلك كان رد الفعل تجاه ذلك خارجيا بالدرجة الأولى. من الذي استثاره هذا التحرك، هذا الإنجاز لشعبنا العزيز؟ من الذي استثاره هذا الإنجاز المهم جدا، الإنجاز العظيم، الإنجاز الإيماني الإنساني الأخلاقي القيمي؟ الأمريكي والإسرائيلي، ممن كان لهم مواقف صريحة وواضحة ومعلنة في تلك المرحلة المبكرة هو العدو الإسرائيلي والمجرم نتنياهو، إلى درجة أنه عبر عن هذا الإنجاز الكبير للشعب اليمني، عن هذه الثورة المباركة، عن هذا الانتصار العظيم، أنه أخطر شيء في المنطقة، وقال في تعبيره هو بأنه أخطر حتى من النووي الإيراني، أخطر حتى من النووي الإيراني. رأى في انتصار هذا الشعب العزيز، رأى فيه خطرا عليه، مشكلة له. لماذا؟ لأن الأجندة الإسرائيلية هي إقامة إسرائيل الكبرى والسيطرة على ما يسمونه هم بالشرق الأوسط، وأن يتحرر شعب كالشعب اليمني، وأن ينهض على أساس حريته وانتمائه الإيماني. فالعدو الإسرائيلي يدرك أن الشعب اليمني لن يسكت، لن يخنع، لن يستسلم، بل أكثر من ذلك سيكون له دور على مستوى هذه الأمة كما كان لآبائه الأوائل، لأنصار الإسلام، لأنصار رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الذين حملوا راية الإسلام وراية الإيمان وراية الجهاد في وجه الطاغوت والاستكبار والكفر والشر. وأن شعبنا أيضا سيحمل هذه الراية امتدادا لآبائه الأوائل، يحمل راية الإسلام، راية الجهاد، راية الحق في وجه الأمريكي والإسرائيلي، وللتصدي لمساعيهم للسيطرة على هذه المنطقة وتدمير شعوبها وإذلال شعوبها والسيطرة على أوطانها.

0: ثورة 21 من سبتمبر 2014 للميلاد المجيدة، إسقاط لمشروع تفتيت وتدمير وتمزيق الوطن.
1: يقول جل شأنه: وما النصر إلا من عند الله. النصر هو من عند الله فقط، لا يمكن أن تراهن على التعزيزات ولا على الإمكانات ولا على القدرات ولا على أي شيء آخر، هي كلها وسائل، هي مهمة كوسائل، وعليك أن تعد فيها ما تستطيع وأن تقدم فيها الممكن والمتاح، لكن لا تراهن عليها، هي لا تعلق عليها أملك، لا توجه إليها رجاءك. ليكن أملك بالله، رجاؤك في الله، توكلك على الله، اعتمادك على الله، التجاؤك إلى الله. لأن البعض من الناس عندما تصل إليهم مثلا تعزيزات أو تصل إلى أيديهم وسائل معينة تساعد في الموقف العسكري، أنواع معينة من السلاح، إمكانات معينة، قدرات معينة، قد يطمئنون إليها بأنها هي ستساعدهم على حسم المعركة وكسبها، فيقل التجاؤهم إلى الله ويضعف شعورهم بالاعتماد والالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى برهانهم على كثرة عدد أو على توفير عدة وتحصيل إمكانات وتوفر قدرات. ضعف اعتمادهم على الله وكبر اعتمادهم على تلك الإمكانات أو تلك التعزيزات أو تلك القدرات أو تلك الخطط أيا كانت، فأثر عليهم سلبا، فتكون النتيجة هي أن يخسروا المعركة، أن يخسروا المعركة، أن يتراجعوا، أن يفشلوا في تلك المهمة العسكرية. فلا بد من أن يكون الالتجاء في كل الأحوال، في الوقت الذي أنت تشعر فيه بقلة العدد، بقلة العدة، بضعف الإمكانات، بالظرف الصعب والحساس، بكبر التحديات، في هذه الحالة تلتجئ إلى الله وتعتد بمعيته وتؤمل فضله وترجو نصره، وتبقى في حالة استغاثة ودعاء وعمل. أو في الحالة التي توفرت لك فيها التعزيزات وتوفرت لك فيها إمكانات وقدرات وأعددت فيها الترتيبات التي تعتبرها ترتيبات عملية ناجحة، في هذه الحالة أيضا لا بد أن تبقى في حالة التجاء إلى الله، شعور بالافتقار إلى الله سبحانه وتعالى، شعور بالعجز، أنك لا شيء من دون الله، والقوة بالله سبحانه وتعالى وبتأييده وبنصره. فلا غرور عند توفر التعزيزات والإمكانات والقدرات وعند استتمام واستكمال الترتيبات التي تعتبر ترتيبات يعول عليها في النجاح، ولا انهيار أمام المخاوف، أمام الظروف الصعبة والمعاناة، أمام التحديات الضاغطة. وما النصر إلا من عند الله، فالنصر بيده سبحانه وتعالى، وهو جل شأنه الذي يتخذ القرار بالنصر ويمد بالنصر حتى ملائكته لا تمتلك ذلك من دونه أبدا، إن الله عزيز حكيم. ومن عزته ومن حكمته أن ينصر عباده المؤمنين الذين هم في موقف الحق، إذا استجابوا له وأدوا ما عليهم والتزموا بتوجيهاته وأخذوا بأسباب النصر. فمن عزته أن ينصرهم ومن حكمته أن ينصرهم.

لا تساومني على شربي وزادي أو تقايضني بتمزيق البلاد. الجلد مخلوق من صينة بلادي قبل ما تخلق إرم ذات العين.

ثورة 21 من سبتمبر 2014 للميلاد المجيدة بداية الطريق لتحرير الوطن من وسخ الأمريكان وعملائهم.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: الأمن الغذائي لا يتحقق بالشعارات، بل بخطط الجمعيات التعاونية التي تزرع وتمول وتسوق من البذرة حتى الرف. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
2: توعية جمركية. إن الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي ومحاربة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، مثل جرائم غسيل الأموال وتهريبها ومحاولة الحد من آثارها، هو من أولويات مصلحة الضرائب والجمارك. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
3: قل لي، ما هو مجال التشخيص الطبي؟
4: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر وإصرار.
3: بصف لي المسألة، شدي أفهم.
4: عندك المختبرات الدولية الحديثة.
3: ما لها؟
4: أولى المختبرات الطبية في اليمن، الحاصلة على شهادة ضمان وضبط الجودة الايزو 9001، والحاصلة على المركز الأول كأفضل مختبرات بالمواصفات المعيارية للتصنيف على مستوى الجمهورية اليمنية وبموجب تقييم وزارة الصحة.
3: وما؟
4: والحاصلة حصرياً على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
3: أوهو.
4: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
5: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
3: قول عن القاهم،
4: متواجدين على مدار 24 ساعة.
3: عاي أخرونا.
4: بالعكس، سوي فحصك وروح.
3: والنتائج
4: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاس ام اس.
3: أوهو.
4: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
6: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة، لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
7: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
8: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
7: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
8: محمد إسماعيل حسن إسماعيل، 77-30-66-700.
7: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
8: 555-555.
6: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام، عدنا.
9: هنا سام.
10: تاريخ حي،
9: ثقافة مكتملة.
10: هنا سام،
9: حياة اجتماعية مرصودة.
10: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
9: سام اف ام،
10: إذاعتك أنت.

إذاعة الحكمة اليمنية سام اف ام من صنعاء تقدم تسعة وتسعين فاصلة ظهيرة. حياكم الله أعزائنا المستمعين أينما كنتم تستمعون إلينا عبر ترددات إذاعتكم العاملة سام اف ام 99.1 و 99.3 و 93.5. كل التحية أيضا إلى الأعزاء المستمعين إلينا عبر تطبيقات راديو البث المباشر راديو جاردن وميكسلر وتيون إن أو عبر موقعنا الإلكتروني المباشر samyaman.fm. من جديد نحن معكم في فترة ظهيرية جديدة من 99 ظهيرة نرافقكم بها إعدادا وتقديما خديجة النعمي وإخراجا أماني عبد الكريم مفضل. نحن في هذه الأيام في ذكرى ثورة 21 من سبتمبر نعيش أحداثها كما كانت وكما مرت علينا. مبارك لنا جميعا هذا الانتصار العظيم الذي تكلل بالحرية والاستقلال لهذا الشعب الذي أخذ حريته وسيادته وتخلص من الوصاية السعودية عليه.

بمناسبة الذكرى المباركة يوم الانتصار التاريخي لشعبنا العزيز في ثورته التحررية في 21 من سبتمبر، نتوجه أولاً بالشكر لله تعالى الذي وفق وأعان وأيد وسدد ويسر وحقق لشعبنا ذلك الانتصار العظيم المذهل. نتوجه بالتهاني والتبريك إلى شعبنا العزيز، وفي المقدمة لكل الذين أسهموا وبذلوا الجهد وقدموا التضحيات، ولكل الذين شاركوا وعملوا لتحقيق ذلك الإنجاز التاريخي العظيم.

قبيل هذه المباركة التي سمعناها من السيد القائد سلام الله عليهم، كانت هنالك أحداث كثيرة ومتسارعة جمعت بين التحرك الشعبي والميداني والحراك السياسي والحسم الميداني. أبرزها أعزائنا المستمعين، نستذكر معا ما مرت به ثورة 21 من سبتمبر منذ اندلاع الشرارة الأولى لها. المطالبة الشعبية بدأت في 2014 عقب إعلان الحكومة اليمنية أنذاك قرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية التي سميت أنذاك الجرعة، ما أدى إلى خروج احتجاجات شعبية طالبت بإلغاء الجرعة وإسقاط الحكومة وتشكيل حكومة كفاءة وطنية، إضافة إلى تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني. تدرج التصعيد ومنظومات الشارات الملونة إلى كثير من يعني اعتمدت اللجنة التنظيمية لتلك الثورة آليات متدرجة في التعبير عن مراحل التصعيد عبر رمزية الألوان. مثلا الشارة الصفراء كانت مرحلة التنبيه والإنذار لما ارتدى المشاركين الشارات الصفراء في العاصمة صنعاء مع انطلاق المسيرة الأولى في العاصمة صنعاء والمحافظات كرسالة إنذار أولية للسلطة بضرورة الاستجابة للمطالب وتأكيد السلمية لهذه الثورة. أما الشارة الحمراء فانتقل إليها المنظمون للفعاليات وارتداها المشاركون في هذه الاحتجاجات لإنذار الحكومة وتحذيرها من الاستمرار في تجاهل مطالب هذا الشعب، ولتكون إعلانا ببدء خطوات العصيان المدني الجزئي وتطويل المؤسسات الحيوية تطويق المؤسسات الحيوية والسياسية. أيضا التحرك الميداني وفق خطة تنظيمية شملت المخيمات الخارجية حيث نصب المعتصمون مخيمات اعتصام مسلحة ومؤمنة عند الداخل المداخل الشريانية الرئيسية للعاصمة صنعاء لمنع وصول التشكيلات العسكرية ولحماية الحركة الشعبية. المخيمات الداخلية التي كانت داخل الساحة بالقرب من وزارات سيادية في قلب العاصمة صنعاء مثل المطار الممتد قرب وزارتي الداخلية والاتصالات لغرض ضغط سياسي مباشر، كان هنالك دور ملحوظ للجان الشعبية حيث توالت هذه اللجان بزي مدني وشارات تعريفية من أجل تنظيم حركة المرور تفتيش المشاركين تأمين المخيمات والساحات لمنع الاختراقات الأمنية. توازت الحركة الميدانية مع جهود تفاوضية مكثفة شملت إفاد لجان رئاسية من صنعاء إلى صعدة للبحث عن حلول إلى جانب دخول المبعوث الأممي آنذاك جمال بن عمر على خط الوساطة المباشرة بين قيادة الأطراف السياسية لصياغة اتفاق سياسي شامل. وعقب اندلاع مواجهات عسكرية في الأطراف الشمالية والغربية للعاصمة صنعاء مع القوات التابعة لعلي محسن الأحمر والفرقة الأولى مدرع، تحركت اللجان الشعبية صباح 21 من سبتمبر وسيطرت بسرعة على المقر الرئيسي للفرقة الأولى مدرع ومبنى التلفزيون الرسمي ومجلس الوزراء والقيادة العامة للقوات المسلحة. وعقب ذلك تم توقيع اتفاق السلم والشراكة. توج هذا الحسم الميداني مساء اليوم نفسه الذي هو مساء يوم 21 من سبتمبر بتوقيع جميع القوى السياسية اليمنية في القصر الجمهوري برعاية أممية على اتفاق السلم والشراكة الوطنية الذي نص على تشكيل حكومة كفاءات جديدة وتخفيض أسعار المشتقات النفطية، تعيين مستشارين سياسيين ودمج اللجان الشعبية في المؤسسات الأمنية والعسكرية.

مع تصاعد الخلافات حول مسودة الدستور وهيكلة الدولة، قدم الرئيس ما سمي بالرئيس عبد ربه منصور هادي ورئيس وزراء استقالتهما في يناير 2025، مما دفع باللجنة الثورية العليا لإصدار الإعلان الدستوري في 6 فبراير 2025 لتغطية الفراغ السياسي وإدارة شؤون البلاد، والتي سلمت إدارة السلطة التنفيذية لاحقاً سلمت للمجلس السياسي الأعلى. هذا كان مختصر بسيط جداً لأحداث ثورة 21 من سبتمبر، لنتذكر معاً مستمعينا الكرام ما مرت به تلك الثورة، ولنتذكر احتفاء الآلاف من الثوار عصر الثلاثاء في 23 من سبتمبر في ميدان التحرير بصنعاء وتزيين العاصمة بالألعاب النارية. أيضاً بذلت اللجان الشعبية دور كبير في تأمين المنشآت العامة والخاصة ومنازل المسؤولين، كذلك قيادات الأحزاب بعد أن تخلت الأجهزة الأمنية عن واجبها وتكفلت بحماية البنوك ومحلات المواطنين من النهب والسرقة. الكثيرون عبروا من المواطنين عن ارتياحهم الكبير لما حدث للأمن الذي عاشته صنعاء بوجود اللجان الشعبية، والحمد لله بفضل الله وبعون الله سبحانه وتعالى ما زال هذا الأمن حاضرا حتى هذه اللحظة، وما زال رجالنا الأحرار والأبطال في القوات المسلحة اليمنية والأمن هم حراس الحماية وحراس السيادة الوطنية اليمنية.

إذن هي انتصارات عظيمة من الله بها سبحانه وتعالى على هذا الشعب العظيم في هذه الثورة المباركة التي قادت زمام الوضع وزمام الأمور نحو الحرية، نحو الاستقلال، نحو الكرامة اليمنية. في 21 من سبتمبر قامت القيامة على حكم كل الظالمين والمستكبرين على هذا الشعب، لأنها ثورة من عمق وجع هذا الشعب ومن عمق معاناة هذا الشعب ومن عمق جراحه. قامت على المفسدين في هذا من كانوا يديرون هذا الشعب آنذاك، ومن من جرعوه ويلات الجرعات وفاكموا الوضع الذي كان يعيشه اليمن آنذاك بفعل الجرعة التي سلخت ظهر هذا الشعب اليمني وفاكمت معاناته. مستمعينا الكرام، نريد منكم اليوم، أتمنى غاية المنى من الجميع، أن يكون حديثنا في هذا اليوم عن ذكرياتكم مع ثورة 21 من سبتمبر. ما هي الأدوار التي قمتم بها في هذه الثورة؟ ما هو الشيء الذي تتذكرونه عن هذه الثورة؟ ما زلت أذكر تلك الخروج الذي كنا نقوم به إسنادا لرجالنا الأبطال في ساحات العاصمة صنعاء، لا سيما الخروج الذي كان في المطار لأجل إسقاط الجرعة. كنا نقوم بدورنا كنساء، وما زلت أتذكر عندما ربطنا تلك الشارات الحمراء والصفراء على معاصمنا، على أيضا جبيننا جميعا، كنا سند وعون لرجالنا في هذه الثورة المباركة، وكان بفضل الله لنا الدور أيضا كنساء مؤمنات في مختلف الساحات والميادين كنا حاضرون. نريد منكم مستمعينا الكرام أن تذكرونا بما كنتم تقومون به آنذاك، كيف كانت الأوضاع لديكم في مناطقكم، سواء في المناطق التي ما تزال اليوم محتلة، أو في المناطق التي حررت وتحررت بفضل الله، أو في المناطق التي هي حرة. جميع أعزائنا المستمعين الكرام، نتمنى منكم مشاركتنا ذكرياتكم لثورة 21 من سبتمبر على أرقام الرسائل 27099991، أول اتصال على 3226533، مسبوقة ب01 لمن هم من خارج العاصمة صنعاء.

0: إذن مستمعينا نبدأ باستقبال رسائلكم على 720-991-991 وكذلك اتصالاتكم على 322-653 مسبقة بصفر واحد. تريدون اتصالات إلى هذا الرقم، ننوه لحضراتكم أنه هذا الرقم فقط لاستقبال الرسائل الذي هو 720-991-991، بينما رقم الاتصالات هو 322-653 مسبوق بصفر واحد من خارج العاصمة صنعاء. قوية شعب معروف الهوية والقوية الله وثقتنا قوية. أولى الرسائل لهذه الفترة هي دعوة حضور، تقول الرسالة: تدعوكم الهيئة النسائية الثقافية العامة بمحافظة صعدة، مديرية صعدة، للحضور ذكرى ثورة 21 من سبتمبر وتجديدا للموقف المساند لعمليات القوات المسلحة حتى إنهاء العدوان ورفع الحصار ونصرة لقضايا الأمة. المكان مدرسة آمنة بنت وهب يوم الاثنين غدا إن شاء الله بإذن الله. معكم سارة، شكرا كثيرا يا سارة. أولى الاتصالات. ألو، السلام عليكم. يا مرحبا، من معنا؟ الصوت ضعيف جدا، يمكن من التغطية.
1: ألو،
0: أيوة، من معنا؟
1: زينة العبدي.
0: اتفضلي، أهلا وسهلا.
1: أولا سمعان وانتم حيث
0: يا بثينة، حبذا لو تشوفي ليش تغطية لأنه ما بندرش ما بتقولي.
1: ولا
0: تفضلي. يا ألو، إذن يبدو أنه في مشكلة في الصوت، نتمنى منك تشوفي مكان فيه تغطية وتعودي الاتصال. هنا رسالة تقول: أوجه تحية لكل الأخوات كل باسمها وصفتها المشاركات وعلى رأسهم فداء أهل البيت وحوثية حيث بنت الشهيد من الخوخة وكوثر المسيرة وهجر صدام الهنوف زايد وطاها متولية طاها وشذى الأزهار. وأقول لأختي إعلامية همدان عودا حميدا: تحياتي المجاهدة مع الله أخت الشهيد. يبدو أنه الرسالة منقطعة يا أخت الشهيد. أيضا هنا رسالة تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله ظهيرتكم أسمت ماريا، كيف حالك يا غاليات؟ من مميزات ثورة 21 من سبتمبر أولا الأصلة والخلوص من التبعية الأخرى، ثانيا الأداء الراقي النظيف ويجسد الأخلاق القيمية للشعب اليمني، أتت بالأمن والاستقرار للشعب اليمني، ثالثا إسقاط السيطرة والوصاية الخارجية، وثورة 21 من سبتمبر كشفت أقنعة الزيف لعملاء الداخل والخارج، مع تحياتي أمل حمود. شكرا كثيرا.

0: أيضا رسالة تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أسلم أحمد محمد العباسي، وكذب استهداف مكة الكذب هذا ولن تمر دون رد في عمق البالستية، في عمق أراضيها بصواريخنا البالستية. مثل ما قال السيد القائد عبد الملك الحوثي يوم الخميس: نحن قضيتنا واضحة، نريد إيقاف العدوان علينا، أن يكون الصعود عدوانه علينا، أن ينهي حصاره لنا، أن ينهي احتلاله لبلدنا. هذه قضيتنا مع السعودية، أن يكف عنا شره. هذا مطلب محق وبديهي وفطري ومنصف للغاية، منصف للغاية. لماذا يصر على مواصلة العدوان علينا، على مواصلة انفصال، على الاستمرار في الاحتلال، على انتهاك لحرمة شعبنا ومصادر حريته واستقلاله؟ لماذا يصر على ذلك ويثير بذلك؟ واضحة مواقفنا واضحة، لكن السعودي لم يتركنا وشأننا، يبادر هو بالاعتداء علينا. كان حتى الطائرات، كان يتلف حتى الطائرات المسيرة بحيث لا تصل إلى فلسطين المحتلة ضد العدو الإسرائيلي، كان يفتح مطاراته لطائرات الاستطلاع الإسرائيلية لتستطلع علينا من قريب، كان يشارك العدو الإسرائيلي حتى في المعلومات الاستخباراتية. شكرا كثيرا، نتمنى منكم مستمعينا أن تكون الرسائل في ذات الموضوع. اتصال جديد. ألو. أهلا، من معنا؟
1: بثينة العبسية.
0: بثينة العبسية، مرحبا يا بثينة، تفضلي.
1: أولا سمعان أنتم بخير وكل الشعب بخير، من نصر إلى نصر،
0: وانت بخير.
1: نحمد الله على الانتصارات والحمد لله، هذا العام نحتفل بهذه الثورة العظيمة، وقد تحررت بعض من المديريات من مديريات الساحل من محافظة عزة الحديدة، هذه نعمة عظيمة، ثورة الحرية والاستقلال، ثورة الحادي وال التي أخرجت الإنسان من أرضنا الطيبة اليمن مصدر ثقل الغازي والمحتال. هذه الثورة كانت بقرار شعبي، كانت هذه الثورة ثورة كل حر. بعد هذا اليوم الثوري وإخراج المحتلين تنفست اليمن على سيادتها وقرارها بأي حكم.
0: نعم بثينة،
1: إيش حكماً من أي سعودي أو أمريكي على يمن الإيمان؟
0: نعم يا بثينة، ما زالت مشكلة الصوت مستمرة.
1: نعم
0: بثينة، في الصوت بيصير ويجي، تفضلي أكملي.
1: قادت إذن من مدرسة الإيمان الهادي ووليهم الإمام علي عليه السلام ومقتدين كل الإحجاج رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم.
0: يا بثينة، بثينة تسمعيني؟ يا بثينة في مشكلة في الصوت.
1: الآن أستطيع.
0: يا بثينة التغطية ضعيفة جدا عندك، جدا ضعيفة لدرجة أنه بيصير الصوت ويجي. شكرا كثيرا على مشاركتك يا عزيزتي.

هنا أيضا رسالة تقول ألو صباح الخير والسعادة والسرور، كيف حالكم يا أجمل مذيعين في إذاعة سام، نوجه تحية بحجم هذا الوطن ونقول لهم قوة يا رجال الله، قوة، الله ينصركم ويثبت أقدامكم ويسدد رميتكم وينصركم على أعدائكم. معكم مريم من شرق الحديدة، وأطلب زامل ما نبالي وأوجه تحية لرحمة الحسني، شكرا كثيرا. أيضا رسالة تقول أسعد الله أوقاتكم بكل خير وسعادة، كيف حالش عزيزتي الغالية خديجة، وكيف المنسقة بدك المبدعة أماني، نبارك للشعب اليمني بحلول ذكرى 21 من سبتمبر اللي أخرجنا الغزاة من أرضنا. الحمد لله أخي شارك في هذه الثورة وجرح فيها، بس الحمد لله حققنا النصر الكبير. تحياتي وتقديري لكم، معكم زهرة حجر زامل 21 من سبتمبر. شكرا كثيرا يا زهرة، والحمد لله على سلامة أخوش. أيضا رسالة تقول السلام عليكم، كيفك يا شمعة الإبداع خديجة منورة. نعم، ثورة 21 من سبتمبر هي ليست مجرد ذكرى بل روح وطنية تتجدد في كل قلب يمني، رمزا للفخر للصمود وللعزيمة الوطنية التي لا تكسر وستظل نبراسة للأجيال القادمة. من أهداف ثورة 21 من سبتمبر العظيمة هو الوقوف بوجه الظالمين والصرخة في وجه المستكبرين، وقضيتها الأولى فلسطين وتحرير أراضيها من الغاصبين. وشكرا، معكم شذى الأزهار، شكرا كثيرا يا شذى.

رسالة تقول: السلام عليكم، أحييكم وأوجه تحية لإخواننا المجاهدين في كل الجبهات، ونقول للمرتزقة خبت يا أندال، وأوجه تحية خاصة لأخي الغالي في جبهات المخا. أقول أنا يمني، لا قلت كم كلم كل موج البحر يخرج سفنه، وكل المواقع ترفع تحيات، تحياتي لكم. أسمهان من الحديدة، شكرا يا أسمهان. أيضا رسالة تقول: ألو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم يا أعظم مجاهدين في إذاعة سام؟ نوجه تحية بحجم هذا الوطن لقواتنا الباسلة، القوات المسلحة، ونوجه تحية للسيد عبد الملك، سلام الله عليه. نقول له: يا سيدي نحن معك، اضرب بنا أينما شئت، لن نتردد خطوة بل نتقدم الخطوة معكم أمل محمد ونوال عايش من شرق الحديدة، نتمنى أن تقبلونا معكم ونطلب زامل العصا مساهلا وسهلا بكنا يا أمل ونوال. ارحبين في إذاعة سام.

مناسبة ذكرى الانتصارات للشعب اليمني والسيد القائد ولكل الأحرار، وكل عام وأنتم بخير وصحة وسلامة. هذه ذكرى 21 من سبتمبر، هي ذكرى الانتصارات وهي لنا فخر وعزة وكرامة. هي الانتصارات تتكرر في يمن الإيمان، وتحياتي للجميع وتحياتي للبنات المشاركات في دار البيت وحرية من عمران، وبنات أبو نجوم وبنت أبو نجوم المحاكري وبتول الغولي وأخت الشهيد و بنت الشهيد من الخوخة وحثية حيس وهاجر، وكل عام والجميع بخير من الهنوف زائد. اقرأي رسالتي كاملة يا خديجة، ربي يحفظك، وكل عام وأنت والمخرجة بألف خير وصحة وسلامة. ممكن زامل 21 سبتمبر إذاعتنا، وشكرا مني أنا الهنوف زائد، شكرا يا الهنوف. أيضا رسالة تقول معكم محبات إذاعة سام الأخوات من مرتفعات جبال وصاب الشامخة، نرفع التهنئة من وصاب الشموخ إليكم وإلى القائد الثورة بمناسبة ذكرى ثورة 21 سبتمبر، وكل أحرار هذا الشعب الثائر في 21 من سبتمبر. لم يكن الحدث مجرد ذكرى عابرة، بل كان ميلاد اليمن الجديد الذي نفض غبار التبعية والارتهان. في هذا اليوم المجيد أثبت الشعب اليمني للعالم أجمع أن سيادته خط أحمر زامل إلى الجبهات. التحية لكن غاليتنا، وشكرا جزيلا لكم، وشكرا على المشاركة.

0: اتصال. الو السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف انت يا بنتي؟
0: حياكم الله موتقية وعودا حميدا.
1: الله يبارك فيك والحمد لله على المشاركة العظيمة التي بشر على عملها هذا انجازك.
0: حياكم الله. الله يحفظ المجاهدين جميعا. يوم ما تقيه لو تقولوا لنا عن على ذكرياتكم عن ثورة 21. ما تقيه بتسمعوني؟
1: أتخيل الشعب اليمني المجاهدين الأبطال بجبهة الرجوع سلام، وأتخيل القوة المتلعة، وأتخيل الأمن والأمان يا رب العالمين للشعب اليمني الأصيل ولفلسطين وللبنان ولإيران ولكل مكان. وهذا القيمة العظيم ما بتسأل منه. وخلي قرن السلف الوهوى وان طاير أبو كتمان بالله ما عم خليك لعبة حتى لو خلعنا نسوه الوهوى لو طلعنا فقط صاروخ لكم طاير أبو الله قيطة وأبيض
0: أكيد
1: من أبطار تتهرب ومرتزي من أبطار دار يهودي النصراني أكفور عليه نطلع لهم الله لا ردهم ولا عدفهم العملاء كريهات والنصارى ونقول الله أكبر الموت لأمريكا الموت إسرائيل
0: اللعنة على اليهود
1: النسل الإسلام لبيت يا رجل لبيت يا رجل وهي هات من الجلة لبينا نستدل بالله وبعث الله وبالرجل وبالإجماع شهادة معية وكرامة لا لا تستشهدنا وإحنا رافعين بيتنا للإجماع. سلام الله على الشهداء وسلام الله على الجميع وسلام الله على المجاهدين في جبهة العدو والكرامة. ألف مليون خير لهم وألف مليون خير لكم في بنات كمسلم يحفظ برحم الشراب وحفظ الإذاعة وما خلصت
0: أماني
1: أمام لحيها الله بريها الزهم لما طار النبي تتخيل البتول الرسائل وكل يحفظون ربي نساء اليمن فاطمة الزهر فاطمة الفتو. يلا فيك والله
0: في أمان الله. الله معكم.

رسالة تقول صباح الخير صباح الانتصارات، نبارك لكم هذه الانتصارات بفضل الله وبفضل السيد القائد، وعيد مبارك من أسرار نبيل الجرموزي وإناس. أيضا رسالة تقول صباحكم انتصارات وعز وكرامة، صباحكم يا طاقم إذاعة سامو يا أستاذة خديجة والمخرجة أماني، كيف كان ما قبل الثورة وكيف ما بعد، من ذل وسفك للدماء والأعراض إلى عز وجهات عزة وجهات تحمي الدين والأعراض، لم يكن هناك صاروخ والآن صارت يتحدث العالم عن تصنيعها في ظل الحصار السعودي. هذه الثورة كانت النور للديباج والهدى للضلال، بالطبع حدث فيها تضحيات ولكن لا يحدث أي تطهير من الرجس والخبث إلا بالتضحية. نعم نتذكر هذه الذكرى وما زلت صغيرة محفورة في راسي، معكم نور الثقلي لو تكرمت زامل صنعاء بعيدة إن شاء الله بإذن الله. مستمعينا الكرام بعد الفاصل سنواصل قراءة الرسائل التي تصل إلينا منكم، وكذلك سنستمر في استقبال اتصالاتكم، تفضلوا بالبقاء معنا بعد الفاصل.

0: بسام اف ام وقفة إعلانية.
1: بمناسبة العيد 12 لثورة 21 من سبتمبر، يعلن المركز الوطني لعلاج الحروق والتجميل عن افتتاح فرعه الجديد في محافظة حجة، وتدشين المخيم الجراحي الطبي المجاني لعلاج آثار الحروق والتجميل بالتعاون مع المستشفى الجمهوري بحجة، وذلك من الفترة من 22 إلى 28 من سبتمبر 2026. خدمات مجانية بالكامل من الفحص الأولي إلى العمليات الكبرى والصغرى وحتى الأدوية والمتابعة اللاحقة، وذلك بهدف تخفيف المعاناة عن أهلنا في محافظة حجة والمديريات المجاورة. للتسجيل والاستفسار عبر الأرقام 576079 أو 777456956. الخدمات تقدم وفقا للتقييم والفرز الطبي. معا نعيد البسمة والأمل. المركز الوطني لعلاج الحروق والتجميل والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي.
2: في زمن الأزمات تبقى الجمعيات التعاونية صمام أمان يتحول فيه كل عضو إلى داعم للآخر، فتزدهر المجتمعات وسط العواصف. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، اعلم بأن حد التسجيل في ضريبة المبيعات هو إذا بلغ إجمالي قيمة المبيعات السنوية من السلع أو الخدمات 50 مليون ريال، فعليك سرعة المبادرة بالذهاب إلى الإدارة الضريبية المختصة بتسجيل نشاطك والحصول على شهادة تسجيل. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
0: مع خدمة هدية من سبافون، اهدي اللي تحب من باقات الفورجي أو أي باقة تشتيها. ببساطة اتصل على نجمة 151 مربع واختر الباقة اللي تناسبك وارسلها كهدية. للتفاصيل أرسل هديتي إلى 211 مجانا. سبافون، قريبة منك ومن اللي تحبهم.
3: سبافون، أصالة وتواصل.
4: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
5: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
6: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
7: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
8: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
7: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
8: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
7: 555-555.
4: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام، والعود احمد.

هذه الثورة الشعبية هي لم تأتي من فراغ، بل هي تحرك مشروع استحقاقي مسؤول واع، وهي ضرورة فرضتها تلك الأوضاع الكارثية التي عانى ويعاني منها الشعب اليمني العزيز، وهي نتاج لمعاناة حقيقية لكل أبناء هذا الشعب، وهي نتاج للإحساس بالظلم، ونتاج للشعور بالمسؤولية، وهي وعي شعبي بالطريقة الصحيحة للسعي نحو التغيير. والمشكلة في بلدنا فعلا مشكلة معقدة وكبيرة، استدعت تحركا شعبيا واسعا وزخما كبيرا في هذا التحرك، من حيث طبيعة الاستهداف والتركيز الخارجي على هذا البلد، والذي كشفه بوضوح تام العدوان في نهاية المطاف.

نعود إليكم مستمعنا الكرام ونستمر في قراءة رسائلكم واستقبال اتصالاتكم. وهنا سلام الله على الشهيد لطف الجحوم الذي كان الصوت الحر والصوت النابض لهذه الثورة، والذي حقيقة صنع جو الثورة فعلا. ما كناش نستمتع إذا ما فتحناش هذا الزامل بعد ابن طه رجال الجال وكثير من الزوامل الضخمات والجميلات الذي كنا نسمعهن في وقت الثورة، وكانت تشعل فينا روحية الحماس والقوة والعزيمة. ومن هذه الزوامل هذا الزامل الذي نسمعه الآن بصوت الشهيد لطف الجحوم سلام الله عليه.

ومع هذا الزامل مستمعينا الكرام، ما زلنا نستذكر أيضا صور الجرحى في وزارة في الوزارة التي استهدفت آنذاك في رئاسة الوزراء الذين استهدفهم ذلك النظام العميل وأولئك العملاء. الفرقة الأولى مدرع وتلك المجازر التي قامت بها، ولكن مع ذلك استمرت الثورة وانتصرت الثورة وخرجت بقوة، وكانت لهذه الدماء ثمرة عظيمة هي الحرية والاستقلال لهذا الشعب والوصول اليوم لتهديد الكيان الصهيوني بل وضربه في عكر داره، وأصبح شعار الموت لإسرائيل فعلا وواقعا وحقيقة نشهدها بأم أعيننا. طوفان الأقصى أثبت لنا ذلك. نعود لقراءة رسائلكم. هنا رسالة تقول: كنا نؤيد الثورة وكنا السباقين في الحضور والاحتفال بالمسيرات بعد كل تلك الأحداث. هنا أيضا رسالة تقول: السلام عليكم يا أغلى مذيعة ويا أبدع مخرجة، أنا كنت في الصف الثالث لكن الحمد لله كان دور أهلي مشرف، أبي كان يخرج في المظاهرات وأمي تدعم بالدعاء والمال. جميل جدا. أنا تقريبا كنت في الصف السابع على ما أعتقد أو السادس، لا أتذكر بالفعل، ولكن ما زالت تلك الأيام وذكرياتها حاضرة في أذهاننا وحاضرة بقوة. رسالة تقول: السلام عليكم، نبارك للسيد القائد ب مناسبة الذكرى الخالدة ولكل المجاهدين وأحرار الشعب اليمني قبل ثورة 21 من سبتمبر. كنا صغار ما نذكر، ما كنا نتابع أخبار ولا شيء. ممكن زامل تنورة معكم الأخوات وجدان وغيدة وجنات من وصاب. شكرا كثيرا.

هنا أيضا رسالة تقول: مع كل صباح نستنشق عبق الثورة وحرية القرار والاستقرار. ثورة 21 من سبتمبر هي الثورة التي جعلت اليمن اليوم يمننا يقتدي به كل أحرار الأمة ومختلف الثورات التحررية. ثورة 21 بما تحمله من قيم وأخلاق ومبادئ أصبحت بفضل الله تمثل يمن الإيمان والحكمة وشعب الأنصار بصورة ناصعة ووجه مشرق. ثورة 21 من سبتمبر قامت على أساس القرآن والمسيرة القرآنية وأتت لتصحح أهداف 26 من سبتمبر. أتذكر وأنا كنت في عمر الطفولة حينما حلت فتنة عفاش في مدينة حجة، وقع اشتباكات وحرب في شوارع السوق وإغلاق المدينة بالكامل، وحينها كنا قد خبينا لوافت حق الصرخة واحتفظنا بها حتى سيطر المجاهدين على المدينة وصعدنا الجباء نشرناها في عرض البيت وصنعنا مفاجأة للمجاهدين وصاروا يصرخوا بفرحة عالية جدا. بنت حجة، شكرا كثيرا يا بنت حجة.

رسالة تقول: لن تتوقف الصواريخ ولن تتلاشى أصوات الصيوف، فلن يصمت أبناء الشعب اليمني المظلوم عن كل حقوقه، وستبقى ثورة 21 من سبتمبر تذكرنا دائما لكل أثر الحكاية، سيبقى يتردد في جنبات الزمان ليعلمنا أن الأحلام العظيمة لا تتحقق بالتمني بل بثبات كالجبال ويقين لا يعرف التراجع. كل التحية لك أستاذتي الغالية على قلبي خديجة، وكذلك التحية للمخرجة ولكل المشاركات مني أنا البتول الغولي، وشكرا كثيرا لكم جميعا. شكرا كثيرا يا بتول، وكل التحية لك أيضا.

هنا رسالة تقول: كنت ممن يعمل كعك مع المجاهدات وأخوتي محمد وعبد السلام في الساحة مع الثوار. قبل أسبوع ارتكى عبد السلام شهيدا، الله يتقبله. معكم آسيا عباس. ما شاء الله، هنيئا لهم هذا الوسام العظيم، وهنيئا لهم هذا الارتكاء العظيم، ونتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يمكننا مما مكنه منه شهادة عظيمة في سبيل الله بإذن الله. هنا رسالة تقول: سلام الله عليكم، نحمد الله ونشكره على هذه الانتصارات، وزامل ملاحم النصر لعيسى الليث.

أيضا رسالة تقول: صباح الخير وأخبار أستاذتي الغالية، نبارك لقعد الثورة ولشعبنا العزيز بذكرى هذه الثورة المباركة التي أسقطت كل رهانات العداء وأثبتت أن الشعوب الحرة لا يمكن أن تقبل بتبعية لأمريكا ولا إسرائيل ولا لأي طاغية في هذه الأرض. أنا يا أستاذة خديجة كنت صغيرة وما أذكر شيء، بس مثل هذا الحدث لا يمكن أن يكون عابرا، بل هو تاريخ وفجر للحرية يروى ويحكى للأجيال. وشكرا وتحياتي للأخوات الغاليات على قلبي، وأسفة ما قدرت أذكر أسماءكن، لكن أنتم حاضرون في قلبي، وتحية لأستاذتنا المجاهدة خديجة، وربي يحميك ويبارك فيك يا غالية. وشكرا ملاك الوائلي، شكرا كثيرا يا ملاك، الله يديلش العافية. أيضا هنا رسالة تقول: تحياتي للجيش اليمني، ونقول للسعودي كفى كذب، نحن حماة المقدسات الإسلامية، بإذن الله معكم ميسون الوصابي. أيضا رسالة تقول: نهنئ ونبارك للسيد العلم بهذا الانتصارات العظيمة، ومن نصر إلى نصر، وبهذه المناسبة السبتمبرية حقق لنا الله الانتصارات العظيمة، ونطلب زامن شامخ كياني. معكم أم هاشم القحوم، شكرا كثيرا.

0: هنا مكالمة هاتفية. ألو، السلام عليكم.
1: السلام.
0: أهلا وسهلا، من معنا؟ من؟ الصوت ضعيف جدا يا حبذا، لو تشوفوا ايش المشكلة، بعيد جدا. انتوا فاتحين مايك؟
1: هلو الان.
0: تفضلوا، اهلا وسهلا.
1: هلو الان.
0: ايوه تفضلوا.
1: هل من ثورة 21 سبتمبر، من الثائرات الذي ثارين في ثورة 21 سبتمبر، واللي خاذين واللي تحكين واللي سندين المجاهدين، كانت هذه عز وفخر لنا.
0: وكل تهاني لكم أيضا. حدثونا عن دوركم، ما كنتوا تفعلوا في ثورة 21 سبتمبر؟
1: كنا نحن نستعري في شارع الرسول العظم.
0: ما شاء الله.
1: في كعكين ودي وقفين عن الجاهدين والسندينهم، وإحنا من السائرات إن شاء الله.
0: ما شاء الله، جميل جدا. من أي محافظة أنتم؟
1: نحن من محافظة سنحة
0: من هاجر. ما شاء الله، الله يكتب أجركم ويدي لكم العافية. شكرا، في امان الله.
1: احب اهني السيد على هذا الانصار العظيم الذي به، هذا فضل الله سبحان الله العظيم.
0: الحمد لله،
1: ثم فضل الله محنه هذا، واحنا بنرجع الى الله مسيره قرانيه
0: فعلا.
1: جزا الله معك.
0: شكرا كثيرا، في امان الله. هنا رسالة تقول: نهنئ ونبارك للرجال الشرفاء الذين حققوا هذا الإنجاز العظيم الذي كنا نحمله حلم، اليوم أصبح حقيقة، وكنا لا نهدر. من علي عبد الله صالح: لا بخير ولا بشر إلا وإحنا في الحبس، اليوم حصل حق وزهق الباطل وعادت الحرية لكل الناس، هنيئا لك أيها الشعب الحر. من عبد السلام محمد سالم: هنا أيضا رسالة تقول: صباح الخير أستاذة خديجة، كيف حالك؟ تحياتي لك بني المخرجة ولحوثية حيس المحررة، وأقول لها طمنينا عليك. تقريبا الوقت أزف جدا مستمعينا، نتمنى منكم عطر سروش رسائل. أيضا هنا رسالة تقول: السلام عليكم، أسعد الله أوقاتكم غاليتي والحبيبة خديجة، كيف حالك يا غالية؟ والله اشتقت للمشاركة معك ولسماع صوتك يا خديجة، ما بينقدرش أستمع لش لأن معي دراسة، والآن جيت من المدرسة وما أعرفش ما هو الموضوع. يعني أهلا وسهلا، شكرا كثيرا على هذه الرسالة، نورتينا. من حفيدة الزهرة: شكرا يا حفيدة الزهرة. هنا رسالة تقول: في يوم 21 من سبتمبر كان اليمن مع موعد بزوغ فجر الحرية والاستقلال منذ عقود عاش طيلتها في الذل والهيمنة والتحكم الخارجي في قراره الوطني اليمني، آنذاك كان يتطلع إلى حكومة لشعب لا لشعب لحكومة، حكومة تعالج قضاياه وتهتم بشؤونه بأمنه باستقراره بأوضاعه ككل. من رحم المعاناة ولدت ثورة 21 من سبتمبر بإرادة شعبية خالصة، لا للوصاية نعم للسيادة، لا للتحكم نعم للاستقلال، لا للتبعية نعم للحرية. زام اليمن الثورة من قاهرة الأعداء، لكم خالص الشكر والتقدير. شكرا يا قاهرة الأعداء على هذه الرسالة الجميلة جدا. أيضا هنا رسالة تقول: السلام عليكم، كيف الحال؟ أبي أشارك في هذه الثورة، أبي شارك في هذه الثورة، وكان أحد المسعفين في الثورة معكم مرة أخو تسبيح سارة من صعدة. شكرا كثيرا. أيضا هناك الكثير من الرسائل سنواصل قراءتها بإذن الله.

هنا رسالة تقول: سلام ربي عليكم، عادت ذكرى الثورة المجيدة، من أعادت لنا ما قد نهب، عادت لنا الحرية والاستقرار، كلام العزة. أنا عن نفسي يا أستاذة ما بتذكر بداية الثورة، ولكن كبرت ونشأت بين هذه الثورة العظيمة حتى أصبحت هذه الثورة روح فينا يتجدد في كل عام. ثورة 21 من سبتمبر هي من أثبتت للعالم أن اليمن لا يقبل الخضوع ولا الارتهان ولا التبعية ولا الاستسلام ولا الذل للخارج. يمن واحد مستقل وقائده أبو جبريل. تحياتي لكم أستاذتي خديجة وأماني، ولي المشاركات شذى الأزهار وملاك الوائلي، أم المؤمنين البراءة عبد الله، حفيدة الزهراء سحر، وحرية من عمران. أقول لها ارحبي صديقة وأخت لنا يا غالية، أختك حثية حيس المحررة الباسلة، شكرا كثيرا. أيضا رسالة تقول: سلام الله عليكم أستاذتي الغالية خديجة، تدعوكم الهيئة النسائية بمديرية سنحان بقرية المحاكرة بالحضور الفاعل والمشاركة اليوم غد ثورة 21 من سبتمبر المجيدة. مبارك لكم هذا اليوم العظيم، والنصر حليفنا بإذن الله، وإن شاء الله هذا العيد يقع على رأس آل سلول. التحية لكم وللمشاركات معنا الهنوف والقعود، ولأم مودة المحاكري وزامل على ذوقكم أستاذتي خديجة بنت أبو نجوم المحاكري، شكرا كثيرا. رسالة تقول: ثورة 21 من سبتمبر لم تكن مجرد حدث عابر، بل كانت زلزالا وطنيا هز عروش الوصاية وأسقط منظومة الهيمنة الخارجية التي جثمت على صدر اليمن لعقود. في ذكرها الخالدة نستذكر يوم انتصرت فيه إرادة الشعب على إرادة السفارات، ويوم قال اليمن كلمته الحرة لا للتبعية ولا للارتهان. ومن ثمار من الثمار العظيمة أنها منحت اليمن استقلاله الحقيقي وقراره السيادي الحر، بعد أن كان القرار يصاغ في عواصم الخارج، وأثمرت أمنا واستقرارا وجيشا وطنيا قويا ولجانا شعبية حمت الوطن وصنعت معادلة ردع أربكة الأعداء وأفشلت رهاناتهم، وحولت اليمن من بلد مستورد لكل شيء إلى بلد مصنع ينتج سلاحه وصواريخه ومسيراته بيد أبنائه وبعقودهم الحرة، ورسخت قيم العزة والكرامة والعدالة الاجتماعية وأعادت الحقوق لأهلها بعد أن كانت حكرا على مراكز القوى والفساد. إنها الثورة التي أعادت لليمن وجهه المشرق وموقفه الأصيل مع فلسطين ومع أحرار العالم، وستبقى خالدة في وجدان الأجيال. تحية لكم العزيزة خديجة والغالية أماني من بيان عز الدين من الضالع، شكرا كثيرا يا بيان.

أيضاً رسالة تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة لكادر الإذاعة ولجميع المستمعين الأكارم. نهنئ لكم، نهنئكم ونبارك لشعبنا العظيم بذكرى ثورة 21 من سبتمبر المجيدة، الثورة التي جاءت كموقف شعبي حاسم لإنهاء مرحلة صعبة كان يعاني فيها اليمن من سلب القرار الوطني وضياع السيادة والانفلات الأمني وتفشي الفساد والوساية الخارجية التي سلبت إرادته. لقد كانت ثورة 21 من سبتمبر محطة مفصلية لاستعادة الحرية والكرامة والقرار الوطني المستقل. نسأل الله أن يحفظ اليمن وشعبه الحر، وكل عام وأنتم بخير. وزامل إفهام لسالم المسعودي، تحياتي لكم جميعا. فرح جمال صوفان، شكرا كثيرا. أيضا رسالة تقول: أسعد الله أوقاتكم بكل خير يا حياة منورة. طبعا في ثورة 21 من سبتمبر كنت لازلت في سن الطفولة، لكن ما زلت أتذكر مدى تحرك مدى من الأمهات، وما زلت أتذكر مدى تحرك الثورة إلى الثوار إلى الساحات والمخيمات وخروجهم بكل عزيمة. كنت أرى إصرار، نعم كنت أرى في خروجهم صمود وإصرار منقطع النظير، وفي قلوبهم إيمان بالله، وفي أعينهم ثبات لا ينكسر، وفي صرخاتهم معاناة شعب بأكمله، وفي قبضاتهم مأساة شعب ظلم كثيرا من قبل السلاطين الفاسدين وأسيادهم. خرجوا ليعيش الشعب في عزة وكرامة، فنجحت الثورة وانتصرت بفضل الله وبفضل السيد القائد وبفضل تلك الحشود الهادرة التي لم تترك الساحات والمخيمات حتى انتصرت، والعاقبة للمتقين. كل التحية والتقدير لك أستاذة العزيزة خديجة وللعزيزة أماني وكل المشاركات. كل عام وأنتم بخير وحرية واستقلال، فداء أهل البيت. شكرا.

رسالة تقول: السلام عليكم، تحياتي للسيد. وما فهمت إيش الرسالة، بس إن شاء الله أنه تعيدوا الإرسال. هنا تقول: السلام عليكم، كيف الحال؟ نهنئ ونبارك للشعب اليمني والسيد القائد حفظه الله وجميع المجاهدين في كل الجبهات على الانتصارات الكبرى التي أنعم الله بها علينا وعلى الشعب العزيز. اللهم لك الحمد ولك الشكر يا رب يا الله. ثورة 21 من سبتمبر، أتذكر كل شيء، كانت ثورة متميزة جدا. وتحياتي لك وجميع البنات المشاركات، الهنوف زايد وأخت الشهداء وحوثية حيس وبنت الشهداء من الخوخة وفداء للبيت. وتحياتي لك أستاذتي الغالية والمخرجة وزاملها مت الأرواح من هاجر صدام.

رسالة تقول: أوجه تحياتي لك وللأخوات اختيار وبنت وصاب وبنت باجل وبراء الفقيه ومريم. أنا أسفة ما أسمع الإذاعة. من رحمة الحسني رسالة تقول: سلام الله عليك آية، سلام الله عليكم أيها المجاهدون الأعزاء. ثورة 21 من سبتمبر المجيدة قامت على قوى الظلم والاستكبار وحققت الكثير من الإنجازات والأهداف، ومنها أنها قامت بطرد السفارات الأمريكية من العاصمة صنعاء وأخرجتنا من الذل والمهانة إلى العزة والكرامة. ولولا هذه الثورة المباركة لما أصبحنا نصنع الصواريخ وتصل صواريخنا إلى عقر دار الكيان الصهيوني الغاصب، لما أصبح اسم اليمن في كل مكان، ولما الكثير ولما تمنى الكثير أن تكون جنسيته من اليمن، لما وصلنا إلى ما وصلنا إليه اليوم، وهي مواقف وإنجازات عظيمة ومشرفة في الدنيا والآخرة، وهي إنجازات كبيرة وكثيرة لا يسع لنا الوقت أن نذكرها. وأقول لكل الشعوب أن يتحركوا وأن يثوروا على أنظمة الظلم، على أنظمتهم الظالمة والضالة، وأن يعتبروا من ثورة اليمن. تحياتي لكل طاقم إذاعة سام اف ام. أيضا هنا رسالة تقول: صباح الخير، ثورة سبتمبر هي من نحمد الله عليها. صباح الخير يا أستاذة خديجة، قولي لهم يعيدوا الحلقة حق سموها ما شئتم، ولا نحن ما سمعناها لأنه سام اف ام يومين تفصل البث. إن شاء الله بإذن الله نشوف أيش المشكلة. أيضا هنا رسالة تقول: السلام عليكم إذاعة سام اف ام صنعاء، تحية لك أستاذتي الغالية، نهنئكم بمناسبة عيد 21 سبتمبر والانتصارات العظيمة، ونهنئ السيد القائد عبد الملك الحوثي والمجاهدين في كل جبهة، ونطلب زامل طوفان الأقصى فتح محمد أحمد العدني وصاب العالي. إذن هي ثورة مباركة وعظيمة وجليلة، تحقق فيها الحرية والاستقلال لليمن. مبارك لنا جميعا هذا الانتصار العظيم، ومباركة هذه الثورة وخطاها وقائدها وكل من شارك فيها. وما تزال الثورة مستمرة حتى تحقيق الاستقلال والسيادة، وحتى تحقيق كل الأهداف التي جاءت بها ثورة 21 من سبتمبر. شكرا كثيرا لكم لكل من شاركنا بالاتصال والرسائل، والشكر لكم منا جميعا. إعدادا وتقديما خديجة النعمي، وإخراجا إذاعيا أماني عبد الكريم مفضل. إلى الملتقى، دائما وأبدا كونوا بخير.

0: سام اف ام،
1: إذاعة ثورة 21 من سبتمبر.
2: أدوات المحلية ليس لديها أي مشروع سوى تمكين الخارج من احتلال البلد. عندما تتحدث بعناوين أو تعمل في إطار شغلها الدائم الذي هو في إطار الإثارة للفتن والحساسيات بهدف تمزيق النسيج الاجتماعي لهذا الشعب، عناوين الكراهية والبغضاء في إطار ما يسعون له من التفريق بين أبناء هذا الشعب بالعنوان العرقي، بالعنوان المذهبي، بالعناوين العنصرية، بالعناوين المناطقية، كل ذلك ما الذي يسعون إلى تحقيقه من ورائه؟ تمكين الخارج من احتلال البلد فقط، ليس لديهم غير ذلك. وباتوا منذ أن دخل شعبنا العزيز في إطار موقفه العظيم والحر والإيماني في موقف الإسناد والنصرة للشعب الفلسطيني والمواجهة المباشرة مع العدو الإسرائيلي، باتوا مكشوفين أكثر من أي وقت مضى لهذا الشعب العزيز، لكل أبنائه، لكل جماهيره. ظهروا بوضوح في الجبهة الإسرائيلية، كل موقفهم، كل ضخهم الإعلامي، كل العناوين التي يركزون عليها سياسيا، باتوا ينصرون العدو الإسرائيلي ضد أبناء هذا الشعب. كل شغلهم الدائم التشويه لموقف هذا الشعب العزيز في نصرة الشعب الفلسطيني، مع التشويه، التشكيك، التقليل من قيمة هذا الموقف الذي هو موقف عظيم باعتراف العالم أجمع، حتى باعتراف العدو الإسرائيلي. هذا الموقف له أهميته، له تأثيره، له نتائجه في التأثير على العدو الإسرائيلي، في الوضع الاقتصادي، في كل الاعتبارات. وموقف فريد يراه كل العالم بين محيط من التخاذل الذي عم العالم الإسلامي بشكل مخزي للغاية. فرد هذا الموقف الرائع العظيم المشرف.
1: سام اف ام، الحكمة اليمانية.

سام اف ام من صنعاء 99.1. صلوا وسلموا على النبي محمد وآله.

ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.

0: سام اف ام، اكثروا من الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله.
1: والملائكة صلوا عليك عليك.
0: هنا سام اف ام، إذاعة الحكمة اليمانية وأثير ثقافة القرآن.

بيتك وحملة عرشك وسكان سبع سماواتك وأرضك وأنبيائك ورسلك

0: مشأنه صل على محمد وآل محمد وافعل بنا ما أنت أهله يا أهل التقوى وأهل المغفرة.
1: سام اف ام، أكثروا من الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله.
2: سام اف ام من صنعاء 99.1. صلوا وسلموا على النبي محمد وآله.

0: مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
1: الله

إلا الله محمد رسول الله. على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين، متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين.

0: اف ام
1: صوت الربيع المحمدي.
0: إذاعة سام اف ام من صنعاء تقدم التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
1: يقدمها يحيى محمد الشرعي.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام، مرحبا بكم وأهلا وسهلا في لقاء جديد وحلقة جديدة من برنامجكم القرآني التيسير في التفسير. أحبتي الكرام، نقرأ آيات الله، نتدبر معانيها، وما أعظم هذا الكتاب العظيم، وما أعظم أن نقضي هذه الأوقات وهذه الدقائق في تدبر آيات كتاب الله. ما أحوجنا كلنا، كل البشرية محتاجة إلى كتاب الله وإلى تدبر هذه الآيات. يجب علينا نحن المسلمون خصوصا أن نبلغ هذا الكتاب وهذه الآيات وهذا القرآن إلى كل الأرض لكي يعم الخير، لأن كل البشر محتاجون لهذا الدستور، ودستور للحياة وللدنيا وللأرض بكلها. أسأل الله يوفقنا لذلك. أحبتي الكرام، وصلنا في حلقتنا السابقة إلى الآية رقم 41 من سورة طه. كما هو المعتاد نواصل قراءة الآيات ما تيسر لنا من ذلك، أسأل الله أن ينفعنا بها. نصغي إلى ما يقول الله، إلى ما يعلمنا، إلى ما يرشدنا. يقول سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري. هذه الآية تأتي في سياق الحديث عن نبي الله موسى. اذهب أنت وأخوك بآياتي، بمعنى دلائلي التي تدل على أني أرسلتكما إلى فرعون وملئه، وهي التسع الآيات. ولا تنيا في ذكري، الوني الضعف، أي لا تضعف في ذكري. ويقول سبحانه وتعالى: اذهبا إلى فرعون إنه طغى، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. المعنى: اذهبا إلى فرعون إنه طغى، فقولا له قولا لينا. القول اللين يعين الخصم على قبول الحجة ويقربه إلى الإنصاف في كثير من الحالات. لعله يتذكر أو يخشى، أي راجين بالرفق واللين أن يتذكر أن له خالقا هو ربه، أو يخشى عذاب الله عند سماعه للإنذار فيحمله ذلك على النظر والإنصاف. ويقول الله سبحانه: قال ربنا إنا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. بمعنى إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، أن يسبق تبليغ الرسالة علينا بقتلنا أو نحو القتل مما يحول بيننا وبين تبليغ الرسالة، أو أن يطغى بعد إبلاغ الرسالة بأن يغضب منها فيطغى علينا بالقتل أو التعذيب. يقول الله سبحانه: قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى، أي أحفظكما وأراقب ما يكون منكما ومنه من كلام وغيره، وليست معية مقارنة، لأن معية المقارنة تكون بين الأجسام أو الأعراض. ويقول الله سبحانه وتعالى: فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم، قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى. المعنى: فأتياه فقولا إنا رسول ربك، تذكير له بأنه عبد مملوك أرسلهما إليه مالكه الذي له أمره ونهيه وتعبده. فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم، دعهم يذهبون معنا لنحررهم من عذابك، فإن ذلك منك ظلم لعباد ربك. قد جئناك بآية من ربك، من ربك المالك لك الذي أنت عبد من عباده، والآية تبين لك صدقنا أن رسولاه، والسلام أي الأمان والسلامة على من اتبع الهدى، فاتبع الهدى تسلم. ويقول الله سبحانه وتعالى: إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. بمعنى إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى، أي من كذب بالصدق إذ جاءه وكذب بآيات الله وتولى عن طاعة ربه وأدبر عنها، كناية عن ترك الطاعة. نكتفي بهذا القدر مستمعينا الكرام، وبهذه الآية نكون قد ختمنا حلقتنا ليومنا هذا، سائلا من الله ينفعنا بما سمعنا وأن يزيدنا بما نسمعه ونقرأه ونتدبره من آيات الله زيادة في إيماننا ونور بصائرنا وعلمنا ومعرفتنا. إلى لقاء آخر إن شاء الله وحلقة جديدة، أترككم مع الله في حفظه ورعايته، أستمد منكم الدعاء بالهداية والتوفيق والخير والصلاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
1: هنا سام اف ام،
0: صلوا وسلموا على سيدنا.

صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

ثورة 21 من سبتمبر 2014 للميلاد المجيدة كشفت أقنعة الزيف لعملاء الداخل والخارج.

0: من الإنجازات المهمة للثورة الشعبية الحفاظ على توجه الشعب ومواقفه المبدئية تجاه قضايا ومقدمتها القضية الفلسطينية، لأن الذي يسعى له الأمريكي ويسعى له البريطاني ومن معهم هو إحداث تغيير كبير في المنطقة باتجاه بمختلف البلدان العربية نحو الولاء لإسرائيل بشكل واضح وإعادة الارتباط بإسرائيل بشكل علني ومكشوف تحت عنوان التطبيع وتصفية القضية الفلسطينية بالكامل ومعاداة بقية أحرار الأمة الذين يصمدون ويقفون ضد إسرائيل وضد المؤامرات الأمريكية. والبلد كان مستهدفا في موقفه فيما يخص هذه المسألة، هم يريدون أن يسيطروا عليه بأدواتهم التي تتجه إلى التطبيع بدون أي تحرك، وتتخذ المواقف التي يتبنى هؤلاء بشكل تام ومن دون أي تردد. لذلك من إنجازات الثورة الشعبية أنها حافظت على هذا الموقف الأصيل لشعبنا العزيز ضد التطبيع، ضد إسرائيل كعدو للإسلام والمسلمين للأمة بكلها، في الاستمرار التضامن والتعاون مع شعبنا الفلسطيني المظلوم، في الاستمرار كذلك توجه بالروح الأخوية مع أحرار هذه الأمة، مع أبناء هذه الأمة، في الوقوف معهم إطار الموقف الجامع والشامل ضد أعداء الأمة وتجاه ما يستهدف هذه الأمة.
1: ثورة 21 من سبتمبر 2014 للميلاد المجيدة انتصار مؤكد على قوى الظلم والفساد ونهاية لأوهام الطغاة والمحتلين الجدد.

ثورة 21 من سبتمبر لا زالت مستمرة ولن تكتمل إلا بتحقيق الانتصار والاستقلال والأمن والاستقرار والتنعم الشعبي بخيرات الوطن.

0: هذه الثورة الشعبية هي لم تأتي من فراغ، بل هي تحرك مشروع استحقاقي مسؤول واع، وهي ضرورة فرضتها تلك الأوضاع الكارثية التي عانى ويعاني منها الشعب اليمني العزيز، وهي نتاج لمعاناة حقيقية لكل أبناء هذا الشعب، وهي نتاج للإحساس بالظلم، ونتاج للشعور بالمسؤولية، وهي وعي شعبي بالطريقة الصحيحة للسعي نحو التغيير. والمشكلة في بلدنا فعلا مشكلة معقدة وكبيرة، استدعت تحركا شعبيا واسعا وزخما كبيرا في هذا التحرك، من حيث طبيعة الاستهداف والتركيز الخارجي على هذا البلد، والذي كشفه بوضوح تام العدوان في نهاية المطاف.
1: ثورة 21 من سبتمبر 2014 للميلاد المجيدة انتصار سياسي لإرادة وثبات وصمود أبناء الشعب اليمني العظيم وجيشه ولجانه الشعبية.

0: ثورة 21 من سبتمبر 2014 للميلاد المجيدة، أعلن الشعب اليمني العظيم لكل العالم بأنه لا وصاية ولا قنوع أو ربو.
1: سام اف ام، وقفة إعلانية.
2: بشرى سارة. لمن لديه آثار وتشوهات الحروق في محافظة حجة والمديريات المجاورة، يقام المخيم الطبي الجراحي المجاني في مدينة حجة منطقة الرحضي المعهد المهني سابقاً، وذلك بالتعاون مع المستشفى الجمهوري بحجة بمشاركة نخبة من كبار استشاريي وجراحي التجميل وترميم الحروق في اليمن لإجراء العمليات الدقيقة وإعادة التأهيل الوظيفي والحركي، وذلك من الفترة من 22 إلى 28 من سبتمبر 2026. للتسجيل والاستفسار عبر الأرقام 576079 أو 777456956. الخدمات تقدم وفقاً للتقييم والفرز الطبي. معاً نعيد البسمة والأمل. المركز الوطني لعلاج الحروق والتجميل والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي.
3: حصرياً للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقراء للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
4: هنا تجد كادراً أكاديمياً متخصصاً بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقاً علمياً حديثاً يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
3: قروض تخفيض بقيمة 200 ألف ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و100 ألف ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
4: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
3: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
4: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
3: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقراء للعلوم والتكنولوجيا.
4: العنوان: صنعاء حي الحصبة بجوار الغرفة التجارية.
3: للتواصل 775-54-00 أو 775-90-45 أو 01-259-9985.
4: جامعة إقراء، لمستقبل أرقى.
5: أطلق طاقتك الريادية داخل الجمعيات التعاونية. فكرة واحدة قد تتحول إلى منتج يصدر اسم اليمن إلى أسواق العالم. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
6: توعية جمركية. تحرص مصلحة الضرائب والجمارك على الحفاظ على الموروث الثقافي والحضاري الوطني عبر مكافحة تهريب الآثار والمخطوطات إلى الخارج، ومنع دخول وتهريب المواد والسلع التي تهدد ثقافتنا وحضارتنا وهويتنا اليمنية.
7: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني
6: 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
7: كل عام وأنتم بخير. سبافون، ربع قرن من التواصل.
8: سبافون، أصالة وتواصل.
9: من مكانك وفي أي وقت حمل تطبيق سباكاش وسجل مجاناً ودع فلوس في حسابك من أقرب وكيل عشان تقدر ترسل حوالات وتحاسب مشترياتك وتشحن رصيد وتشتري باقات لأي رقم وتسدد فواتير الهاتف والإنترنت والكثير من الخدمات المميزة. حمل تطبيق سباكاش واعمل كل شيء من جوالك. سباكاش وانت مرتاح.
3: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772 أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
1: سام اف ام، والعود احمد.
10: هنا سام.
11: تاريخ حي،
10: ثقافة مكتملة.
11: هنا سام،
10: حياة اجتماعية مرصودة.
11: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
10: سام اف ام،
11: إذاعتك أنت.
12: إذاعة ثورة 21 من سبتمبر. سام اف ام.
13: فإنني أتوجه إلى شعبنا اليمني العظيم الحر الأبي الذي يمكن أن يعول عليه في ألا يقبل بظلم الظالمين ولا فساد الفاسدين ولا طغيان الطغاة والمتنفذين، ليخرج يوم غد.
12: الثورة في خطابات قائد الثورة.
13: فإننا نعلن بعضاً من الخطوات الأولية في تصعيد ثوري شعبي غير مسبوق بإذن الله سبحانه وتعالى.
12: فيلم وثائقي إذاعي من إعداد وتقديم زينب عبد الوهاب الشهاري ورحاب عبد الحفيظ.
13: ستفتح مخيمات وساحات للاعتصام. مكررا ومؤكدا، لا تتورطوا ولا تنزلقوا إلى أي اعتداءات أو ارتكاب جرائم. حذاري حذاري حذاري. لكني أتوجه بحرارة إلى شعبنا اليمني، أن يكون التحرك في كل خطوة من خطوات التصعيد الثوري في المرحلة الثورية في المرحلة الثالثة تحركاً جاداً كما كان في المرحلة الثانية، وبتصميم وباهتمام وبصبر.
12: الثورة في خطابات قائد الثورة، يخرجه نياز الرازحي.
14: ولأن ثورة 21 من سبتمبر ليست كأي ثورة في التاريخ، فقد كانت محط إعجاب العالم أجمع، فعلى عكس الثورات التي قامت على الدماء والفوضى وتصفية الحسابات والاستئثار بالسلطة، ثورة 21 من سبتمبر كانت النموذج الأمثل والأرقى التي حافظت على الأمن وصانت الأرواح، وتم استيعاب الجميع في مشروع وطني يحتوي الجميع ويتشارك فيه الكل لإدارة دفة الوطن نحو مرافئ الخير والسلام. وهذه كانت من أهم ما تميزت به الثورة السبتمبرية التي جسدت هوية الوطن وطموح الشعب.
13: ولكن لأن الموقف الشعبي بكل ما تعنيه الكلمة وتعاون فيه كل أبناء هذا الشعب، ودخلت في ذلك معهم المؤسسة العسكرية والأمنية، كان النجاح كبيرا وعظيما وحاسما وبأقل كلفة، وبالمحافظة على الأمن والاستقرار في صنعاء. لا بنوك نهبت ولا متاجر، بما في ذلك متاجر الذهب نهبت، ومؤسسات الدولة والوزارات وحافظ عليها، فكانت عملية اندهش منها كل العالم. وتوجت تلك الخطوة الكبيرة جدا التي أعادت الاعتبار للشعب اليمني، لحرية هذا الشعب، لكرامة هذا الشعب، وأعادت الاعتبار لهذا الشعب في مقابل كل أولئك الذين كانوا أرادوا النيل من عزة هذا الشعب وحرية هذا الشعب وأن يجعلوه مداسة للأجانب. الكل اندهش. توجت تلك الخطوة باتفاق السلم والشراكة الذي قدم درسا مهما، قدم درس عن ثورة شعبية مدت اليد لكل المكونات في هذا البلد، حتى مع كل أولئك الذين وقفوا ضدها واختلفوا معها وسعوا بكل ما يستطيعون للقضاء عليها. قالت للجميع في هذا البلد، من كل أبناء هذا البلد، تعالوا جميعا، تعالوا جميعا للشراكة، للسلم، للتعايش، للتعاون. ومع ذلك، مع كل هذا المستوى العظيم من الإيجابية العالية جدا، من التفاهم، من الحرص الكبير على استقرار هذا البلد، كان البعض غير إيجابي. تعاطوا آنذاك مع اتفاق السلم والشراكة، وقعته كل المكونات في الداخل، اعترفت به القوى الخارجية بما في ذلك الدول العشر نفسها. النظام السعودي آنذاك اعترف بهذا الاتفاق ورحب بهذا الاتفاق، مجلس الأمن، الأمم المتحدة، الاتحاد الأوروبي، دول كثيرة، أصبح هذا الاتفاق معترفا به لدى الجميع وفي الداخل. ومع ذلك تنكر له الآخرون وعملوا بكل جهد على إفشال هذا الاتفاق، وعملوا من جديد إلى التآمر على هذا الشعب تآمرا كبيرا في مسعى منهم لإعادة الأمور إلى ما كانت عليه من سابق، لإعادة الوصايا والسيطرة الأجنبية، وإفشال هذا الاتفاق بعد الاعتراف به والتوقيع له بعد أن أصبح ملزما. الأخير افتضحوا، اليوم هم مفضوحون تجاه هذا الاتفاق، لأنهم باتوا صريحين في تنكرهم لهذا الاتفاق وفي موقفهم السلبي منه. باتوا صريحين، في البداية كانوا مغمغمين، بيحاولوا يعطلوا الاتفاق ويحاولوا يغالطوا، لا يتهموا الآخرين، يتهموا القوى الثورية أنها محاولة هي تلتف على الاتفاق. ولكن اتضحت الحقائق بعد وباتوا صريحين في موقفهم السلبي من اتفاق السلم والشراكة، ولذلك هم يتحملون المسؤولية أمام التاريخ وأمام هذا الشعب بأنهم هم سعوا إلى إفشال ذلك الاتفاق وتعطيله والالتفاف عليه والتآمر من جديد وإعادة الأمور إلى نقطة الصفر. عاد الوضع إلى وضع مأزوم من جديد في البلد، وعقدوا المشكلة من جديد، ودخلوا في مؤامرات جديدة وتوجوها بالعدوان، وكل هذا في مسعى منهم ألا يتحرر هذا البلد وألا نعيش كشعب يمني أحرارا من دون وصاية أجنبية وسيطرة خارجية. هذا الحال القائم سعيا منهم في كل ما يسعون فيه في المنطقة بكلها، في كل ما يستهدفون به شعوب المنطقة بأجمعها، يستهدفون في كل شيء ويحققوا الأهداف التي يسعون إلى تحقيقها في إخضاع المنطقة في النهاية إخضاعا كاملا بعد إيصال الجميع إلى نقطة الصفر. ما يبقى كيانات حرة، ما يبقى وضع البلدان على ما هو قائم عليه، استنزاف الجميع بالحروب والفتن والمآسي والنكبات، وصولا بالجميع إلى حالة الاستسلام التام للسيطرة الأمريكية والإسرائيلية.
14: إن ثورة 21 سبتمبر إنجاز أدهش الجميع، فالكثير توقعوا أن تغرق اليمن في أتون الفوضى ويتحول الوضع إلى حرب أهلية وتخريب وقتل ونهب ودماء تسفك ومجازر تحدث وكوارث تحل، ولكن لم يحصل ذلك على الإطلاق، بل أثمرت الثورة نتيجة عظيمة وعملا حاسما على نحو متميز وعظيم وبأقل تكلفة، وذلك بتعاون كل فئات المجتمع ومنها المؤسستان العسكرية والأمنية،
13: وذلك التحرك العظيم القوي الفاعل الجماهيري المسؤول سيبقى صفحة بيضاء ناصعة لكل الأجيال الآتية، سيسجله التاريخ لهذا الشعب. وما أعظم تلك الملاحم البطولية العظيمة، وما أجمل ذلك التحرك الذي عبر عن عزة اليمنيين وكرامة اليمنيين. فعلا أربك كل تلك الدول العشر، أربكت في الأخير، أصبحت متحيرة ماذا تفعل. تحرك جماهير هذا الشعب، وكان في طليعتهم الأهالي في أمانة العاصمة وفي محيط صنعاء ومن بقية محافظات الجمهورية الأحرار والشرفاء، تحركوا إلى المخيمات، وتحركت أيضا قوافل العطاء والكرم، يعني تصعيد ثوري لم تموله أي دولة أجنبية، تحرك يمني أصيل بما تعنيه الكلمة. القبائل اليمنية قدمت بكل سخاء وكرم في ذلك الكرم الذي عرف به أهل اليمن، القوافل تلو القوافل، قوافل العطاء والكرم التي كانت تصل تباعاً ويومياً إلى المخيمات، وذهب الكثير إلى المخيمات واحتشدوا إلى الساحات بحضور فاعل ومسؤول وبتصميم وعزم ليس فيه تراجع، واستمرت خطوات التصعيد الثوري وصولاً إلى يوم 21 سبتمبر. حصل ما حصل مما عرفنا به جميعا من اعتداءات، من استباحة للدماء وسفك لدماء المتظاهرين في شارع المطار، وأيضا في المظاهرات التي اتجهت نحو مجلس الوزراء واعتدي عليها في الطريق، وحوادث متعددة حصلت. فأتت الخطوة الكبيرة في يوم 21 سبتمبر لتكون خطوة حاسمة تعاون فيها الأحرار والشرفاء من أبناء هذا البلد جميعا داخل المؤسسة العسكرية التي تستحق في هذا اليوم الثناء على موقفها والتقدير لموقفها، داخل المؤسسة الأمنية أيضا، وداخل كل فئات المجتمع تعاون كبير أثمر نتيجة عظيمة وعملا حاسما على نحو متميز وعظيم. خطوة حاسمة وكبيرة بأقل كلفة. كان الكثير يتوقع أن تكون الكلفة كبيرة جدا لتلك الخطوة، فأن تسفك الدماء ويقتل الآلاف وتدمر الأمانة صنعاء ويحدث مجازر كبيرة وأحداث كارثية ونهب لكل المتاجر والمستودعات والبنوك ونهب لمباني ومؤسسات الدولة وإلى آخره، وكوارث ومشاكل أهلية وإلى آخره. ولكن لأن الموقف الشعبي بكل ما تعنيه الكلمة وتعاون فيه كل أبناء هذا الشعب، ودخلت في ذلك معهم المؤسسة العسكرية والأمنية، كان النجاح كبيرا وعظيما وحاسما وبأقل كلفة، وبالمحافظة على الأمن والاستقرار في صنعاء. لا بنوك نهبت ولا متاجر بما في ذلك متاجر الذهب نهبت، ومؤسسات الدولة والوزارات وحفظ عليها، فكانت عملية اندهش منها كل العالم. وتوجت تلك الخطوة الكبيرة جدا التي أعادت الاعتبار للشعب اليمني، لحرية هذا الشعب، لكرامة هذا الشعب، وأعادت الاعتبار لهذا الشعب في مقابل كل أولئك الذين كانوا أرادوا النيل من عزة هذا الشعب وحرية هذا الشعب وأن يجعلوه مداسة للأجانب.
14: كان اتفاق السلم والشراكة من أهم منجزات ثورة 21 سبتمبر، وكان الاتفاق دعوة للتعاون والتعايش والسلام والاستقرار، وقد كان مرحباً ومعترفاً به من الجميع داخلياً وخارجياً، إلا أنه تم الالتفاف عليه والتنكر له لأن الأعداء لا يريدون أن يتم التوافق بين أبناء الشعب والعيش بسلام واطمئنان، وإنما يريدون أن يسود الدمار ويعم الاقتتال بين أبناء الشعب ويظلون الأوصياء والمتحكمين باليمن.
13: توجد تلك الخطوة باتفاق السلم والشراكة الذي قدم درساً مهماً، قدم درس عن ثورة شعبية مدت اليد لكل المكونات في هذا البلد، حتى مع كل أولئك الذين وقفوا ضدها واختلفوا معها وسعوا بكل ما يستطيعون للقضاء عليها. قالت للجميع في هذا البلد، من كل أبناء هذا البلد، تعالوا جميعاً للشراكة، للسلم، للتعايش، للتعاون. ومع ذلك، مع كل هذا المستوى العظيم من الإيجابية العالية جداً، من التفاهم، من الحرص الكبير على استقرار هذا البلد، كان البعض غير إيجابي. تعاطوا آنذاك مع اتفاق السلم والشراكة، وقعته كل المكونات في الداخل، اعترفت به القوى الخارجية بما في ذلك الدول العشر نفسها. النظام السعودي آنذاك اعترف بهذا الاتفاق ورحب بهذا الاتفاق، مجلس الأمن، الأمم المتحدة، الاتحاد الأوروبي، دول كثيرة، أصبح هذا الاتفاق معترفا به لدى الجميع وفي الداخل. ومع ذلك تنكر له الآخرون وعملوا بكل جهد على إفشال هذا الاتفاق، وعملوا من جديد إلى التآمر على هذا الشعب تآمراً كبيراً في مسعى منهم لإعادة الأمور إلى ما كانت عليه من سابق، إعادة الوصايا والسيطرة الأجنبية، وإفشال هذا الاتفاق بعد الاعتراف به والتوقيع له بعد أن أصبح ملزمة. الأخير افتضحوا، اليوم هم مفضوحون تجاه هذا الاتفاق، لأنهم باتوا صريحين في تنكرهم لهذا الاتفاق وفي موقفهم السلبي منه، باتوا صريحين. في البداية كانوا مغمغمين بيحاولوا يعطلوا الاتفاق، ويحاولوا يغالطوا، لا يتهموا الآخرين، يتهم القوة الثورية إنها محاولة هي تلتف على الاتفاق. ولكن اتضحت الحقائق بعد وباتوا صريحين بموقفهم السلبي من اتفاق السلم والشراكة، ولذلك هم يتحملون المسؤولية أمام التاريخ وأمام هذا الشعب بأنهم هم سعوا إلى إفشال ذلك الاتفاق وتعطيله والالتفاف عليه والتآمر من جديد وإعادة الأمور إلى نقطة الصفر. عادوا الوضع إلى وضع مأزوم من جديد في البلد، وعقدوا المشكلة من جديد، ودخلوا في مؤامرات جديدة وتوجوها بالعدوان، وكل هذا في مسعى منهم أن لا يتحرر هذا البلد وأن لا نعيش كشعب يمني أحرارا من دون وصاية أجنبية والسيطرة خارجية.
14: ولأن الثورة قطعت أيادي الأعداء العابثة في البلاد، فقد اتجهوا لشن عدوان غاشم لاستعادة السيطرة المباشرة عليه وتنفيذ أهدافهم فيه. والوضع في الجنوب دليل قاطع يؤكد ما يرمي إليه قادة العدوان، وهذا ما ذكره السيد القائد في خطابه للذكرى السنوية 3 للثورة.
13: عموما الموضوع الرئيسي هو أن الثورة الشعبية هذه بما فيها النتيجة الكبيرة للحادي 20 من سبتمبر كانت ضرورة ملحة، وكانت خيارا سليما صحيحا مسؤولا لا بد منه في أن يتحرر هذا الشعب. ولذلك هم اتجهوا فيما بعد للعدوان والحرب حتى يستعيدوا سيطرتهم المباشرة علينا، ويريدون أن ينفذوا ما يريدونه يعني من أهداف في بلدنا. لاحظوا الوضع اليوم في المناطق المحتلة من بلدنا في الجنوب وفي المناطق الشرقية، هل الوضع هناك يمكن أن نقول عن أنه نموذج راق وأنه يدل على أهداف إيجابية لقوى العدوان؟ لا، الوضع الاقتصادي سيء، الوضع الأمني صفر، ما هناك دولة، هناك جماعات أنشئت ودعمت وتدعم، والذي يحظى بالدعم هناك هو من يتجند عسكري يسرح يقاتل مع الإمارات ولا مع السعودية. والإمارات والسعودية في الأخير إنما هو مقاتل مع أمريكا ولمصلحة أمريكا وتحت هيمنة وسيطرة أمريكا وراية أمريكا ومظلة أمريكا. في الأخير الأغلبية من أبناء الشعب هناك يعيشون البؤس، الحرمان، الظلم، الاضطهاد، لا أمن ولا استقرار ولا وضع اقتصادي مستقر أيضا أبدا، ولا رفاهية ولا رخاء ولا ولا ولا أي شيء، ولا هناك نموذج لواقع تقوم في دولة ومؤسسات وإلى آخر، ماشي أبدا. تكشف لك الحقيقة حالهن الإماراتي هناك أتى ليكون هو البناء يختفي خلفه الأمريكي.
14: لم تكن ثورة 21 من سبتمبر في وهجها ومضمونها إلا جدولاً متفرعاً من ذلك النهر الجاري الذي لم ينقطع تدفقه على مر العصور، ثورة انتصرت فيها الدماء على السيوف لتصبح الثورة الملهمة لكل من ترنو نفسه للانعتاق من رق العبودية لغير الله، ولكل من جافت نفسه الأبية الخضوع تحت أقدام الظالمين المفسدين، الثورة الحسينية التي أسست أركان ودعائم ثورات الأحرار في كل مكان وزمان، فشرب اليمانيون من منهلها العذب حتى ارتوت أرواحهم إباء وضيما للحق ونصرة له، فأشعلوها ثورة لقطع أيادي المتنفذين والمتسلطين والعملاء وإقامة الدولة الحديثة التي يحلم بها كل يمني. وهذا ما أكده السيد القائد في خطابه الثوري في الذكرى الرابعة للثورة لعام 2018.
13: ونحن اليوم سنقول من هذا الحضور الذي نعبر فيه عن هذا الانتماء وعن هذا الولاء للإسلام ولرموزه العظماء وللإمام الحسين عليه السلام، نقول لقوى العدوان مهما كان طغيانكم ومهما طال حصاركم، مهما فعلتم بنا ومهما ارتكبتم بحقنا من الجرائم، فإننا بإذن الله تعالى وبمعونته ثابتون وصامدون، لن نتراجع أبدا ولن نستسلم نهائيا، ونحن قائلون من أعماق قلوبنا وبأعلى أصواتنا: هيهات منا الذلة. إن هيهات منا الذلة هي بالنسبة لنا مبدأ، وهي بالنسبة لنا قيم، وهي بالنسبة لنا أخلاق، وهي بالنسبة لنا موقف وددها أبطالنا في الجبهات وشهداؤنا في اللحظات الأخيرة قبل اللحيق بالرفيق الأعلى، ورددها جرحانا ويرددها أبناء شعبنا بكل عزم وبكل ثبات وبكل صمود. ونحن معنيون اليوم على بذل كل جهد على كل المستويات وفي كل المسارات، وبالاعتماد على الله سبحانه وتعالى لتماسكنا وصمودنا حتى يأذن الله بالنصر، والتوجه على هذا الأساس وفي هذا الطريق كانت نتيجته دائما وأبدا هي النصر من الله سبحانه وتعالى، الذي وعد بالنصر فقال: ولينصرن الله من ينصره، وقال: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. هي العزة التي وعد الله بها فقال: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين.

0: كان تماسك شعبنا وثباته واتجاهه لبناء قدراته والعناية بكل عوامل الصمود وأسباب القوة من أهم مكتسبات ثورته العظيمة النقية الخالصة من شوائب الاستغلال الخارجي، والتي كانت نتاج تحرك شعبي من كافة التيارات وبمختلف المذاهب والمناطق تحت مظلة واحدة وهدف واحد، وهو أن يتمتع اليمن بالاستقلال في قراره السياسي ويتمسك بحقه المشروع في إدارة شؤونه بعيداً عن أي تدخل خارجي. وهذا ما أشار إليه السيد القائد كأهم منجزات الثورة السبتمبرية المجيدة ببيان نصي ابتدأه مباركاً حلول الذكرى السنوية الخامسة لانتصار الثورة.
1: نبارك لشعبنا العزيز بحلول الذكرى السنوية الخامسة لانتصار الثورة الشعبية المباركة، ثورة 21 من سبتمبر، التي كان من أول وأهم وأكبر إنجازاتها التحرير لشعبنا العزيز من الوصاية الخارجية واستعادة حقه في الاستقلال والسيادة والحرية. إن مشكلة قوى الاستعمار والاستكبار وعملائها في المنطقة مع شعبنا العزيز ليست سوى هذه المشكلة، فقد استكثروا على بلدنا أن يكون مستقلاً في قراره السياسي، واستكبروا من إصرار شعبنا على حقه المشروع في إدارة شؤونه واتخاذ قراراته بعيداً عن التدخل الخارجي، بعد أن كانت نتيجة ذلك التدخل الخارجي الذي كانت تديره السفارات الأجنبية للدول العشر في صنعاء بقيادة السفير الأمريكي كارثية ومدمرة، أوصلت البلاد إلى حافة الانهيار في كل المجالات الاقتصادية والأمنية والسياسية، وسيطرت على القرار والسياسات في كل مؤسسات الدولة لتحولها إلى إدارة تعمل حصرياً لصالح الخارج بدلاً من خدمة الشعب اليمني، والنتيجة كانت هي التوجه التلقائي نحو الانهيار الشامل.

الذين لم يتعودوا على الحرية ولا يحملون مبادئها ولا قيمها انقلبوا على هذا الاتفاق بعد أن كان مجلس الأمن قد اعترف به والأمم المتحدة والقوى الإقليمية. وقد سعى الأمريكي ومعه أدواته الإقليمية والمحلية إلى الالتفاف بالاحتيال على هذا الاتفاق وعلى ثورة 21 سبتمبر ومكتسباتها الكبرى في استعادة الاستقلال والقرار السياسي، فكان أن وقف الشعب بحزم وأسقط كل المؤامرات، فاتجهوا إلى شن عدوان شامل حمل وزره وتولى كبره وتقلد عاره النظام السعودي ومعه النظام الإماراتي ومن تحالف معهم تحت إشراف أمريكا وشراكة مع إسرائيل.

0: وكأي شعب يريد العيش بعزة وكرامة ويرفض الاستعباد والإذلال، فهو يناضل من أجل حريته واستقلاله ويثور في وجه المعتدين والمفسدين. وهذا حال ثوار اليمن وأهم مميزات وإنجازات ثورتهم، كما وضح ذلك السيد القائد في خطابه بمناسبة الذكرى السنوية 6 للثورة.
1: في هذا اليوم المبارك وفي هذه المناسبة الغراء، نتوجه أولاً بالشكر لله سبحانه وتعالى الذي له الفضل والمنة أولاً وآخراً فيما تحقق آنذاك وبعد ذلك من إنجازات كبيرة على يد هذا الشعب المبارك في هذه الثورة المباركة، ثورة 21 من سبتمبر. كما نتوجه بالتبريك والتهاني إلى شعبنا العزيز بهذه المناسبة، وأيضا بما يحققه أبطاله بتوفيق من الله ومعونة من الله ونصر من الله من إنجازات كبيرة على كل المستويات في جبهات العزة والكرامة وفي كل مجالات الإبداع والعمل وعلى المستوى التصنيعي وعلى المستوى الاقتصادي وفي كل المجالات العلمية وغيرها. هذه المناسبة هي محطة مهمة جدا، لأنها مناسبة عن الثورة الشعبية التي أصبحت هي الآن محطة انطلق من خلالها الشعب للخروج من الماضي المظلم والسيء والكارثي الذي كان قد وصل إليه الوضع في البلد، وأيضا لبناء المستقبل على أساس من المبادئ والقيم التي ينتمي إليها هذا الشعب ولتحقيق الأهداف والطموحات والآمال المهمة، وفي مقدمتها الحرية والاستقلال. والحرية والاستقلال هي أول الإنجازات وأكبر المميزات لهذه الثورة الشعبية وأكبر الأهداف أيضاً هذه الثورة الشعبية. لأهمية هذه المسألة على مستوى شعوب الأرض بشكل عام يبرز هدف الحرية والاستقلال باعتباره الهدف الأول لأي شعب لأي بلد، لأنه بدون حرية واستقلال معناه أن يعيش الشعب في حالة من الاستعمار والخنوع والاستعباد والإذلال والقهر، معناه مصادرة القرار، معناه مصادرة المستقبل. فشعب لا حرية له ولا استقلال له يعني لا كرامة له ولا مستقبل له. الشعب الذي يعيش خانعا وخاضعا ومستسلما تحت سيطرة أعدائه السيئين الظالمين المجرمين المتسلطين، إذا كان راضيا بذلك فهو رضي على نفسه بالغبن، فمعناه أنه قد أصبح مفلسا من الشعور الإنساني الفطري بالتوجه للحرية والكرامة.

0: كنتم مع
1: فإنني أتوجه إلى شعبنا اليمني العظيم الحر الأبي الذي يمكن أن يعول عليه في ألا يقبل بظلم الظالمين ولا فساد الفاسدين ولا طغيان الطغاة والمتنفذين ليخرج يوم غد.
0: الثورة في خطابات قائد الثورة.
1: فإننا نعلن بعضا من الخطوات الأولية في تصعيد ثوري شعبي غير مسبوق بإذن الله سبحانه وتعالى.
0: فيلم وثائقي إذاعي من إعداد وتقديم زينب عبد الوهاب الشهاري ورحاب عبد الحفيظ.
1: ستفتح مخيمات وساحات للاعتصام. مكررا ومؤكدا لا تتورطوا ولا تنزلقوا إلى أي اعتداءات أو ارتكاب جرائم. حذاري حذاري حذاري. لكني أتوجه بحرارة إلى شعبنا اليمن أن يكون التحرك في كل خطوة من خطوات التصعيد الثوري في المرحلة الثورية في المرحلة الثالثة تحركا جادا كما كان في المرحلة الثانية، وبتصميم وباهتمام وبصبر.
0: الثورة في خطابات قائد الثورة يخرجه نياز الرازح.
2: سام اف ام وقفة إعلانية.
3: ابدأ بخطوة صغيرة، شارك اجتماع الجمعيات التعاونية وستكتشف كيف يتسع الأفق حين تلتقي فكرة الفرد مع قوة الجماعة. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. توعية جمركية. مصلحة الضرائب والجمارك هي خط الدفاع الأول للمجتمع في مواجهة آفة المخدرات التي يؤدي انتشارها إلى تفشي الجريمة والتفكك الأسري والمجتمعي. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
4: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
5: نعم نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة
6: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
7: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
8: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
9: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
8: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77 30 66 700.
9: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
8: 555-555.
5: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
2: سام اف ام عدنا.
10: هنا سام.
11: تاريخ حي،
10: ثقافة مكتملة.
11: هنا سام.
10: حياة اجتماعية مرصودة.
11: سام الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
10: سام اف ام
11: إذاعتك أنت.
12: جارح بشليل.
13: بسم الله الرحمن الرحيم، نصلي ونسلم على رسول الله وعلى آله. كيف كان الوضع وكيف كان حال الناس من بعد 2011، لا قبل ثورة 21 سبتمبر؟ كيف كان حال الناس؟ كيف كان واقع البلاد؟ كيف كان الأمن؟ كيف كان الوضع سواء داخل أو من خارج؟ كيف كان نظرة الدول الجوار صلى اليمن والشعب اليمني؟ كيف كانت المعاملة؟ كيف كانت الاغتيالات؟ كيف كانت المشاكل؟ كيف كانت الأزمات؟ التفجيرات؟ وكأن ما عاد إحناش أوادم. من هو السبب؟ يعلم، يعلم عليم السماء من هو الغريب. والمهم يا صاحبي، الرس بقلاية عشر بظرف لبان. الناس إنا بسروا جاور قب الجاور وقبها أفعال وقبه جرائم بتقع. قاموا بثورة وهي ثورة 21 سبتمبر. ها وبعدها خرج الغش لا حتى وسع، لا حتى ذا الحين قامت لنا السعودية من هانخ ما بعد ظاهر يا ظاهر، ما عبش من بعد ولا بعد ولا من تحت ولاده. ما بعد دخلت الحلبة وقاتلوا وخرقال فساح عاد احنا ذا في هال اليوم. الواحد يتحمد الله ويتشكره على ما هو فيه ويبصر الحقائق كيف كان هي والواقع كيف قدو. حقائق خذت من قبال عيوننا مش غير مجابرة. ما هو قالوا 26 وإحنا تسونا لا تنسونا، نغر بغير ضحكة بغير كذب. فحكوا لكم على تقول خلق الله ثورة 26 سبتمبر ما هي ما بسروا الناس منها ولا من أهدافها ولا من واقعها ولا والله حجم معانا الاسم والحفل هذا كان يقع والعرض العسكري و26 سبتمبر واطلع سق الله واديك وكله كذب في كذب. أين والجيش الذي يحتمي على البلاد ويدافع على البلاد؟ أين اقتصاد بناء اقتصاد البلاد؟ ولا حاجم من أهداف 26. لا تشتقعوا كذابي ولا تمرضوا قرحوا. هذه الثورة قامت وضحى الشعب كامل وقاموا بها الناس كلهم، الكبير والصغير، البيع المشتري، التاجر، الرعوي، المزارع، السياسي، المثقف، المدرس، الأمي، قاموا الناس بهذا الثورة. كان قد أفعال وجرائم لا يعلم بها إلا الله داخل البلاد واستعبد سكت بس وغرى الصمي. ثورة اليوم الخارج مشوم عجب لها الحكوة هذا دول الجوار ولا اليهود والنصارى الذي هم مهيمني. من جرد ما قامت ثورة 21 صاحوا العالم كله ما وقالوا انقلابيين. قال 26 اين تجاوبه؟ ما دخلكم من شؤوننا الداخلية، ما دخلكم ولا هو عليكم. والله ان قد طرحت رجاء واني لا طريق وان عذا غرى الغش بيبان من ذا الحين وذا الحين وبتبان الحقايق ما قد مضى نقول 2011 بسير كما قد افسحر حمر راحمي كما به مسع جني هو يتي صاحبه للهلاك ايه سعوديه والله ان احنا بعده وصايا ما عبش وصايا اليوم اختلبت عليكم عملاء ما عبش صمي وثور قمنا به واحنا بعده شباب وشيبات وكبار صغار دروا ما هو الوجع ودروا ما هو الجاو وانتم هيمن من داخل القصو التحيه كل التحيه لكل وطني حر استشعر المسؤوليه وحس بما بيقع وقع وتحرك كم قد ساروا علينا من اوادم سيرتهم لا طريق وهم والله كل هم لو ما تسد الناس تقع خيانه ولا فشيله بعد الرجال هذا هل قد اتفنت الرحمه والخلود للشهداء صدق شهداء ما يجيش الشيء هكذاك من فراغ ما يجي الا من واقع وما يصبر الشيء الا بتضحيه قام قد صارت علينا من اوادم لا طريق الله الله يا رجال في الوعي والثبات والالتفاف حول القياده الثوريه ممثلة بالسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي سلام الله عليه إدلايت بأكثر من عبارة فوايد الكلام ما قل ودل أم الحلي تكفيها الإشارة برعاية الرحمة
12: جارح بشليل
14: ثورة 21 من سبتمبر 2014 للميلاد المجيدة أعلن الشعب اليمني العظيم لكل العالم بأنه لا وصاية ولا قنوع أو ربو.
15: شن العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي الإسرائيلي وحلفائهم بعد ثورة 21 من سبتمبر بستة أشهر فقط هو دليل واضح على أنه لم يقم إلا لاستهدافها ولمعاقبة الشعب اليمني الثائر الساعي لانتزاع استقلال وطنه.
14: ثورة 21 من سبتمبر 2014 للميلاد المجيدة كشفت أقنعة الزيف لعملاء الداخل والخارج.
15: ثورة 21 من سبتمبر 2014 للميلاد المجيدة عطلت عملياً الوصاية الإقليمية على اليمن

ثورة 21 من سبتمبر 2014 للميلاد المجيدة استجابة لصرخة شعب يرفض الذل والهوان على مر التاريخ.

0: ثورة 21 من سبتمبر 2014 للميلاد المجيدة، توافق واتفاق كل القوى السياسية الوطنية تحت راية الوطن اليمني الواحد. ثورة 21 من سبتمبر 2014 للميلاد المجيدة، إسقاط لمشروع تبتيت وتدمير وتمزيق الوطن.
1: Right.

0: ثورة 21 من سبتمبر 2014 للميلاد المجيدة، صمود شعبي في مواجهة أعتى عدوان غاشم في التأريخ.
1: سام اف ام، وقفة إعلانية.
2: الجمعيات التعاونية تحول الفكرة إلى فعل والموارد إلى فرص، لكل يد عاملة تبحث عن المستقبل. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي مكلف الضريبة العامة على المبيعات، يجيز لك القانون الاعتراض على قرار تعديل إقرارك أو تقدير الضريبة من الإدارة الضريبية خلال 30 يوما من تاريخ إبلاغك، وعلى الإدارة الضريبية أن تبت فيه خلال 30 يوما من تقديم اعتراضك. فإذا رفض الاعتراض أو لم يبت فيه، فلك حق اللجوء إلى لجنة الطعون المختصة خلال 30 يوما التالية لإعادة النظر في تقدير ربط الضريبة. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
3: قل لي، ما هو مجال التشخيص الطبي؟
4: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر واصرار.
3: بسط لي المساله عشان افهم.
4: عندك المختبرات الدوليه الحديثه.
3: ما لها؟
4: اولى المختبرات الطبيه في اليمن، الحاصله على شهاده ضمان وضبط الجوده الايزو 9001، والحاصله على المركز الاول كافضل مختبرات بالمواصفات المعياريه للتصنيف على مستوى الجمهوريه اليمنيه وبموجب تقييم وزاره الصحه.
3: وما؟
4: والحاصله حصريا على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
3: أوهو.
4: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
5: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
3: قول عن القاهم،
4: متواجدين على مدار 24 ساعة.
3: عاي أخرونا.
4: بالعكس، سوي فحصك وروح.
3: والنتائج
4: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاس ام اس.
3: أوهو.
4: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
6: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
7: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
8: ساهم في دعم صناعات اليمن العسكرية،
9: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
10: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
9: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
10: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
9: 555-555.
6: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
1: سام اف ام، والعود احمد.
5: ثورة 21 من سبتمبر 2014 للميلاد المجيدة، اسقاط لمشروع تفتيت وتدمير وتمزيق الوطن.
0: ثورة 21 من سبتمبر 2014 للميلاد المجيدة، انتصار سياسي لإرادة وثبات وصمود أبناء الشعب اليمني العظيم وجيشه ولجانه الشعبية.
11: لا تساومني على شربي وزادي أو تقايضني بتمزيق البلاد. الجلد مخلوق من صينة بلادي قبل ما تخلق رمدات العماد.

0: هدف الوجود.
1: ثورة 21 من سبتمبر 2014 للميلاد المجيدة، توافق واتفاق كل القوى السياسية الوطنية تحت راية الوطن اليمني الواحد.
2: المناسبة الثانية في هذه الذكرى هي ذكرى ثورة 11 من فبراير 2011. كانت ثورة شعبية خرج فيها الشعب اليمني، لكن اتجهت القوى الخارجية على رأسها أمريكا لمحاولة السيطرة على هذه الثورة والمصادرة لإرادة شعبنا اليمني، وعملت من خلال قواها وأذرعها على أن تصادر على شعبنا العزيز إرادته الحرة من هذه الثورة وأهدافه منها. فتعرضت هذه الثورة للاختراق بركوب الموجة من أدوات الخارج، إلا أن ثورة 21 من سبتمبر صححت المسار، وإلا فكان الخارج فعلا قد نجح في احتواء هذه الثورة. ولذلك فالامتداد والنجاح في هذه الثورة هو تحقق بثورة 21 من سبتمبر.

أنا في هذا البلد أعيش إحساس اليمني، هوية الإنسان اليمني الأصيل الذي يأبى العبودية لغير الله سبحانه وتعالى.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: هل لديك أو لدى أحد أفراد أسرتك آثار أو تشوهات ناتجة عن الحروق؟ يعلن المركز الوطني لعلاج الحروق والتجميل عن مخيم جراحي طبي مجاني في محافظة حجة من 22 إلى 28 من سبتمبر 2026، وذلك بمنطقة الرحضي المعهد المهني سابقاً، بالتعاون مع المستشفى الجمهوري بحجة. للتسجيل والاستفسار عبر الأرقام 576079 أو 777456956. يقام المخيم برعاية كريمة من وزير الصحة والبيئة الأستاذ الدكتور علي عبد الكريم شيبان واللواء هلال عبد الصوفي محافظ محافظة حجة. الخدمات تقدم وفقاً للتقييم والفرز الطبي. بادر بالتسجيل، فالعلاج بداية الأمل. المركز الوطني لعلاج الحروق والتجميل والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي.
2: حصرياً للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقراء للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
3: هنا تجد كادراً أكاديمياً متخصصاً بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقاً علمياً حديثاً يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
2: قروض تخفيض بقيمة 200 ألف ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب و100 ألف ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
3: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
2: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سيبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
3: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
2: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقراء للعلوم والتكنولوجيا.
3: العنوان: صنعاء حي الحصبة، بجوار الغرفة التجارية.
2: للتواصل 775-54-00 أو 775-90-45 أو 01-25-99-85.
3: جامعة إقراء لمستقبل أرقى.
4: الجمعيات التعاونية جسر الشباب إلى ريادة الأعمال وتمويل ابتكاراتهم بلا تعقيد مصرفي. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
5: توعية جمركية. تقوم مصلحة الضرائب والجمارك بتوفير بيانات التجارة الخارجية التي تساعد صناع القرار في الدولة على وضع الخطط الاقتصادية ومكافحة الإغراق والاحتكار. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
6: هذا خبيث ملك التوفير من يوم كان صغير.
7: يعرف كيف يخلي القليل أكثر بكثير، كبر وصار أب قدير، وفي المصاريف ما أقول لكمش محترف تدبير. وحتى في المشاوير موفر خبير. لكن لاحظنا كلامه واستخدامه للتلفون كثير كثير جدا كثير. استغربنا وسألناه وين التوفير يا خبير؟ رد وقال
8: مشترك في باقات يا بلاش 4G، سرعة وتوفير.
7: للتفاصيل ارسل يا بلاش 4G الى 211 مجانا.
9: سبافون، أصالة وتواصل.
10: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
0: سام اف ام والعود احمد.
11: ناقلين العلم عبر المدارين باسم اليمانيين شعب وقيادة، دقوا طبول الحزم بالاعتبارين وقولوا لاصحاب السمو والسعادة، صماد حلق والبراسيل صارين والقدس حن وباهر الكب عنادة، والهاشمي للحزم باد المسارين، والشعب قباه توقف جنادة، وريحة القصة والأيام دارين، واللي زرع الإجرام يلقى حصاده غارة بغارة، والمطار بمطارين، واللطمة بالزين ولا زيادة. وأنا القوي بالله وحلف البعارين، باقي مع حلين فيها لفادة، حلين محتاجيه لحدا قرارين، أما امتداد الحرب ولا انخماده، فنقرر التمديد قبله دمارين، تدمير عرشه أو دمار اقتصاده، ونقرر إيقافه في حلال الأمرين، يعني الشيء ما تقدر يحقق مراده، يعني في الحالين هم بين عارين، عار انخماد الحرب ولا امتداده، وإحنا في الحالين بين اقتصارين، نصر قضية ونصر الإرادة. وين مختاروا من الاختيارين لن يشعروا معنا بطعم السعادة، لابد ما نقتص منهم الثارين، ثار الدم الزاكي وثار السيادة. بالحرب أرادوا حشمها بين نارين، إما الحياة بذل ولا لبادة، وإحنا نواجههم على أحدى خيارين، إما الحياة بعز ولا شهادة.
9: سام اف ام، صمود واستفسال. سام اف ام، اذاعتك انت.
12: يا ظالمين الشعوب ومفسدين الديار، يا ويلكم ويل من صحوه جماهيرها. اغتاب وتأجج الشعب اليماني وثار، وثورته ثوره استوفت معاييرها، امه ومنهاج رباني وقاد خيار، والعاقبه في يد الباري مقاديرها. الا لك الحمد يا ربي على الانتصار، هذا شرف يشعر انفسنا بتقصيرها. اليوم ما عاد للخارج علينا قرار، ايدي الوصايات جمعه تم تبتيرها. اليوم ماشي عجوز امريكي يا مستشار، ولا سفارات مشينا تقاريرها. اليوم بنعيش في دوله لديها الخيار، دولة لها فاعليتها وتأثيرها. اليوم ما هي حديقة خلفية للجوار، لا قلمتها ولا كعكال تشطيرها. اليوم ما هي طرمبة سايبة في القفار، ديما مع نفط جاي يقرع مواطيرها. هذا بلدنا وهذا جيشنا، اليوم صار أقوى أقوى المنطقة والشر مشاهيرها. للخلف يا الغزو للخلف، الفرار الفرار، تلك الصواريخ ما صنعت لتصويرها. عاد اليماني كشف وازاح عنها الستار، ما قد فعل فيكم بقيمة مسامينها. ويا بايعين البلاد النجد فات القطار، اليوم ظلوا بنجد العوم غاتيلها. خيرة رجال اليمن صاروا صور في الجدار من أجل لا يكسر الغازي قوارينها. وبإذن ربي تعيش بحرها وازدهار، ولا قلق وابن بدر الدين بيديرها. ما دام قد صانها والحرب نار وشرار، في السلم ما عاد بايع جزم تطويرها. يسرح محمد ولد سلمان يقطع حجار، حرام ما يفلت الله بعد تعميرها. هم من بدأ بالعداوة واندفع للشجار، والحرب هم لا سواهم من نفخ كيلها. هم من طغى واعتدى واجرم وآثم وجار، تلك الجرائم بلا خسال تبريرها. مظلوميتنا كبيرة والأعادي صغار، صغار ما قدروها حق تقديرها. بعض الدول لو ندمرها الآخر أثار، ويعيدوا إعمارها ويعيد تدميرها ويعيدوا إعمارها ونعيدها للدمار. لا ما نضيع حضارتها وساطيرها، بكلها ما تساوي في اليمن قصف داء، ولا بتفجير صارت من تفجيرها. ولو نخذ ثأرنا منكم فلنتوا بثار طفلة، ولا روسكم تسوى أظافيرها. أول وآخر مطالب شعبنا باختصار الحرية حسب معناها وتفسيرها. برأيكم عاد في الموضوع هذا حوار؟ ما للوساطات بتكثر مشاويرها؟ لا ما طلت نجد بالحل ركزوا بالفقار، ينشر يخرج دماها من مناخيرها. يا سلم سلم الكبار أو حرب حرب الكبار، ما قصدها شبان يسوي بعد تحذيرها. نروح في كل رحلة ننتظر في المطار، لا ما يوافق تحالفها بتسييرها. أو كيف نسجد لها حتى تفك الحصار؟ تبا لمفهومها، سحقا لتفكيرها. اليوم لا رشد لا عقلانية لا وقار، تقرح وتقرح وعند الله تقديرها. تقرح من البر تقرح جو تقرح بحار، من وين ما باتقوم احنا مغاويرها. تقرح بدون احتساب لشيء ولا اخذ اعتبار لشيء، ولا عاد شيء داعي لتأخيرها. في جيشنا معنوية عالية نار نار، ما هو قلقلان من امريكا ولا غيرها. اقسم بحرمة بلاده كل قايد مسار، ما يخلع الميري الا بعد تحريرها، ما يخلع الميري الا بعد تحريرها.

0: FM إذاعة ثورة 21 من سبتمبر.
1: من أهم منجزات الثورة الشعبية هو الإنجاز الكبير في التصنيع العسكري. هذا إنجاز يفتخر به الوطن، يفتخر به شعبنا اليمني، يفتخر به أبناء هذا البلد. الإنجاز في التصنيع العسكري ليس إنجازاً عادياً، وإنجاز كبير، إنجاز عظيم. يعني من المسدس إلى الكلاشينكوف إلى المدفع إلى قاذف الار بي جي إلى مستوى أكبر، إلى مستوى الطائرات المسيرة والصواريخ بمدياتها المتفاوتة والمختلفة، إلى مستويات قريبة، إلى مستويات متوسطة، إلى مستويات بعيدة المدى، وإلى حد كبير. وجرى كل ذلك في إطار الوضع الراهن بكل ما فيه من صعوبات، في ظل العدوان الشامل على بلدنا والحصار الخانق على بلدنا والاستهداف المكثف لكل شيء. وبدأ العمل من نقطة الصفر، وكتب الله سبحانه وتعالى بفضله وكرمه التوفيق العجيب للأخوة الذين يعملون في مجال التصنيع، فأمدهم الله بتوفيقه وهدايته، واستفادوا من كل ما يفيدهم في تطوير هذه القدرات. اليوم بلدنا يصنع مختلف أنواع الأسلحة، من أسلحة المشاة إلى الأسلحة المتوسطة إلى الأسلحة المتطورة الصاروخية التي هي بعيدة المدى. والمستقبل بالنسبة للتصنيع على المستوى العسكري وعلى المستوى المدني إن شاء الله واعد جداً.

0: لكن شعبنا العزيز بهويته الإيمانية وحريته المتجذرة وكرامته الأصيلة كان لهم بالمرصاد فتار ثورته المباركة لوضع حد لتلك الكارثة. وتميزت ثورة الحادي والعشرين بالفاعلية والأخلاق والقيم الراقية والحكمة والتسامح والحرص الكبير جدا على السلم والشراكة.
1: هنا سام.
2: تاريخ حي.
1: ثقافة مكتملة.
2: هنا سام.
1: حياة اجتماعية مرصودة.
2: سام الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
1: سام اف ام
2: إذاعتك أنت.
3: يوميات يمني.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين والمستمعات بكل ربوع وطننا الحبيب والغالي. موضوع الأثيوبيين هذا اللي تكلمنا عليه أكثر من مرة، يعني مش معقول نتركهم هكذا في حدودها، مش معقول. قد يكونوا فخ عاملينه علينا الخليجيين، هذا بني كينوكا بني مردوخاي، لازم تشوفوا لهم حل. أما أنهم يستمروا هكذا في الحدود، أي تكون حياة المواطنين تتعرض للخطر، اللي بيتهربوا واللي بتزفرهم بالسعودية، واللي أنا أرى أنه يجب أن يوضع حد لهؤلاء الأثيوبيين الموجودين في بلادنا. وقالوا مسلحين، يجب أن يكون هناك حملة للأثيوبيين الموجودين في المدن، حملة بسيطة، يعني ما نقولش عليها حملة كبيرة أو حملة ضربة وتفتيش أو اعتقال، لا، حملة ويدخلوا تبسروا بيوتهم. في ناس قد عندهم سلاح وأوالي، تشوفوا من اللي مخبي سلاح في بيته يخذ ويحاسب ويعاقب. أيوة، لأن أنا متأكد أن في ناس كثير قد معهم أسلحة في حقهم البيوت اللي هم ساكنين بها، يعني تكون زيارة خاطفة سريعة كذا بدون ما نحسسهم بالرعب والخوف، يعني عندنا ندخل نتفتش من هذا النوع هذا، وها يكونوا الناس اللي عندنا يكونوا عاقلين وناس عندهم يعني ثقافة واسعة، يكون عندهم ساعة صدر، يكون عندهم يعني حنكة في كيف التعامل في مثل هذه الأمور. يعني ما يمنعش أني أنا مثلا أروح الصابية أشوف حالة الأثيوبيين هناك، حالة الأثيوبيين والصوماليين، وعلى إذنك يا أخي ممكن ندخل نفتش البيت، عندنا أخبار أنه كذا وكذا، يعني ممكن يكون كذبة صغيرة كذا، كذبة بيضاء، ويدخل ويبصر ويتأكد أنه ما بش عنده سلاح وما بش مكدس عنده سلاح في الغرق في الشقة وهكذا. لأنه بنشوف بيتحكى واحد، هذا اللي بيتحكى في الحدود بيتحكى بثقة، ما هو اللي يخليه يجعله يتحكى بثقة وأن هذه أرضنا وعن حاربكم لا لا لا لا لا لا لا لا. وانت جاي دخيل على البلاد، جاي يعني ذمي، جاي مستجير أو جاي هارب أو جاي، مش من حقك تقول الكلام هذا. أنت عبارة عن غريب في بلد استقبلك وضيفك ورحب بك تجلس في بلده، وجاء فتح لكم الأراضي والحدود وأرض عندكم ما شاء الله واسعة، قد أنتوا ساكنين شبه متملكين لهم، متملكين لها. وليه هذا العنترية وليش هذا العجهية؟ ليش إحنا قابلينكم على أساس أنكم أصدقاء لنا، وفي منكم منهم من أصل يمني، وفي منكم من هو مسلم، وفي منكم من غير مسلم، وقد يكون فيكم أيضا من اليهود الفلاشة. يعني كونوا حبوبين، كونوا طائعين، كنوا مراعين للبيئة اليمنية والثقافة اليمنية، يعني ما فيش داري العنترة والعجهية، لأنه ما بيقرح راسك. أنت هتحاول تخلي الدولة تستخدم معك أسلوب غير مقنع وغير مقبول منك أنت، يعني قد يكون غير رضي. فالأحسن أنه نكون عقال في هذه القضايا، ونكون يعني زي ما قال المثل اليمني القديم، يا أديب أو يا غريب كن أديب. طالما أنت غريب في بلد معين تأدب، خليك أديب، ولا داعي للعنجهية والعنترة هذيك اللي بتبينوها في الحدود وتمسك للآلي ومش عارفين وعتحارب وعتقاتل وعتخرجنا إحنا دحين إحنا مش أصحاب الأرض، قد أنتوا أصحاب الأرض، تقول إن هي أرضكم أنتوا، يعني شيء فظيع. اليمن الوحيد، البلد والوحيد في العالم اللي أرضه له عبر السنين، يعني تاريخ موقل في القدم عشرات آلاف السنين، وهذه أرضنا. لا تقول لي أرضك، ولا تقول لي لا، بس يمكننا كنت عامل لك حبة شجارة ولا قرص ويقول الكلام هذا. لا، ابدوا احترموا أنفسكم، واجلسوا باليمن جلسة الغريب اللي هو هارب من بلده، هارب من فقر، أو هارب من اضطهاد، أو هارب من جانب سياسي، ما لنا دخل. أنت جيت بلدي، يجب أن تكون أديب، تتخلق بأدب وتتخلق بأخلاق عالية جداً، وتعرف أنك أجنبي وأنك قريب في بلد يجب أن تحترم عاداتها وتقاليدها وثقافتها، وما فيش داعي للبعساس حقكم هذاك والعنترية والعجاية. هذه بلدنا وإحنا قادرين نحافظ عليها، ولكن الحكومة صبرها طويل، وإذا نفذ الصبر هذا ما عدتكنش نهايته أو عاقبته هتكون حالية بصراحكم. لا، دمت عاد الموطن حرا نابين، ودام الموطن حرا مستقرين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: يوميات يمني حر.

0: الصلاة عطية وهبة ووسيلة عظيمة تساعدنا على أن نعيش فيها فعليا بالفعل وبالقول حالة الاستشعار والتعبير عن العبودية لله، وهذا يترك أثرا إيجابيا كبيرا في نفس الإنسان ويحسسه بالشعور بالقرب من الله سبحانه وتعالى والاتصال بالله والارتباط بالله، وهذه العلاقة الإحساس بهذه العلاقة مع الله سبحانه وتعالى في كل ما تتركه من أثر وطمأنينة والسكينة على نفسية الإنسان واستقرار نفسي يساعده على الانطلاق في هذه الحياة بانتعاش وتماسك وقوة واستقرار نفسي. والاستقرار النفسي مهم جدا في واقع الحياة. الذين فقدوا الطمأنينة والاستقرار النفسي كيف هم في واقع الحياة؟ حالة طيش، حالة عبث، حالة انفلات في تصرفاتهم، حالة من الهمجية، حالة من الطغيان، حالة من استبساط الجريمة والتهاون بفعل الجريمة، حالة خطيرة جدا. فقدوا الاستقرار والاتزان والطمأنينة النفسية والشعور بقدسية الوجود الإنساني المتصل بالله المرتبط بالله المؤمن بالله سبحانه وتعالى. حينها يعيش الإنسان بعيدا عن هذا الجو القدسي الروحي الذي يسكب الطمأنينة في مشاعر الإنسان، ويترك الإنسان يعيش جو القداسة والإيمان والإحساس بقيمة هذا الوجود الإنساني.
1: هنا إذاعة الحكمة اليمانية وأثير ثقافة القرآن سام اف ام.

ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين.

سام اف ام من صنعاء 99.1. صلوا وسلموا على النبي محمد وآله.

0: مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
1: الله

إلا الله محمد رسول الله. على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التام، والصلاة القائمة، والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين. متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.

0: إذاعة سام اف ام من صنعاء تقدم التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
1: يقدمها يحيى محمد الشرعي.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام، مرحبا بكم وأهلا وسهلا في لقاء جديد وحلقة جديدة من برنامجكم القرآني التيسير في التفسير. أحبتي الكرام، نقرأ آيات الله، نتدبر معانيها، وما أعظم هذا الكتاب العظيم، وما أعظم أن نقضي هذه الأوقات وهذه الدقائق في تدبر آيات كتاب الله. ما أحوجنا كلنا، كل البشرية محتاجة إلى كتاب الله وإلى تدبر هذه الآيات. يجب علينا نحن المسلمون خصوصا أن نبلغ هذا الكتاب وهذه الآيات وهذا القرآن إلى كل الأرض لكي يعم الخير، لأن كل البشر محتاجون لهذا الدستور، ودستور للحياة وللدنيا وللأرض

0: أرسلتكما إلى فرعون وملئه، وهي التسع الآيات: ولا تنيا في ذكري، ألوني الضعف، أي لا تضعف في ذكري. ويقول سبحانه وتعالى: اذهبا إلى فرعون إنه طغى، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. المعنى: اذهبا إلى فرعون إنه طغى، فقولا له قولا لينا. القول اللين يعين الخصم على قبول الحجة، ويقربه إلى الإنصاف في كثير من الحالات. لعله يتذكر أو يخشى، أي راجين بالرفق واللين أن يتذكر أن له خالقا هو ربه، أو يخشى عذاب الله عند سماعه للإنذار فيحمله ذلك على النظر والإنصاف. ويقول الله سبحانه: قال ربنا إنا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. بمعنى: إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، أن يسبق تبليغ الرسالة علينا بقتلنا أو نحو القتل مما يحول بيننا وبين تبليغ الرسالة، أو أن يطغى بعد إبلاغ الرسالة بأن يغضب منها فيطغى علينا بالقتل أو التعذيب. يقول الله سبحانه: قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى، أي أحفظكما وأراقب ما يكون منكما ومنه من كلام وغيره، وليست معية مقارنة، لأن معية المقارنة تكون بين الأجسام أو الأعراض. ويقول الله سبحانه وتعالى: فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم، قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى. المعنى: فأتياه فقولا إنا رسول ربك، تذكير له بأنه عبد مملوك أرسلهما إليه مالكه الذي له أمره ونهيه وتعبده، فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم، دعهم يذهبون معنا لنحررهم من عذابك، فإن ذلك منك ظلم لعباد ربك. قد جئناك بآية من ربك، من ربك المالك لك الذي أنت عبد من عباده، والآية تبين لك صدقنا أن رسولاه، والسلام أي الأمان والسلامة على من اتبع الهدى، فاتبع الهدى تسلم. ويقول الله سبحانه وتعالى: إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. بمعنى: إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى، أي من كذب بالصدق إذ جاءه وكذب بآيات الله وتولى عن طاعة ربه وأدبر عنها، كناية عن ترك الطاعة. نكتفي بهذا القدر مستمعينا الكرام، وبهذه الآية نكون قد ختمنا حلقتنا ليومنا هذا، سائلا من الله ينفعنا بما سمعنا وأن يزيدنا بما نسمعه ونقرأه ونتدبره من آيات الله زيادة في إيماننا ونور بصائرنا وعلمنا ومعرفتنا. إلى لقاء آخر إن شاء الله وحلقة جديدة، أترككم مع الله في حفظه ورعايته، أستمد منكم الدعاء بالهداية والتوفيق والخير والصلاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
2: هنا إذاعة الحكمة اليمانية وأثير ثقافة القرآن سام اف ام.

سام اف ام، اكثروا من الصلاة والسلام على محمد وآله. سام اف ام، الحكمة اليمانية.

0: حضرة الشهيد القائد السيد حسين بدر الدين الحوثي.
1: في حضرة الشهيد القائد دروس من هدي القرآن الكريم.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ورضي الله عن صحابته الأخيار المنتجبين، وعن سائر عباد الله الصالحين والمجاهدين. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته. أسأل الله العلي القدير أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. بالأمس بدأنا من بداية ملزمة معرفة الله، عظمة الله، الدرس السابع. وقبل أن ندخل اليوم في القسم الثاني منها، نذكر بعضا مما ورد بالأمس. مما ورد بالأمس أولا أنه في مجال معرفة الله وفي سبيل ترسيخ مفاهيم معرفته سبحانه وتعالى لتعزيز الثقة به، هناك وسيلة من أهم الوسائل، هي التمجيد والتعظيم لله من خلال عرض الثناء عليه بكماله المطلق. ثانيا، أن كلمة لا إله إلا الله التي نرددها ونرفعها في أذاننا كل يوم للصلاة، تكريرها جيلا بعد جيل سرا وجهرا، هي في حد ذاتها دليل على أنه فعلا ليس هناك إله إلا الله، إنما نحن الذين نصنع آلهة داخل أنفسنا من الأشخاص ممن هم عبيد كالأنعام وليسوا حتى مثل بقية الناس. ثالثا، قال لماذا لا نفكر في كيف يجب أن نستفيد من تكرير لا إله إلا الله، فنرسخ في داخل أنفسنا أن ما سوى الله لا يجب أن يخيفنا، ولا ينبغي أن نخاف منه، لا ينبغي أن نعتمد عليه ونطمئن إليه في مقابل الابتعاد عن إلهنا الذي لا إله إلا هو، وهو الله سبحانه وتعالى. رابعا، أن كل من يبرزون في هذه الأرض يتعاظمون أنفسهم ويقدمون أنفسهم كجبارين وطواغيت، إنهم أذلاء، إنهم ضعفاء، إنهم مساكين، مساكين أمام جبروت الله الواحد القهار. خامسا، قال سبحانه وتعالى هو الله وحده، فبه ثق وعليه توكل وإليه فاسأل وإياه فاسأل وبه فاستعن وإليه فارغب وإياه فارهب وإياه فاعبد وله فأخلص، هو الله الذي لا إله إلا هو. هذه نتيجة مهمة من خلال معرفتك لله، عملك على تعزيز الثقة به، على تعظيمه، أن تصل إلى هذا، أن تثق به، تتوكل عليه، أن تتجه بسؤالك إليه، أن تستعين به، أن ترغب فيما عنده، أن ترهب منه ومن عذابه، أن تعبده، أن تخلص له، لأنه هو الله الذي لا إله إلا هو. نبدأ اليوم من قوله رضوان الله عليه بعد قول الله تعالى هو الرحمن الرحيم. وكما قلنا في درس سابق أن مجموع اللفظتين تفيد المبالغة في أنه رحيم بعباده. ولو تأملنا من خلال هدايته للناس، من خلال تشريعه للناس، من خلال تدبيره لشؤون عباده، لشؤون مملكته، لوجدنا ما يبهرنا من مظاهر رحمته بنا، لوجدنا ما يبهرنا من مظاهر حلمه عنا. رحمته الواسعة بنا ونحن ما نزال في بطون أمهاتنا. وبهذا ذكرنا في القرآن الكريم رحمته بنا ونحن في أحضان أمهاتنا، يعطفن علينا بقلوب مليئة بالرأفة والشفقة، على الرغم من أننا نكون في ظرف لا ننفع الأمهات فيه بشيء، بل نؤذيهن. أليس الولد يؤذي أمه بأشياء كثيرة؟ يقلقها وقت نومها، يقلقها أثناء عملها، يوسخ ثيابها، وتخدمه بكل رغبة، تخدمه بكل ارتياح، يعجبها وترتاح حتى عندما تسمع صوته، وإن كان في منتصف الليل بعد أعمال شاقة طول النهار، يعجبها أن تسمع صوته وتضمه إلى صدرها وتحن عليه بقلبها وعطفها. وهكذا تجد في مختلف الحيوانات الأخرى، حتى تلك الحيوانات الشرسة، تلك الحيوانات ذات المنظر البشع، أنثى التمساح التي ليس لها حجر تحتضن صغارها فيه، أين تضع صغارها؟ في فمها، ذلك الفم المليء بالأسنان الرهيبة، فم طويل فيه مواشير من الأسنان، فتحمل أولادها برفق وشفقة فوق أسنانها الرهيبة المفترسة، فيحس بالطمأنينة ويحس بالارتياح فوق تلك الأسنان التي لو رآها واحد منا عن بعد لولى هاربا من بشاعتها. لا تحاول أن تطبق فمها على صغارها، تطبق فمها بالشكل الذي فقط يمسك صغارها، يمسك صغارها. الرحمة حتى داخل الفم المليء بالأسنان المفترسة البشعة الشكل الكثيرة العدد. وهكذا تجد في بقية مخلوقات الله سبحانه وتعالى فيما يتعلق بمرحلة من مراحل المخلوقات، هي مرحلة الولادة ومرحلة الحضانة للصغار. مظاهر رحمته تعالى بنا واسعة جدا، حتى في تشريعه لنا يشرع لنا ما هو ضروري بالنسبة لحياتنا أن نسير عليه، حتى وإن لم يكن هناك من ورائه لا جنة ولا نار، المتأمل يرى بأنه فعلا ضروري للحياة. أليس الناس يشرعون لأنفسهم قوانين ودساتير؟ هل وراءها جنة أو نار من الدولة التي تشرعها؟ لا، مجرد تشريعات يقال تمشون عليها لتستقر بها الحياة السياسية والاقتصادية، ويحصل استقرار داخل هذا الشعب أو ذلك الشعب فيسعد الناس. هذا كل ما يقولونه من وراء ما يشرعون. ومع هذا، ما أكثر الأخطاء التي تظهر في تلك التشريعات، لأنها ناقصة، جاءت من قاصرين وناقصين شرعوها للناس، الناس الذين لا يمكن أن يعلم بما هو تشريع مناسب لهم إلا الله الذي خلقهم سبحانه وتعالى. إذن هنا نقطة أولى خلاصتها أننا لو تأملنا خلال هداية الله للناس، من خلال هداية الله للناس، من خلال تشريعه للناس، من خلال تدبيره لشؤون عباده، لشؤون مملكته، لوجدنا ما يبهرنا من مظاهر رحمته بنا، لوجدنا ما يبهرنا من مظاهر حلمه عنا، وأن مظاهر رحمة الله بنا واسعة جدا، حتى في تشريعه لنا يشرع لنا ما هو ضروري بالنسبة لحياتنا أن نسير عليه، حتى وإن لم يكن هناك من ورائه لا جنة ولا نار. أما الله سبحانه وتعالى فتجد كيف أنه فيما هدانا إليه وفيما شرعه لنا فيما مما هو ضروري بالنسبة لحياتنا لتستقيم عليه ويسعد الناس في السير على نهجه، يأتي ليعدنا على ذلك بالأجر العظيم والثواب الكبير، برضاه وبالأمن يوم لقاه، وبالجنة التي عرضها السماوات والأرض، التي فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. أليس هذا من مظاهر رحمة الله؟ لو أتى رئيس من الرؤساء وصاغ دستورا معينا أو قانونا في مجال من المجالات وقال من التزم به وسار عليه فسوف نعطيه قطعة أرض في محافظة حضرموت، سعتها كذا وكذا بمضختها بالقائمين عليها، لاتجه الناس لتطبيق ذلك القانون، ولآمنوا به ربما أعظم من إيمانهم بالقرآن، من أجل أن يحصلوا على قطعة أرض، أو من أجل أن يحصل الواحد منهم على وظيفة معينة. وما قيمة الوظيفة، وما قيمة قطعة الأرض في مقابل جنة عرضها السماوات والأرض؟ مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسٍ، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. كل هذه الأنهار، كل تلك الجنات المتدلية الثمار، كل تلك الجنات الواسعة المساحات، كل ذلك النعيم الدائم الذي لا ينقطع، كله يعتبر زيادة منه سبحانه وتعالى رحمة لعباده وعدهم به فيما إذا ساروا على هديه والتزموا بتشريعه أن يمنحهم ذلك النعيم العظيم. هذه رحمة عظيمة. ثم تجد أثناء دفعه بالناس، أثناء دفعه للناس إلى أن يلتزموا بتشريعه ودفعه بالناس إلى أن يسيروا على صراطه المستقيم الذي يوصلهم إلى مستقر رحمته الجنة، يفتح لهم في الدنيا أبوابا كثيرة لمضاعفة الأجر. من أول وهلة الحسنة بعشر حسنات. أي الناس من أقاربك، من أرحم الناس بك، يمكن أن يبادلك على هذا النحو في تصرفاتك معه؟ الحسنة بعشر حسنات. هل يمكن أن تتعامل معك أمك على هذا النحو في أمور تخصها فتقول لك: يا بني اذهب اعمل وحاول أن تكسب لي 100 ريال وأنا سأعطيك بدل المئة ألف ريال؟ هل هذا يحصل؟ أو أبوك هل يمكن أن يعمل هكذا؟ أو حتى أولادك هل يمكن أن يعملوا هكذا؟ أي الناس ممن هم رحماء بك يمكن أن يتعاملوا معك على هذا النحو؟ من حيث المبدأ 100 بألف ريال أو حسنة بعشر حسنات. لا أحد إلا الله سبحانه وتعالى. من الذي فرض عليه هذا؟ هل أحد فرض عليه هذا من جهة عباده؟ لا، هو الرحمن الرحيم، هو الرؤوف الرحيم الذي يرشدنا ويشجعنا بمضاعفة الأجر على أعمالنا لنكون جديرين بما وعد به أولياءه لتثقل موازيننا يوم القيامة. فجعل الحسنة بعشر حسنات والسيئة واحدة منك يكتبها واحدة، وعندما تتوب تمحى كلها وتتبدل حسنات مكانها. أليست هذه رحمة؟ يبدل الله سيئاتهم حسنات، إن الحسنات يذهبن السيئات. يحتفظ لك برصيدك من الحسنات مهما أمكن، إلا أن تأتي أنت بحماقتك فتعمل ما يحبطها فتصبح أنت من جنيت على نفسك. قد أعتذر إلى شخص أسأت إليه، ماذا يمكن أن يعمل لي بدل اعتذاري إليه؟ سيقول لي: جاهك على الرأس يا رجال، وكانت سلة وانتهت، ونحن إخوة من الآن فصاعدا. أليس هذا كل ما يمكن أن يعمله شخص يحترم وصولك إليه لتعتذر من زلة بدرت منك نحوه؟ أما الله فهو يتوب عليك، بل هو أحيانا ومع بعض عباده يتوب عليهم أولا ليتوبوا، ثم تاب عليهم ليتوبوا. ومتى ما تاب أحدنا من زلة بدرت منه أو سيئة هي في نفس الوقت ضر عليه وليست على الله، هل هناك ضر على الله فيما أعمل؟ فلأنني رفعت ضرا عن الله قدر لي ذلك العمل فبادلني بحسنات بدل تلك الأزمة التي فككتها عنه. ليس هكذا. الله لا تضره معاصينا، معاصينا ضر علينا، ولكن على الرغم من ذلك يأتي هو فيبدل، عندما نتوب إليه يبدل سيئاتنا بحسنات. الأمر الذي لا يكاد أن يفعله أي شخص ممن تعتذر نحوهم من زلة بدرت منك إليهم وإن كانت ضرا عليهم. أما الله سبحانه وتعالى فهو الذي لا تضره معصية من عصاه ولا تنفعه طاعة من أطاعه، وهكذا يتعامل معنا. إذن هنا نقطة ثانية، أن الله سبحانه وتعالى فيما هدانا إليه وفيما شرعه لنا مما هو ضروري بالنسبة لحياتنا لتستقيم عليه ويسعد الناس في السير على نهجه، مع ذلك يأتي ليعدنا بالأجر العظيم والثواب الكبير برضاه وبالأمن يوم لقاه وبالجنة التي عرضها السماوات والأرض، افتح لك أبواب يغفر لك وهكذا. ثم هل هذا هو أكثر ما يمكن الحصول عليه وما يمكن أن يعمله بالنسبة لمضاعفة الحسنات؟ لا، يفتح مجالات واسعة ويفتح أبوابا واسعة. في خلال اليوم هناك أوقات معينة فيها يضاعف فيها الأعمال، في خلال 24 ساعة هناك وقت متأخر في ثلث الليل الأخير يضاعف فيه الأعمال والحسنات أكثر، هناك داخل الأسبوع يوم واحد يضاعف فيه الحسنات وهو يوم الجمعة، في نفس هذا اليوم ساعة واحدة يضاعف فيها الأجر أكثر، في السنة هناك شهر يضاعف فيه الحسنات أكثر إلى 70 ضعفا، وفي نفس الشهر ليلة واحدة يضاعف فيها الحسنات آلاف الأضعاف، هي ليلة القدر، في ليال وأيام معينة، هي ليالي العشر الأولى من ذي الحجة، ليالي العشر الأولى ذي الحجة تضاعف فيها الحسنات أكثر، هذا بالنسبة للزمن. وهكذا بالنسبة للأماكن، هناك يفتح أماكن معينة تكون العبادة فيها أفضل، المساجد، والمساجد متعددة، هناك مساجد العبادة فيها أفضل من العبادة في المساجد الأخرى، كالمسجد الحرام ومسجد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والمسجد الأقصى، في داخل المسجد الحرام بجوار الكعبة تبدو الحسنات أكثر وتضاعف أكثر. ثم بالنسبة للأجواء التي تؤدى فيها العبادة، تجد كيف أن العمل الجماعي يكون الأجر فيه مضاعفا أكثر، فعندما تصلي جماعة تصبح صلاتك بنحو 25 صلاة. وفيما يتعلق بالمال يفتح مجالات لمضاعفة الأجر بشكل أفضل وأكثر من الحسنة بعشر إلى الحسنة 700 حسنة وأكثر. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. أليس هو سبحانه وتعالى برحمته من يعمل على أن يضاعف حسناتنا؟ تلك الحسنات التي تصدر منا بأعمال بسيطة وليس بحاجة إليها، بل نحن المحتاجون إليها، فيضاعفها لنا ليرفع درجاتنا، لأنه حتى وإن كان يريد منا أن ندخل الجنة فهو يريد أن ندخلها ونحظى بدرجات رفيعة فيها. فيما يتعلق بأعمالك أنت في الدنيا وأنت تجمع المال، من الذي يمكن أن يتعامل معك من أسرتك على هذا النحو فيفرغ وقته ويجهد نفسه في تثمير رأس مالك، فتجمع عند أخيك أو عند والدك أو عند أمك 100,000 فيقوم هو بتثميرها ومضاعفتها، فلا تمر عليها فترة من الزمن إلا وقد أصبحت 700,000. هل هناك أحد يعمل هذا؟ هل يمكن لأبيك أن يعمل هذا؟ تودع عنده 100,000 فيقوم هو بالعمل فيها والتجارة فيها واستثمارها لتصبح بعد 4 أو 5 سنين 700,000. لا، بل قد لا يبقى رأس المال سالما، سيأكلها ويقول الولد وما ملك لأبيه. أليس هذا هو ما قد يحصل؟ وهكذا تجد أمك، هكذا تجد أخاك، هكذا تجد أباك، هكذا تجد إخوانك وأصدقائك. ليس هناك أحد مستعد ممن هو رحيم بك أن يجهد نفسه ليثمر رأس مالك هكذا، ثم بعد أن يثمر رأس مالك فيصبح 700,000، هل سيعطيك فيما بعد سيارة قيمتها 4,000,000 جائزة على أن مالك كثر إلى 700,000؟ هل هذا ممكن؟ أما الله فيعطي بعد مضاعفة الحسنات، يضاعفها يضاعفها، ثم في الأخير يعطيك جائزة مهمة جدا جدا لا يساويها شيء، جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر، ذلك هو الفوز العظيم. هنا نقطة ثالثة، أن الله سبحانه وتعالى أثناء دفعه للناس إلى أن يلتزموا بتشريعه ودفعه للناس إلى أن يسيروا على صراطه المستقيم الذي يوصلهم إلى مستقر رحمته الجنة، يفتح لهم في الدنيا أبوابا كثيرة لمضاعفة الأجر، وذكر مضاعفة الحسنات، الحسنة بعشر حسنات والسيئة واحدة منك يكتبها واحدة، عندما تتوب من السيئات تمحى كلها وتتبدل حسنات مكانها، أيضا فتح أوقات يضاعف فيها الأعمال على مستوى اليوم وعلى مستوى الأسبوع وعلى مستوى السنة. كذلك بالنسبة للأماكن، هناك أماكن تكون العبادة فيها أفضل كالمساجد، والمساجد متعددة، هناك مساجد العبادة فيها أفضل كالمسجد الحرام ومسجد رسول الله والمسجد الأقصى. على مستوى الأجواء التي تؤدى فيها العبادة يضاعف فيها الأعمال، فتجد أن العمل الجماعي يكون الأجر فيه مضاعفا أكثر، فعندما تصلي جماعة تصبح صلاتك بنحو 25 صلاة. كذلك فيما يتعلق بالمال، يفتح مجالات للمضاعفة من الحسنة بعشر إلى الحسنة 700 حسنة، وهنا تتجلى في هذه المضاعفة رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده، كيف أنه يهديهم يرشدهم إلى ما هم بحاجة إليه، وأيضا يشرع لهم ما يحتاجون إليه، الشيء الذي لا يمكن أن تستقر حياتهم إلا به، ثم أثناء دفعه لهم ليلتزموا بالشيء الذي هم محتاجون إليه ولن تستقيم حياتهم إلا به، يفتح لهم الأبواب لمضاعفة الحسنات ويشجعهم لينطلقوا، وإذا التزموا وانطلقوا يجازيهم برضاه وبالأمن يوم لقاه في الشيء الذي هم محتاجون إليه هم، ولن تستقر حياتهم إلا به. الإنسان لو يتأمل في القرآن الكريم لوجد من دلائل رحمة الله الواسعة في مجال هدايته وتشريعه لعباده وفيما يصنع الله لعباده لوجد كم هو فعلا رحمن ورحيم، رحيم رحيم بعباده، مما يجعله يستحي ويخجل أمام الله. هذا فيما يتعلق بتشريعه، وكما سبق فيما يتعلق بتدبيره لشؤون خلقه مما ذكرنا من رعاية الصغار في المخلوقات. إذن هنا أيضا نقطة أخيرة، أن الإنسان لو يتأمل في القرآن لوجد من دلائل رحمة الله الواسعة في مجال هدايته وتشريعه لعباده وفيما يصنع الله لعباده لوجد كم هو فعلا رحمن رحيم، مما يجعل الإنسان يستحي ويخجل أمام الله. فما أحوجنا إلى أن نتلمس مظاهر رحمته بنا، لنثق به، لنتجه إليه، لنتكل عليه، لنتحرك في سبيله، أيضا لنحمل هذا الشعور، شعور الحياة والخجل منه أمام رحمته الواسعة التي ليس كمثلها رحمة. هذا الشعور بالخجل يحفظنا من أن نقصر في جنبه أو أن نتجه في معصيته، يدفعنا إلى الاستجابة له. نكتفي بهذا المقدار، ونسأل الله العلي القدير أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نسأل الله أن يرحم شهداءنا وأن يشفي جرحانا وأن يفرج عن أسرانا وأن ينصرنا بنصره، إنه سميع قريب مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: في حضرة الشهيد القائد سيد حسين بدر الدين الحوثي،
2: في حضرة الشهيد القائد دروس من هدي القرآن الكريم.

0: سام اف ام إذاعة ورق.
1: سام اف ام
2: الصوت العالي
1: لثورة 21 من سبتمبر. إذاعة سام اف ام
2: صوت الثورة.
3: سام اف ام وقفة إعلانية.
4: حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، التزامك بتقديم الإقرارات الضريبية في مواعيدها المحددة قانوناً وعلى أسس صحيحة وسليمة وتسديد ما عليك من ضرائب دليل وعيك الضريبي وتحملك لمسؤوليتك الاجتماعية. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
5: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
6: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
7: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
8: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية،
9: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
10: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
9: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
10: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
9: 555-555.
6: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
3: سام اف ام والعود أحمد.

99.1 إذاعة سام أف أم تقدم

0: الحادي والعشرين من سبتمبر، نهاية الفوضى.
1: على المستوى الأمني كان هناك تصاعد لوتيرة الاغتيالات حتى في العاصمة بشكل كبير، وللتفجيرات وانتشار متزايد مقصود ومدروس ومدعوم للقاعدة في كثير من المحافظات اليمنية.
0: 21 سبتمبر، نهاية الفوضى، فيلم وثائقي يحكي عن الوضع الأمني ما قبل ثورة 21 من سبتمبر وما قدمته الثورة من إنجازات في هذا الجانب.
1: يمكن أن تقولوا عن هذا الواقع الذي هو مليء بالاختلالات الأمنية التي طالت المواطنة والجندية والضابطة والجامعية وكل فئات هذا الشعب، قتلوا ذبحوا سفكت دماؤهم في المدن والأرياف والطرقات. لا يمكن أن تصنعوا قناعة مختلفة لدى هذا الشعب أنه بفضل هذه الحكومة أن تتنعم بالأمن والاستقرار. كلا.
0: يتحدث في هذا الفيلم العميد منصور اللكومي، مدير دائرة التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بوزارة الداخلية، العميد عبد الخالق العجري، ناطق وزارة الداخلية.
2: تشن منظومة العصابات الدموية في اليمن حربا قذرة فتكت بأرواح المئات من قيادات ومنتسبي المؤسستين العسكرية والأمنية.
3: أقل من 50 ساعة قتل 4 ضباط رغم أنها أتت متتالية وفي قلب العاصمة صنعاء.
4: حرب المفخخات يدخل المشهد الميداني بوتيرة عالية، لتضاف مع ذلك معضلة أمنية أخرى.
5: وفي أبرز مستجدات الشأن الأمني اغتال مسلحون مجهولون ضابطا رفيعا في الأمن السياسي أمام منزله بالعاصمة صنعاء.
6: شهدت مختلف المدن اليمنية تفجيرات إرهابية بسيارات مفخخة نالت منها العاصمة صنعاء نصيب الأسد.
5: وأفادت مصادر أمنية بأن مسلحين مجهولين يستقلون سيارة هايلوكس لا تحمل لوحة معدنية أطلقوا الرصاص.
7: والله احنا هنا جالسين في هذا الشارع أطلقوا الرصاص.
0: هكذا عجت الأصوات وتزاحمت أخبار الفوضى في كل قناة وعلى كل لسان في زمن الوصاية الأجنبية الجاثمة على صدر اليمن، أي ما قبل ثورة 21 من سبتمبر.
8: قتل مسلحان وتقد انتماؤهما لتنظيم القاعدة ضابطا أمام مطار صنعاء.
2: دارة عريضة تدوي في الأرجاء وعيد عمليات الاغتيالات التي لا تزال.
9: جريمة أخرى تضاف إلى رصيد حكومة الوفاق جراء الانفلات الأمني الذي تعيشه البلاد. بطلوها كالعادة دراجة نارية. لذا من كان على
10: مثل غلط في الأمن السياسي وأصيب آخر بجراح
11: بالغ. الوسيلة نفسها والمجرم ذاته لا يزال يصول ويجول ويترصد حياة العسكريين من جنود وضباط.
12: انفجار وسط العاصمة صنعاء نفذه انتحاري بحزام الناس.
4: حرب المفخخات يدخل المشهد الميداني بوتيرة عالية، لتضاف مع ذلك معضلة أمنية أخرى.
0: لم تبدأ قصة الفوضى الأمنية التي تفشت وانتشرت في عهد دولة الإخوان وبقية نظام صالح بعد ثورة الشباب 2011، ولم يكن ذلك المسلسل الدامي من الاغتيالات والتفجيرات والاستقواء بالخارج وليد لحظته في تلك الأعوام المريرة، إنما كان ذلك نتاجاً لسنوات من السعي الحثيث من قبل نظام صالح المرتهن للخارج مع بقية فروع السلطة التي حكمت اليمن بقانون الغاب، كالمجرم علي محسن وعصابة بيت الأحمر ومنظومة الفساد العفاشية. فهؤلاء كانوا منذ نشأة الدولة اليمنية جنودا تتبع الأجنبي وتلبس قناع الوطنية لتنفيذ مشاريع الاستحواذ على اليمن بكل ما فيه.
1: البعض منها كان قد انخرط تماما ضمن هذا المشروع، بعض القوى السياسية كانت قد أصبحت أداة من تلك الأدوات التي يمرر بها هذا المشروع الخطير جدا على شعبنا وبلدنا. وخططوا لذلك وعملوا أشياء كثيرة على المستوى الأمني، على المستوى العسكري، على المستوى السياسي، التفاصيل كثيرة.
0: ومن أجل ذلك نفذوا الكثير من المخططات التي مزقت نسيج المجتمع اليمني، وأنشأوا الكثير من الولاءات الشخصية التي قسمت الشعب اليمني وأرهقته في الحروب الداخلية والنزاعات القبلية. وليس هذا كل شيء، بل لا يخفى على أحد الظهور المبكر لأخطر أنظمة الإرهاب التي اشتهرت في العالم عموما وفي اليمن خصوصا، والمعروف عنها أنها تتبع الأمريكي وإن تغنى بغير ذلك. إلا أن الأمر كان مختلفا في اليمن، فقد أنشأت أمريكا العديد من القواعد العسكرية لها في كل الدول العربية والإسلامية بتهمة محاربة القاعدة. إلا في اليمن فقد كانت قاعدتها الكبرى التي أغنتها عن التواجد الكبير هي نظام عفاش آنذاك، الذي كان ينفذ كل الأجندات الأمريكية ويخدم المصالح الإسرائيلية على صعيدين متوازيين، صعيد يربي فيه قيادات للقاعدة ويدعمها ويمكنها من احتلال مناطق يمنية متعددة، وصعيد آخر يحارب فيه كل أصوات الحرية في اليمن ويقضي فيه على كل من له عقل يريد أن يدفع باليمن إلى بر الأمان من المستنقع الذي كانت تغرق فيه.
13: أولا احنا عارفين الوضع، يعني في قبل ثورة 21 من سبتمبر كان به يعني نظام عميل، وهذا النظام العميل كان مرتهن بوصاية خارجية، وكان المتحكم في الوضع اليمني والذي بيدير اليمن حقيقة هي الامريكيين ولا البريطانيين والسعوديين. حتى انه في يوم من الايام قال صادق الاحمر قال انه هو القدور شيخ مشايخ اليمن، يعني معنى انه كان بيديروا اليمن هم النظام العميل ولا الاوصياء اسيادهم الامريكيين والبريطانيين سفراء الدول العشر. هؤلاء هم كانوا سبب الاختلالات الامنية، اصلا هم سبب الاختلالات الامنية في الداخل، ومعروف لدى الجميع، يعني معروف لدى الجميع انه دائما دائما اذا ارادوا بلاد، اذا ارادوا مثلا دولة من الدول الإسلامية ولا من الدول العربية، يعني بيجوا تحت عناوين تحت ذرايع، ما بيجوا كذية بدون عنوان بدون ذريعة. من مرة كان معهم ما يسمى بمكافحة الإرهاب، كان معهم ما يسمى مسميات عديدة، داعش، القاعدة، النصرة، إلى آخر كل المسميات يعني. فالاختلالات الذي كان موجودة والانفلات الأمني الذي هو كان موجود هو كان منظم يعني ومخطط له ومرتب له من قبل العملاء ومن قبل الأعداء في الخارج، يعني عن دول الأمريكيين أيضا والبريطانيين. إن دول جاءوا مثلا أمريكيين تدخلوا حتى فيما قبل ثورة 21، تدخلوا حتى في الهيكلة، هيكلة وزارة الداخلية نفسها، تدخلوا حتى في الهيكلة، وكانت هذا الهيكلة وفق الرؤية الأمريكية من أجل تفتيت وزارة الداخلية ومن أجل إضعاف وزارة الداخلية وإيصال وزارة الداخلية إلى يعني حالة سيئة جدا. ايضا حاولوا اضعاف الجانب الامني بشكل كبير جدا، يعني اضعاف الجانب هم كانوا هم المستفيدين وهم الذي خلف الانفلات الامنيه الذي كانوا موجود، من اجل انهم يقدموا نفوسهم، دائما هم يريدوا يقدموا نفوسهم انهم الحل اصلا. كيف ان الامريكي بيتدخل ولا البريطاني كيف بيتدخل ولا الدول العشر كيف بيتدخل السعودي الى اخره، هو بيتدخل بيقدم المشهد الداخلي على انه بهناك انفلات امني واختلالات وكذا كذا، على اساس يقدم نفسه على انه الحل. كل هذا كان عبر ايش؟ عبر العملاءهم بالداخل.
0: في الجهه المقابله كانت مسرحيه الوطنيه تمشي بوقاحه اكثر من قبل التيار الذي كان يتظاهر بالعداء لعلي عبد الله صالح ويعمل كثيرا لاستقطاب كل من يكره النظام آنذاك. إنه الجنرال الخائن علي محسن الأحمر الذي لا يجهل فعله أحد، فهو وإن لم يعترف بذلك بلسانه إلا أنه كان يرعى الإرهاب طوال مسيرته العسكرية، بل وسخر كل مقدرات الدولة اليمنية العسكرية لبناء جيش إرهابي كامل بعقيدة إخوانية وهابية تحت مسمى الحزبية، تكونت الفرقة الأولى مدرع التي تخرج منها الكثير من قيادات الإرهاب المشهورة حاليا. كما جاء في اعترافات إحدى الخلايا المضبوطة التي اتضح أنها تابعة للعدوان.
14: أشوف حقنا الفرقة أوالي من هذاك اللي دبشيك خشب دلهم مسدسات أبو نجمة وصلوا هولاك دلهم الأوالي ودلهم مسدسات أبو نجمة ولا أبصر له فك كرتون أبيض ويوزع محافظ فيها شعار القاعدة الله محمد رسول ودائرة.
0: ولا يزال حتى اللحظة يزخر هذا المنتج الإرهابي بالكثير من العناصر التي أنتجها الجنرال الخائن الأحمر. وأما عصابة أولاد الأحمر فهي التي كانت تعمل على تفكيك النظام القبلي اليمني وتضمن بقاءه في كنفها تابعا مطيعا وصامتا عن كل ما يدور حوله.
13: وجود مثلا وجود الأمريكيين في الداخل وعبر النظام العميل. الله سبحانه وتعالى بيقول إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا عزة أهلها خلاص. هذا هو أينما وجد الأمريكيين وأينما وجد العدو وجدت الاختلالات وجدت الفوضى. أول ما خرج الأمريكيين بعد ثورة 21 بعد ما خرج الأمريكيين وبعد ما خرج أيضا العملاء حقونهم وأذنابهم بعد ما خرجوا الجريمة تلاشت. يعني الجريمة اختفت بعد اختفاء ثورة 21. هذه الثورة التي أعطتنا الحرية والاستقلال من أهم ما عملت لنا ترى أنها اقتلعت الوصايا واقتلعت العملاء من الجذور. خلصنا منهم تماما. بعد ما تخلصنا من الوصايا ومن العملاء يعني خلاص انتهت الانفلات الأمني وانتهت الاختلالات. هذا إضافة إلى الوعي. هناك يعني دفعة كبيرة وأيضا ارتقى الشعب اليمني في الجانب الوعي بشكل كبير جدا. يعني وجود قيادة حكيمة وجود مشروع قرآني منهجية والشعب واعي متمسك بهويتها الدينية بالقيم بالمبادئ بالأخلاق إلى آخره.
0: ثلاثي الفوضى عفاش وعلي محسن وأولاد الأحمر، وإن تغيرت أشكال مهماتهم إلا أنها تتوحد في النتائج التي أخرجوها بمسميات مختلفة. وهم كانوا الرعاة الرسميين لكل جريمة تحدث في أي محافظة، فمن إغراق الجيش في الحروب الداخلية ضد مختلف الفئات اليمنية إلى تمكين القاعدة والعصابات الإرهابية في كل المناطق لتصبح اليمن بعد ذلك إقطاعات شخصية لمن استقوى وسيطر. وبلا شك كانت تتمدد القاعدة من منطقة إلى أخرى، ومع كل تمدد لها تمتد جغرافيا الفوضى والإرهاب والاقتتال حتى وصل الحال إلى ذروة الإجرام. وصار حتى ضباط الأمن يخشون من الخروج بملبس عسكري خشية الاغتيال المحتوم الذي كان ينتظر كل رجال الأمن في كل الشوارع. فقد باتت صنعاء وبقية المحافظات حينها غابة يختبئ منها أهلها وحماتها ويسرح فيها عناصر التكفير والتفجير.
13: كان به يعني انفلات أمني كبير جدا جدا إلى حد انه العرضي يتم استهدافه. المفروض انه المكان الذي يكون اكثر امانا اي نفى العرضي يكون اكثر امانا. ايضا السجن المركز الاصلاحية فيها انا في امانة العاصمة الاصلاحية يعني تستهدف بعملية تخريبية والنجدة على بعد كيلو. رجل الامن او الجيش لا يستطيع أن يمشي إلى مقر عمله بالبدلة الأمنية العسكرية. قبل كان بيشيل لها في كيس على أساس أنه يحافظ على حياته. اختيالات كبيرة جدا يعني أكثر من 200 شخصية ضابط سواء من الأمن من الجيش أيضا من أكاديميين سياسيين. كانت اختيالات شبه يومية.
15: الأمن سابقا كان لا شيء، بل كان ورقة يضغط بها على المواطن ويضغط بها من الخارج على الدولة.
0: واستمر هذا المسلسل بالتكاثر بتواطؤ من السلطات العميلة المتعاقبة وبأعذار واهية لتخدير الناس، حتى جاء صوت الثورة يستفيق الناس من سبات الخوف والإرهاب ويدعوهم إلى قيمهم اليمنية الأصلية.
1: إننا نعلن بعضا من الخطوات الأولية في تصعيد ثوري شعبي غير مسبوق بإذن الله سبحانه وتعالى. أولا أتوجه إلى شعبنا اليمني العظيم أن يخرج يوم غد الاثنين خروجا عظيما وكبيرا ومشهودا. ثانيا ستتوجه الحشود الشعبية الثائرة من المحافظات باتجاه صنعاء.
16: احنا جينا الان لنحدد مصير شعبنا ومصير اجيالنا.
17: وحملة في حملة لما ينتهي الظلمة والفساد في صنعاء واليمن.
0: وبسرعة لا غرابة منها في شعب اليمن تداعت القبائل وكل فئات الشعب فزعة وثورة ونجدة طارئة. لو لم تحصل في ذلك الوقت لما تأتت لها فرصة أخرى ربما.
18: يا سكوت الأمريكان.

0: العدو اصطدم بعد الحراك الثوري وعدم استطاعة العدو احتواء الثورة، لأن الثورة مثل ما احتوى بقية الثورات ما يسمى بثورة الربيع العربي، عمد إلى الحرب، لأنه هذه الثورة نجحت بكل المقاييس. الوصاية انتهت، ما عاد احنا مثلا نحط وصاية الدول العشر، وأيضا لم نعد حديقة خلفية للسعودية كما كان، يعني خلاص انتهت الوصاية، حرية استقلال. إذا
1: لو ما نجح عدوان، لو ما نجحت الثورة هذيك الأيام،
0: والله إن كان إحنا تحت يعني إن إحنا الآن إن سكاكين داعش قد طالتنا كلنا، وإن قد دخلنا في فوضى عارمة كبيرة جدا. والصدق يعني الذي يقال وجود القيادة ويجزى الله الشهيد القائد عنا كشعب يمني كل خير، الشهيد القائد والسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي وهذه المنهجية القرآنية وهذا الشعب الأصيل الذي جذوره ممتدة في أعماق التاريخ، أبناء الأنصار وهوية هذا الشعب الدينية وقيمه، كل هذا كانت من عوامل الصمود وعوامل النجاح.
2: الأمن بما كان فيه من فوضى وكان فيه من اختلالات كبيرة جدا، طبعا كان يحتاج لثورة، وكانت ثورة 21 سبتمبر هي النواة التي بفضل الله سبحانه وتعالى كان لها هذا الحظ الكبير من الإنجازات الأمنية والتقدم الأمني ونشر الأمن في كامل أرجاء اليمن. إلا ما حصل في تلك المناطق التي احتلها العدوان، وهم اليوم يرون المعاسي والتفجيرات والسجون والتعسفات حتى اغتصاب الرجال والنساء مع الأسف.

0: قول إنها كانت ثورة أمنية بالدرجة الأولى، أو بالأصح كانت هذه الثورة ضرورة أمنية قبل كل الضروريات، على الأقل لتحفظ حياة من تبقى من أهل البلد من الخطر الذي كان يستهدفهم بلا استثناء وبلا أي تفريق، صغارا وكبارا وضباطا ومواطنين وحتى مصلين. حتى بلغت أعداد التفجيرات في العاصمة في اليوم الواحد ما لم تصل إليه أمثالها في بلد آخر، بل وفي وضح النهار.
1: 137 شهيدا وأكثر من 300 جريح، حصيلة مفجعة للتفجيرات الإرهابية.
2: الفرع اليمني لتنظيم الدولة الإسلامية المتطرف أعلن مسؤوليته عن التفجير الذي استهدف جامع المؤيد.
3: وبحسب شهود عيان فإن انتحاريا فجر حزامه الناسف بعد تفجير عبوة ناسفة زرعت في المسجد عند المدخل.
0: ولهذه الضرورة تحرك الشعب بكل فئاته يقتلع هذا الخطر من جذوره الحقيقية التي كانت تسمى حينها بالدولة، وهي حكومة الدنبوع، وهي التي عملت رسميا مقابل كل ذلك على سلب رجال الأمن هيبتهم وتفريغهم من محتوى مهمتهم الأساسية في حماية الشعب، وسخرتهم في مواجهة إخوانهم المواطنين لحماية أعضائها ومن يتبعوهم.
4: هو أصلا هم كانوا متقاسمين، يعني كان مقاسمة الجيش والأمن، كانوا لحماية شخصيات محددة ولحماية ثرواتهم وممتلكاتهم فقط، وهم كانوا لحماية هؤلاء هذا النظام العميل وللفتك بهذا الشعب الذي إذا صاح أو أن أو عرض هؤلاء العملاء.
0: حتى رجال الأمن أنفسهم فقد طالتهم يد الإرهاب كثيرا، ليس بالاغتيالات فقط بل بالاستهداف المباشر في أي تجمعات أمنية عبر التفجيرات وزراعة المفخخات، حتى صارت عناصر الإرهاب تتجمع بشجاعة أكثر من رجال الأمن.
5: في حين عجزت عن فرض الإملاءات واستعادة دورها المتغطرس على اليمني واليمنيين، مملكة داعش الكبرى تكشر عن أنياب لم تنهش إلا في أجساد الأبرياء، مسخرة لذلك كل إمكاناتها وأدواتها الإجرامية من القاعدة وأخواتها.
6: هذه هي الحافلة التي استهدفت في دار سلم بصنعاء إثر انفجار عبوة ناسفة. الحافلة كانت تقل جنودا يمنيين في الطريق إلى العمل، ما أدى إلى وقوع قتلى وجرحى بينهم.
7: أكدت مصادر أمنية أن انفجارات انطوت في الجهة الغربية من السجن المركزي بصنعاء تبعه تبادل كثيف لإطلاق النار بمختلف أنواع الأسلحة.
0: ولهذا كان أغلب الضباط والجنود الأحرار هم ضمن الثوار في الساحات، وكانوا من أكثر الناس حرصا على دعم الثورة ومواصلتها حتى الانتصار.
4: والأهم في الموضوع القيادة بسر إلى أين يعني ذهبت، لكن وجود القيادة هو الذي صوب البوصلة في الاتجاه الصحيح، لذلك اندفع الكل، يعني الشعب شعب وأمن وجيش الكل يعني اندفع يقف يعني في صف الثورة والثورة.
0: الحادي والعشرين من سبتمبر يوم انتصار الثورة، كان عيد الأعياد وبداية الأمجاد.
8: نتوجه في هذا اليوم المجيد والمشهود أولا بالشكر لله العلي العظيم
0: انتصر الشعب وانتصرت ثورته آنذاك، وكان أكثر ما يعطي هذه الثورة نجاحها هو مشاركة كل المجتمع فيها وتحول الجميع آنذاك إلى رجال أمن، وتشكلت منها لجان شعبية في كل حارة وحي ومنطقة، الكل يتحمل المسؤولية ويعتبر نفسه المعني بحماية مجتمعه ومحاربة الإرهاب، وهذا ما ساهم في نجاح الثورة، فكل الثوار كانوا إذا وصلوا أي منطقة تحول أهلها إلى لجان شعبية أمنية، حتى لم يجد الإرهاب موطئ قدم آمن له، فهرب وفر مع الخونة والعملاء الذين فروا إلى الرياض وعواصم

0: الخليج بعد ذلك، واستعانوا بتحالف العدوان لمحاربة الثورة والشعب المنتصر فيها.
1: خلاص يعني إذا كان الأمريكي قد عزل وخرج من اليمن، وإذا كان العملاء انتهى دورهم تماما بهذه الثورة، بهذه الثورة، هذا الذي جعلهم وصلوا إلى جدار مسدود مع الشعب اليمني، لم يستطيعوا أن يتحكموا بهذا الشعب، انتهت عهد الوصاية، انتهى عهد العملاء، إذا ما بقي معهم إلا الحرب.
0: بدأ العدوان وجاء الإرهاب الذي تخلصت منه الثورة، وقد أصبح دولا وجيوشا وتحالفات بدلا من العناصر والخلايا. لكن ذلك لم يفلح أيضا، فقد فاق الشعب حينها وتوحد حول ثورته وقيادتها الحكيمة، متسلحا بمنهج قرآني حصن الناس وأنار طريقهم نحو الحرية والكرامة.
2: لن نقبل كشعب يمني أن نقتل وأن يعمل الآخرون على إماتتنا جوعا وحصارا، وأن نجلس في بيوتنا مكتوف الأيدي خانعين وأذلاء. هذا غير وارد في اليمن، هذا غير وارد.
0: واستمرت الثورة رغم العدوان، وبعد أن تغير شكل الإرهاب من تفجير المساجد والتجمعات والأسواق بالمفخخات إلى قصفها بالطيران من الجو، وبعد أن تغير أسلوب الاغتيالات والفوضى الأمنية إلى تحشيد الجيوش وفتح جبهات على كل أطراف اليمن لمحاولة احتلالها، كان لابد من تغير أشكال الثورة والمواجهة. لكن هذه المرة كانت قيادة الثورة والشعب العظيم، ورغم قلة الإمكانات وضعف الحيلة، إلا أنها كانت تتوجه في تصعيد الثورة متقدمة على الأعداء المتحالفين بخطوات كثيرة.
2: هذه الجبهة الداخلية التي تعنى بالوضع الداخلي يكون لها 5 اتجاهات. الاتجاه الأول أمني ويعنى بمواجهة كل المجرمين وكل الاختلالات الأمنية وكل ما يمكن أن يسعى إليه الأعداء من إثارة جرائم أو فتن داخلية.
0: وتوزعت مهام الشعب بين الإنفاق وبين تأمين الداخل وبين النفير إلى الجبهات، ومع كل ذلك توجه آخر لإعادة بناء كل المنظومة الأمنية والاستمرار في ملاحقة كل خلايا الأعداء.
1: بعد العدوان لو جي مثلا واجع مثلا الجانب الأمني قبل العدوان، يعني قبل الثورة، نقول قبل الثورة من حيث إمكانياته وإلى آخره، والجريمة موجودة والانفلات الأمني موجود والكذا، خلاص بعد يعني بعد ثورة 21 وجاء العدوان، يعني عدوان وحصار، المقرات الأمنية استهدفت، الإمكانيات استهدفت، يعني وضعية صعبة في وضع حرب وما وحصار، ومع ذلك البناء قائم. السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله أولى اهتمام كبير جدا بالجانب الأمني. قيادة الوزارة اللواء عبد الكريم أمير الدين الحوثي أيضا مهتم بالوزارة بشكل كبير جدا، بدأوا من الصف يعني يبنوا حتى الجانب الهيكلة، المهام، اللوائح، الكذا كلها.
3: التالي تم توقيف 2 مدراء أمن مديريات، كما تم توقيف 4 نواب مدراء أمن مديريات و6 مدراء إدارات. وتؤكد قيادة وزارة الداخلية بأنها لن تتساهل أو تتهاون حيال أي شكوى يتقدم بها المواطن، كما أنها لن تقفل أي تجاوزات يرتكبها ضباط الشرطة أو الأفراد.
0: ومرت سنوات العدوان بمختلف محطاتها، ومضى الشعب في مختلف المجالات يقدم التضحيات بكل عزم وإباء، ويطور كل أساليب المواجهة، ويبني مؤسسات الدولة المنهارة من جديد على أسس صحيحة وبمبادئ ثورية سيادية محقة تربي النفوس وتنمي الواقع. وبدأ الواقع المؤسف سابقا يشرق نصرا وإنجازات نوعية انبثقت من عمق الأزمة التي صنعها العدوان والحصار، وبدأت على عكس الماضي تماما في حماية الشعب وتأمينه والقضاء على كل أساليب الفوضى.
4: أيضا هناك 9709 من العناصر الإجرامية التابعة للعدوان تم بفضل الله سبحانه وتعالى القبض عليهم، كما تم ضبط وتفكيك 1981 عبوة وحزام ناسف. ضبط الجريمة هناك 105442 قضية جنائية تم ضبطها.
0: وتنامت هذه الإنجازات حتى صارت المؤسسة الأمنية اليمنية من المؤسسات الرائدة في مجالات البناء والحماية، وصار رجال الأمن مضرب مثال في النجاح والتفوق، وباتت الأجهزة الأمنية تناور أحدث أجهزة الأمن العالمية وتنافسها، حتى باتت تقضي على الجريمة قبل وقوعها في المناطق الحرة وتكشف الفاعل بعد ساعات من ارتكاب جريمته إذا ما تمكن من فعلها وهرب.
5: وأشارت إلى أن التحقيقات أثبتت ارتباط المدعو ضاوي الذي لقي مصرعه في هذه العملية النوعية لاستخبارات العدو السعودي، التي كشفت التحقيقات أنها الجهة الرئيسية التي تقف خلف جريمة اغتيال الشهيدين إبراهيم بدر الدين الحوثي ورفيقه.
6: في وقت قياسي وزارة الداخلية وجهاز الأمن والمخابرات يصلون إلى قتلة الوزير الشهيد حسن زاهر، ذلك ما كان مرجوا مع إنجازات كبيرة سجلتها الداخلية والأمن والمخابرات خلال الأعوام الماضية.
0: وباتت الحقوق تعود إلى أصحابها بكل ضمان واطمئنان دون أي نقصان على غير العادة في ذلك.
7: لقي الإنجاز الأمني لمباحث العاصمة المتمثل بضبط

0: المنظمة في اليمن ارتياحا مجتمعيا كبيرا.
1: قمنا اليوم بزيارة للمضبوطات التي تم ضبطها مع العصابة الإجرامية
2: الجديدة، تتحدى حتى أجهزة الاستخبارات العالمية وتفشل مخططاتها.
3: هذا وقد تمكن جهاز الأمن والمخابرات من كشف نشاط الجواسيس وإلقاء القبض على عدد منهم وتحويلهم إلى العدالة ينالوا جزاءهم الرادع.
2: وفي كل مكان صار رجال الأمن صخرة صماء يتحصن بها الشعب بكل ثقة، وهي تحميه بكل اقتدار. تحطمت على هذه الصخرة كل مشاريع الأعداء ومخططاتهم لزعزعة هذا الوضع الأمني الذي استطاع أن يفرض واقعا جديدا من الأمن والسكينة ذا عصيته في كل دولة وعلى كل لسان، أمام ما تعيشه المحافظات التي تمكن الأعداء من الوصول إليها وحكمها بالقوة في الجنوب المحتل، وما تعيشه تلك المناطق من ترد للأوضاع الأمنية يوما بعد آخر، وما يعانيه أبناؤها من قهر وإذلال من كل عصابات الأعداء وتشكيلاتهم المتعددة التي جعلت من عدن وأخواتها زرائب متعددة تحكمها وحوش تتبع الأعداء وتتقاسمها كلقمة مفتتة تبطش بأهلها وتعبث بكل ما فيها وتنهب ثرواتها وتسخرها فوق ذلك لمحاربة بقية المناطق اليمنية.
4: تفجيرات انتحارية في مدينة عدن ليس خبرا مفاجئا، فواقع الفوضى الأمنية يجعل من تكرار العمليات
5: تعود المناوشات في المحافظات الجنوبية بين فصائل العدوان للواجهة من جديد في ظل الفوضى الأمنية التي تجتاحها وتطفو على السطح الإجتماعي.
6: يا عيال عدن، ايش هذا الذي نحن فيه وانتوا تتفرقوا على هكذا؟ ايش سوى لكم التحالف غير ميتكم؟ قضى علينا؟ ايش سوى احنا؟ ولا حاجة.
7: منار ابراهيم، منى عبد الله، ماريا قاسم، ايات علي سعيد، ومياده سعيد عبد الخوي واخريات تعاونتوا مع الاماراتي لاختطافهم واغتصابهم.
8: كم من واحد انقتل وما حدش جاب حقه؟ كم من طفل اغتصب داخل عدن وما حدش جاب حقه؟ بناتنا ينخطفوا والان يقولوا لنا في ثنتين جثث مش عارفين حق مين، وهم بغير اعضاء. اذا كانت هذا الموضوع حقيقه اقسم بالله كارثه. فين احنا عايشين؟
2: انها صوره مصغره عن المستقبل الذي كان يسعى الى نشره اعداء اليمن الذين جن جنونهم عندما ثار الشعب ليحفظ حقه ويمنع هذا الخراب، وشنوا عليه من أجل ذلك حربا شعواء لا زالت تتوالى سنواتها بمختلف التفاصيل المؤلمة جنوبا والمشرفة في كل جبهة من جبهات المواجهة. ولا زالت أوضاع إخوتنا هناك محل ألم يعصر القلوب وأمل يحفر في النفوس طريقا لا ينتهي من الصمود والإصرار حتى الانتصار. ولا بد للثورة أن تكمل مسراها وتأخذ مجراها ليعم هذا الأمن والسكينة كل أرجاء اليمن بلا تفريط بأي شبر منها.
9: حي الأمن الذي بذلوا هذا الجهود، كان انهار البلاد يعني ما يدرى يا أحد يبه الحصار ولا يبه الشرق ولا يبه، فنشكرهم يعني شكر عظيم صدق ما بذلوا من جهود.
10: باسمي وباسم المواطنين في الشعب اليمني نتقدم بالشكر والتقدير والعرفان لرجال الأمن العيون الساهرة الذين يبذلون الجهود، وذلك هي مسؤولية أمام الله وأمام شعبهم ببذل جهودهم، ونشكرهم فيما قاموا به من إنجاز عظيم، إنجاز أمني.
11: هي نصر كبير ضد العدوان الذي يستهدف الجبهة الداخلية في ويستهدف أمن واستقرار هذا البلد وبالذات أمانة العاصمة، ليزعزع الأمن والاستقرار ليخلخل الجبهة الداخلية. ولكن هؤلاء الرجال الذين نراهم دائما في المقدمة ويقدموا أرواحهم فداء لهذا الشعب وفداء لهذا البلد.
12: إن ما قام به رجال الأمن هو بتوفيق الله أولا سبحانه وتعالى، ثانيا بتعاون المجتمع، ودليل على وعي المجتمع اليمني الذي كان العون والسند لرجال الأمن.
13: ونثمن هذا الجهود العالية التي يقوم بها رجال الأمن، ونحمد الله سبحانه وتعالى وعلى ما يعني على مدار الفترة السابقة الذي كنا يعني عندما كان يسرق على أي إنسان أو شيء كان خلاص قد يحصل له يعني عامل الياس والقنوط من أن يعود إليه أي شيء، ولكن بفضل الله ورجال الأمن الشرفاء والناتج عن ثورة 21 من سبتمبر مباركة، فهذا إنجاز عظيم.
2: هذه أصوات الأحرار، وهذه إذاعة الثورة سام اف ام التي لم تتعود منها إلا هذه الثقافة منذ بزوغ فجرها الأول، وهي تنشأ من صميم الغضب الثوري في العام 2014، وهي تواكب الشعب صرخة بصرخة وتنقل الحق والحقيقة بلسان أهلها. وها نحن نلقاكم مستمعين الكرام على عهد الثورة تذكيرا بمسيرة العطاء والإباء، وتنويرا بمشروع الهدي القرآني الذي أوصلنا إلى هذه المراحل. ها هي إذاعة سام اف ام، أول أصوات الثورة الشعبية الباقية، تحيي هذه الذكرى مع رجال الأمن الذين سهرت معهم موجاتنا العاملة من أيام الثورة رقابة ومتابعة إلى أيام انتصارها وإنجازاتها، نقلا وتطمينا لكل المستمعين. واليوم بروح الشعب الصامد وروحية أوليائه الباذلين من الشهداء العظماء، وبصبر المجاهدين المرابطين لحماية هذه الثورة ومكتسباتها، وبسخاء أبناء الشعب المعطاء، وبوفاء رجال الأمن وإبائهم الذين كانوا عند مستوى ثقة الشعب وعند حسن ظن الثوار وقائد الثورة، حتى صنعوا واقعا مشرفا من العدم، وأوجدوا حالة أمنية فريدة نتباهى بها ونحمد الله عليها. على شرف كل هذه التفاصيل الثورية نرفع التحية إلى كل رجال الأمن، ونرفع السلام على أرواح شهداء هذه الجبهة المتميزة، ونرفع العهد مجددا إلى الله وإلى قائد الثورة أننا سنمضي نكمل مشوار الكرامة حتى يعم الأمن أرجاء اليمن وينتشر الإطمئنان في كل مكان. واحد وعشرين سبتمبر، نهاية الفوضى. من إعداد وتقديم سلطان السدح. تحدث في هذا الفيلم مدير دائرة التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بوزارة الداخلية العميد منصور اللكومي، ناطق وزارة الداخلية العميد عبد الخالق العجري.
14: سام اف ام، وقفة إعلانية.
15: حصريا للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقرا للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
16: هنا تجد كادرا أكاديميا متخصصا بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقا علميا حديثا يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
15: كروت تخفيض بقيمة 200 ألف ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و100 ألف ريال لكليات العلوم الإدارية والإنسانية.
16: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
15: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سبراني. كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية. كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
16: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
15: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
16: العنوان: صنعاء حي الحصبة، بجوار الغرفة التجارية.
15: للتواصل 775-54-00 أو 775-90-45 أو 01-25-99-85.
16: جامعة إقرأ، لمستقبل أرقى. الجمعيات التعاونية تدير رأس المال الاجتماعي ليصب في مصلحة الفقراء قبل الأغنياء. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. توعية جمركية. تقوم مصلحة الضرائب والجمارك بدور وطني مهم في الحفاظ على أمن واستقرار البلد عبر منع دخول السلع التي تهدد أمن واقتصاد الوطن وتضر بحياة المواطنين. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
17: قل لي ما هو مجال التشخيص الطبي؟
18: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر وإصرار.
17: بصف لي المسألة عشان أفهم.
18: عندك المختبرات الدولية الحديثة.
17: ما لها؟
18: أولى المختبرات الطبية في اليمن، الحاصلة على شهادة ضمان وضبط الجودة الايزو 9001، والحاصلة على المركز الأول كأفضل مختبرات بالمواصفات المعيارية للتصنيف على مستوى الجمهورية اليمنية وبموجب تقييم وزارة الصحة.
17: وما؟
18: والحاصلة حصريا على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
17: أوهو.
18: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
19: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
20: يقول عن القاهم
21: متواجدين على مدار 24 ساعة.
20: عيأخرونا.
21: بالعكس، سوي فحصك وروح.
20: والنتائج
21: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاس ام اس.
20: أوهو.
21: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
14: سام اف ام، والعود أحمد.

0: وسام اف ام وقفة إعلانية.
1: لأهلنا في محافظة حجة والمديريات المجاورة، يعلن المركز الوطني لعلاج الحروق والتجميل عن إقامة المخيم الجراحي الطبي المجاني لعلاج آثار وتشوهات الحروق والتجميل بالتعاون مع المستشفى الجمهوري بحجة، وذلك خلال الفترة من 22 إلى 28 من سبتمبر 2026 في منطقة الرحضي المعهد المهني سابقاً. تشمل الخدمات المعاينة والفحوصات والعمليات والأدوية وفق التقييم الطبي مجاناً. يقام المخيم برعاية وزير الصحة والبيئة الأستاذ الدكتور علي عبد الكريم شيبان واللواء هلال عبد الصوفي محافظ محافظة حجة. للتسجيل والاستفسار عبر الأرقام 576079 أو 777456956. الخدمات تقدم وفقا للتقييم والفرز الطبي. معا نعيد البسمة والأمل. المركز الوطني لعلاج الحروق والتجميل والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي.
2: حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، أعلم أن آخر موعد لتقديم إقرارك عن ضريبة الأرباح التجارية والصناعية هو 30 إبريل من كل سنة عن السنة الضريبية السابقة، فبادر إلى تقديم إقرارك إلى الإدارة الضريبية قبل هذا الموعد حتى لا تتعرض للغرامات القانونية. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
3: لأنك مميز، سبأفون تحتفل معك بذكرى اشتراكك وأول مكالمة لك، وتعطيك مكالمات مجانية ضمن شبكة سبأفون لمدة 24 ساعة. تكلم على راحتك مع اللي تحب. سبأفون، تفرح معك بكل لحظة. للتفاصيل أرسل كلمة مميز إلى 211 مجانا.
4: سبأفون، أصالة وتواصل.
5: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
0: سام اف ام، والعود احمد.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام، سام. اف ام،
1: إذاعتك أنت.

0: موعد نشرة الأخبار من إذاعة سام اف ام، والبداية بالعناوين. الرئيس المشاط يؤكد أن خدمة الشعب وتوفير الخدمات المختلفة له في مقدمة أولويات الدولة والحكومة. حماس وسرايا القدس تباركان عملية إطلاق النار قرب مستوطنة حلميش وتدعوان لتصعيد المواجهة مع قوات العدو الإسرائيلي والمستوطنين. إيران في تحذير لدول المنطقة: لا تتوقعوا منا ضبط النفس إذا شاركتم في أي عدوان على إيران. مستمعين الكرام، طابت أوقاتكم عامرة بالصلاة على محمد وعلى آل محمد. كانت تلكم أبرز عناوين النشرة، وإليكم التفاصيل من إذاعة سام اف ام، وأستهلها بسم الله الرحمن الرحيم. أكد رئيس المجلس السياسي الأعلى مهدي محمد المشاط أن فكرة وحدة التدخلات المركزية التنموية الطارئة ولدت من صميم معاناة المواطنين، وتحركت في عمق الريف وسفوح الجبال والمناطق النائية لتكون يد ثورة 21 من سبتمبر العاملة ولسانها الصادق. جاء ذلك في كلمة ألقاها المشاط نيابة عنه القائم بأعمال رئيس الوزراء محمد مفتاح خلال المؤتمر الأول لوحدة التدخلات المركزية التنموية الطارئة بوزارة الإدارة والتنمية المحلية والريفية اليوم في صنعاء، وذلك بمناسبة مرور 4 أعوام على إنجازاتها بالتزامن مع احتفالات الشعب اليمني بالذكرى 12 لثورة 21 من سبتمبر. وقال الرئيس المشاط إن إطلاق الوحدة جاء استجابة لمعاناة المواطنين في المناطق المحرومة من الطرقات والمياه والمدارس والمرافق الصحية، مؤكدا أن خدمة الشعب وتوفير الخدمات المختلفة له كانت ولا تزال في مقدمة أولويات الدولة والحكومة والسلطات المحلية. الرئيس المشاط أشار إلى أن المشاريع التنموية في الأرياف والمناطق النائية تمضي رغم العدوان والحصار، معتبرا أن كسر الحصار الحقيقي يبدأ من الداخل بخدمة المواطن وبناء الطرق وحفر الآبار وفتح المدارس. وأكد الرئيس المشاط أن ما تحقق من إنجازات جاء بجهود أبناء الشعب اليمني وتفانيهم وبفضل الله وتوفيقه، ثم توجيهات السيد القائد يحفظه الله، مشددا على مواصلة العمل لخدمة الشعب والوصول إلى يمن العدالة والخدمة والكرامة والحرية. واختتم الرئيس المشاط بالتعهد بمواصلة العمل لخدمة أبناء الشعب اليمني، مؤكدا أنهم الثروة الحقيقية للوطن. استهدف طيران العدو السعودي اليوم أبراج اتصالات في عدد من المديريات بمحافظة الجوف، وأوضح مصدر محلي أن طيران العدو السعودي استهدف أبراج اتصالات في منطقتي سلبة ورحوب بمديرية العنان، كما استهدف برج اتصالات في مديرية المراشي وآخر في مديرية الزاهر. أقامت وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمارات والجهات التابعة لها اليوم فعالية احتفالية بالذكرى 12 لثورة 21 من سبتمبر المجيدة. وخلال الفعالية التي تخللتها قصيدة شعرية وعرض لفيلم وثائقي بعنوان 21 من سبتمبر الاستقلال والاكتفاء، أكد القائم بأعمال وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار أن الثورة جاءت مترجمة للإرادة الشعبية، لافتا إلى أن الوزارة تعمل على سياسة اقتصادية وطنية عنوانها الاكتفاء الذاتي كهدف من أهداف هذه الثورة المجيدة.
1: إن وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار بالشراكة والتفاعل مع الجهات ذات العلاقة بالمجال الاقتصادي الاحتفال الحكومية والقطاع الخاص عملت وتعمل على ترجمة أهداف ثورة 21 سبتمبر في كافة خططها وبرامجها التي تنشد تحقيق الاستقلال الاقتصادي والنهوض به على طريق تحقيق الاكتفاء الذاتي من خلال المضي في خطط توطين الصناعات ودعم الإنتاج المحلي وتكليس فاتورة الاستيراد، علاوة على تطوير وتحسين الإجراءات والمعاملات والعمل التنظيمي والمؤسسي. ولله الحمد حققت نتائج إيجابية وملموسة من خلال تحقق الاكتفاء الذاتي في كثير من السلع بشكل كلي وجزئي أو جزئي في عدد من الصناعات والسلع، مع الأخذ بعين الاعتبار دعم الصناعات القائمة على المدخلات المحلية وخصوصا المنتجات الزراعية والثروات المعدنية.
0: وأكدت الكلمة التي ألقاها المدير العام التنفيذي للهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة عبد الله العاطفي، أكدت عن الجهات التابعة للوزارة أهمية ثورة 21 من سبتمبر التي ما زالت تتجلى إنجازاتها في مختلف المجالات ومنها المجال الاقتصادي.
1: وفي ظل هذه الثورة المباركة حققت وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار والمؤسسات والجهات التابعة لها نجاحات وإنجازات ملموسة تمثلت في العمل على تنفيذ استراتيجية توطين الصناعات المحلية ودعم المنتج الوطني المحلي وتخفيض فاتورة الاستيراد الخارجي، مما أسهم في تحسين الميزان التجاري وحماية القدرة التنافسية للمنتجات. كما نجحت هذه الثورة الفتية أيضا في حماية العملة الوطنية من الانهيار رغم الحرب الاقتصادية الكثرة لدول تحالف العدوان. وخير دليل على ذلك ما نشاهده اليوم من استقرار بأسعار صرف العملات في مناطق حكومة التغيير والبناء، فيما تشهد العملة المحلية انهيارا غير مسبوق في المناطق المحتلة.
0: مستمعين الكرام، تشكل ثورة 21 من سبتمبر نقطة تحول مفصلية في التاريخ اليمني الحديث، بعد أن نجحت في إنهاء عقود من الوصاية واستعادة القرار الوطني المستقل. التفاصيل في تقرير الزميلة خديجة النعمي.
2: تمثل ثورة 21 من سبتمبر محطة تحول مفصلية في التاريخ اليمني الحديث، إذ انطلقت كحراك شعبي وقبلي حاسم لاقتلاع عقود من الوصاية الخارجية واستعادة القرار السياسي والسيادة الوطنية التي سلبت لسنوات طويلة. فقد استهلت الثورة مسارها بطرح اتفاق السلم والشراكة الوطنية كمبادرة جامعة لاستيعاب كافة المكونات السياسية، وحين سعت مراكز القوى النافذة إلى إدخال البلاد في نفق الفراغ الرئاسي والحكومي لإرباك المشهد وتفكيك الدولة، سارعت الثورة إلى عقد المؤتمر الوطني وإصدار الإعلان الدستوري كصمام أمان نجح في إعادة تنظيم مؤسسات الدولة وصونها من الانهيار المؤسسي الكلي. هذا التحول الوطني الشجاع أربك حسابات الأطراف الخارجية وأثبت قدرة الشعب اليمني على إدارة شؤونه بنفسه، وهو ما دفع بدول العدوان إلى شن حربها العسكرية والحصار الشامل في 26 من أذار مارس عام 2015 لإعادة فرض التبعية. وعلى مدى 12 عاماً من الصمود أرسخ هذا المسار واقعاً يمنياً جديداً أجرى تحولاً كلياً عن مرحلة ما قبل الثورة، حيث أنهيت حالة الانفلات الأمني وسلسلة الاغتيالات والتقطعات وتأسست مرحلة استقرار أمني صانت كرامة المواطن. وعلى التوازي شهدت مؤسسة عسكرية احترافية نجحت في بناء قدرات الدفاع والتصنيع الحربية بالتوازي مع أطلاق خطوات جادة للنهوض بالقطاعين الاقتصادي والزراعي وتنميم مؤسسات الدولة للتخفيف من تبعات الحصار. اليوم تؤكد المعطيات أن ثورة 21 من سبتمبر أوجدت معادلة وطنية راسخة وأقنعت الداخل والخارج بأن الشعب اليمني اختار طريق الحرية والاستقلال، وأن العودة إلى مربع التبعية والارتهان أصبحت أمراً مستحيلاً. من العاصمة صنعاء، خديجة النعمي، إذاعة سام اف ام.

0: ما زالت هذه الأنباء تأتيكم من إذاعة سام اف ام من صنعاء. ومع هذا التقرير، حيث أن باب المندب مستمعين الكرام يعد أحد أهم الممرات البحرية في العالم، يدخل مرحلة جديدة مع تصاعد الحضور العسكري اليمني في المنطقة، وما يرافق ذلك من تأكيد صنعاء أن حركة الملاحة الدولية آمنة مع استثناء السفن السعودية حتى توقف العدوان والحصار على اليمن من قلب المضيق، وفي جولة ميدانية جديدة على متن طقم تابع للقوات المسلحة اليمنية. يرصد لنا هذا التقرير للزميل حمود محمد شرف أهمية باب المندب وجزيرة ميون وحركة السفن في المنطقة، وما تعنيه السيطرة اليمنية على هذه العقدة البحرية من تحولات في معادلات الأمن البحري الإقليمي والدولي. تقرير حمود محمد شرف.
1: مسار التحرير في عملية والله أشد بأسا وأشد تنكيلا في الساحل الغربي لليمن بدأ من حيس والخوخة جنوبي الحديدة واستمر حتى المخا في تعز، ووصل إلى هنا إلى ذوباب، وهذا مجمعها الحكومي. ونحن الآن في آخر نقطة على طريق باب المندب، هنا ذوباب، يليها تماما مباشرة باب المندب. من هنا وعلى امتداد الخط الرابط بين ذوباب ومضيق باب المندب تواصلت عملية والله أشد بأسا وأشد تنكيلا التي تكللت بتحرير القوات المسلحة اليمنية ساحل اليمن الغربي وطرد التحشيدات التابعة للسعودية منه. وهنا بقيت آثار معركة التحرير شاهدة على ما جرى، مشاهد حصرية لآليات عسكرية متنوعة دمرت أو أعطبت، وأخرى أصبحت غنيمة بيد القوات المسلحة اليمنية بعد دحر التحشيدات التابعة للسعودية، في مشهد يوثق جانبا من حصيلة المواجهات على هذا المحور الممتد باتجاه باب المندب.
2: هذه هي المدرعات التي حاولوا بها احتلال الساحل الغربي في اليمن.
1: ومن بين آثار المعركة والآليات التي تركتها التحشيدات السعودية خلفها، يخرج مقاتلو القوات المسلحة اليمنية برسائلهم عن المواجهة والثبات وعن معركة لم تتوقف عند خطوط النار، بل امتدت أسطاؤها إلى ما وراء ميدان المواجهة العسكرية.
3: هذا غنيمة اغتنمناها جبهة الساحل بعد ما كانوا المرتزقة متواجدين هنا وتم دحرهم.
4: تم بعون الله سبحانه وتعالى وبقوته وفضله من على المؤمنين تحرير هذه المناطق بالكامل إلى باب المندب، وإن شاء الله بعدهم إلى آخر شبر في هذا اليمن.
5: نقول للأعداء والمرتزقة الآل سعود، نقول لهم خسئتم مخابة آملكم إن كنتم تعتقدون بأنكم ستقهرون أمة ثقافتها الجهاد والاستشهاد في سبيل الله، هيهات من الذلة.
1: بمن ثبت عليه من رجال وما بقي فيه من آليات، تحدث ساحل اليمن الغربي مؤكدا أنه ما يزال في الأرض مقبرة للغزاة اسمها اليمن. من الساحل الغربي المحرر، حمود محمد شرف، إذاعة سام اف ام.
0: مستمعين الكرام، يلقي الأخ الرئيس المشير الركن المهدي محمد المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى مساء اليوم خطابا مهما بمناسبة الذكرى 12 لثورة 21 من سبتمبر المجيدة، وستكون إذاعة سام اف ام في نقل لهذه الكلمة في موعدها. والآن إلى الملف الإيراني، حيث حذر مقر خاتم الأنبياء المركزي في إيران، حذر دول المنطقة من الانحياز إلى الولايات المتحدة في أي إجراءات جديدة ضد طهران، مؤكدا أن استمرار السياسة المتناقضة سيجعلها شريكة في العدوان، وأن القوات المسلحة الإيرانية لن تضبط النفس تجاه الدول المنحازة لواشنطن. وأشار المقر إلى معلومات تفيد بأن الولايات المتحدة قررت استئناف إجراءاتها العدائية ضد إيران، وأن بعض دول المنطقة وافقت على ذلك خلال اجتماع عقد في دولة أوروبية، مجددا التحذير من استخدام أراض أو منشآت دول المنطقة لدعم أي هجمات عسكرية أمريكية على إيران. قتل مواطن صهيوني وأصيب آخرون صباح اليوم في عملية إطلاق نار استهدفت مجموعة من المستوطنين الصهاينة قرب مستوطنة حلميش غربي رام الله في الضفة المحتلة، فيما أعلنت قوات العدو الإسرائيلي اعتقال المنفذ مصابا من داخل مشفى في البيرة. وتزامنت العملية مع تصعيد متواصل في الضفة والقدس المحتلة، حيث اقتحم نحو 100 مستوطن صهيوني باحات المسجد الأقصى بحمايات قوات العدو الإسرائيلي، بالتزامن مع اقتحامات واعتداءات في مناطق عدة في الضفة الغربية. هذا وقد باركت حركتا حماس وسرايا القدس العملية معتبرتين أنها رد على اقتحامات المستوطنين الصهاينة وقادة العدو الإسرائيلي للمسجد الأقصى. وقالت حماس إن العملية تمثل ردا عمليا على تصريحات بنيامين نتنياهو المجرم واقتحامه الأنفاق الواقعة تحت المسجد الأقصى، فيما دعت سرايا القدس إلى تصعيد المواجهة مع قوات العدو الصهيوني والمستوطنين في الضفة والقدس. مستمعين الكرام، كان ذلك هو الخبر الأخير. أعود فأذكر بأبرز العناوين. الرئيس المشاط يؤكد أن خدمة الشعب وتوفير الخدمات المختلفة له في مقدمة أولويات الدولة والحكومة. حماس وسرايا القدس تباركان عملية إطلاق النار قرب مستوطنة حلميش وتدعوان لتصعيد المواجهة مع قوات العدو الإسرائيلي والمستوطنين. إيران في تحذير لدول المنطقة: لا تتوقعوا منا ضبط النفس إذا شاركتم في أي عدوان على إيران. من إذاعة سام اف ام نجدد التنبيه لهذا الخبر العاجل، وهو أن إذاعة سام اف ام ستنقل لكم كلمة سيلقيها فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى مساء اليوم، خطابا مهما بمناسبة الذكرى 12 لثورة 21 من سبتمبر المجيدة. مستمعي الكرام، قدمنا لحضراتكم نشرة مفصلة بآخر وأهم الأنباء. تقبلوا تحياتي وتحيات قسم الأخبار في الإذاعة من التحرير الإخباري محمد الروحاني، ومن التنفيذ المهندس صهيب الجرافي. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم.

0: سام اف ام تقدم
1: ذاكرة العدوان والانتصار.
2: اليوم 20 من سبتمبر ايلول، ترصد ذاكرة العدوان والانتصار احداث هذا التاريخ في الاعوام 2015 و2016 و2017 و2018 و2019 و2020 و2021 و2022 و2023 و2024 و2025.
3: ذاكرة العدوان في مثل هذا اليوم من العام 2015، ارتكب العدوان مجزرة جراء استهدافه سوق شعبي بمنطقة المقنع في منبه بصعدة، استشهد على إثره 51 مواطن وجرح 14 آخرين بينهم أطفال، كما استشهد 15 مواطن وجرح 50 آخرين في قصف طيران العدوان على إدارة أمن مدينة القاعدة بمحافظة إبن. وفي مثل هذا اليوم من العام 2015، شن طيران العدوان 6 غارات على مدينة البيضاء ومديرية ذي ناعم مستهدفا المجمع الحكومي للمحافظة، وشن 10 غارات على مدينة حرض بحجة وخط الملاحيض القديم في المدينة، وشن غارتين على مسجد القرية ومنزل أحد المواطنين، ما أدى إلى تدميرهما بصورة كاملة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016، استشهد 15 فرد من أسرة واحدة بينهم 12 طفل وثلاث نساء بغارة للعدوان استهدفت سيارة المواطنين بمديرية المطمة في الجوف، كما استشهد 3 مواطنين وأصيب 2 بغارة للعدوان على نقطة في منطقة الحيمة التابعة لمديرية الخوخة في محافظة الحديدة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018، استهدف طيران العدوان بعدة غارات حديقة 21 سبتمبر الفرقة الأولى مدرع سابقا. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019، شن طيران العدوان 4 غارات على منطقة الجبانة بمديرية الحالي في الحديدة، كما استهدف ب3 سيارة لأحد المواطنين في آل عقاب بمحافظة صعدة، وبغارتين على منطقة العطن بمديرية بكيل المير في حجة، واستهدف بغارتين مديرية صرواح في مأرب.
4: وأصرح من عندهم للولد الصغير يقول لي يا أبا شل لي قنبر، أخذ شل له قنبر أرجع ما أدوه قد استشهد. البنت الثانية ما هو تحت الدمر كامل، أرجع كلهم
5: عليك
6: نازحين يا أخي، نازحين من وادي ليه وثانية ثانية منطقة مرار لحقنا هنية. وإيش ذنب هذا الطفل؟ ها وإيش ذنبه؟
4: إحنا يعني مستهدف نواصل، ما نوين ما جينا هو مستهدف نواصل 24 ساعة محلق علينا الطيران، ضاربنا ومشمت بنا، يعني ما خلينا ننام مرة بالليل.
7: الله على سلمان،
8: الله على سلمان وعمله.
9: هذه إنجازة حق سلمان، يستحق طول الأطفال. هل هذا يرضي علينا الأمم المتحدة ومجلس الأمن؟ وأنا مساكتر عن قتل الأطفال، أقسم بالله إن إحنا لن نسكت ولن نتهاوى حتى لو ما بقينا بهرة واحد.
3: وفي مثل هذا اليوم من العام 2020، شن العدوان 4 غارات على مديرية بني سليم، واستهدف بغارة خزان مياه للشرب في منطقة الجراف بمديرية خمر في عمران، كما شن 14 غارة على مناطق متفرقة من مديرية صرواح ورحبة بمأرب، واستهدف ب3 غارات أخرى منطقة الخنجر في مديرية خب والشعف بمحافظة الجوف، وخلفت الغارات أضرارا واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021، ارتكب العدوان 308 خروقات في جبهات الحديدة، من بينها زحف ومحاولة تسلل في حيس، واستحداث تحصينات قتالية في الجبلية والجاح، ومن بين الخروقات 10 غارات لطائرات تجسسية على الفازة والجاح والجبلية، وتحليق 14 طائرة تجسسية في أجواء 50 وكيلو 16 وحيس والفازة والجبلية والجاح والتحيدة، و63 خرقا بقصف مدفعي لعدد 720 قذيفة و216 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة في خروق مستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021، أصيب 5 مواطنين بنيران العدو السعودي في منطقة الرقب بمديرية منبه، كما أصيب مواطنين 2 بنيران حرس العدو السعودي في منطقة آل الشيخ بمديرية منبه الحدودية بصعدة، فيما شن العدوان 23 غارة على مديرية صرواح بمأرب، واستهدف بغارة مديرية الصومعة بمحافظة البيضاء، وشن غارتين على منطقة المرازيق بمديرية خب والشعب في محافظة الجوف، واستهدف بغارة مديرية حرض في محافظة حجة، وأدت الغارات لوقوع أضرار واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2022،
2: أصيب المواطن أحمد حسن عبد الله أبكر مع 3 من أولاده بجروح بليغة إثر انفجار قنبلة عنقودية من مخلفات العدوان الأمريكي السعودي في قرية الشجن بمديرية الدريهمي في الحديدة، فيما ارتكب العدوان 47 خرقا في الحديدة، بينها تحليق طائرات تجسسية و5 خروق بقصف مدفعي و37 خرقا بالعير النارية في خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار. وفي مثل هذا اليوم من العام 2024 استشهد مواطن برصاص قناصة المرتزقة في منطقة حوامر بمديرية ماوية في محافظة تعز. ذاكرة الانتصار في مثل هذا اليوم من العام 2016 لقي عدد من المنافقين مقتلهم بعمليات قنص نفذتها وحدات القناصة التابعة للجيش اليمني واللجان الشعبية جنوب منطقة كهبوب، كما استهدفت وحدات القوى الصاروخية تجمعات المرتزقة والمنافقين غرب منطقة كهبوب، كما استهدفت القوى الصاروخية للمجاهدين تجمعات المنافقين في فرضة نهم وقتل وأصيب عدد من المنافقين على إثرها. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 قتل وأصيب عشرات العسكريين السعوديين والسودانيين وعدد كبير من المرتزقة، بالإضافة إلى تدمير عتاد عسكري لهم خلال تصدي المجاهدين لزحفهم على قرية الحثيرة والرمضة بجيزان المحتلة، كما أحبط المجاهدون محاولة زحف هي الأكبر من نوعها بقوات إماراتية.

0: العام 2019 كسر المجاهدون زحفا على مواقعهم في أبواب الحديد وكبدوا المرتزقة قتلى وجرحى في صفوفهم ونفذوا عملية إغارة على مواقع الخونة شرق حيران وكبدوهم خسائر كبرى في العديد والعتاد. ونفذت وحدة الهندسة كمين نوع استهدف مجموعتين للمنافقين جنوب منفذ الطوال وسقط أعداد منهم قتلى وجرحى. ونفذت وحدة الهندسة عملية دمرت خلالها آلية محملة بالخونة في مفرق الوازعية وسقط من عليها قتلى وجرحى.
1: لقد قام المستزقة اليوم بالزحف وقام رجال الجيش واللجان الشعبية دحروهم وراحوا مكسورين وقتلهم وراهم
2: في شتاح بمديرية المصلوب عملاء عباد الريال السعودي. هكذا آخرتهم وهكذا نهايتهم. وأي غازي وأي عامل يدخل أرضنا بالك برهانة.
3: وهذه جثة أحد المنافقين المرتزقة والعملاء عملاء آل سعود وأمريكا وإسرائيل الذي باعوا أنفسهم بالريال بالدراهم المعدودة القليلة. وهذه نهاية كل ظالم ومتكبر ومتجبر وفاسد.
4: أرسلوا علينا زحوفات ورجعوا ولي الأدبار. وهذا سداح داخله مفقود وخارجه مالوت. الله
3: هذه جثة أحد المنافقين المرتزقة هنا يقتلون في صحاري الجوف في جبهة وقد في جبهة الساقية جبهة السداح. هناك جثث باقي جثث زملائه من المنافقين بالعشرات.
0: يوم من أيام العدوان الأمريكي السعودي على اليمن لن ينساه اليمنيون وللأجيال القادمة رصدته ذاكرة العدوان والانتصار. غدا يوم آخر ترصده الذاكرة. إلى اللقاء.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: إذاعة الحكمة اليمانية من صنعاء تقدم
3: قرآنيون.
2: قرآنيون،
4: يجب أن نرجع للقرآن الكريم فنستفيد منه كيف نكون حكماء في رؤيتنا، في تقييمنا لأنفسنا أولا، وفي تقييم الآخرين من حولنا، وفي معرفتنا لما يدبره أعداؤنا، وفي معرفتنا لما هو الحل في مواجهة أعدائنا.

0: القرآنيون من وجهة نظر القرآن الكريم، يعده ويقدمه دكتور أحمد مطهر الشامي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل الطاهرين. السلام عليكم أخوة الأخوات ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا. وتحدثنا في الحلقة السابقة حول موضوع الاقتدار العسكري، الآن نتكلم على الاستقرار الأمني. الآن يا أخوة، كيف كان الواقع قبل ثورة 21 سبتمبر؟ شوفوا، قامت ذكرى 26 سبتمبر، كانت أهدافها هدف جيدة، ولكن الأبناء الغير بررة لهذه الذكرى، ذكرى 26 سبتمبر، حرفوا مسار 26 سبتمبر عن أهدافها، وعيشوا الشعب اليمني في حالة من الفلات الأمني، وتمت تصفيات، فتحت المشانق والأعدامات، وأصبح مثل يضرب لهذه الذكرى 26، قد اسمه جاء، يعني قد اسمه جاء، يعني كان اللي هو المجرم الكبير الذي كان من هؤلاء الأبناء الغير بررة لثورة 26 أو ذكرى 26، كان يجمعوا المشتبه بهم من خصومهم ويقولوا له: يا فندم، هذولا مشتبه مظلومين ولا علم شي. قال: قد اسمه جاء، ويقط راسه ويعدمه ويقتله. فثورة أباحت دماء الناس، وفتحت المشانك في كل مكان، وفتحت الإعدامات في كل مكان، واستمر الانفلات الأمني. ورغم مجيء نقطة بيضاء الذي هي مرحلة قصيرة من مرحلة المرحوم إبراهيم الحمدي الذي وقف ضد مثل هذا السخافات والحماقات، إلا أنه لم يستطع أن يؤمن البلاد والعباد نتيجة تدخلات السعودية. فكانت القطاعات مستمرة، وبالذات في عمران كان آل الأحمر متصدرين مواجهته بالنيابة عن السعوديين. لو تسألوا يا أخوة كيف كان القطاعات كنموذج من السبعينات إلى الثمانينات، مثلا في صنعاء صعد عمران، لو تسألوا عمران، أهل عمران، كيف كانت القطاعات؟ كانت طريق عمران صنعاء عمران صعدة قطاعات ونهب سلب، قطاعات ونهب سلب في عدة محطات وفي عدة مناطق، ماتت تجاريا الطريق تلك، وكانوا الناس يتخوفوا يمشوا من تلك الطريق، حتى أول المتضررين أبناء المحافظة نفسهم، وهذا محفورة حفر في ذاكرة أبناء عمران، محفورة حفر في ذاكرة أبناء عمران، يعني إلى درجة قطاعات قاتل ناهب سلب للأموال، أشياء عجيبة غريبة كانت تحصل، وإن ما جاء من سنة أوسخ من الذي قبلها، أوسخ من الذي قبلها تماما. لو نجي أيضا إلى حجة، كيف كانت المناطق في حجور، في كشر، وفي مناطق أخرى، قطاعات ونهب سلب. لو نجي إلى مارب، نفس القضية، الجوف خوف، ما حد كان يستطيع يمشي هناك. رداع، لو تسألوا أهل رداع يعني كيف كانت القطاعات والثارات، في كل مكان، وإن ما جاء من سنة أوسخ من الذي قبلها. وصلت ذروة البشاعة لدرجة أنه في رداع والبيضاء من الساعة 5 ما عاد أحد يستطيع يخرج. اسألوا أهل البيضاء ورداع، اسألوهم، يعني ما عاد أحد يستطيع يخرج من بعد الساعة 5 قبل ثورة 21 سبتمبر. كيف كانت القطاعات ما بين الحيم وبني مطر؟ نتذكر كلنا يا أخو كيف كانت القطاعات ما بين بني حشيش ونهم، ما بين أرحب ونهم، ما بين بني ظبيان وسنحان، كيف كانت القطاعات في كل المحافظات ذات الطابع القبلي وغير ذات الطابع القبلي. وصلت القطاعات للحوبان في تعز، وصلت القطاعات إلى مناطق واسعة داخل إب نفسها، المناطق التامي اللي ما تعرفش القطاعات وصلت القطاعات. المناطق ذات الطابع القبلي كانت القطاعات والثارات القبلية تستفحل أكثر وأكثر، والمناطق ذات الطابع المدني كانت الجرائم الجنائية تستفحل أكثر وأكثر، يعني الأصابات، الاختطافات، الأشياء عجيبة غريبة، جرائم جنائية متنوعة ومتعددة تنتشر وتستفحل، يعني تستفحل داخل الأمانة، في تعز، في الحديدة، في كل المدن الجرائم الجنائية تستفحل يعني وتنتشر بشكل غير طبيعي. ما الذي يحصل يعني؟ كانت الأمور تتجه اتجاهات غير طبيعية. اليمن في المرحلة العفاشية حاز على أسوأ سمعة في استهداف السياح. نتذكر جميعا في 2006 السيارة اللي تم تفجيرها بالسياح الإسبان في عهد عفاش. نتذكر اللي تم اختطافهم، يعني اختطاف السياح، كان اليمن حاز أسوأ سمعة فيه، اختطاف من أسوأ، إذا لم يكن أسوأ من أسوأ السمعة في اختطاف السياح في البلدان. الاغتيالات من عام 1990 إلى 1994 152 حادثة اغتيال سياسي، يعني اغتيال قيادات الحزب الاشتراكي. غير ما طيب ما بنحسبش من ما قبل تلك المرحلة، من ما قام به الأبناء غير البررة ذكرى السادس والعشرين سبتمبر، كم يا مشان وكم يا عدامات وكم يا دماء سيلوها للركب يعني، وأعمال عجيبة غريبة يعني تعبر عن دموية مفرطة يعني. لحنا بنتكلم عن المرحلة العفاشية، كم يا جرائم ارتكبوها، اغتيالات، غير قضية الاغتيالات في المرحلة العفاشية التي حفظت في الذاكرة الشعبية باسم حادث مروري موسف. ايش الذي حصل لمجاهد شوارب، مجاهد ابو شوارب، الشيخ مجاهد ابو شوارب، العميد يحيى المتوكل، دكتور السقاف، خميس، او ذولك المجموعه من المشايخ الذي قتلوهم، يعني الحاد الجرائم محفوظه في ذاكره الشعبيه، محفوظه في ذاكره الشعبيه. استمر الانفلات الامني يا اخوه، وبلغ الانفلات الامني ذروته في مرحلة ما يسمى بحكومة الوفاق، الذي حكومة الطرفين المؤتمر والإصلاح. وفي هذا المرحلة وصل الانفلات إلى انهيار كامل، لدرجة أن موظفي السلك العسكري والأمني كانوا يدخلوا إلى صنعاء ويخلعوا البزة الرسمية حقهم، يخلعوا بزتهم الرسمية يخذوها في باغة، والبطاقة يدخلوها داخل الشرابات، ما يعرفوا حد أنهم أمني ولا عسكري، يقتل يعني. أمريكا وأدواتها سلطت القاعدة على الجيش والأمن، بدأوا يذبحوهم في كل مكان ويغتالهم في كل مكان، وأصبح المعول عليه تأمين البلاد والعباد قد هو إيش؟ خايف على نفسه من القتل ومن الاستهداف ومن الاغتيال. استمر الاستهداف لدرجة حتى العروض العسكرية تم استهدافها. ذكروا العرض العسكري للأمن المركزي في السبعين كيف تم استهدافه، الطابور الذي عند كلية الشرطة كيف تم استهدافه، الجنود الذي في حضرموت الذي ذبحوهم كما تذبح النعاج كيف فعلوا بهم، المعسكرات الذي اقتحموها في شبو وفي أبين كيف فعلوا، القاعدة اللي سيطرت على أجزاء واسعة في أبين وفي شبو كيف عملت، يعني أشياء عجيبة غريبة يعني. إما جاء من وقتها الأمور تتجه نحو ليش؟ نحو الأسوأ والأسوأ والأسوأ. وصلت الأمور إلى مستوى غير معقول وغير طبيعي يا أخوة، قطاعات في داخل بعض المديريات 14 قطاع يعني 14 قطاع. وصلت الحالة إلى أصبحت ثقافة عامة القطاعات، ما بلا يجي خلاف ما بين الرجال وصهوره ويأخذوا عليها المريق ويفعل قطاع على صهوره. وصلت الحالة إلى مستويات غير طبيعية إطلاقا يعني. كل فود ذاك الذي كان يقطع الأنابيب النفط 4 سنوات بكلفة الدولة، وتقتطع الكهرباء على نص البلاد، ويولعوا وتقتطع لما دخلوا رجال الله وكلفته في أسبوع واحد بفضل الله رب العالمين. فكانت الأمور تتجه اتجاهات غير طبيعية، وتحصل انهيارات غير طبيعية، ووضع غير مستقر. الآن الامتداد الطبيعي للمرحلة الظلامية السابقة موجود في المناطق المحتلة. يعيش الذي بيحصل في عدن، اغتصابات، اختطافات، قتل، قطاعات، نهب في مدينة تعز، آخرتها تيه مديرة النظافة اسمها مدري من أسماء المدري من مديرة النظافة في مدينة تعز، يعني أطلقوا عليها 20 رصاصة قتلوها فوق سيارتها يعني. اغتيالات في كل مكان، قطاعات عندهم الآن في كل مكان، الناس خايفين على نفسهم، اختطاف للأطفال، اختطاف للفتيات، وضعية غير طبيعية، ثارات، اغتيالات، أشياء عجيبة غريبة. الخطباء قد اغتالوا مدري كم من الخطباء، قد اغتالوا مدري كم من رجال الدين، قد اغتالوا يعني واقع مزري والله يا أخوة. لولا أن عادهم بيأملوا أنهم يجمعوا المرتزقة للدخول لصنعاء والانتصار على الجيش اليمني، إن كان يظهر عجائب غرائب عندهم، ما بلا ما يشتو تظهر الحالة البشعة للنهاية، لأن لو ظهرت الحالة البشعة في مناطقهم للنهاية عتكون مدرسة وعبرة للمناطق الحرة أن ينتبهوا ما يوصلوا لهذا الحالة. ما لو ينتصروا على الجيش عتظهر فضائع وعجائب يعني في البلاد يعني. فحالة مزرية بفضل الله رب العالمين، وبفضل ثورة 21 من سبتمبر عم الأمن والاستقرار كل المناطق الحرة، وأصبح اليمني يا أخوة يمشيه آمن ليل نهار ما كانوا الناس يمشوا، ما حد كان يستطيع يسافر الليل أيام المرحلة العفاشية لحالات، يعني أكثر الناس ما كان يسافر للصباح، قال لك خايف على نفسه. الناس في أمان، تذكروا حتى السيارات كم سرقات السيارات في كل مكان، ما كان واحد إلا يأخذ له ذاك القفل الذي يشبك ما بين الكلتش وما بين السكان حق السيارة. واضح السرقات في كل مكان، الناهب قتل الفوضى. هذا نعمة، نعمة كبيرة جدا، هذا الثورة المباركة نعمة كبيرة جدا علينا، نعم الله بها علينا، وينبغي أن احنا نستمر في إبراز هذه النعمة ونحمد الله رب العالمين عليها. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
0: قرآنيون
2: يجب أن نرجع القرآن الكريم فنستفيد منه كيف نكون حكما في رؤيتنا، في تقييمنا لأنفسنا أولا، وفي تقييم الآخرين من حولنا، وفي معرفتنا لما يدبره أعداؤنا، وفي معرفتنا لما هو الحل في مواجهة أعدائنا.

مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة.

إله إلا الله محمد رسول الله. على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التام، والصلاة القائمة، والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين. متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

0: إذاعة سام اف ام من صنعاء تقدم التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
1: يقدمها يحيى محمد الشرعي.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام، مرحبا بكم وأهلا وسهلا في لقاء جديد وحلقة جديدة من برنامجكم القرآني التيسير في التفسير. أحبتي الكرام، نقرأ آيات الله، نتدبر معانيها، وما أعظم هذا الكتاب العظيم، وما أعظم أن نقضي هذه الأوقات وهذه الدقائق في تدبر آيات كتاب الله. ما أحوجنا كلنا، كل البشرية محتاجة إلى كتاب الله وإلى تدبر هذه الآيات. يجب علينا نحن المسلمون خصوصا أن نبلغ هذا الكتاب وهذه الآيات وهذا القرآن إلى كل الأرض لكي يعم الخير، لأن كل البشر محتاجون لهذا الدستور، ودستور للحياة وللدنيا وللأرض بكلها. أسأل الله يوفقنا لذلك. أحبتي الكرام، وصلنا في حلقتنا السابقة إلى الآية رقم 41 من سورة طه. كما هو المعتاد نواصل قراءة الآيات ما تيسر لنا من ذلك، أسأل الله أن ينفعنا بها. نصغي إلى ما يقول الله، إلى ما يعلمنا، إلى ما يرشدنا. يقول سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري. هذه الآية تأتي في سياق الحديث عن نبي الله موسى. اذهب أنت وأخوك بآياتي، بمعنى دلائلي التي تدل على أني أرسلتكما إلى فرعون وملئه، وهي التسع الآيات. ولا تنيا في ذكري، الوني الضعف، أي لا تضعف في ذكري. ويقول سبحانه وتعالى: اذهبا إلى فرعون إنه طغى، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. المعنى: اذهبا إلى فرعون إنه طغى، فقولا له قولا لينا. القول اللين يعين الخصم على قبول الحجة ويقربه إلى الإنصاف في كثير من الحالات. لعله يتذكر أو يخشى، أي راجين بالرفق واللين أن يتذكر أن له خالقا هو ربه، أو يخشى عذاب الله عند سماعه للإنذار فيحمله ذلك على النظر والإنصاف. ويقول الله سبحانه: قال ربنا إنا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. بمعنى إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، أن يسبق تبليغ الرسالة علينا بقتلنا أو نحو القتل مما يحول بيننا وبين تبليغ الرسالة، أو أن يطغى بعد إبلاغ الرسالة بأن يغضب منها فيطغى علينا بالقتل أو التعذيب. يقول الله سبحانه: قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى، أي أحفظكما وأراقب ما يكون منكما ومنه من كلام وغيره، وليست معية مقارنة، لأن معية المقارنة تكون بين الأجسام أو الأعراض. ويقول الله سبحانه وتعالى: فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى. المعنى: فأتياه فقولا إنا رسول ربك، تذكير له بأنه عبد مملوك أرسلهما إليه مالكه الذي له أمره ونهيه وتعبده. فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم، دعهم يذهبون معنا لنحررهم من عذابك، فإن ذلك منك ظلم لعباد ربك. قد جئناك بآية من ربك، من ربك المالك لك الذي أنت عبد من عباده، والآية تبين لك صدقنا أن رسولاه، والسلام أي الأمان والسلامة على من اتبع الهدى، فاتبع الهدى تسلم. ويقول الله سبحانه وتعالى: إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. بمعنى إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى، أي من كذب بالصدق إذ جاءه وكذب بآيات الله وتولى عن طاعة ربه وأدبر عنها، كناية عن ترك الطاعة. نكتفي بهذا القدر مستمعينا الكرام، وبهذه الآية نكون قد ختمنا حلقتنا ليومنا هذا، سائلا من الله ينفعنا بما سمعنا وأن يزيدنا بما نسمعه ونقرأه ونتدبره من آيات الله زيادة في إيماننا ونور بصائرنا وعلمنا ومعرفتنا. إلى لقاء آخر إن شاء الله وحلقة جديدة، أترككم مع الله في حفظه ورعايته، أستمد منكم الدعاء بالهداية والتوفيق والخير والصلاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
3: سام اف ام من صنعاء 99.1 الجبهة التعبوية التوعوية.

وكثر عدتهم واشحذ أسلحتهم واحرس حوزتهم وامنع حومتهم وألف جمعهم ودبر أمرهم وواتر بين ميرهم وتوحد بكفاية مؤنهم واعضدهم بالنصر وأعنهم بالصبر والطف لهم في

اللهم افلل بذلك عدوهم واقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وظللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم ونكل بهم من وراءهم واقطع بخزيهم أطماع من بعدهم اللهم وأيما غاز غزاهم من أهل ملتك أو مجاهد جاهدهم من أتباع كتابك ليكون دينك الأعلى وحزبك الأقوى وحظك الأوفى فلكه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقو له الظهر وأسبغ عليه في النفقة ومتعه بالنشاط وأطفئ عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة وأنسه ذكر الأهل والولد واجعل فكره وذكراه وضعنه وإقامته فيك ولك فإذا صاف عدوك وعدوه فقللهم في عينه وصقر شأنهم في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل وبعد أن يجهد بهم الأسر وبعد أن تأمن أطراف المسلمين وبعد أن يولي عدوك مدبرين اللهم وأيما مسلم خلف غازيا أو مرابطا في داره أو تعهد خالفيه في غيبته أو أعانه بطائفة من ماله أو أمده بعتاد أو شحذه على جهاد أو أتبعه في وجهه دعوة أو رعى له من ورائه حرمة فعوضه من فعله عوضا حاضرا.

واجمع كلمة اليمنيين ولم شعثهم واخذل عدوهم أمريكا وإسرائيل وأعوانهم وأشياعهم. اللهم حرر المسجد الأقصى من دنس اليهود، وحرر الحرمين الشريفين من دنس آل سعود. اللهم اهلك آل سعود. اللهم

وتكبروا وتجبروا. اللهم إنا نسألك أن تجعل تدبيرهم في تدميرهم، وأن تجعل الدائرة عليهم، واجعلنا من جندك فإن جدك هم الغالبون، واجعلنا من

0: مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
1: الله

إله إلا الله محمد رسول الله، على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين، متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد

0: الناس.
1: إذاعة سام اف ام من صنعاء تقدم التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
2: يقدمها يحيى محمد الشرعي.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام، مرحبا بكم وأهلا وسهلا في لقاء جديد وحلقة جديدة من برنامجكم القرآني التيسير في التفسير. أحبتي الكرام، نقرأ آيات الله، نتدبر معانيها، وما أعظم هذا الكتاب العظيم، وما أعظم أن نقضي هذه الأوقات وهذه الدقائق في تدبر آيات كتاب الله. ما أحوجنا كلنا، كل البشرية محتاجة إلى كتاب الله وإلى تدبر هذه الآيات. يجب علينا نحن المسلمون خصوصا أن نبلغ هذا الكتاب وهذه الآيات وهذا القرآن إلى كل الأرض لكي يعم الخير، لأن كل البشر محتاجون لهذا الدستور، هو دستور للحياة وللدنيا وللأرض بكلها. أسأل الله يوفقنا لذلك. أحبتي الكرام، وصلنا في حلقتنا السابقة إلى الآية رقم 41 من سورة طه. كما هو المعتاد نواصل قراءة الآيات ما تيسر لنا من ذلك، أسأل الله أن ينفعنا بها. نصغي إلى ما يقول الله، إلى ما يعلمنا، إلى ما يرشدنا. يقول سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري. هذه الآية تأتي في سياق الحديث عن نبي الله موسى. اذهب أنت وأخوك بآياتي، بمعنى دلائلي التي تدل على أني أرسلتكما إلى فرعون وملئه، وهي التسع الآيات. ولا تنيا في ذكري، الوني الضعف، أي لا تضعف في ذكري. ويقول سبحانه وتعالى: اذهبا إلى فرعون إنه طغى، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. المعنى: اذهبا إلى فرعون إنه طغى، فقولا له قولا لينا. القول اللين يعين الخصم على قبول الحجة ويقربه إلى الإنصاف في كثير من الحالات. لعله يتذكر أو يخشى، أي راجين بالرفق واللين أن يتذكر أن له خالقا هو ربه، أو يخشى عذاب الله عند سماعه للإنذار فيحمله ذلك على النظر والإنصاف. ويقول الله سبحانه: قال ربنا إنا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. بمعنى إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، أن يسبق تبليغ الرسالة علينا بقتلنا أو نحو القتل مما يحول بيننا وبين تبليغ الرسالة، أو أن يطغى بعد إبلاغ الرسالة بأن يغضب منها فيطغى علينا بالقتل أو التعذيب. يقول الله سبحانه: قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى، أي أحفظكما وأراقب ما يكون منكما ومنه من كلام وغيره، وليست معية مقارنة، لأن معية المقارنة تكون بين الأجسام أو الأعراض. ويقول الله سبحانه وتعالى: فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم، قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى. المعنى: فأتياه فقولا إنا رسول ربك، تذكير له بأنه عبد مملوك أرسلهما إليه مالكه الذي له أمره ونهيه وتعبده. فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم، دعهم يذهبون معنا لنحررهم من عذابك، فإن ذلك منك ظلم لعباد ربك. قد جئناك بآية من ربك، من ربك المالك لك الذي أنت عبد من عباده، والآية تبين لك صدقنا أن رسولاه، والسلام أي الأمان والسلامة على من اتبع الهدى، فاتبع الهدى تسلم. ويقول الله سبحانه وتعالى: إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. بمعنى إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى، أي من كذب بالصدق إذ جاءه وكذب بآيات الله وتولى عن طاعة ربه وأدبر عنها، كناية عن ترك الطاعة. نكتفي بهذا القدر مستمعينا الكرام، وبهذه الآية نكون قد ختمنا حلقتنا ليومنا هذا، سائلا من الله ينفعنا بما سمعنا وأن يزيدنا بما نسمعه ونقرأه ونتدبره من آيات الله زيادة في إيماننا ونور بصائرنا وعلمنا ومعرفتنا. إلى لقاء آخر إن شاء الله وحلقة جديدة، أترككم مع الله في حفظه ورعايته، أستمد منكم الدعاء بالهداية والتوفيق والخير والصلاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.

0: سام اف ام، وقفة إعلانية.
1: حصريا للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقرا للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
2: هنا تجد كادرا أكاديميا متخصصا بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقا علميا حديثا يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
1: قروض تخفيض بقيمة 200 ألف ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و100 ألف ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
2: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
1: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سيبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
2: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
1: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
2: العنوان: صنعاء حي الحصبة، بجوار الغرفة التجارية.
1: للتواصل 775-54-00 أو 775-90-45 أو 01-25-99-85.
2: جامعة إقرأ لمستقبل أرقى.
3: مع الجمعيات التعاونية يصبح كل حقل أخضر وكل حرفة مصدر دخل كريم ومستدام. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
4: توعية جمركية. تقوم مصلحة الضرائب والجمارك بالحفاظ على مستقبل الأجيال القادمة من خلال تطبيق الاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية البيئة والحفاظ على الحياة الطبيعية والحد من تلوث الأرض ومصادر المياه بالمواد الكيميائية المحظورة. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
5: مع خدمة هدية من سبعفون، اهدي اللي تحب من باقات الفورجي أو أي باقة تشتيها. ببساطة اتصل على نجمة 151 مربع واختر الباقة اللي تناسبك وارسلها كهدية. للتفاصيل ارسل هديتي إلى 211 مجانا. سبعفون، قريبة منك ومن اللي تحبهم.
6: سبعفون، أصالة وتواصل.
0: سام اف ام، والعود احمد.

0: 90.1 سام اف ام من صنعاء. مستمعينا الاكارم, في هذه الاثناء سنكون في كلمة مباشرة للرئيس مهدي المشاط بمناسبة العيد 12 لثورة 21 من سبتمبر.
1: وارض اللهم عن صحابته الأخيار المنتيبين. وبعد, بمناسبة حلول الذكرى 12 لثورة 21 من سبتمبر المجيدة, أتوجه باسمي ونيابة عن زملائي في المجلس السياسي الأعلى بالشكر والحمد لله تعالى الغالب على أمره والقاهر فوق عباده على فضله ونصره بطرد التحشيدات التابعة للعدو السعودي من كافة مديريات الساحل الغربي. ونتقدم أيضا بالتهنئة والتبريك لقائد ثورتنا المباركة السيد العلم عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله بمناسبة النصر وحلول الذكرى 12 لثورة 21 من سبتمبر المباركة. كما نتقدم أيضا بالتهنئة والشكر معا إلى أبطال قواتنا المسلحة اليمنية المقتدرة والمنضبطة ومؤسساتنا الأمنية وكل مؤسسات الدولة, كما هي موصولة لعلمائنا الأجلاء وقبائلنا الوفية, وإلى جميع النخب والمثقفين والسياسيين والإعلاميين, وإلى أبناء شعبنا اليمني العزيز في الداخل والخارج رجالا ونساء. أيها الشعب اليمني العزيز, تأتي هذه الذكرى المجيدة في ظل متغيرات ومستجدات متسارعة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية, وهي جميعها وبما يتصل بقضيتنا على وجه الخصوص تقدم الشاهد الناصع والدليل القاطع على عظمة الثورة ومبادئها الوطنية والأخلاقية. إن احتفاءنا بثورة 21 من سبتمبر المجيدة ليس مجرد مناسبة احتفالية أو مهرجان سنوي, وإنما هي وقفة إجلال سنوية بين يدي نضالات شعب كريم قرر الخلاص من مخالب الوصاية والهيمنة الخارجية والانعتاق من كل أشكال التبعية في إطار ثورة شعبية مجيدة وضعت نصب عينيها عزة اليمن ورفعته وصون سيادته. وحتى لا يفرض مخبر لدول أجنبية على هذا البلد العظيم بالقوة العسكرية كما هو حاصل الآن تحت مزعوم شرعية منحتها الدول المعتدية في أحد الفنادق بالرياض, والذي لن يتأتى مطلقا بعد 21 من سبتمبر ما دام في اليمن رجاله. أيها الأخوة والأخوات, لقد جاءت ثورة 21 من سبتمبر من صميم الحاجة الوطنية إلى إنهاء عقود من العبث والفساد والارتهان للخارج, وإلى إعادة الاعتبار للثورات اليمنية سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر والتي عزلت أهدافها عن واقع الحياة. فقد قضت قوى النفوذ والفساد سنوات طويلة في إهدار مقدرات البلاد وافتعال الأزمات والصراعات ورهن القرار الوطني للخارج, وفشلت في بناء الدولة اليمنية المنشودة منذ قيام الجمهورية حتى أوصلتها إلى دولة هشة صنفتها التقارير الدولية ضمن الأكثر فسادا وفقرا وتخلفا, وجعلت من اليمن يمن الإيمان والحكمة والحضارة حديقة خلفية لكيانات طارئة على التاريخ, بينما كانت مشغولة بنهب أموال الشعب لمراكمة أرصدتها واستثماراتها في الخارج. ولا تزال مشاهد الانفلات الأمني التي سبقت الثورة في حاضرة في الذاكرة, حين كان جنود الجيش اليمني يذبحون على يد القاعدة وأعلامها ترفرف في مأرب وجبل رأس والبيضاء وفي أرحب وأجزاء من سعوانة في أمانة العاصمة, وحين تحولت التفجيرات والاغتيالات إلى مشهد يومي يهدد أمن المواطن واستقراره, وتساقطت الطائرات الحربية في العاصمة صنعاء بأيد قادرة والتواطؤ سلطوي وإملاءات خارجية, ولم ينس الشعب ظاهرة التقطع والسطو المتفشية في البلد, في حين انصرفت النخب الحاكمة إلى تعزيز نفوذها والتفاتها حول نفسها وحاشيتها غير عابئة بما آلت إليه البلاد. أيها الشعب اليمني العزيز, لقد جاء ثورة 21 من سبتمبر المجيدة تحمل منظومة من القيم والمبادئ والخصائص الفريدة فهي يمنية الانتماء والهوية، شعبية التحرك والتمويل، وطنية القيادة والقرار. لم يشاركها في قرارها أحد من الخارج، ولم تمد يدها إلى غير شعبها، بل استمدت قوتها من إيمانها بالله ومن وعي شعبها ومن إرادة اليمنيين الأحرار الذين أقسموا على التغيير والدفاع عن كرامة وطنهم وسيادته. وكما اتصفت هذه الثورة بكثير من المزايا الأخلاقية والوطنية، فقد تميزت بأنها ثورة لا تعرف في قاموسها كلمة الانتقام، فلم تنصب مشنقة، ولم تفتح محكمة ميدانية، ولم تسلك سبيل الإقصاء والتشفي، بل جعلت من العفو والصفح منهجا وسلوكا. فهي أول ثورة تحاور خصومها بدل أن تستأصلهم، إيمانا منها بأن مصلحة الوطن فوق كل الحسابات. أيها الإخوة والأخوات، لقد اتخذت ثورة 21 من سبتمبر الحرية والاستقلال شعارا لها، وجعلت من إنهاء حقبة الوصاية والتبعية عنوانا لمشروعها ومسيرتها، وبعون الله وبقيادة يمانية قرآنية فريدة هدمت حصون العمالة والارتهان، وأعادت للشعب اليمني ثقته بنفسه وقدرته على صناعة مستقبله بيده، في مشهد استعصى على الكثير تفسيره سوى أنها ثورة شعبية يمانية. ولأن اليمن بلد عظيم بتاريخه الحضاري وبموقعه الاستراتيجي وثرواته وإمكاناته، لم تكن القوى الاستعمارية الطامعة مستعدة للقبول بوجود يمن حر عزيز مستقل يستعيد مكانته وتأثيره في محيطه. فحاكت المؤامرات وشنت في منتصف الليل عدوانا بقيادة سعودية وإشراف أمريكي أعلن من واشنطن، وانطلق من الرياض، تجاوز في إجرامه ووحشيته كل الحدود، وكان هدفه الواضح إعادة اليمن إلى دائرة الوصاية والهيمنة على إرادته وثرواته، والقضاء على ثورته التحررية. ورغم ما سخر لهذا العدوان من إمكانات هائلة، وما أنفق فيه من مئات المليارات، وما رافقه من حصار سعودي ظالم وتجويع واستهداف للبنية الاقتصادية والثقافية والحضارية لهذا البلد بأكثر من 250,000 قارة، إلا أنه اصطدم بإرادة الشعب اليمني الذي أدهش العالم ببسالته وإصراره على نيل حريته واستقلاله. لقد دمر العدوان السعودي الظالم كل شيء بناه أبناء الشعب اليمني، فاستهدف المدارس والمستشفيات والمساجد ومراكز الأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة والجسور والطرق والأسواق وصالات العزاء والأفراح، حتى المقابر لم تسلم من عدوانه، ولم يفرق بين مدني ومقاتل، فكان عدوانا ممنهجا على الوجود اليمني ذاته. ودفع شعبنا اليمني العزيز في مواجهته ثمنا باهظا بمئات الآلاف من الأرواح الزكية الطاهرة، وفي مقدمتهم الشهيد الرئيس صالح الصماد، حتى أصبح اليمن بحسب تقارير الأمم المتحدة يعاني من أكبر أزمة إنسانية في العالم نتيجة العدوان والحصار السعودي الجائر وقطع مرتبات موظفي الدولة ومحاربة كل مظاهر الحياة. يا أبناء شعبنا اليمني العزيز الصامد، وفي خضم هذه الأحداث وجدنا أنفسنا أمام معركة وطنية ومصيرية تتجاوز كل الخلافات الداخلية، معركة الدفاع عن الوطن وسيادته وهوية أبنائه الإيمانية. فتكاتف الشعب مع جيشه ولجانه الشعبية، والتفت القبائل الوفية حول راية الدفاع، وصمد أبناء المؤسسة المدنية المخلصين من موظفي وموظفات في هذه الظروف الصعبة. فكان ذلك التكامل عاملا من عوامل القوة التي أفشلت مخططات العدو، وفضحت وجهه القبيح، وكشفت عن أطماعه في تقسيم اليمن واحتلاله ونهب ثرواته وإعادته إلى حضن الوصاية الأجنبية. وفي المقابل لم نغلق باب السلام، بل بادرنا بالنوايا الصادقة وترسيخ مبدأ الثقة اللازم لنجاح أي مفاوضات، فخضنا جولات من المفاوضات في جنيف والكويت وستوكهولم ومسقط، وقدمنا التنازلات التي لا تمس بثوابت الوطن ومصالحه العليا. وكان جوهر موقفنا واضح: إنهاء للعدوان والحصار على بلدنا برا وبحرا وجوا، وصرف المرتبات وتمكين الشعب من ثرواته الوطنية، وفتح المطارات والموانئ، وتبادل الأسرى، ومعالجة الملف الإنساني، والعمل بموجب خارطة الطريق. يا أبناء شعبنا اليمني العزيز، لقد حرصنا خلال اتفاق التهدئة في خطاباتنا على دعوة النظام السعودي المعتدي إلى تنفيذ خارطة الطريق واستكمال استحقاقات السلام، ولكنه رأى في تلك الدعوات الحريصة على السلام ضعفا، وبحقده وخداعه المعهود، وبتوجيهات من واشنطن وتل أبيب آثر التعنت والمماطلة، ونقض العهود بغيا وعدوانا منه، مستغلا انشغال شعبنا اليمني العزيز في مساندة إخوانه في فلسطين، واتخذ إجراءات ظالمة بحق شعبنا اليمني العزيز، فشدد خناق حصاره الظالم على اليمن، ونقل البنوك، وفرض القيود على الحوالات المالية للمغتربين اليمنيين، واستهدف العملة الوطنية، وعمق معاناة الناس، وجند العملاء، وأشعل الفتن، وعمل على تشكيل جيوش وتسليحها، والتخطيط لعدوان عسكري جديد على شعبنا اليمني العزيز، ومنع طائرة مدنية من الهبوط في مطار صنعاء الدولي، واعتدى من جديد على اليمن بقصف مطار صنعاء الدولي في جريمة جديدة إمعانا منه، واستكبارا على استمرار عدوانه وحصاره الظالم على اليمن المستمر منذ 12 عاما. أيها اليمنيون الأحرار، إن المعاناة التي وصل إليها شعبنا اليمني العزيز نتيجة للعدوان والحصار السعودي الظالم على بلدنا وحرمانه من ثرواته الوطنية بلغت مرحلة لا يمكن السكوت عليها أو الوقوف مكتوفي الأيدي أمامها، فقد نفد الصبر وضاقت السبل بشعبنا وتضاعفت معاناته، فرأى شعبنا اليمني العزيز أن الصبر على هذا الوضع قد بات ضربا من العبث وتضيع للوقت والحقوق، فخرج بحشود مليونية هائلة لم يسبق لها مثيل في ميدان 70 وفي مختلف المحافظات في جمعة التحذير والنفير، رافعا صوته مطالبا لقيادتنا الحكيمة باتخاذ القرارات المناسبة لإنهاء العدوان والحصار وتحرير الأرض وانتزاع حقوقه واستعادة ثرواته. واستجابة من قائدنا الحكيم لصوت الشعب ومطالبه العادلة، انتقلنا من مرحلة المطالبة إلى مرحلة الفعل من منطلق الدفاع المشروع لا من باب البغي، فعلنا معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد، وهذه المعركة هي معركة كل اليمنيين شمالا وجنوبا شرقا وغربا، إنها معركة مصيرية نتائجها النصر المحتوم والقريب لشعبنا العظيم، وهذا وعد الله لعباده في كتابه الكريم: ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله، إن الله لعفو غفور، صدق الله العظيم. وإذ نخوض هذه المعركة فإننا نعلم ما تحملتموه من قطع للمرتبات وتجفيف للموارد واستهداف للعملة، نقف أمام صمودكم بكل إجلال واحترام، فالثورة إذ تكسر الحصار بعملياتها المشروعة تمضي في الوقت ذاته على طريق البناء، تعزيز الزراعة ودعم الإنتاج المحلي وتشجيع المنتج اليمني، لأن صمود الشعب في وجه هذا الحصار لا ينفصل عن صموده في وجه الفقر والحاجة. نرفع رؤوسنا عاليا ونمضي قدما متوكلين على الله، واثقين بنصر الله، مؤمنين بعدالة قضيتنا، صابرين على البلاء، ثابتين على المبدأ حتى تحقيق أهداف ثورتنا المباركة، ثورة 21 من سبتمبر، يمن حر كريم مستقل عزيز. وفي الختام أؤكد على بعض النقاط: أتوجه بالشكر والحمد لله سبحانه وتعالى على فضله ونصره لشعبنا اليمني العزيز بطرد التحشيدات التابعة للعدو السعودي من كافة مديريات محافظة الحديدة وعدد من مديريات محافظة تعز بالساحل الغربي. كما أتوجه بالشكر والتقدير للشعب اليمني الصامد، والشكر الخاص للمجاهدين من أبناء القوات المسلحة اليمنية والأمن وأسر الشهداء والجرحى والأسرى، مع التهنئة لمن تم تحريرهم مؤخرا، ونتعهد بالسعي لتحرير كامل الأسرى كالتزام وطني وإيماني وإنساني وثوري. نجدد الدعوة للمخدوعين من قبل العدو السعودي لاغتنام فرصة العفو الرئاسي والعودة إلى حضن اليمن ليقفوا في الجانب الصحيح مع وطنهم وأبناء شعبهم، وندعو أبناء شعبنا اليمني العزيز بمختلف توجهاتهم إلى النظر إلى مصلحة البلد والشعب اليمني والابتعاد عن مصالح الخارج المتربص بنا جميعا. فبتوحيد جهودنا جميعا نحن قادرين على تحقيق تطلعات شعبنا وصون سيادته واستقلاله، بعيدا عن المتورطين في خيانة البلد الذين تجردوا من كل القيم وباعوا وطنهم وأهلهم وحاضرهم ومستقبلهم، فهم قلة والتاريخ سيلعنهم. نشيد بأبناء القوات المسلحة اليمنية والأمن على انضباطهم والتزامهم الأخلاقي والديني امتدادا لخط الثورة في التعامل الأخلاقي والإيماني مع الأسرى والجرحى المخدوعين من قبل العدو السعودي، حيث أكدت أخلاقهم تلك الحرص على الدم اليمني الذي استرخصه النظام السعودي وتاجر به خدمة لأطماعه وللمشروع الصهيوني الأمريكي في المنطقة. كما نستهين الافتراء الكاذب من النظام السعودي الذي روج له في الأيام الأخيرة عن استهداف جيشنا لمكة المكرمة، ونقول له خسئت وخاب مسعاك الدنيء، والعالم أجمع يعرف نبل جيشنا وأنك تزايد فقط. نشكر المؤسسات الحكومية التي بادرت وباشرت بنشاط تقديم الخدمات لأبناء المديريات المحررة، ونشيد بالإجراءات السلسة لتطبيع الأوضاع في المديريات المحررة وما رافقها من حرص على حماية الممتلكات العامة والخاصة والتي خلت من أي تجاوزات لحق المواطنين الأعزاء في تلك المديريات. إنما قامت به القوات المسلحة اليمنية في بعض المناطق الساحلية عملية وطنية في إطار فرض السيادة اليمنية وطرد التحشيدات السعودية التي ترتكب أبشع الجرائم بحق المواطنين وتسعى لإخضاع الأراضي اليمنية للاحتلال السعودي. وهذه هي النهاية المحتومة لمن يقاتل من يفترض أنهم أبناء بلده. إننا اليوم حكومة وجيشا وشعبا في ظل القائد الحكيم السيد العلم عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله، ماضون بالتوكل على الله على إنهاء العدوان والحصار السعودي الظالم على بلدنا وفتح المطارات والموانئ واستعادة ثرواته الوطنية ودفع التعويضات واحترام السيادة والانسحاب من كل شبر مغتصب. وكل هذه هي حقوق ومطالب مشروعة كفلها الله وأقرها شرعا سماويا تقبلها الفطرة الإنسانية وتعترف بها كل المواثيق والقوانين الدولية. وهذا الخيار هو الأقل كلفة والأكثر مصلحة للجميع. نؤكد على حق شعبنا اليمني العزيز في موقفه الحق وقضيته العادلة ومطالبه المشروعة المتمثلة في إنهاء العدوان والحصار السعودي الظالم واستعادة سيادته واستقلاله. كما نؤكد أن خياراتنا ستتصاعد بإذن الله وتأخذ أشكالا أشد إيلاما، ولن نتراجع عن حقوقنا حتى لو كان الثمن أرواحنا. فالعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. نؤكد أن الجمهورية اليمنية ليست لديها أي مطامع أو عداء مع أي دولة من دول الجوار أو الدول العربية والإسلامية، ولن تعتدي على أي دولة، بل هي من تم الاعتداء عليها بما يتنافى مع الأخوة الإسلامية والعربية، نؤكد للعالم أن مقعد اليمن في الأمم المتحدة والتمثيل له في اجتماع الجمعية العامة السنوي شاغران، وأن من ينتحل هذه الصفة لا يمثل اليمن ولا وجهة نظر الجمهورية اليمنية، بل يمثل صوت العدو السعودي، فهو الذي اشترى لهؤلاء المنتحلين شرعية كاذبة من أحد فنادق الرياض وبماله يسوقها، وهذا شأنه وشأن من تسيره المال، وعليه وجب التنبيه لما سيترتب على ذلك مستقبلا. نؤكد أن الملاحة البحرية وحركة التجارة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب آمنة ولن تتعرض لأي خطر من جهة اليمن باستثناء سفن العدو السعودي في إطار معادلة الحصار بالحصار، ولنا الحق الكامل في ذلك حتى يرعوي هذا النظام المجرم. نؤكد أن السلام الحقيقي والعادل كان وسيبقى خيارنا الاستراتيجي، وأن على الجميع أن يدرك بأن خيار السلام مع اليمن هو الأقل كلفة والأقصر طريقا نحو إعادة تنظيم العلاقات وفق مبدأ حسن الجوار والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة. نجدد التأكيد على ثبات موقفنا المبدئي والإيماني في نصرة الشعب الفلسطيني المظلوم وقضيته العادلة التي هي قضية كل الأمة. نؤكد أننا إلى جانب الشعب الإيراني المسلم ونظامه الإسلامي ومساندتنا للمقاومة الإسلامية في لبنان وفلسطين وسائر جبهات محور الجهاد والمقاومة في إطار مبدأ وحدة الساحات وتعزيز التعاون لما يخدم أمتنا العربية والإسلامية، الرحمة للشهداء والشفاء للجرحى والفرج للأسرى والنصر لمجاهدين الأبطال. تحيا الجمهورية اليمنية، تحيا الجمهورية اليمنية، تحيا الجمهورية اليمنية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: الله أكبر. الموت أمريكا، الموت إسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر الإسلام.

0: كلمات من نور.
1: يقولها الكثير من ضعف النفوس وضعف الإيمان، إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. ضعيف الإيمان كما أسفنا هو من يرتبك. عندما ترتبك وأنت مؤمن، وأنت مؤمن يعني أنت مصدق بالقرآن، ما الذي يدعوك إلى أن ترتبك أو أن تقلق أو أن تخشى؟ هل أنك لم تجد في كتاب الله ما يشد من عظيمتك، ما يرفع معنوياتك؟ هل القرآن أهمل هذا الجانب؟ لم يهمله، وما أكثر ما تحدث عنه داخل الآيات التي تحث الناس على الجهاد، على المواجهة، على البذل، على الاستبسال، يؤكد أنه مع الناس، مع أوليائه. هو من بلغ الأمر فيه إلى درجة أن يفضح أمامك واقع أعدائك أكثر مما يمكن أن تصل إليه بجهازك الأمني بمخابراتك. ما هي مهمة المخابرات؟ ما هي مهمتها؟ أليس من مهامها أن تتعرف على العدو وتتعرف لنقاط الضعف فيه وتتعرف على الفرص المواتية لضربه لتعرف أنه بإمكانها، بإمكان هذه الجهة أن تضرب تلك الجهة؟ الله قد كشف لك الموضوع كاملا بطريقة مؤكدة. قد تكون تقارير المخابرات غير حقيقية، قد يكون فيها نوع من المبالغة، قد يكون فيها أخطاء، ما هي تعمل على أن تكشف لك ضعف جانب عدوك لتضربه. أما الله فإنه هو الذي أكد بالشكل الذي يجعل عدوك مفضوحا أمامك في واقعه، مهما كان لديه من قوة، مهما كان لديه من إمكانية، مهما كان لديه من وسائل يرهب بها. إذا ما

0: كما نؤكد أن خياراتنا ستتصاعد بإذن الله وتأخذ أشكالا أشد إيلاما، ولن نتراجع عن حقوقنا حتى لو كان الثمن أرواحنا، فالعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين.
1: الرئيس المشاط عشية العيد 12 لثورة 21 من سبتمبر ماضون في مسار انتزاع حقوق شعبنا ولا تهديد للملاحة والتجارة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب. إيقاد شعلة العيد 12 لثورة 21 من سبتمبر المجيدة في ميدان التحرير بالعاصمة صنعاء بحضور رسمي وشعبي مهيب. وحدة التدخلات المركزية تعلن في مؤتمرها الأول تنفيذ قرابة 8200 مشروع خدمي في عموم المحافظات خلال 4 سنوات. المسيرة تكشف مزيدا من الفضائح في مكاتب ضباط وقادة العدو السعودي في الساحل الغربي. حركات المقاومة تبارك عملية إطلاق النار غرب رام الله ردا على اقتحام نتنياهو للأقصى وتدعو إلى تصعيد عمليات المقاومة. مقر خاتم الأنبياء يحذر دول المنطقة من تبعات انحيازها لواشنطن، وقال باف هرمز لن يفتح إلا بتلبية شروطه.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النشرة الرئيسة من المسيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. 21 من سبتمبر، الثورة التي أسقطت الوصاية قبل 12 عاما في أكبر حدث وتحول شهده تاريخ المنطقة، وتلكم الثورة السبتمبرية الخالدة لا تزال إلى اليوم تواجه الرجعية العربية والإمبريالية والهيمنة الغربية، وفي غمرة المواجهة للعدوان والحصار الأمريكي السعودي، آمن روادها بأن كسر الحصار يبدأ من الداخل. ومن هنا ولدت فكرة وحدة التدخلات المركزية الطارئة لتكون يد الثورة العاملة ولسانها الصادق، وأنجزت بعون الله في 3 سنوات ما لم تنجزه سلطات العمالة في 4 عقود من مشاريع خدمية للمواطنين في الأرياف المحرومة على امتداد اليمن، مجسدة شعار دولة للشعب لا شعبا للدولة. وفيما تتصدر صنعاء اليوم وأجهة التحولات الكبرى في مشهد استراتيجي فارق، فإنها تصيغ من قلب المواجهة معادلات السيادة والردع لكسر أوهام استعادة الهيمنة والوصاية. وفي هذا السياق يطل الرئيس المشاط عشية العيد 12 لثورة 21 من سبتمبر واضعا النقاط على حروف التاريخ، باعثا رسائل باتجاهات عدة، فيها الإشادة والشكر بما أنجز، وفيها الطمأنة لكل العالم لاحتواء ما برز من مخاوف بعد الإنجاز، وفيها تعهد بمواصلة مسار استعادة الحقوق، ووعيد بخيارات تصاعدية أقسى وأشد لمن يقف في وجه إرادة اليمنيين في نيل حقوقهم واستعادة سيادتهم، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين.

0: شعب يمتلك الوعي، يمتلك البصيرة الإيمانية، يمتلك القيم الإيمانية، يعتمد على الله سبحانه وتعالى، واثق بالله سبحانه وتعالى، وبهذا سيتجاوز كل الصعوبات، كل التحديات، بثقته بالله، باعتماده على الله، بتوكله على الله. والله سبحانه وتعالى هو نعم المولى ونعم النصير.
1: حرية واستقلال.
2: في خطابه عشية العيد 12 لثورة 21 من سبتمبر، أكد الرئيس مهدي المشاط المضي في مسار انتزاع استحقاقات الشعب اليمني، مضيفا أن خياراتنا ستتصاعد وتأخذ أشكالا أشد إيلاما في سبيل ذلك.
3: إننا اليوم حكومة وجيشا وشعبا في ظل القائد الحكيم السيد العلم عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله، ماضون بالتوكل على الله على إنهاء العدوان والحصار السعودي الظالم على بلدنا، وفتح المطارات والموانئ، واستعادة ثرواته الوطنية، ودفع التعويضات، واحترام السيادة، والانسحاب من كل شبر مغتصب. وكل هذه هي حقوق ومطالب مشروعة كفلها الله وأقرها شرعا سماويا، تقبلها الفطرة الإنسانية وتعترف بها كل المواثيق والقوانين الدولية. وهذا الخيار هو الأقل كلفة والأكثر مصلحة للجميع. نؤكد على حق شعبنا اليمني العزيز في موقفه الحق وقضيته العادلة ومطالبه المشروعة المتمثلة في إنهاء العدوان والحصار السعودي الظالم واستعادة سيادته واستقلاله، كما نؤكد أن خياراتنا ستتصاعد بإذن الله وتأخذ أشكالا أشد إيلاما، ولن نتراجع عن حقوقنا حتى لو كان الثمن أرواحنا. فالعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين.
2: وفي رسالة طمأنة، جدد الرئيس المشاط التأكيد على أن الجمهورية اليمنية ليس لديها أي مطامع أو عداء مع أي دولة عربية أو إسلامية، وأن الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب آمنة، مشيرا إلى أن من ينتحل صفة تمثيل اليمن في الأمم المتحدة واجتماع الجمعية العامة السنوي لا يمثل اليمن.
3: نؤكد أن الجمهورية اليمنية ليست لديها أي مطامع أو عداء مع أي دولة من دول الجوار أو الدول العربية والإسلامية، ولن تعتدي على أي دولة، بل هي من تم الاعتداء عليها بما يتنافى مع الأخوة الإسلامية والعربية. نؤكد للعالم أن مقعد اليمن في الأمم المتحدة والتمثيل له في اجتماع الجمعية العامة السنوي شاغران، وأن من ينتحل هذه الصفة لا يمثل اليمن ولا وجهة نظر الجمهورية اليمنية، بل يمثل صوت العدو السعودي، فهو الذي اشترى لهؤلاء المنتحلين شرعية كاذبة من أحد فنادق الرياض وبماله يسوقها، وهذا شأنه وشأن من تسيره المال، وعليه وجب التنبيه لما سيترتب على ذلك مستقبلا. نؤكد أن الملاحة البحرية وحركة التجارة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب آمنة، ولن تتعرض لأي خطر من جهة اليمن باستثناء سفن العدو السعودي في إطار معادلة الحصار بالحصار، ولنا الحق الكامل في ذلك حتى يرعوي هذا النظام المجرم.
2: وأكد الرئيس المشاط أن السلام الحقيقي والعادل كان وسيبقى خيارنا الاستراتيجي، وأن على الجميع أن يدرك أن خيار السلام مع اليمن هو الأقل كلفة.
3: نؤكد أن السلام الحقيقي والعادل كان وسيبقى خيارنا الاستراتيجي، وأن على الجميع أن يدرك بأن خيار السلام مع اليمن هو الأقل كلفة والأقصر طريقا نحو إعادة تنظيم العلاقات وفق مبدأ حسن الجوار والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.
2: كما وجه الرئيس المشاط تهنئة لقائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله والقوات المسلحة وأبناء الشعب بحلول العيد 12 لثورة 21 من سبتمبر وبما من الله به من نصر في الساحل الغربي، متعهدا بالسعي لتحرير كافة الأسرى كالتزام وطني وإيماني إنساني وثوري.
3: أتوجه بالشكر والحمد لله سبحانه وتعالى على فضله ونصره لشعبنا اليمني العزيز بطرد التحشيدات التابعة للعدو السعودي من كافة مديريات محافظة الحديدة وعدد من مديريات محافظة تعز بالساحل الغربي. كما أتوجه بالشكر والتقدير للشعب اليمني الصامد والشكر الخاص للمجاهدين من أبناء القوات المسلحة اليمنية والأمن وأسر الشهداء والجرحى والأسرى مع التهنئة لمن تم تحريرهم مؤخرا، ونتعهد بالسعي لتحرير كامل الأسرى كالتزام وطني وإيماني وإنساني وثوري.
2: وجدد الرئيس المشاط دعوته للمخدوعين من قبل العدو السعودي بالعودة إلى صف الوطن بعيدا عن الخونة.
3: نجدد الدعوة للمخدوعين من قبل العدو السعودي لاغتنام فرصة العفو الرئاسي والعودة إلى حضن اليمن ليقفوا في الجانب الصحيح مع وطنهم وأبناء شعبهم، وندعو أبناء شعبنا اليمني العزيز بمختلف توجهاتهم إلى النظر إلى مصلحة البلد والشعب اليمني والابتعاد عن مصالح الخارج المتربص بنا جميعا، فبتوحيد جهودنا جميعا نحن قادرين على تحقيق تطلعات شعبنا وصون سيادته واستقلاله بعيدا عن المتورطين في خيانة البلد الذين تجردوا من كل القيم وباعوا وطنهم وأهلهم وحاضرهم ومستقبلهم، فهم قلة والتاريخ سيلعنهم.
2: الرئيس المشاط أكد أن ما جرى في الساحل الغربي عملية وطنية في إطار فرض السيادة وطرد تحشيدات السعودية، مشيدا بدور القوات المسلحة والمؤسسات الحكومية.
3: نشيد بأبناء القوات المسلحة اليمنية والأمن على انضباطهم والتزامهم الأخلاقي والديني امتدادا لخط الثورة في التعامل الأخلاقي والإيماني مع الأسرى والجرحى المخدوعين من قبل العدو السعودي، حيث أكدت أخلاقهم تلك الحرص على الدم اليمني الذي استرخصه النظام السعودي وتاجر به خدمة لأطماعه وللمشروع الصهيوني الأمريكي في المنطقة. كما نستهين الافتراء الكاذب من النظام السعودي الذي روج له في الأيام الأخيرة عن استهداف جيشنا لمكة المكرمة، ونقول له خسئت وخاب مسعاك الدنيء، والعالم أجمع يعرف نبل جيشنا وأنك تزايد فقط. نشكر المؤسسات الحكومية التي بادرت وباشرت بنشاط تقديم الخدمات لأبناء المديريات المحررة، ونشيد بالإجراءات السلسة لتطبيع الأوضاع في المديريات المحررة وما رافقها من حرص على حماية الممتلكات العامة والخاصة والتي خلت من أي تجاوزات لحق المواطنين الأعزاء في تلك المديريات.
2: وجدد الرئيس المشاط التأكيد على ثبات الموقف اليمني من مختلف قضايا الأمة في فلسطين وإيران ولبنان وسائر جبهات محور الجهاد والمقاومة في إطار مبدأ وحدة الساحات.
3: نجدد التأكيد على ثبات موقفنا المبدئي والإيماني في نصرة الشعب الفلسطيني المظلوم وقضيته العادلة التي هي قضية كل الأمة. نؤكد أننا إلى جانب الشعب الإيراني المسلم ونظامه الإسلامي ومساندتنا للمقاومة الإسلامية في لبنان وفلسطين وسائر جبهات محور الجهاد والمقاومة في إطار مبدأ وحدة الساحات وتعزيز التعاون لما يخدم أمتنا العربية والإسلامية.
2: وشهد ميدان التحرير بالعاصمة صنعاء مساء اليوم مهرجانا شبابيا كشفيا لإيقاد شعلة العيد 12 لثورة 21 من سبتمبر. وخلال الحفل الذي نظمته وزارة الشباب والرياضة نفذ أشبال وشباب الكشافة عرضا أمام منصة الاحتفال، وعبرت فقرات العرض الشباب الكشفي مصحوبا بالموسيقى العسكرية والمعزوفات الوطنية عن المدلولات العظيمة للثورة اليمنية وأفراح الشعب اليمني وابتهاجه بحلول العيد 12 لثورة 21 من سبتمبر. واختتم حفل إيقاد شعلة عيد الثورة بخروج طابور العرض على هيئة استعراض للفرق الكشفية وسط معزوفات عسكرية ووطنية، ومن ثم السلام الجمهورية. عقدت وحدة التدخلات المركزية التنموية الطارئة اليوم بالعاصمة صنعاء مؤتمرها الأول بعد 4 أعوام من الإنجاز والتنمية. بحضور رسمي واسع استعرضت الوحدة فيه الإنجازات والبرامج والمشاريع التنموية التي تجاوزت 8000 تدخل لإسناد المجتمع في مختلف المحافظات.
1: تزامنا واحتفاءات الشعب اليمني بعيد ثورة 21 من سبتمبر المجيدة، وحدة التدخلات المركزية التنموية الطارئة تعقد مؤتمرها الأول بعد 4 أعوام من الإنجاز والتنمية. هنا المؤتمر يستعرض الإنجازات ويسلط الضوء على البرامج والمشاريع المنفذة، والتي وصل عددها إلى 8200 تدخل في عموم المحافظات بتكلفة 167 مليار ريال، كانت مساهمة المجتمع منها بنسبة 70%.
4: إنما تحقق من هذه الإنجازات ما كان له أن يتم لولا عزيمة أبناء شعبنا العزيز الصابر الثابت في المستويين الشعبي والرسمي. وفي 3 سنوات فقط وبعون الله ثم بجهود الشرفاء أنجزنا ما كان يظن أنه مستحيل. هذا ما التزمت به الثورة، وهذا ما سنمضي فيه بعزم وإصرار لتقديم كل ما نستطيع لخدمة شعبنا اليمني العزيز حتى نصل إلى يمن 21 من سبتمبر، يمن العدالة والخدمة.
5: أنا أذكر قبل 6 أو 7 سنوات كانت الفكرة لدى المجتمعات أن التنمية مسؤولية المنظمات. اليوم المجتمعات تشارك وتساهم في أماكن بأكثر من ما تقدمها الحكومة. ولاحظوا داخل وحدة التدخلات تساهم المجتمعات بقرابة 70% إلى 90% وأحيانا 100% من المبادرات المجتمعية. نحن نكسر الحصار من الداخل.
1: من مبدأ الشراكة بين المجتمع والدولة في البناء والمبادرة الإدارة وحتى الإنجاز، انطلقت وحدة التدخلات المركزية في أوساط المجتمع، سيما في تلك الأرياف النائية والمحرومة من أبسط الخدمات، وحققت بعون الله وهمة المجتمع خلال 4 أعوام ما عجزت عن تحقيقه أنظمة الفساد والخيانة طوال عقود من الزمن، وأنجزت مشاريع تنموية في جوانب متعددة.
4: هذه المشاريع توزعت في الجوانب التنموية المهمة والحساسة، وفي هذه الذكرى ذكرى ثورة 21 من سبتمبر نستطيع أن نقول بأننا سننطلق في أكبر حزمة من المبادرات المجتمعية ذات الأثر الكبير بإذن الله سبحانه وتعالى.
6: ونحن في وحدة التدخلات المركزية التنموية الطارئة نجدد التزامنا بمواصلة الإسناد وتوزيع الشراكات والاستفادة من التجارب الناجحة حتى تظل التنمية عملاً مشتركاً ويظل المجتمع شريكاً فاعلاً في صناعة مستقبله نحو مرحلة أوسع من العمل والتكامل والعطاء بإذن الله.
1: وحدة التدخلات المركزية واحدة من إنجازات ثورة 21 من سبتمبر التي لمس آثارها بسطاء هذا الشعب المحرومون في الأرياف المترامية، ولأن أي بناء حضاري نهضوي لا يبنى إلا من الداخل وبسواعد المجتمع أولاً وإسناد الدولة ثانياً وبالإمكانات المتاحة، يستطيع اليمنيون وقد فعلوها تحت الحصار والنار أن يحدثوا نهضة يمنية شاملة تليق بصمود شعب الإيمان وتضحياته. شرف الدين الموشكي، المسيرة، صنعاء.
2: نلفت مشاهدينا إلى التصريح الذي صدر عن متحدث القوات المسلحة قبل قليل، والذي أكد فيه أن الطيران الحربي السعودي شن خلال 24 ساعة الماضية وعشرين غارة جوية من خلال طائرات F-15 وتايفون، وأقلعت هذه الطائرات من قاعدتي خميس مشيط والطائف، واستهدفت محافظات تعز والجوف ومارب، ليبلغ إجمالي الغارات منذ بدء التصعيد السعودي على بلدنا وشعبنا 760 غارة جوية. في سياق النشرة، اتسم الواقع السياسي ما قبل 2014 بالتفريط بالسيادة والاستقلال، زعماء خونة تناوبوا على بيع القرار السيادي وكل ما في البلد للخارج قبل أن تجري عملية الإنقاذ عبر ثورة شعبية في 21 من سبتمبر.
7: من تحت الطاولة في زمن الخائن عفاش إلى فوقها وبوقاحة في زمن هادي وحزب الإصلاح، كانت السيادة واستقلال البلد على بسطة البيع بثمن بخس دراهم معدودة للأمريكان والدول العشر.
8: ما بعد الالتفاف على ثورة فبراير 2011 يرى تقاسم ملفات البلد ووضعها بيد الخارج. فالجيش يدمر بيد الأمريكان والبلد يؤقلم على يد البريطانيين، وما بقي من التفاصيل تتحكم به المبادرة الخليجية التي حلت موضع الدستور.
9: التقينا بعبد ربه في بيته واحتجينا وقلنا ما تمارسه هو تفريط، ونحن لم نطالب بحل الجيش اليمني، نحن طالبنا بإقالة قيادات هذه الوحدات، ومن ثم سيتحول هذا الجيش إلى جيش يمني تأتي إليه قيادات وطنية وكفؤة وتديره. طبعا هو سمع لنا في البداية وبعدين قال شوفوا هكذا وهو جالس فوق الكرسي حقه، قال شوفوا أنا أبكر الصباح أقوم من النوم، يجي لي ممثل الدول العشر والأمم المتحدة ويسلمني هكذا بهذا اللفظ نطقها بلان، قال يسلمني بلان أي خطة، وهذه الخطة تحوي تحركاتي من عندما أصحى إلى عندما أنام. نحن صعقنا،
10: انقلبوا على الثورة بشكل واضح كما انقلبوا عليها في ليبيا، والوضع في ليبيا إلى حد الآن كما انقلبوا عليها كذلك في كل الدول في يعني الذي حصل نعم، لكن هنا فقط تفرد اليمن بأن من حافظ على الثورة هو حضور مكون أنصار الله وقائد المسيرة القرآنية.
8: بحسب من التقى هادي يومها، البلد فقد البوصلة، وأزمة السيادة وارتهان القرار آخذة في التعمق، فيما كان الأمريكي يتغول سياسيا وعسكريا في العاصمة والبلد يفكك.
10: بل الأسوأ أنهم بدأوا يفكفكوا السلاح الاستراتيجي اليمن كما معروف صواريخ السكود، وأنا التقيت به شخصيا يعني برسالة ويعني معاتبة أنه هذا السلاح لماذا تريدون أن تنهوه بعبد ربه منصور هادي في حينها، على أساس أنه هذا السلاح يعني لماذا تريدون أن تفككوه، وهذا السلاح ممكن اليمن في الأخير هو سلاح استراتيجي. أقصد كانت هناك خطوات واضحة، دمر السلاح الاستراتيجي، فكك الجيش، سقطت الطائرات الحربية بدون معارك.
11: الآن ما يجري من شعارات ومن مواقف ومن هتافات حول السيادة اليمنية وحول رفض الهيمنة السعودية وعدم الاستسلام لمطالب السعودية وإجبار السعودية على أن تقف وجه لوجه وند لند مع صنعاء بعيد عن الهيمنة وبعيد عن الوصايا التي كانت ممتدة كما قلت يعني لعشرات السنين، هذا هو يدل فعلا على أن أنصار الله غير مستعدين على الإطلاق لأن يسمحوا للسعودية بالهيمنة مرة أخرى، ولكنهم على استعداد لعلاقات ندية وعلاقة تحافظ على مصالح البلدين وبالمساواة الكاملة ومع الحفاظ على سيادة اليمن واستقلال القرار السياسي الوطني اليمني.
7: إسناد غزة والنصر الأسطوري على الأمريكان وإسقاط الهيمنة السعودية ما كان لذلك أن يتحقق لولا لبنة الاستقلال والسيادة التي أرستها ثورة 21 من سبتمبر. ما قبل 2014 كان اليمني يبحث عن ملاذات ينسلخ فيها عن هويته، واليوم صار العالم الحر يتمنى أن يكون يمنيا. من العاصمة صنعاء إبراهيم الوادعي المسيرة.
2: أحيت العديد من المؤسسات والقطاعات الذكرى 12 لثورة 21 من سبتمبر، نتابعها في التقرير التالي.
12: في الذكرى 12 لثورة 21 من سبتمبر أقيمت العديد من الفعاليات الخطابية، والبداية من وزارة الخارجية التي نظمت فعالية ناقشت جانبا من إرهاصات الثورة ووقفت أمام الإنجازات والتحديات والمتغيرات خلال عقد ونيف.
13: من الثمار التي تحققت من هذه الثورة والتي نفخر بها، ولولا أن هناك قيادة حكيمة ممثلة بالسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي لما تم تحقيقها. فما تم تحقيقه في الإطار العسكري من بناء قدرات عسكرية وتصنيع عسكري هو فخر لكل أبناء الشعب اليمني، نفتخر به ونقف إلى جانبه وندعمه، ونرى بأنه سيعيد لليمن مكانتها في المنطقة والعالم. أيضا الاتجاه للتشجيع التنمية الزراعية وإعادة التوطين للصناعات المحلية، وبالأخص التي تعتمد على المواد الخام الوطنية.
14: وانتقل في مواجهة العدوان من مرحلة الصبر الاستراتيجي إلى معادلة توازن الردع، ومن التصدي الدفاعي إلى المبادئة الهجومية، ومع عملية والله أشد بأساً وأشد تنكيلاً، ونجاحها الكبير والاستراتيجي إلا ثمرة من ثمار هذه الثورة المجيدة.
12: كما أقيمت 3 فعاليات لوزارة الداخلية تحت عنوان حرية واستقلال، إحياءً للمناسبة في كل من الإدارة العامة للقوى البشرية، الشؤون المالية، ومصلحة الأحوال المدنية. كما أقيمت فعالية بالمناسبة في وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار. محافظة صنعاء أحيت المناسبة بفعالية خطابية مركزية. كما أقيمت العديد من الفعاليات في جحانة خولان وبني حشيش وبني بهلول. وبهذه المناسبة والذكرى الفارقة في حياة اليمنيين، نفذ طلاب جامعة صنعاء مسير الراجل احتفاء وأحياء وتعبيرا عن الجهوزية وإسناد القوات المسلحة لاستكمال المشوار لتحقيق كامل أهداف الثورة. ونفذت التعبئة العامة في الحتارش ببني الحارث مسير الراجل وقفة تعبئة وإسناد. كما أقيمت وقفة تعبوية بمديرية الوحدة، وندوة بالمناسبة أقيمت في معين. محمد الجبلي المسيرة.
2: استهدف طيران العدو السعودي أبراج اتصالات في عدد من مديريات الجوف في سياق عدوانه المتواصل على اليمن وإمعانه في استهداف الأعيان المدنية ومصالح المواطنين. وأفاد مراسلنا في الجوف أن طيران العدو السعودي استهدف أبراج اتصالات في منطقتي سلبة ورحوب بمديرية العنان، كما استهدف برج اتصالات في مديرية المراشي وآخر في مديرية الزاهر. تتكشف يوما بعد آخر فضائح العدو السعودي في الساحل الغربي. في التقرير التالي نستعرض جانبا منها.
15: هذا المقر هو يخص الضباط والقادة السعوديين. جزء أو قطعة من الأراضي السعودية. قطعة جوية احتلال.
16: وهذا علم السعودية.
15: موقع آخر أو نفق جبلي منشأة تحت الجبل هنا في القيادة والسيطرة. عمليات ما يسمى القوات المشتركة ندخل إليها. نلاحظ قبل أن نلج إلى هذا الموقع أو النفق حجم التحصين، أنفاق جبلية منشأة تحت الأرض محصنة ومعززة ومسندة بالإسمنت. إذن صالة كبرى عملاقة وضخمة مهيئة بكل التجهيزات التقنية والمكتبية.

وفق معلومات الاستخبارات العسكرية التي زودتنا بها، فهذا المقر هو يخص الضباط والقادة السعوديين، بما أنه محصن أكثر وإجراءات السلامة والأمن فيه أعلى من غيره، وهو منشأ بطبيعة الحال تحت الجبال، ولذلك قد يكون هو بالفعل المقر الرئيسي الذي يتواجد فيه الضباط والقادة السعوديين الذين يشغلون المرتزقة اليمنيين. هذه وثائق سعودية فعلا، المملكة السعودية، وزارة الدفاع، هيئة الأركان المشتركة، القاعدة العملياتية المتقدمة بالمخا، أوراق سعودية، حتى الحوالة المالية والتعاملات كلها بالريال السعودي، ورقة سعودية أخرى هنا داخل هذا المكتب. إذن يتعامل العدو السعودي وفق هذه الوثائق، وهي بالعشرات إن لم تكن بالمئات أو أكثر، وفق المستندات الورقية غير البيانات الرقمية التي قد رفعها مجاهد والقوات المسلحة اليمنية، يتعاملون مع اليمن كأنه جزء أو قطعة من الأراضي السعودية لا اليمنية. والغريب أننا نجد هنا شعارات حراس الجمهورية والمقاومة الوطنية وما إلى ذلك. بيادك ليس إلا

يبدو أننا أمام غرفة سكن أحد الضباط والقادة السعوديين، واضح من الزي العسكري والبدلات التابعة لهم. هذا المكان المتواجد في أحد معسكرات المنافقين وتحشيدات القوات التابعة للقوات السعودية. هذه صورة ربما الضابط أو القائد العسكري السعودي، وهذه إشاراته العسكرية التي توضع بزته، وأيضا شعار القوات البرية الملكية السعودية، إضافة إلى بعض المستندات الخاصة بتعاملاته المالية، كذلك أوراق سعودية أخرى تتعلق بالتعامل مع المرتزقة اليمنيين، وهذه أيضا ركن استخبارات القاعدة العملياتية بالمخا. إذن مع توغلنا أكثر داخل هذه المنشأة الجبلية هنا في غرفة العمليات، نعثر على المزيد من الوثائق والمستندات التي تعكس حجم النفوذ السعودي على المرتزقة والفصائل المسلحة هنا في ساحل الغربية. حتى بعض الأوراق التي تتضمن تفاصيل الوجبات الغذائية التي يتناولها الضباط والقادة السعوديين هنا. ملف كامل يخاطب فقط في تفاصيل الوجبات الغذائية التي يتناولها الضباط السعوديين هنا.

0: الآن ربما نحن أمام مشهد مختلف وإن كنا في نفس الموقع. نشاهد الدمار الكبير الذي أحدثته الصواريخ اليمنية بشكل مهول، نكشفه للتو أمام مشاهدينا. في هذا المكان نعثر على بعض المستندات ومنها خطط هجومية خاصة باحتلال بعض المدينة، هي خطة عسكرية كاملة وضعت في العام 2021. هذا الخطة الهجومية لتحرير ما تبقى من مدينة الحديدة، خطة الهجوم على العدو وقطع امداداته في منطقة التحيتة. العشرات من هذه الوثائق والمستندات التي تفضح تباعا نوايا التحشيدات التابعة للعدو السعودي في هذه المديريات، والتي تمكنت هذه العملية العسكرية بفضل الله من الإجهاز عليها مبكرا قبل بدء تنفيذها، مع أنها خطط كما شاهدنا وضعت في وقت مبكر.
1: تطورات باب المندب وما رافقتها من عمليات يمنية في العمق السعودي تضع الرياض تحت ضغط متزايد، فيما تكشف النقاشات في أوساط العدو الإسرائيلي عن انتقال القلق إلى الحسابات الصهيونية، مع بروز تنسيق أمني واستخباري بين كيان العدو والنظام السعودي برعاية أمريكية.
2: قضيتنا واضحة، نريد إيقاف العدوان علينا، أن يكف السعودي عدوانه علينا، أن ينهي حصاره لنا، أن ينهي احتلاله لبلدنا.
3: تسارع الأحداث في باب المندب وعمليات القوات المسلحة اليمنية تهيمن على النقاش في أوساط العدو الإسرائيلي، لا كمأزق سعودي فحسب، بل كتطور تتسع تداعياته إلى الحسابات الأمنية لكيان العدو، فيما تظهر السعودية بوصفها الحلقة الأكثر تعرضاً للضغط.
4: مشكلة الحوثيين أكبر بكثير مما تبدو عليه كثير من الأمور الأخرى، تبدأ من توصيف خاطئ للواقع. فهناك دولة غرب اليمن قادتها من الحوثيين، وهذه الدولة تتحدى العالم كله وليس السعودية فقط.
5: قل إن الحوثيين يهينون السعوديين، لا تختر كلمة أخرى، الحوثيون يضربون ينبع وهو تقريبا المنفذ الأخير للسعوديين، وهذا يفسر لماذا أعلنت أرامكو أنها توقف تصدير النفط إلى الخارج.
3: ومع محدودية التحرك المباشر من التحالفات التي عقدتها الرياض، تنتقل التصريحات في أوساط العدو إلى الحديث عن توجه سعودي نحو كيان العدو، من طلب المعلومات الاستخبارية إلى التنسيق عبر القيادة المركزية الأمريكية.
6: قبل نحو شهرين فقط وقع اتفاق مكة بين باكستان وتركيا والسعوديين، والمفارقة أنه في هذه الأيام وبينما لديهم تحالف دفاع مشترك، فإنهم لا يهاجمون بل يكتفون بإصدار نوع من البيان الدبلوماسي والإعلامي، بينما السعوديون يتوجهون إلى إسرائيل وهم في ضيق ويطلبون معلومات استخبارية، وهناك من يقول إن المعلومات الاستخبارية مشتركة معهم أيضا. ومفارقة القدر هي أنه بدلا من الاعتماد على شراكتهم يأتون إلينا.
7: الأمريكيون يقولون لهم لا لا، لأنهم لا يريدون رؤية تصعيد كبير قبل انتخابات التجديد النصفي في 3 نوفمبر، وذلك التحالف مع الأتراك والباكستانيين لا يساوي الورق الذي وقع عليه. وما يحدث في نهاية المطاف هو أن قائد القيادة المركزية ينظم في ألمانيا اجتماعا لجميع رؤساء الأركان، السعوديون والإسرائيليون يجلسون هناك في ألمانيا من أجل بحث كيفية مساعدة إسرائيل للسعودية على إعادة فتح مضيق باب المندب.
8: لقد زار ابن سلمان مصر، ويقال إنه عاد خلال ساعات، رغم أن المخطط للزيارة أن تستمر 2 يوم، ويقولون إنه لم يحصل على ما أراده في القاهرة، ولذلك فهو بالتأكيد يضرب على صدره ندما. واليوم نراهم يطلبون المساعدة علنيا من إسرائيل بعد أن كانوا يطلبونها في الخفاء.
9: בירת סעודיה בעקבות ירי של החות'ים. בן סלמן עדיין מחכה לסיוע מטראמפ שלא מגיע.
3: הכזה ترسم النقاشات في أوساط العدو بروز قنوات أمنية واستخبارية بين العدو الإسرائيلي والنظام السعودي بمظلة أمريكية، في محاولة لاحتواء مأزق يعني الجميع وفي توقيت يخنق الجميع.
1: تراكم كل تطورات الواقع والأحداث حقيقة أن المملكة النجدية تقف اليوم أمام تحديات معقدة وجميعها حادة وخطيرة ولم تتعرض لها المملكة النجدية منذ تأسيسها، كما يذهب إلى هذا الاستنتاج الكثير من المراقبين.
10: الانكشاف السعودي يتسع والخيارات تضيق، نيران المظلومية اليمنية تجتاح المملكة من الجنوب إلى الوسط وصولا إلى شمالها الغربي، وفي كل منطقة منها هدف أختير بعناية، وإن احترق بعضها في حالة صامتة جرى التكتم عليه، لكن دون مقدرة على إخفاء حقيقة أن النظام السعودي يمر بأصعب مراحله منذ عقود لأسباب متعددة ومتعلقة بعقد ضغوط متشابكة. طارت مظلة الحماية الأمريكية الغربية لبني سعود، ويمكن القول أنها تمزقت، وإن بقاياها تحتضر مع النجاح المتوالي للعمليات اليمنية في بلوغ أهدافها المختلفة. لكن المعضلة الأصل أمام السعودية ليست التحالفات ولا الجغرافيا ولا العتاد ولا العديد، كل ما سبق متوفر لكن لا يناسب التحديات الجديدة بوجه الرياض وما تفرضه من مراجعة لسياساتها تجاه صنعاء. تعمد القوات المسلحة اليمنية استهداف المنشآت الحيوية والاستراتيجية السعودية بصورة شبه يومية، أصاب الأنشطة النفطية في مكتل وفتح جميع أبواب تدهورها واحتمالات زحف خطر الانكماش على مجمل الاقتصاد السعودي، وهو ما يجعله على موعد مع مزيد من النتائج السلبية، فيما لو استمرت أجواء التصعيد لفترة زمنية أطول أو توسعت المواجهة. شلل حركة الملاحة السعودية وجه آخر للضغوط، أصبحت المملكة وجهة عالية المخاطر، وشركات التأمين لا تغطي السفن المبحرة نحو موانئ الساحل السعودي، لقد تحول بيئة طاردة للملاحة. الحظر اليمني المفروض على ملاحة قرن الشيطان ضربة مزدوجة وقاتلة لحركة الساطرات والواردات السعودية، ونيران العمليات تفاقم المخاطر وتجعلها قاتلة. الوضع سريع التغير في اليمن ومنه يخنق المملكة، يراكم الضغوط على الصورة السياسية للمدعو ولي العهد السعودي وترتيباته الخاصة بالحكم، ويوجه ضربة كبيرة إلى نفوذه في المنطقة ويهز صورة المملكة ويبعثر أوراقها حول العالم، وهو يراها مطوقة بالنيران من كل جهة وعلى كل صعيد، وأهم من ذلك عاجزة عن محاصرة الأزمات المتشابكة حولها. وكل تطورات الواقع وديناميات الأحداث تراكم في المحصلة حقيقة أن المملكة النجدية تقف اليوم أمام تحديات معقدة وجميعها حادة وخطيرة ولم تتعرض لها المملكة النجدية منذ تأسيسها، كما يذهب إلى هذا الاستنتاج الكثير من المراقبين. وهذه الخلاصة لم تكن لتكون لولا الأخطاء الاستراتيجية الجسيمة لأشباه الحاكمين فيها ولعدوانيتهم المفرطة تجاه الجوار. في المقابل تملك اليمن فرصا عدة لفرض معادلاتها وانتزاع استحقاقها، فالظرف الإقليمي يخدمها والوضع الدولي يخشى الاحتكاك معها، والمتغيرات في الساحة الداخلية أضافت إلى حزمة أوراقها باب المندب، وكل قرارات صنعاء تستند إلى زخم يظهر أكبر مما كان الحال عليه في أي مرحلة سابقة، وهي تعمل على استثمار كل ما سبق إلى أقصى حد ممكن.

0: التصعيد الصهيوني في العدوان على المسجد الأقصى واستهدافه باقتحامين نفذهما المجرمان نتنياهو وبن غفير يدق ناقوس الخطر بضرورة تحرك الأمة الإسلامية ونهوض الشعوب، وتثير كثيرا من الأسئلة عن تناقض الأنظمة أمام بهتان السعودية والجرائم الصهيونية.
1: بعد اقتحام نتنياهو له ليلة أمس، بن غفير يقتحمه صباح اليوم كرة أخرى المسجد الأقصى المبارك، وقد أمسى تحت أيدي محتليه ووراء ظهور أهله ورقة انتخابية في تنافس سياسي محموم. قبلة المسلمين الأولى وقد أضحت بطاقة رابحة في تسابق ديني حاسم، ثالث الحرمين الشريفين وقد استحال مضمارا يهوديا محموما للتدنيس والاستفزاز والانتهاك والاغتصاب. هذه مقدسات 60 عاصمة، ملياري نسمة، وقد غدت للفيف من شذاذ الآفاق سلما تعتليه أقدام مرشحيهم صوب حكومة لا يقف من كبار مجرميهم عليها منصبا إلا لأيهم سيهدم الأقصى قبل منافسه، ولأيهم سيسبق في بناء الهيكل صاحبه. ساعات قلائل ما بين وقوع اعتداءين صهيونيين رسميين موثقين بالصوت والصورة منشورين على أوسع نطاق إخباري، وأيام قلائل ما بين ليلة البهتان السعودي وليلة الغفران اليهودي، ما بين بهتان عظيم رجم أباطيله من يزعمون خدمة الحرمين الشريفين وحمايتهما من أهل اليمن، وبين غفران تلمودي حبك خرافيته من يزعمون حماية المسجد الأقصى من أهل فلسطين. مشهدان متزامنان ممتلئان بأسئلة مريرة، فأمام تشابه الذئبين المجرمين في ادعائهما وواحدية المظلومية اليمنية الفلسطينية في حقيقتهما، هل لاحظت شعوب الأمة بعد مدى التناقض الفج في مواقف الحكومات وبيانات الأنظمة حين تلك تدين أكذوبة مداراة لمن يدفع، وحين تلك تصمت أمام حقيقة خشية ممن يصفع؟ في واقع الأمة بصمت يستمر مع تعاظم الخطر، وبين سندان إسرائيل الكبرى وأحلام السعودية العظمى، لا بد من تحرك جمعي لإيقاظ الشعوب من غفلتها وفيما يقدمه الفلسطينيون في مواجهة الخطر الذي يتهدد الأقصى، وما يقدمه اليمنيون في مواجهة الخطر الذي يتهدد المقدسات الأخرى. رصيد مشرف من التضحيات والانتصارات، وحافز مشجع على النهوض من السبات.
0: لقي مغتصب صهيوني مصرعه وأصيب آخرون اليوم في عملية إطلاق نار استهدفت مجموعة من المغتصبين الصهاينة قرب مغتصبة حلميش المقامة غرب مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة. وأفادت وسائل إعلام بمصرع مغتصب صهيوني متأثرا بإصابته الحرجة إلى جانب إصابة آخرين جراء إطلاق النار الذي وقع قرب المغتصبة. وقال جيش العدو إن قواته أغلقت المنطقة المحيطة بالحادث بهدف ملاحقة منفذ إطلاق النار، فيما تواصل قوات أعمال البحث والتمشيط في المنطقة.
2: في ظل تشديدات العدو الصهيوني الكبيرة في الضفة الغربية، نفذ مقاوم فلسطيني عملية بطولية قرب مغتصبة حلميش المقامة على أراضي غرب رام الله، مما أدى لمقتل مغتصب صهيوني. وقد تمكن منفذ عملية إطلاق النار من الانسحاب من محيط مغتصبة حلميش قبل أن تشن قوات العدو حملة تمشيط واسعة دفعت خلالها بتعزيزات عسكرية كبيرة مسنودة بطائرات مروحية تخللتها عمليات إغلاق للطرق وفرض طوق أمني، وانتهت باعتقال المنفذ بعد حصار مستشفى في رام الله والاعتداء على طاقمه الطبي، ليتبين لاحقا أن منفذ العملية مصاب. وفي جنين أطلقت قوات العدو النار على مركبة فلسطينية قرب حاجز مغتصبة غنيم، ما أدى إلى استشهاد شاب وإصابة آخر بزعم محاولة تنفيذ عملية دهس، وقام العدو باحتجاز جثمانه. تزامن ذلك مع اعتقال شاب آخر قرب بلدة سلوات شمال رام الله بذريعة محاولته تنفيذ عملية دهس مشابهة. وقد باركت حركة حماس عملية إطلاق النار البطولية قرب مختصبة حلميش برام الله، واعتبرتها ردا بليغا وعمليا على تصريحات واقتحام المجرم نتنياهو وأعماله الاستعراضية الاستفزازية داخل الأنفاق تحت المسجد الأقصى المبارك، واقتحامات المغتصبين المستمرة للمسجد الأقصى المبارك وتدنيسه. وبدورها نعت حركة الجهاد الشهيد في حاجز غانيم، وأشادت بالعمليات البطولية في رام الله وجنين، وأكدت أن العمليات رسالة واضحة لنتنياهو أن تدنيس مقدساتنا له ثمن باهظ سيتجرعه جنوده ومغتصبوه. وردا على عملية مغتصبة حلميش البطولية، وجه المجرم نتنياهو بتكثيف العمليات العسكرية في الضفة الغربية وفرض حصار وتنفيذ عمليات هجومية واعتقالات واتخاذ إجراءات فورية لهدم منزل منفذ الهجوم، فيما طالب ما يسمى وزير أمن العدو المجرم بن كفير بإعدام منفذ الهجوم ليكون أول من يطبق عليه ما أسماه بقانون إعدام الأسرى الذي أصدره الكنيست الصهيوني.
0: اعتبرت حركة الجهاد الإسلامي أن إقدام مجرم الحرب نتنياهو على اقتحام ساحة البراق اعتداء، أو اعتبرت ذلك اعتداء سافرا على المقدسات، وأكدت أن ذلك له ثمن باهظ سيتجرعه كيان العدو. وفي بيان لها اعتبرت حركة الجهاد أن تدنيس المجرم نتنياهو لساحة البراق لقطة انتخابية يسعى من ورائها إلى إنقاذ مستقبله السياسي، وأشادت بالعمليات الفدائية في رام الله وجنين، مؤكدة أن السواعد التي نفذتها تؤكد للمجرم أن تدنيس مقدساتنا له ثمن باهظ سيتجرعه جنوده ومغتصبوه. وفيما دعت حركة الجهاد لشد الرحال وتكثيف الرباط في باحات المسجد الأقصى المبارك لإفشال المخططات التهويدية، استنكرت الصمت المطبق للحكومات العربية والإسلامية تجاه الاستفزاز المباشر في أحد أقدس مقدسات المسلمين. من جهتها باركت حركة المقاومة الإسلامية حماس عملية حلميش، وأكدت أنها رسالة بأن إرهاب المغتصبين الصهاينة لن يواجه إلا بالمزيد من الضربات الموجعة. وفي بيان لها باركت حماس عملية إطلاق النار وأعدتها ردا على اقتحامات العدو للمسجد الأقصى، ودعت إلى تصعيد عمليات المقاومة في الضفة والقدس ومواجهة العدو والمغتصبين الصهاينة. اقتحم ما يسمى بوزير أمن العدو المجرم إتمار بن غفير المسجد الأقصى وسط حراسة مشددة، وأدى طقوسا يهودية داخله. وفي الضفة الغربية المحتلة ومع تجدد حملة المداهمات والاعتقالات، أصيب فلسطينيان فجر اليوم جراء اعتداء مغتصبين عليهما في منطقة وادي الشاعر الواقعة بين قرية اللبنة الشرقية ومدينة السلفيت. وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني أن إحدى الإصابات في وادي الشاعر ناجمة عن طعنة بسكين، والأخرى لشخص أصيب في الرأس. وأحطم الصهاينة خلال اقتحام قرية اللبن سيارات الأهالي تزامنا مع حملة مداهمات واعتقالات واسعة في قرية عصير القبلية وقرية المغير شمال شرق رام الله، حيث تم اعتقال أكثر من 40 فلسطينيا بينهم أطفال وكبار في السن، وتم مصادرة 15 سيارة. تتفاقم معاناة الأسرى الفلسطينيين داخل سجون العدو الإسرائيلي في ظل ظروف اعتقال مأساوية، ما يضاعف مخاوف عائلاتهم على حياتهم وسلامتهم. ومع توالي الأنباء عن أوضاع الأسرى القاسية داخل الأسر، تعيش العائلات الفلسطينية حالة من القلق المستمر خشية فقدان أبنائها، وتواصل تحركاتها للمطالبة بالإفراج عنهم وضمان سلامتهم.
3: في كل صباح تمضي أم أبي إلى الأرض في بلدة بيت أمار شمال الخليل، تبحث بين التراب عن قوت 6 أفراد. هنا لم تعد الأرض مجرد مصدر للرزق، بل أصبحت مسؤولية ثقيلة ألقيت على عاتقها بعد اعتقال زوجها يوسف أبو ماريا في 25 تموز الماضي. ومنذ ذلك اليوم باتت تواجه وحدها أعباء الحياة، وتحصد من الأرض ما يعينها على الصمود أمام غياب نجدها الأكبر وزوجها يوسف. فهو ناشط ضد الاستيطان، همه الأرض والمحافظة عليها، فكان صوته لا يخفت في نقل معاناة الناس، حتى اعتقله الاحتلال بتهمة التحريض.
4: لما يصير أي حدث في البلد ولا أي حدث في فلسطين يعني بيحكي عن الموضوع، بيحكي بشكل عادي، يعني إنه زلمة سياسي لا بحرض ولا إشي، اللهم بيحكي عن الواقع اللي إحنا بنعيشه في فلسطين. طبعا هو لا مش إداري، قضية. الوضع اللي هو فيه في السجن حاليا إحنا ما بنعرف عنه، لأنه هو ممنوع من الزيارات، ما في اتصالات، ما في ولا طريقة تواصل بيننا وبينه.
3: يوسف أبو ماريا واحد من آلاف الأسرى الفلسطينيين الذين يواجهون سياسات التعذيب والقمع والإهمال الطبي والتجويع داخل سجون الاحتلال، والتي كان آخر ضحاياها ارتقاء الشهيد معتز الأطرش الذي ما زال جثمانه معتقلا حتى بعد ارتقائه شهيدا في ظروف مجهولة داخل الأسر.
5: دخلت جوا، جاني هالضابط، ظلت ماشي معي، أخذني على مكتبه، لا بقول لي كم ولد عندك؟ قلت له عندي 6 أولاد. قال لك ولد محبوس، قلت له في اسمه معتز نظام الأطرش. لا بقول لي العمر إلك، قلت له غير. قال لي والله شو اسمه، يعني احنا تفاجأنا في وفاته.
3: مخاوف وأهالي الأسرى الفلسطينيين تزداد يوما تلو الآخر، فمع سماع خبر ارتقاء شهيد أسير يخشون على أسيرهم أن يكون القادم. فهذه عائلة الأسير محمد خضر النواجعة من مدينة يطا، خرجت في وقفة احتجاجية للمطالبة بالإفراج عن نجلها قبل فوات الأوان.
6: احنا خايفين، هاي من واحد من عائلة الأطرش هاي طلع استشهد له إداري تقريبا سنة، واحنا خايفين على ابنائنا ما يجون لغير في سوالات صمر. فرسالتنا لجميع الأسرة ما يخافوا، أهل الأسرة يقفوا ويقفوا وقفات تضامنية ويتوقف بغض النظر، حتى لو بنتعرض كلنا للتنكيل وللتعذيب وللسجن، احنا رايحين نقف ونستمر بالوقوف بهاي الفعاليات حتى يخرج جميع آخر أسير إن شاء الله.
3: 92 شهيدا أسيرا ارتقوا داخل سجون الاحتلال منذ بداية حرب الإبادة على غزة، وما زال أكثر من 9400 أسير يعيشون ظروفا مأساوية خلف القضبان. لقناة المسيرة، لؤي عمرو، الضفة الغربية.
0: في قطاع غزة غدت استشهاد 4 فلسطينيين بينهم طفلة، واصلت قوات العدو اعتداءاتها على القطاع حيث جرح عدد من الفلسطينيين في خان يونس، في حين وصل إلى المستشفيات خلال 24 ساعة جثامين 3 شهداء وأيضا وصل 21 جريحا. وأفاد مجمع ناصر الطبي بإصابة 3 فلسطينيين بينهم طفلان برصاص العدو خارج مناطق انتشارها في خان يونس، كما أصيب آخر في مواصي خان يونس. وأطلقت قوات العدو النار من الآليات والمروحيات مع قصف مدفعي وقنابل إنارة في مناطق متفرقة شمال ووسط وجنوب القطاع. وأنفذت قوات العدو عملية نسف شرق مخيم البريج، فيما بلغ إجمالي عدد الشهداء 1393 شهيدا و 4822 جريحا، ليصل العدد التراكمي للعدوان إلى 73910 شهداء و 174935 جريحا. في إطار اعتداءاته اليومية، نفذت قوات العدو الإسرائيلي في جنوب لبنان سلسلة تفجيرات في بلدة المنصوري وأطراف بلدتي كفر تبنيت ودير ميماس، كما استهدف العدو بقذائف المدفعية بلدات عدة في الجنوب اللبناني. وكثف جيش العدو من قصفه المدفعي على وادي السلوكي وكفر تبنيت والنبطية الفوقة ومرتفع علي الطاهر وحرش عيت الجبل وأطراف بلدة برعشيت والمنطقة الواقعة بين بلدتي زبقين وياطر، تزامنا مع عمليات تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه بلدات المنصوري وعيت الجبل والزوطرة الشرقية. هذا وأكد وزير الصحة اللبناني أن أكثر من 150 سيارة إسعاف تعرضت إلى القصف، فيما استشهد أكثر من 135 مسعفا جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل. أكد النائب في البرلمان اللبناني علي فياض أن المرحلة الحالية تفرض خيارات واضحة داعيا السلطة اللبنانية إلى مراجعة سياساتها والعودة إلى تفاهم اللبنانيين في مواجهة الاحتلال والعدوان. وقال فياض خلال فعالية تكريمية في مدينة النبطية للشهداء الذين ارتقوا خلال معركة العصف المأكول إن المرحلة هي مرحلة الخيارات الواضحة بعيدا عن الالتباس والتشوش والمواربة، مشيرا إلى أن المقاومة ولبنان في مرحلة لا خيار فيها سوى الصمود والدفاع عن الوجود والأرض والوطن والسيادة والحرية والدولة اللبنانية. وختم بالقول لقد آن الأوان لهذه السلطة أن تكف عن الرهانات الخاطئة وأن تقلع عن انتظار الانتخابات الإسرائيلية وأن تعترف بإخفاق خيارها وأن تعيد النظر بسياساتها وأن تصارح اللبنانيين بما آلت إليه الأمور وأن تعيد الاعتبار لأولوية تفاهم اللبنانيين مع بعضهم في مواجهة الاحتلال والعدوانية الإسرائيلية. في سوريا صعد العدو الإسرائيلي تحركاته العسكرية في الجنوب السوري مع توغل قوة مؤلفة من دبابتين وسيارتين عسكريتين في منطقة وادي الرقاد بريف درعا الغربي بالتزامن مع قصف بئر عجم في ريف القنيطرة الأوسط بقذائف المدفعية.
7: الجنوب السوري مجددا تحت نيران وتحركات العدو الإسرائيلي. اليوم قصف مدفعي للعدو استهدف حرش بئر عجم غربي قرية زبيدة بريف القنيطرة الأوسط من دون تسجيل خسائر بشرية، فيما أثار القصف حالة من القلق بين الأهالي في القرى المحيطة. وفي الجهة المقابلة لم يتوقف المشهد عند القصف، ففي ريف درعا الغربي توغلت قوة للعدو الإسرائيلي في منطقة وادي الرقاد مؤلفة من دبابة

التحركات العسكرية للعدو الإسرائيلي في الجنوب السوري، لكن الأخطر هو ما تكشفه الأرقام. فبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، وثقت الفترة الممتدة منذ سقوط النظام السابق في 8 من ديسمبر عام 2024 1068 توغلا للعدو الإسرائيلي داخل الأراضي السورية. كما وثق المرصد منذ مطلع العام الحالي 78 اعتداء، بينها 6 جوية و72 بريا، طالت نحو 13 هدفا. 1068 توغلا، رقم يؤكد أن ما يجري ليس مجرد عمليات عسكرية متفرقة، بل أن الجنوب السوري يشهد تدريجيا فرض واقع عسكري وأمني جديد، في حين تنشغل سلطة الجماعات المسلحة بتنفيذ أجندات ومشاريع خارجية.

0: حذر مقر خاتم الأنبياء المركزي في إيران اليوم دول المنطقة من الانحياز إلى الولايات المتحدة في أي إجراءات جديدة ضد طهران، مؤكدا أن استمرار السياسة المتناقضة تجاه إيران سيجعل هذه الدول شريكة في العدوان. وفي بيان له قال مقر خاتم الأنبياء إن الدول التي تنحاز إلى العدو الأمريكي لن يكون بوسعها بعد ذلك توقع ضبط النفس من القوات المسلحة الإيرانية، وأضاف أن المعلومات المتوفرة تشير إلى أن واشنطن وفي مسعى للتغطية على خسارتها وتحقيق مكاسب زائفة قررت استئناف إجراءاتها ضد إيران. وأشار إلى أن بعض دول المنطقة وافقت على استئناف هذه الإجراءات الأمريكية خلال اجتماع مشترك عقد في إحدى الدول الأوروبية، وختم بالقول لطالما حذرت طهران من استخدام أراضي دول المنطقة أو منشآتها لدعم الهجمات الأمريكية ضد إيران، مؤكدة أن قواتها المسلحة سترد على أي اعتداء.
1: إذاعة سام اف ام،
2: إذاعة المحور.
1: سام اف ام، وقفة إعلانية.
3: بمناسبة العيد 12 لثورة 21 من سبتمبر، يعلن المركز الوطني لعلاج الحروق والتجميل عن افتتاح فرعه الجديد في محافظة حجة، وتدشين المخيم الجراحي الطبي المجاني لعلاج آثار الحروق والتجميل بالتعاون مع المستشفى الجمهوري بحجة، وذلك من الفترة من 22 إلى 28 من سبتمبر 2026. خدمات مجانية بالكامل، من الفحص الأولي إلى العمليات الكبرى والصغرى وحتى الأدوية والمتابعة اللاحقة، وذلك بهدف تخفيف المعاناة عن أهلنا في محافظة حجة والمديريات المجاورة. للتسجيل والاستفسار عبر الأرقام 576079 أو 777456956. الخدمات تقدم وفقا للتقييم والفرز الطبي. معا نعيد البسمة والأمل. المركز الوطني لعلاج الحروق والتجميل والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي.
4: حصرياً للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقرا للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
5: هنا تجد كادراً أكاديمياً متخصصاً بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقاً علمياً حديثاً يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
4: كروت تخفيض بقيمة 200,000 ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و100,000 ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
5: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
4: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سيبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
5: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
4: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
5: العنوان: صنعاء حي الحصبة، بجوار الغرفة التجارية.
4: للتواصل 775-54-00 أو 775-90-45 أو 01-259-9985.
5: جامعة إقرأ، لمستقبل أرقى.
6: الجمعيات التعاونية تثبت أن التغيير يبدأ عندما نتشارك المخاطر قبل الأرباح بقلوب مفتوحة. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
7: توعية جمركية. إن الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي ومحاربة الجريمة المنظمة العابرة للحدود مثل جرائم غسيل الأموال وتهريبها ومحاولة الحد من آثارها هو من أولويات مصلحة الضرائب والجمارك. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
8: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء، التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
9: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
10: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
11: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
12: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
13: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
14: محمد إسماعيل حسن إسماعيل، 77-30-66-700.
13: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
14: 555-555.
9: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
1: سام اف ام، والعود احمد.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: الساعة الآن 10:10 برعاية يمن 4G من الاتصالات اليمنية. مع يمن 4G يمكنك الاتصال من الرقم 10 مجانا داخل الشبكة الثابتة مع دقائق مجانية إلى الشبكات الأخرى، بالإضافة إلى إنترنت سريع بأقل تكلفة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
0: سام اف ام والعود احمد.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام، أحبتنا في كل مكان أينما كنتم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذه التغطية الحية والمباشرة من إذاعة سام اف ام، إذاعة ثورة 21 سبتمبر، ومعكم ونحن نعيش عشية العيد 12 لثورة 21 سبتمبر المجيدة. هذه الثورة التي عنوانها حرية واستقلال، استعادت فيها يمن الإيمان والحكمة حريتها واستقلالها، وطردت فيها أدوات الخيانة من الداخل. معكم نستحضر ونستذكر ونستلهم من هذه الذكرى القيمة والعظيمة والمباركة ببركة ثوارها وقائدها العزيز والشجاع، قبائلها وجيشها وأمنها وحكومتها اليوم التي تقارع وتواجه وتجابه وتتصدى وتبني الكثير والكثير. نحن معكم في هذه التغطية المباشرة لنقف أمام هذه الثورة وأهميتها في ظل هذه المرحلة المفصلية والمهمة. نقف معكم أمام هذه الثورة لنستذكر ما كانت عليه اليمن قبل هذه الثورة وما وصلت إليه بفضل الله، وهذه الثورة وقيادتها الحكيمة في خضم هذه المعركة عندما توسعت وانتشرت وأصبح لليمن صولته وجولته، وأصبح كل الأحرار في العالم يتمنون أن يكونوا يمنيين وأن ينتموا إلى يمن 21 سبتمبر. نحن في عشية هذه الذكرى العظيمة نهنئكم أولا، أنتم الثوار، أنتم صوت الثورة، وأنتم من دعم الثورة، وأنتم ركيزة الثورة، وأنتم منطلق الثورة، وأنتم من رفض الثورة، وأنتم ثورة قائمة بذاتها بنت بكل ما تعنيه الكلمة، وحضرت وجادت وقدمت كل ما تملك حتى حققت الثورة هدفها الأول، وهي ذا تمضي لتحقيق أهدافها حتى حققت الثورة انتصارها الأول، وهي ذا تمضي لتحقيق انتصارات تلو انتصارات حتى تستعيد اليمن كامل سيادته واستقلاله وحريته بإذن الله سبحانه وتعالى. نحن معكم في هذه التغطية المباشرة بمعية أخي وزميلي علي مجلي. نعم علي.
1: إذن ليلة ثورية مباركة عبر صوت الثورة سام اف ام في هذا اليوم الخالد بخلود الأهداف وسمو الأهداف التي تحققت، ولا زالت أيضا هذه الثورة مستمرة في مواجهة الظلم والاستكبار العالمي الذي يسعى جاهدا لإخضاع هذا الشعب ولثني هذا الشعب عن ثورته التي بقوة الله عز وجل استطاعت أن تحقق الكثير والكثير من الإنجازات، والتي بإذن الله عز وجل سنكون في خضم قراءة هذه الإنجازات وأيضا حجم الإنجازات التي تحققت وحجم التحديات التي تواجهها هذه الثورة حتى هذه اللحظة. إذن هي ليلة بإذن الله عز وجل سيكون فيها الكثير أيضا من المواكبة لآخر المستجدات وآخر التطورات والانتصارات التي تصنعها ويصنعها رجال الرجال في جبهات العزة والكرامة. في مسار الثورة يستمر التحرك ويستمر الإباء ويستمر أيضا شعب الحرية في ثورته الخالدة.

بخصوص هل هذه التغطية بطبيعة الحال سنقف أمام خطاب الرئيس المشاد، وكنا يعني في مواكبة لهذا الخطاب الهام، ولكن علنا هنا نستهل هذه الفترة بهذه التهنئة المقدمة من وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان وفيما يلي نصه: بأسمى عبارات الاعتزاز ومشاعر الشموخ الوطني، يسعدنا ويزيدنا شرفا في قيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة، أصالة عن أنفسنا ونيابة عن كافة منتسبي القوات المسلحة المرابطين في ثغور العزة والكرامة وعلى خطوط التماس، أن نبعث إلى فخامتكم بأزكى التبريكات وأصدق التهاني بمناسبة حلول الذكرى 12 لثورة 21 من سبتمبر المجيدة، ومع استحضارنا لعظمة هذه المناسبة الوطنية وما تحمله من دلالات، لنؤكد أن التحولات الاستراتيجية والإنجازات العسكرية التي يسطرها يمن العزة اليوم ما هي إلا ثمرة يانعة للتمسك بالنهج القرآني السديد والحكمة الاستثنائية للقيادة الثورية، ممثلة بسيد العالم المجاهد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله، وبالإدارة الحكيمة لمؤسسات الدولة تحت قيادتكم الرشيدة. فنسأل الله العلي القدير أن يمدكم بعونه وتوفيقه، وأن يعيد هذه المناسبة وقد تحققت كامل تطلعات شعبنا في النصر التام والسيادة الناجزة. امتدادا لمبادئ هذه الثورة الخالدة في إسقاط الوصاية وبناء القدرات، نؤكد لفخامتكم أن القوات المسلحة بمختلف صنوفها وتشكيلاتها قطعت شوطا مشهودا في مضاعفة قدراتها التسليحية والتكتيكية لترسيخ معادلة ردع حديثة تحمي مقدرات الشعب وتصون ترابه الطاهر. وقد أثبتت الوقائع الميدانية سقوط كافة رهانات قوى الاستكبار الأجنبي أمام صلابة المرابطين ووعي القيادة السياسية والعسكرية، ونعاهدكم بأن تظل القوات المسلحة تحت قيادتكم وتوجيهاتكم السديدة على أعلى درجات التأهب والجاهزية لخوض مختلف الاستحقاقات التحررية وإفشال كافة المحاولات التآمرية التي تستهدف أمن الوطن أو تسعى للالتفاف على مطالبه العادلة والمشروعة، ونبعث إلى قوى العدوان رسالة واضحة مفادها: أفيقوا من غفلتكم واستوعبوا الدرس أنتم وعملاؤكم، فإن صواريخنا البالستية وطائراتنا المسيرة تدك كل مواقعكم وتضرب عمق أراضيكم وتدمر اقتصادكم وتطال أي مكان تتحصنون فيه، واعلموا أن أي حماقة قد ترتكبونها ستكلفكم ثمنا باهظا، وسنستعين عليكم بالله وهو الناصر والمعين. وفي هذا الصدد نجدد التأكيد من موقع القوة والمسؤولية الاستراتيجية على التزام قواتنا البحرية والدفاع الساحلي الكامل بحماية وتأمين حركة الملاحة البحرية الدولية وسلاسل الإمداد العالمية في مياهنا الإقليمية لكافة السفن التجارية العابرة بسلام، باستثناء سفن العدو السعودي التي ستظل هي وكافة مواقع العسكرية هدفا مشروعا لصواريخنا وطائراتنا وتحت الخط الأحمر حتى يوقف عدوانه وينهي حصاره. وفي سياق المسؤولية الوطنية الحريصة على أبناء هذا الوطن، نجدد الدعوة لكافة المخدوعين والمغرر بهم في صفوف العدوان لسرعة مراجعة حساباتهم والاستفادة من قرار العفو العام الصادر عن فخامتكم والعودة إلى أحضان الوطن والصف الوطني قبل فوات الأوان. كما نؤكد أن ملف تحرير الأسرى واستعادة كل شبر من جغرافية اليمن المحتلة يظلان مسارا استراتيجيا ثابتا لا تراجع عنه، لنختم عهدنا لمقامكم بأننا سنظل الأوفياء لدماء الشهداء سائرين على نهجهم
كما نجدد الشكر والتقدير للقيادة الثورية ولكم على رعايتكم المستمرة واهتمامكم البالغ بتطوير القدرات العسكرية والاهتمام بالمقاتلين بما يعزز من منعة القوات المسلحة وجاهزيتها العالية. النصر لليمن والخلود للشهداء الأبرار والشفاء للجرحى والفرج القريب للأسرى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من البرقية التي رفعها وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان بمناسبة العيد 12 لثورة 21 سبتمبر، إلى أبرز ما جاء في كلمة الرئيس المشاط بمناسبة العيد 12 لثورة 21 سبتمبر. الرئيس المشاط: أتوجه بالشكر والتقدير للشعب اليمني الصامد، والشكر الخاص للمجاهدين من أبناء القوات المسلحة والأمن وأسر الشهداء والجرحى والأسرى، وأتوجه بالشكر والحمد لله سبحانه وتعالى على فضله ونصره لشعبنا اليمني العزيز بطرد التحشيدات التابعة للعدو السعودي من كافة مديريات الساحل الغربي. نهنئ من تم تحريرهم مؤخرا من الأسرى، ونتعهد بالسعي لتحرير كافة الأسرى كالتزام وطني وإيماني إنساني وثوري. احتفاؤنا بثورة 21 سبتمبر المجيدة هو وقفة إجلال سنوية بين يدي نضالات شعب كريم قرر الخلاص من مخالب الوصاية والهيمنة الخارجية. احتفاؤنا بثورة 21 سبتمبر حتى لا يفرض مخبر لدولة أجنبية على بلدنا تحت مزعوم شرعية منحتها الدول المعتدية بأحد الفنادق بالرياض. ثورة 21 سبتمبر جاءت من صميم الحاجة الوطنية إلى إنهاء عقود من العبث والفساد والارتهان للخارج، وإلى إعادة الاعتبار للثورات اليمنية سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر. والنفوذ والفساد قضت سنوات طويلة في إهدار مقدرات البلاد وافتعال الأزمات والصراعات ورهن القرار الوطني للخارج. والنفوذ والفساد فشلت في بناء الدولة اليمنية المنشودة منذ قيام الجمهورية حتى أوصلت إلى دولة هشة. لا تزال مشاهد الانفلات الأمني التي سبقت الثورة حاضرة في الذاكرة، حيث كان جنود الجيش اليمني يذبحون على يد القاعدة. تحولت الاغتيالات والتفجيرات إلى مشهد يومي قبل الثورة جراء التواطؤ السلطوي والإملاءات الخارجية وانصراف النخب الحاكمة لتعزيز نفوذها. جاءت ثورة 21 سبتمبر تحمل قيما فريدة، فهي يمنية الانتماء والهوية، شعبية التحرك والتمويل، ووطنية القيادة والقرار. تميزت ثورة 21 سبتمبر بأنها لا تعرف الانتقام، فلم تنصب المشانق أو تفتح المحاكم الميدانية، بل جعلت العفو والصفح منهجا وسلوكا. واتخذت ثورة 21 سبتمبر الحرية والاستقلال شعارا لها، وجعلت من إنهاء حقبة الوصاية والتبعية عنوانا لمشروعها ومسيرتها. حاكت القوى الاستعمارية المؤامرات وشنت عدوانا إجراميا بقيادة السعودية وإشراف أمريكي أعلن من واشنطن لرفضها وجود يمن حر ومستقل، رغم ما سخر للعدوان من إمكانات هائلة واستهدافه للبلد بأكثر من 250,000 غارة جوية، وما رافقه من حصار سعودي ظالم، إلا أنه استطم بإرادة الشعب اليمني. لم نغلق باب السلام، فقد بادرنا بالنوايا الصادقة وقدمنا التنازلات
وكان جوهر موقفنا هو إنهاء العدوان والحصار السعودي الظالم. حرصنا خلال التهدئة على دعوة النظام السعودي لتنفيذ خارطة الطريق واستكمال السلام، لكنه آثر التعنت والمماطلة وشدد حصاره مستغلا انشغال شعبنا في مساندة فلسطين. المعاناة التي وصل إليها شعبنا اليمني هي نتيجة للعدوان والحصار السعودي الظالم على بلدنا وحرمانه من ثرواته الوطنية. شعبنا خرج بحشود مليونية هائلة في جمعة التحذير والنفير، مطالبا قيادتنا الحكيمة باتخاذ القرارات المناسبة لإنهاء العدوان والحصار وتحرير الأرض وانتزاع حقوقه واستعادة ثرواته، استجابة من قائدنا الحكيم لصوت الشعب ومطالبه. انتقلنا من مرحلة المطالبة إلى مرحلة الفعل، فأعلنا معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد. الرئيس المشاط: إننا وإذ نخوض هذه المعركة لنعلم ما تحملتموه من قطع للمرتبات وتجفيف للموارد واستهداف للعملة، ونقف أمام صمودكم بكل إجلال واحترام. ثورة 21 من سبتمبر إذ تكسر الحصار بعملياتها المشروعة، تمضي في الوقت ذاته على طريق البناء في تعزيز الزراعة ودعم الإنتاج المحلي وتشجيع المنتج اليمني. نجدد دعوتنا للمخدوعين من قبل العدو السعودي لاغتنام فرصة العفو الرئاسي والعودة إلى حضن اليمن، ليقفوا في الجانب الصحيح مع أبناء شعبهم، ونشيد بأبناء القوات المسلحة والأمن على انضباطهم والتزامهم الأخلاقي والديني امتداداً لخط الثورة في تعاملهم مع الأسرى والجرحى والمخدوعين. ونستهجن الافتراء الكاذب من النظام السعودي على استهداف جيشنا لمكة المكرمة، ونقول له: خسئت وخاب مسعاك الدنيء، والعالم أجمع يعرف نبل جيشنا ويعرف أنك تزايد فقط. الرئيس المشاط: نشكر المؤسسات الحكومية التي بادرت وباشرت بنشاط تقديم الخدمات لأبناء المديريات المحررة، ونشيد بالإجراءات السلسة في تطبيع الأوضاع هناك. ما قامت به القوات المسلحة اليمنية في بعض المناطق الساحلية عملية وطنية في إطار فرض السيادة اليمنية وطرد التحشيدات السعودية، ماضون حكومة وجيشا وشعبا في ظل قيادة قائد الثورة على إنهاء العدوان والحصار السعودي الظالم على بلدنا وفتح مطاراتنا والموانئ واستعادة ثرواتنا الوطنية ودفع التعويضات. ونؤكد على حق شعبنا اليمني في موقفه الحق وقضيته العادلة ومطالبه المشروعة المتمثلة في إنهاء العدوان والحصار السعودي الظالم واستعادة سيادته واستقلاله. الرئيس المشاط: نؤكد أن خياراتنا ستتصاعد بإذن الله وتأخذ أشكالاً أشد إيلاماً، ولن نتراجع عن حقوقنا حتى لو قدمنا أرواحنا ثمناً لذلك. نؤكد أن الجمهورية اليمنية ليس لديها أي مطامع أو عداء
مع أي دولة من دول الجوار أو الدول العربية والإسلامية، ولم تعتدي على أي دولة، بل هي من تم الاعتداء عليها. نؤكد للعالم أن مقعد اليمن في الأمم المتحدة والتمثيل له في اجتماع الجمعية العامة السنوي شاغران، وأن من ينتحل هذه الصفة لا يمثل اليمن ولا وجهة نظر الجمهورية اليمنية، بل يمثل صوت العدو السعودي. العدو السعودي اشترى لهؤلاء المنتحلين شرعية كاذبة من أحد فنادق الرياض وبماله يسوقها، وهذا شأنه وشأن من يسيء وشأن من يسايره بالمال، وعليه وجب التنبيه لما سيترتب على ذلك مستقبلا. نؤكد أن الملاحة البحرية وحركة التجارة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب آمنة ولن تتعرض لأي خطر من جهة اليمن باستثناء سفن العدو السعودي. نؤكد أن السلام الحقيقي والعادل كان وسيبقى خيارنا الاستراتيجي، وعلى الجميع أن يدرك أن خيار السلام مع اليمن هو الأقل كلفة والأقصر طريقا. نجدد التأكيد على ثبات موقفنا المبدئي الإيماني في نصرة الشعب الفلسطيني المظلوم وقضيته العادلة التي هي قضية كل الأمة، ونؤكد أننا إلى جانب الشعب الإيراني المسلم ونظامه الإسلامي، ومساندتنا لقوى المقاومة الإسلامية في لبنان وفلسطين وسائر جبهات محور الجهاد والمقاومة في إطار مبدأ وحدة الساحة.

0: بعض آخر تتضح أهمية هذه الثورة وكم نحن بأمس الحاجة إليها، خاصة عندما تتكشف الحقائق يوم بعد آخر. وفي ذات الوقت أيضا عندما أصبحت اليمن بفضل الله سبحانه وتعالى قوة إقليمية وعالمية في ضمن توسع هذه المعركة. طبعا عندما نريد أن نتحدث عن ثورة 21 من سبتمبر لابد من الحديث عن ما قبل هذه الثورة، ومن أي واقع انطلقت هذه الثورة، وكيف كانت وضعية اليمن على مستوى كل الأصعدة قبل قيام ثورة 21 من سبتمبر حتى انتصارها الأول، وما تلا ذلك من نقلات نوعية واستراتيجية عظيمة. احنا لابد ما نفصل علي،
1: اكيد
0: احنا في الحديث عن 21 سبتمبر لابد ما نفصل كل المجالات. نحن بأمس الحاجة اليوم ونحن نحتفي ونحيي ثورة 21 سبتمبر في عيدها 12 ان نذكر وان نذكر الجميع، احنا كلنا عشنا ما قبل 21 سبتمبر
1: الله.
0: كيف كانت وضعية اليمن على مختلف الأصعدة، مثلا على سبيل المثال بما أننا ذكرنا اليوم واستهلينا هذه الفترة بالجانب العسكري وما وصل إليه القوات المسلحة اليمنية، رئاسة هيئة الأركان العامة، وزارة الدفاع والإنتاج الحربي، ما وصلت إليه من عزة، من كرامة، من حرية، من إباء، من تصنيع. يعني اليوم يتحدثون عن موقع القوة والمسؤولية الاستراتيجية، اليوم نتحدث عن هذا بهذا المصطلح، بهذا المنطق، بهذا الموقع بفضل الله سبحانه وتعالى. أش كنا عايشين قبل ثورة 21 سبتمبر في الجانب العسكري مثلا؟ إذا أردنا أن نتحدث عن الأيام الأخيرة فنتحدث عن جيش مفكك أولا،
1: طبعا
0: الجيش كله مفكك، جيش أسري، يعني هذا شلله الأمن الحراسة
1: الأمن القومي،
0: وهذا شلله الأمن القومي، وهذا
1: الأمن المركزي، والحرس الجمهوري، والحرس الخاص، والحرس الرئاسي، فرقة الأولى مدرع، وهذا كل واحد، والقوات الجوية.
0: لا وقسموها، قسموها يعني عفا شلله الجزء، وعلي محسن شلله الفرقة الأولى مدرع وجزء، وعبد ربه ما بقي من حقه هذا لك الجنوبيين جزء،
1: الله،
0: وفككوا الجيش،
1: واخو عفاش يعني القوات الجوي، وابن عفاش الحرس الجمهوري،
0: اصبح جيش اسري، جيش اسري ومقسم ومفكك، وكل واحد يعني بيحاول انه كيف يرفع عدد معين من هذا الاسماء الجنود، وكيف ينهب، كيف ينهب، ولا وجود لقوه دفاع. علي عبد الله صالح عفاش ذكر في احدى اللقاءات ما بيقول له انت الان قادم على عيد 22 مايو، معك جيش كبير جدا، كيف هتستخدم هذا الجيش؟ قال احنا كان الجيش بنعرض به فقط
1: والقمع،
0: ايه نستعرض به ولا القمع الداخل،
1: الله.
0: قال بنفسه بعظمة لسانه يعني اداها. فبالتالي كان جيش مفكك، جيش اسري،
1: طبعا كل واحد من هؤلاء اخيرين ولو قاطعتك كل واحد كان يقدم نفس الامريكي انه صاحب القوة والصدوة والذي يقدر ينفذ المؤامرات والمخططات بحق أبناء شعبنا اليمني، كانوا يتنافسوا
0: الله. وزد جت لما جت المبادرة الخليجية ما فعلوا، هيكلوا الجيش يعني دمروا ما تبقى من الجيش من خلال هيكلته خدمة للسعودي والأمريكي، وبيعز أمريكي وسعودي منذ اليوم الأول. إذا نحن أمام جيش مفكك،
1: وقبل ذلك تم استخدام الجيش اليمني في استهداف أبناء شعبنا اليمني في حرب 94 ضد أبناء الجنوب، وعلى مدى 6 حروب مستهدفا من أبناء محافظة صعد والمشروع القرآني الذي انطلق ليعيد للجمهورية اليمنية مكانتها ويعيد لأبناء شعبنا اليمني حضارتهم والتاريخ.
0: بالفعل، وبالتالي كما قال نفسه هذا الملعون عفاش انه كنا نستخدم القمع الداخل وللعروض
1: حقيقة
0: يعني استعراضها في الاحتفالات الوطنيه، هكذا قالها بعظمه لسانه. اذا بالله عليكم يعني لو كان يعني ما نعيشه اليوم من احداث وتطورات ومستجدات، ما زلنا على راكنين على هذاك الجيش الاول والمؤسسه العسكريه تلك الاولى، كيف كان عتقع وضعيتنا؟ سؤال مهم جدا لأنه ذحين بيجوا يزايدوا علينا.
1: الله فعلا.
0: يكفيك أن ثورة 21 من سبتمبر أوجدت جيش وطني ينتمي للوطن، يحمل الهوية الإيمانية، يدافع عن الجمهورية اليمنية ويحمي ترابه ويدافع عن المقدسات الإسلامية ويحرز الانتصارات أمام أقوى جيوش العالم وقد هزمهم بفضل الله سبحانه وتعالى. هذا بحد ذاته كافي بعد ما كان الجيش يعني يستخدم ضد الداخل، وبعد ما تم هيكلة الجيش، وبعد ما تم استهداف الجيش والضباط لدرجة أن الضابط العسكري والأمني ما كانش يقدر يخرج إلا وبالذاتها العسكرية لبسها العسكري داخل مشمع،
1: هذا
0: ما كانش كان قادر يخرج يخطى الشارع لأنه عيتم اغتياله، عيتم اغتيال رجل الأمن أمام مقربة من النقاط الأمنية وعن وصل للجانب الأمني واختراقات الجانب الأمني. الجيش تم تفكيكه، وفي نفس الوقت أيضا تم استهداف المؤسسة العسكرية بكافة تشكيلاتها وممتلكاتها.
1: الله، ونحن نتحدث عن هذا الأمر وهذا الجانب نتذكر حوادث إسقاط الطائرات اليمنية في أجواء العاصمة صنعاء وفي أجواء مختلف المحافظات اليمنية دون أن يكون هنالك أي سبب، حتى أن هنالك مقطع للدنبوع قال أن هنالك حوادث وصلت إلى أعداد كبيرة لإسقاط الطائرات دون معرفة ما هو السبب ومن كان يقف وراء إسقاط تلك الطائرات. يعني بالرغم من أنه تم اختبار جاهزية تلك الطائرات إلا أنها كانت تتساقط. يعني كل هذه الأمور، كل هذه الأمور، الأحداث التي كان الأمريكي ينفذ من خلالها مؤامرة استهداف القوات المسلحة اليمنية توصلنا إلى أهمية ثورة 21 من سبتمبر. هذه الثورة التي أعادت للقوات المسلحة اليمنية هيبتها، أعادت للقوات المسلحة اليمنية قرارها، أعادت للجمهورية اليمنية مكانتها وحضورها بين دول العالم. يعني نتذكر كيف كان الأمريكي يعبث بالسيادة اليمنية، وحتى أنه وصل الأمر، تتذكر أخي ريان وجميع المستمعين الأكارم، عندما طرح سؤال من مراسل قناة الميادين أحمد عبد الرحمن عندما قال له تم استهداف أحد أفراد القاعدة في محافظة مأرب، قال تم استهدافه بغارة جوية يعتقد بأنها تتبع أمريكا. قال هذا جيت من الجو شو نعمل
0: لها؟ ايوه جيت من الجو شو نعمل لها؟
1: يعني باستخفاف كبير، باستخفاف كبير كانوا يحاولوا تمرير ذلك المشروع الذي يستهدف اليمن، كل اليمن. والله ان ثورة 21 من سبتمبر حافظت على كيان القوات المسلحة اليمنية وأعادت القوات المسلحة اليمنية إلى جاهزيتها، إلى جاهزيتها
0: بعد ما قد وصلت القاعدة وداعش لاستهداف عقر وزارة الدفاع.
1: الله
0: وصلت لا العرضي لا وزارة الدفاع، وتم استهداف المدنيين من الدكاترة والمرضى والعسكريين بتلك الطريقة الوحشية والبشعة والقذرة، ما تلاها أيضا من استهدافات في كلية الشرطة، في استهداف تفجير العرض العسكري في 22 مايو تقريبا في ميدان 70 تم استهداف والوصول إلى عمق الجيش اليمني واستهدافه وتنكيل به، كيف أنهم اخترقوا وزارة الدفاع بنفسها، وزارة الدفاع التي تدافع عن اليمن اخترقوها ووصلوا إليها واقتحموها وارتكبوا مجازرهم وارتكبوا تلك الجريمة الآثمة وتلك المجزرة بحق الإنسانية وبحق وزارة الدفاع بشكل عام. استهداف الضباط الجوية ووصل بهم الحال إلى تفجير الباص الخاص بالضباط القوات الجوية، ما اكتفوش فقط في إسقاط الطائرات بمن عليها بمن فيها وإلى أين سقطت، وصل بهم الحال إلى أنهم استهدفوا حتى الباص الذي بينقل ضباط القوات الجوية. استهدفوا كما أسلفنا حفل 22 مايو في ميدان 70، استهدفوا كلية الشرطة أثناء طلاب ما كانوا بيتقدموا للأكاديمية أو للكلية، تم أيضا بطريقة وحشية وجريمة آثمة الدخول إلى العرض وإلى عمق وزارة الدفاع اليمنية
1: بما يحمل من رمزي. يعني تخيل وزارة الدفاع اليمنية وحجم الإجراءات و الاحترازات الأمنية، إلا أنهم وصلوا بكل سهولة وسيطروا عليها لمدة يوم كامل. أنت ترى أن الاشتباكات الأمنية استمرت على مدى يوم كامل.
0: أكيد بالفعل.
1: يعني أمام هذا المشهد، أمام هذا المشهد نحن نمر مرور الكرام عندما نتذكر مثل هذه الأحداث، عندما نتذكر كل هذه الوقائع والأحداث التي وقعت بحق القوات المسلحة اليمنية، لا نسب بل نتذكر لنعرف أهمية وأيضا أثر ثورة 21 من سبتمبر التي لا زالت حتى هذه اللحظة تواجه العالم بأكمله. يعني لم تواجه ثورة 21 من سبتمبر فقط النظام السابق، بل كان إلى جانب النظام السابق وإلى جانب الشلة الحاكمة في تلك الحقبة حتى هذه اللحظة أمريكا والسعودية والإمارات ومختلف دول العالم التي لا زالت حتى هذه اللحظة تواجه ثورة 21 من سبتمبر وأهداف هذه الثورة التي هي أهداف سامية. لا يريدون أن يكون اليمن يمنا قويا، يمنا مستقلا، يمنا حرا. لا يريدون أن تكون القوات المسلحة اليمنية بهذه المبادئ التي تجلت خلال معركة طوفان الأقصى. لا يريدون أن يكون الجيش اليمني بهذه الأخلاق، بهذه القيم التي يراها اليوم الجميع في المحافظات وفي المديريات المحررة. يريدون أن يكون الجيش اليمني كالميليشيات وكالعصابات المسلحة اليوم في الجنوب وفي مأرب، الذين يحدون السكاكين لاستهداف أبناء شعبنا اليمني ويهددون ويتوعدون أبناء شعبنا اليمني. لذلك قدم الجيش اليمني اليوم نموذج في مواجهة الاستكبار والظلم والطغيان والإجرام السعودي والأمريكي وحتى إجرام وتخاذل الأدوات المحلية.
0: بالفعل، ولذلك يا علي لابد ما أيضا ما نستكمل الجانب العسكري
1: بكل تأكيد.
0: احنا نشي ندرى حجم هذا الإنجاز، الإنجاز العسكري، وهو أهم إنجاز، لأن البعض يقول ما عاد فعلنا بالجانب العسكري. لولا الجانب العسكري ووزارة الدفاع لكانت مشاهد العرض مكررة على مستوى كل منزل وكل بيت.
1: الله،
0: ما عاد يفعل لك الزاد والراتب والمعاش والاقتصاد بكله، وما بش معك وزارة الدفاع تحميك وتدافع عليك وتتصدى لكل مؤامرات العدو.
1: فعلا، خاصة أن العدو وصل إلى كل جامع، إلى كل مستشفى، إلى كل تجمع للمواطنين، إلى الأسواق. وصل التهديد أنه حتى من هو في القوات المسلحة اليمنية والقوى الأمنية ما عاد كانش يعني بيفتجع يخرج يأتي عمله.
0: أيوة صدق، فعليا يعني هذا واقعك عاشوها الضباط، كلهم بيجابرون لليوم ما زالوا. يعني تخيل أن الإشراف الأمريكي والتدقيق الأمريكي، وإحنا كلنا بصرنا الحرب على السلاح، كيف وصل بهم الحال إلى أنهم يفجرون الدفاعات الجوية، وهذا كبير صفق وزير الدفاع وكيش كان الأمن القومي
1: عمار.
0: ها جنب مريه جن نسوان من أمريكا، نسوان يشرفان على الدفاعات الجوية بكلها ويتم تدميرها على مرأة ومسمع من رئيس جهاز الأمن القومي أو وكيل جهاز الأمن القومي بكله.
1: ما ركنش على الوحدة، زيد رسلوا نسوان
0: يشرفين على عملية اعطاب الدفاعات الجوية وتفخيخها وتفجيرها وفكفكت قلب كل دفاع جوي. وفي نفس الوقت أيضا نزل السفير الأمريكي بنفسه يشتري السلاح من كل السوق لجل يدمر السلاح. شوفوا يعني تخيلوا، السفير الأمريكي لما كان يزور المناطق العسكرية كان الضباط العسكريين ساعة الأذلة الصاغرين أمام السفير الأمريكي.
1: أرهنوا
0: إلى أي مستوى وصل، إلى أي مستوى وصل الحال بيمن الإيمان والحكمة. اليمن الذي يراد له أن يكون عزيزا كريما حرا أبيا مستقلا، وصل به الحال إلى أنه يتم استهداف السلاح وتدمير السلاح والدفاعات الجوية من قبل ضابط أمريكي وثنتين نسوان والسفير الأمريكي والذي بيشرف على العملية ويزور كل المعسكرات وكل مخازن السلاح.
1: تخيل.
0: وكل الأسواق الذي خاصة بالسلاح،
1: وكل ذلك مبارك من القوات المسلحة، من يترأس القوات المسلحة، يعني بالبزة العسكرية وجالس بيدمر السلاح قباله. يعني أين هي الوطنية؟ أين هي الوطنية والسيادة والقرار الذي ظلوا على مدى سنوات طويلة يتحدثوا عن السيادة والقرار وهو جالس بالبزة العسكرية ويتزعم القوات المسلحة اليمنية وهو يشاهد الدفاعات الجوية والأسلحة اليمنية تحرق وتدمر بمباركة وتصفيق وهو يشرب أيضا حبة شجار؟ أقسم بالله ما قد قعدت. يعني صحيح أننا نرى خونة وعملاء في كل دول العالم، لكن أن يصل الحال بهؤلاء إلى هذه الدرجة من الوقاحة من الانصياع للأمريكي لم نجد للأمانة. وصلوا بكل مؤامراتهم بكل حقارتهم إلى كل جزء في مفاصل القوات المسلحة اليمنية، الدفاعات الجوية، الأسلحة الصاروخية. ونعرف حجم ما تعرضت له القوة الصاروخية اليمنية من استهداف ممنهج، وجاء ذلك على لسان من؟ وزير الدفاع الذي كان يرأس القوات الصاروخية آنذاك، قال حتى أنهم استهدفوا وقود الصواريخ، وتم استهداف الصواريخ اليمنية عبر العديد من الوسائل والاستهدافات والأدوات التي مررها الأمريكي، وبمباركة من قبل الأدوات الذين انضووا تحت تلك المؤامرات. اليوم لدينا شاهد حي أبناء شعبنا اليمني، عندما ننظر إلى واقع القوات المسلحة بالأمس، وأيضا ننظر اليوم إلى إنجاز القوات المسلحة اليمنية، سنرى كم هو الفارق. هل كنا بالأمس، يعني ومن أهم التساؤلات التي تطرح على أبناء شعبنا اليمني، هل كنا بالأمس بالرغم من العلاقات وأيضا اعتراف العالم بأكمله بالقوات المسلحة اليمنية التي كان يمتلكها عفاش، وأيضا بالرغم من الأسلحة والدعم والإمكانات، هل كانت اليمن ستساند أبناء غزة أو أبناء فلسطين؟
0: هل كانت تقدر تحمي نفسها أصلا من أبسط جيوش العالم؟ من أبسط جيوش العالم هل كانت قادرة أن تحمي؟ إذا كانت ما قدرش تحمي نفسها وهي دولة من أمام جماعات متطرفة وداعش والقاعدة، كيف ستحمي نفسها أمام دولة أخرى تريد أن تعتدي عليها أو تحتلها أو تنهب أراضيها؟ هل كانت قادرة على فعل أي شيء أمام ذلك العدو؟ إذا كان العدو السعودي قد اعتدى على اليمن مثلا في تلك المرحلة، هل كانت ستستطيع أن تدفع حتى يعني عن نفسها ولو مثقال 1%؟ كيف كان سيكون موقفها؟ هذا سؤال مهم جدا، ليس فقط الوصول بالمرحلة إلى قوة الردع، وإلى أننا اليوم بفضل الله سبحانه وتعالى من موقع المسؤولية الاستراتيجية نستطيع أن نجبر العدو على الخضوع لمطالب شعبنا اليمني العزيز ما لم سنلقنه الصفعات. وكما قالت تهنئة وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان العامة، أننا سنصل إلى كل مخابئكم
1: بإذن الله
0: وسنطال أي مكان تتحصنون فيه، أو أن أي حماقة ترتكبونها ستكلفكم ثمنا باهظا. أين الفرق؟
1: الله.
0: أين الفرق؟ وهذا كله مستعينين بالله، لأنه تم بناء جيش وطني يمتلك الهوية الإيمانية اليمانية التي من خلالها يعرف من هو ومن هو عدوه وكيف يواجه عدوه الطاغي والمستكبر. هذا ما وصلت إليه القوات المسلحة اليمنية، وهذا ما وصل إليه الجانب العسكري، وهذا بحد ذاته يعتبر أكبر هدف وأسمى هدف وأعظم هدف، وهذا بحد ذاته كاف لأن يجعل ثورة 21 من سبتمبر انموذجا لكل الدول العالم التي تريد أن ترتقي بشعوبها وترتقي بدولتها، وتصل ويصل بها الحال من انتهاك السفير والمصفقات أو النساء الأمريكيات التي وصلنا إلى صنعاء لتدمير السلاح، إلى مرحلة ردع العدو وإجبار العدو على القبول بالهزيمة، وأيضا إرغامه على تنفيذ مطالب الشعب اليمني ما لم سنصل إلى أي حصن يتحصنون به، وسنضرب كل المواقع التي نصل إليها وإلى عمق أراضيكم، وسندمر اقتصادكم، وأيضا سنبدأ باستخدام التشكيل الذي يمثل أكثر إيلاما لكم في المرحلة القادمة. بصير إلى أي مستوى تغيرت المسألة والمرحلة؟
1: فعلا
0: نحن نتحدث عن ثورة يعني وطنية ذات هوية إيمانية حقيقية استطاعت أن تبني وأن تؤسس جيش للإسلام،
1: الله،
0: ليس فقط اليمن الإيمان والحكمة بل جيش للإسلام. ونحن اليوم أمام وحدة الساحات وأمام جبهة المحور، محور الجهاد والمقاومة الذي يواجه ويجابه ويتصدى لثلاثي الشر. اليوم أصبح لفلسطين جيش، وأصبح اليوم للمقدسات الإسلامية جيش، وأصبح اليوم للمستضعفين في العالم جيش قوي ويستطيع أن يجابه، وله صوت ودوي ومؤثر وفعال، وأيضا يصل إلى تلك المناطق الاستراتيجية والحساسة التي تجبر العدو على التراجع عن اتخاذ قراره، سواء في حربه على فلسطين أو في حربه على لبنان أو حتى هذا العدو الطاغي والمستكبر السعودي في حربه على يمن الإيمان والحكمة.
1: فعلا ما ذكرته أنت ذكرني بكلام أحد المحللين والخبراء الأردنيين الأحرار، يعني قال وهو يعني في محضر الإجابة على تساؤل كيف سيكون موقف الدول العربية والجيوش العربية تجاه أي تحرك عدواني صهيوني ضد أبناء هذه الأمة، قال يعني بكل وضوح، قال هذه الدول العربية بأكملها هي عبارة عن إسطبلات لا يمكن أن يكون لها أي موقف، كل هذه الجيوش هي تتبع العدو الأمريكي ولا يمكن أن يكون لها أي موقف. وهذا ما يؤكد يعني أن ثورة 21 من سبتمبر بدأت في بناء القوات المسلحة اليمنية من الصفر، يعني لم تصل وهنالك إمكانات، لأن العدو السعودي الجميع يعرف دمر الإمكانات، وقال في أول يومين بعد العدوان بأنه دمر 80% من الإمكانات. لذلك بدأت ثورة 21 من سبتمبر من مرحلة الصفر في بناء القوات المسلحة اليمنية، في بناء قوة الردع، في تحرك القوات المسلحة اليمنية في مجابهة الأعداء. قبل ذلك وعندما بدأ العدوان على اليمن، هل رأينا أحد القيادات في القوات المسلحة اليمنية يخرج ويصرح بأنه سيواجه العدوان السعودي الذي استهدف الأطفال في بني حوات وفي مختلف المناطق اليمنية وفي مختلف المحافظات اليمنية؟ لا، كانت القوات المسلحة اليمنية في حالة من الضعف، في حالة من التشتت، في حالة أيضا من هول الصدمة التي تعرض لها اليمن جراء العدوان والاستهداف السعودي لليمن. لذلك كانت ثورة 21 من سبتمبر من أحد أهم إنجازاتها، من أحد أهم إنجازات ثورة 21 من سبتمبر إعادة بناء القوات المسلحة اليمنية منذ ذلك الحين وحتى هذه اللحظة. وقد بنت ثورة 21 من سبتمبر وحققت ما لم تحققه الأنظمة السابقة خلال سنوات طويلة وخلال مراحل طويلة. ظلت القوات المسلحة اليمنية رهينة للمساعدات الأمريكية ولفتات وأيضا قمامة السلاح الذي يأتي به السعودي للقوات المسلحة اليمنية. بعد ذلك وبعد ثورة 21 من سبتمبر رأينا الإنجازات، رأينا الإبداع والصناعات، رأينا التحرك الذي واكب ثورة 21 من سبتمبر وما وصلت إليه القوات المسلحة اليمنية، بدءا من الصاروخ الذي لا يصل مداه إلا إلى 10 كيلو، واليوم بقوة الله عز وجل أصبحنا نمتلك صواريخ الفرد صوتية والصواريخ المتشظية، وأصبحنا بقوة الله عز وجل أيضا في مسار الحديث عن إنجازات ثورة 21 من سبتمبر نمتلك سلاح جو مسير، هذا السلاح الذي أسند المظلومين والمستضعفين في قطاع غزة، هذا السلاح الذي واجهنا به مكر وكيد الأعداء، مكر وكيد الأمريكي الذي ظل يتربص بأبناء شعبنا اليمني خلال سنوات العدوان وخلال أيضا مراحل إسناد المظلومين والمستضعفين في غزة، لأن السلاح كان يصنع، لأن السواعد المتوضئة أيضا كانت هي يمنية الانتماء والولاء. رأينا كيف مرغت بالأمريكي وكيف واجهت الأمريكي وكيف أذلت الأمريكي ليهرب وينكسر أمام تلك السواعد وأمام القوات المسلحة اليمنية. بينما كان الأمريكي يدمر السلاح أصبحنا نرى الأمريكي يهرب من الرجال ومن سلاح اليمن في الميدان وفي المعارك التي خاضتها القوات المسلحة اليمنية. بينما كانت القوات المسلحة آنذاك مرتهنة للأمريكي ومرتهنة للأمريكي، أصبحت اليوم القوات المسلحة اليمنية تمتلك قرارها وتخوض هذه المعركة بقرار سيادي، وتحفظ سيادة اليمن وتدافع عن أبنائه وعن ثرواته وعن إمكاناته. فرق كبير بين ما كان عليه الواقع في اليمن قبل ثورة 21 من سبتمبر وما بعد أيضا ثورة 21 من سبتمبر في المسار العسكري. ويطول الحديث

هذه الثورة الشعبية هي لم تأتي من فراغ، بل هي تحرك مشروع استحقاقي مسؤول واع، وهي ضرورة فرضتها تلك الأوضاع الكارثية التي عانى ويعاني منها الشعب اليمني العزيز، وهي نتاج لمعاناة حقيقية لكل أبناء هذا الشعب، وهي نتاج للإحساس بالظلم، ونتاج للشعور بالمسؤولية، وهي وعي شعبي بالطريقة الصحيحة للسعي نحو التغيير. والمشكلة في بلدنا فعلا مشكلة معقدة وكبيرة، استدعت تحركا شعبيا واسعا وزخما كبيرا في هذا التحرك، من حيث طبيعة الاستهداف والتركيز الخارجي على هذا البلد، والذي كشفه بوضوح تام العدوان في نهاية المطاف. نحن نقول بأن هناك توجه خارجي بالتأكيد لتجريد الشعوب من السلاح. في ظل هجمة خارجية، وقواعد أجنبية في البلد يأتون ليقولوا يجب نزع السلاح، يجب أن يفقد الشعب السلاح، ليقولوا هكذا حتى يرتاحوا أكثر، يجب أن نبقى شعبا بدون سلاح لنكون فقط أصحاب حجارة، فإذا هاجمنا الخارجي لنرميه فقط بالحجارة كالأطفال وليقتلنا بالرصاص والصواريخ. هكذا يريدون لشعبنا أن يكون، شعبا أعزل في ظل هجمة خارجية. كيف هذا؟ هل هؤلاء ناس عقلاء أم مجانين؟

0: دارين، باسم اليمانيين شعب وقيادة، دقوا طبول الحزم بالإدبارين وقلوا لأصحاب السمو والسعادة، صماد حلت والبراكين ثارين والقدس حن وباهر الكب عنادة، والهاشمي للحزم باد المسارين، والشعب قبضه تتوقف جناده، وريحة الكفة والأيام دارين، واللي زرع الإجرام يلقى حصاده غارة بغارة، والمطار بمطارين، والله طمهاتين ولا زيادة. وأنا القوي بالله وحلف البعارين، باقي مع حلين فيها لفادة، حلين محتاجيه لأحداث ذرارين، أما امتداد الحرب ولا انخماده، فنقرر التمديد قبله دمارين، تدمير عرشه أو دمار اقتصاده، ونقرر إيقافه في حلال مرين، يعني الشيء ما بقدر يحقق مراده. يعني في الحالين هم بين عارين، عار انخماد الحرب ولا امتداده، وإحنا في الحالين بين اقتصارين، نصر قضية ونصر الإرادة. وين مختاروا من الاختيارين لن يشعروا معنا بطعم السعادة؟ لابد ما نقتص منهم اثارين، ثار الدم الزاكي وثار السيادة. بالحرب أرادوا حشر ما بين نارين، إما الحياة بذل ولا لبادة، وإحنا نواجههم على أحدى خيارين، إما الحياة بعز ولا شهادة.
1: يا ظالمين الشعوب ومفسدين الديار، يا ويلكم ويل من صحوة جماهيرها. أغتاظ وتأجج الشعب اليماني وثار، وثورته ثورة استوفت معاييرها، أمه ومنهاج رباني وقاد أخيار، والعاقبة في يد الباري مقاديرها. إلا لك الحمد يا ربي على الانتصار، هذا شرف يشعر أنفسنا بتقصيرها. اليوم ما عاد للخارج علينا قرار، أيدي الوصايات جمعة تم تبتيرها. اليوم ماشي عجوز أمريكي مستشار، ولا سفارات مشينا تقاريرها. اليوم بنعيش في دولة لديها الخيار، دولة لها فاعليتها وتأثيرها. اليوم ما هي حديقة خلفية للجوار، لا قلمتها ولا كعكة لتشطيرها. اليوم ما هي طرمبة سايبة في القفار، ديما مع نفط جاي يقرع مواطيرها. هذا بلدنا وهذا جيشنا، اليوم صار أقوى المنطقة والشر مشاهيرها. للخلف يا الغزو للخلف، الفرار تلك الصواريخ ما صنعت لتصويرها. عاد اليماني كشف وازاح عنها الستار، ما قد فعل فيكم بقيمة مساميرها. ويا بايعين البلاد النجد، فات القطار اليوم، ظلوا بنجد العوم غاتيرها. خيرة رجال اليمن صاروا صور في الجدار، من أجل لا يكسر الغازي قواريرها. وبإذن ربي تعيش بحرية وازدهار، ولا قلق وابن بدر الدين بيديرها. ما دام قد صانها والحرب نار وشرار، في السلم ما عاد بايعجز بتطويرها. يسرح محمد ولد سلمان يقطع حجار، حرام ما يفلت الله بعد تعميرها. هم من بدأ بالعداوة واندفع للشجار، والحرب هم لا سواهم من نفخكيرها. هم من طغى واعتدى واجرم وآثم وجار، تلك الجرائم بلا خسال تبريرها. مظلوميتنا كبيرة ولا عادي صغار ما قدروها حق تقديرها. بعض الدول لو ندمرها لآخر أثار، ويعيدوا عمارها ونعيد تدميرها، ويعيدوا عمارها ونعيدها للدمار. لا ما نضيع حضارتها وساطيرها، بكلها ما تساوي في اليمن قصف دار، ولا بتفجير صالة تم تفجيرها. ولو نخذ ثأرنا منكم فلن تبثار طفلة، ولا روسكم تسوى أظافيرها. أول وآخر مطالب شعبنا باختصار الحرية حسب معناها وتفسيرها. برأيكم عاد في الموضوع هذا حوار، ما للوساطات بتكثر مشاويرها؟ لا ما طلت نجد بالحل، ركزود الفقار ينشري خرج دماها من مناخيرها. يا سلم الكبار أو حرب الكبار، ما قصدها شبان نسوي بعد تحذيرها. نروح في كل رحلة ننتظر في المطار، لا ما يوافق تحالفها بتسييرها. أو كيف نسجد لها حتى تفك الحصار، تبا لمفهومها سحقا لتفكيرها. اليوم لا رشد لا عقلانية لا وقار، تقرح وعند الله تقديرها. تقرح من البر تقرح جو تقرح بحار، من وين ما بتقوم احنا مغاويرها. تقرح بدون احتساب لشيء ولا اخذ اعتبار لشيء، ولا عاد شيء داعي لتأخيرها. في جيشنا معنوية عالية نار ما هو قلقلان من امريكا ولا غيرها. اقسم بحرمة بلاده كل قايد مسار، ما يخلع الميري الا بعد تحريرها.

0: الآن وبعد ثورة 21 من سبتمبر أصبح جيش البلاد يؤدي مهامه الصحيحة حماية البلاد من الغزاة والذود عنه من كل محتل غاشم. ويكفينا أعزة بأن اليمن قد استقل برأيه وأصبحت اليمن ذات سيادة. الجيش اليمني بعد ثورة 21 من سبتمبر يدافع عن مقدسات الأمة والحفاظ على كرامة الأمة العربية والإسلامية بنصرة الإخوان المستضعفين بغزة. هل كان الجيش اليمني قبل ثورة 21 من سبتمبر يؤدي مهامه بصورة صحيحة؟ هذا يعني من أهم الأسئلة التي طرحها في يوم من الأيام السيد القائد يحفظه الله. وهو يطرح نفسه سؤال يطرح نفسه بكل ما تعنيه الكلمة، هل كان الجيش هذا مؤهل حتى لحماية نفسه ليس فقط للدفاع عن المقدسات؟ طبعا هم يشتوا ومستمرين بهذا العمل يا قصك يا علي، هم مستمرين في تفكيك الجيش والتحكم بالجيش وتمزيق الجيش، والحاصل والمثال الحقيقي الحاصل الآن هو سيطرتهم حتى على من ما اعتمدوش حتى عليهم. هم قالوا انهم شرعية وانهم هذول ميليشيات، ما اعتمدوا حتى عليهم واصبحوا هم المتواجدين داخل تلك المناطق التي يسيطروا عليها من المناطق المحتلة. احتلال السعودي واضح، احنا شاهدنا ولاحظنا ذلك بيوم عيوننا عندما دخلنا الى تلك المناطق المحررة ورأينا التواجد السعودي والعسكر السعودية لكل المنشآت المدنية.
1: طبعا هذا ما كشفه تقرير للأخ المجاهد يحيى شامي على قناة المسيرة في هذا المساء، تابعنا فيه حجم السيطرة السعودية على القوات التي تدعي بأنها قوات مسلحة لكنها في حقيقة الأمر عبارة عن ميليشيات تتبع العدو السعودي لاستهداف أبناء شعبنا اليمني. سنبقى مع هذا التقرير لنعزز أيضا الشواهد ونضع النقاط على الحروف، خاصة وأننا في إطار الاحتفال بذكرى ثورة 21 من سبتمبر.
2: هذا المقر هو يخص الضباط والقادة السعودية. جزء أو قطعة من الأراضي السعودية. موقع آخر أو نفق جبلي منشأة تحت الجبل هنا في القيادة والسيطرة عمليات ما يسمى القوات المشتركة ندخل إليها. نلاحظ قبل أن نلج إلى هذا الموقع أو النفق حجم التحصين، أنفاق جبلية منشأة تحت الأرض محصنة ومعززة و مسندة بالإسمنت. إذن صالة كبرى عملاقة وضخمة مهيئة بكل التجهيزات التقنية والمكتبية.

وفق معلومات الاستخبارات العسكرية التي زودتنا بها، فهذا المقر هو يخص الضباط والقادة السعوديين، بما أنه محصن أكثر وإجراءات السلامة والأمن فيه أعلى من غيره، وهو منشأ بطبيعة الحال تحت الجبال، ولذلك قد يكون هو بالفعل المقر الرئيسي الذي يتواجد فيه الضباط والقادة السعوديين الذين يشغلون المرتزقة اليمنيين. هذه وثائق سعودية فعلا، المملكة السعودية، وزارة الدفاع، هيئة الأركان المشتركة، القاعدة العملياتية المتقدمة بالمخاء. أوراق سعودية، حتى الحوالات المالية والتعاملات كلها بالريال السعودي، ورقة سعودية أخرى هنا داخل هذا المكتب. إذن يتعامل العدو السعودي وفق هذه الوثائق، وهي بالعشرة إن لم تكن بالمئات أو أكثر، وفق المستندات الورقية غير البيانات الرقمية التي قد رفعها مجاهد والقوات المسلحة اليمنية، يتعاملون مع اليمن كأنه جزء أو قطعة من الأراضي السعودية لا اليمنية. والغريب أننا نجد هنا شعارات حراس الجمهورية والمقاومة الوطنية وما إلى ذلك، بيادق ليس إلا

يبدو أننا أمام غرفة سكن أحد الضباط والقادة السعوديين، واضح من الزي العسكري والبدلات التابعة له. هذا المكان المتواجد في أحد معسكرات المنافقين وتحشيدات القوات التابعة للقوات السعودية. هذه صورة ربما الضابط أو القائد العسكري السعودي، وهذه شعاراته العسكرية التي توضع بزته، وأيضا شعار القوات البرية الملكية السعودية، إضافة إلى بعض المستندات الخاصة بتعاملاته المالية، كذلك أوراق سعودية أخرى تتعلق بالتعامل مع المرتزقة اليمنيين، وهذه أيضا ركن استخبارات القاعدة العملياتية بالمخا. إذن مع توغلنا أكثر داخل هذه المنشأة الجبلية هنا في غرفة العمليات، نعثر على المزيد من الوثائق والمستندات التي تعكس حجم النفوذ السعودي على المرتزقة والفصائل المسلحة هنا في ساحل العربية. حتى بعض الأوراق التي تتضمن تفاصيل الوجبات الغذائية التي يتناولها الضباط والقادة السعوديين هنا. ملف كامل يخاطب فقط في تفاصيل الوجبات الغذائية التي يتناولها الضباط السعوديين هنا.

الآن ربما نحن أمام مشهد مختلف وإن كنا في نفس الموقع. نشاهد الدمار الكبير الذي أحدثته الصواريخ اليمنية بشكل مهول، نكشفه للتو. في هذا المكان نعثر على بعض المستندات ومنها خطط هجومية خاصة باحتلال بعض المدينة. هذه خطة عسكرية كاملة وضعت في العام 2021. هذا الخطة الهجومية لتحرير ما تبقى من مدينة الحديدة، خطة الهجوم على العدو وقطع امداداته في منطقة التحيتة. العشرات من هذه الوثائق والمستندات التي تفضح تباعا نوايا التحشيدات التابعة للعدو السعودي في هذه المديريات، والتي تمكنت هذه العملية العسكرية بفضل الله من الإجهاز عليها مبكرا قبل بدء تنفيذها، مع أنها خطط كما شاهدنا وضعت في وقت مبكر.

0: على غرار الحديث عن الجانب العسكري وما وصل إليه الجانب العسكري في تلك المرحلة، علي لابد أيضا من التعريج في الحديث عن الجانب الأمني. الجانب الأمني، جانب الأمن، الأمن والحماية والاستقرار والوئام داخل المجتمع، الأمن الذي بتنا نعيشه بفضل الله سبحانه وتعالى، وافتقدناه كثيرا كثيرا كثيرا ما قبل ثورة 21 سبتمبر، على الرغم من أننا أمام عدو حقيقي، أمام عدو متربص، أمام عدو يحاول أن يفجر الوضع على مستوى كل حارة، وسعى في سبيل ذلك بفتن كثيرة، وأيضا لم يكن آخرها المخطط الداعشي بالصبغة الداعشية في إطار استهداف العاصمة صنعاء. كيف كان وضعيتنا من قبل في الجانب الأمني؟ كان اغتيالات الدكتور أحمد شرف الدين، الدكتور عبد الكريم جدبان، الدكتور عبد الكريم الخيواني، والكثير من الدكتور محمد المتوكل، كثير من القيادات، مش القيادات حتى، كثير من الهامات الوطنية الحقيقية اغتيلت.
1: الله.
0: كثير من الضباط تم اغتيالهم أيضا واستهدافهم، والعجيب جدا أن الاستهداف على مقربة من نقاط أمنية ثم تسجل الجريمة على
1: مجهول.
0: شوف يعني إلى أي مستوى وصل بهم الحال، أمام شيء مهول بكل ما تعنيها الكلمة. وضع أمني متدهور، نفس ما بتعيشها الآن المحافظات المحتلة من بلطجة وتبلطج واغتيالات وعنجهية وانفلات للجانب الأمني بشكل عام بشكل كبير جدا، ما بتعيش المحافظات احنا كنا بنعيشه قبل ثورة 21 سبتمبر.
1: بالإضافة إلى ذلك أخي ريان وجميع المستمعين الكرام، نتذكر ونحن نعيش ذكرى ثورة 21 سبتمبر، كيف كانت جماعات التكفيريين تستهدف القوات الأمنية في حضرموت وفي أبين وفي المحافظات الجنوبية، كيف كان يتم قطع رؤوس المنضوين تحت لواء القيادات أو في الأجهزة الأمنية. رأينا العديد من الاستهدافات، كان لا يمر يوم إلا وهنالك شهداء من القوات الأمنية نتيجة لاستهدافات التكفيريين للقوات الأمنية في مختلف المحافظات، حتى في المحافظات الشمالية كان الوضع الأمني بكل ما للكلمة من معنى متدهور. لا تجد من ينصفك، لا تجد من يحميك، لا تجد من تلجأ إليه لتشعر بالأمان. كان الجميع يبحث عن من يحميه، حتى من هم في الأجهزة الأمنية يبحثون عن الحماية وعن الأمان الذي كان مفقودا بكل ما للكلمة من معنى.
2: عندما نأتي إلى الجانب الأمني قد يأتي البعض يقدم ملاحظات على الجانب الأمني، وهناك جهود دائمة لإصلاح وضع الجانب الأمني. لكن أليس هناك إنجازات كبيرة؟ أليس هناك استقرارا أمنيا مميزا؟ أليس هناك فارق ما بين الوضع في المناطق المحتلة والوضع في هذه المناطق على المستوى الأمني والاقتصادي وعلى كافة المستويات بمثل الفارق ما بين السماء والأرض؟ هذا واضح، حالة دائمة.

0: اللي حصل ان الباص ماشي مذكر بالموظفين ضباط ولا هذا القاعده الجويه مجرد ما مشى انفجرت العبوه داخل المصابين 15 والجرحى المعلومات 2 يعني ما هم واحد يعني ايوه تقريبا 3 أو 200.
1: هذه العمليه كررت نفس المره الاولى ونفس الانفجار ونفس الباص الضربة الانفجار نفس الكرسي اللي انضرب فيها الباص الأول في شارع عمر.
0: ليلة أول من أمس 3 انفجارات هدد العاصمة سرعة، واليوم صباح الساعة 7 انفجار ثاني، يعني هذا سياسة أمريكية.

0: إذن إحنا بنستذكر الوضعية الأمنية كيف كانت من قبل ثورة 21 سبتمبر وكيف وصلت اليوم بفضل الله سبحانه وتعالى. ويعني إحنا بالدرجة الأساسية والمركزية والأهم من هذا كله إن العدو اليوم بيضج. أنت سمعت هذا المحلل السعودي بيقول يا أخي صنعاء
1: وين العمليات
0: وين العمليات وين
1: التفجيرات
0: صنعاء آمنة يعني كانوا لا يجوز. ليش صنعاء آمنة؟ ليش صنعاء مستقر الوضع فيها؟ أخي قال لك ما مر أشهر ولم تشهد ولا أي تفجير ولا أي تفخيخ. يعني عجيب يعني بصير قمة القذارة والسفاهة في هذا السعودي الرخيص والدنيء بكل ما تعني الكلمة.
1: أيضا هذا الكلام يعبر عن حقيقة المشروع السعودي التكفيري الذي يستهدف أبناء شعبنا اليمني، يستهدف معيشتنا، حياتنا، أمننا وكل ثرواتنا. اليوم يعني يتضح وتتشكل أمامنا رؤية واضحة عن حقيقة العدو السعودي ومن يقف خلف العدو السعودي، يعني في استهداف أبناء شعبنا اليمني عبر مختلف المسارات ومختلف الوسائل التي يقوم بها ضد أبناء شعبنا اليمني. في هذه الأثناء أخيريان كما يبدو طيران العدو السعودي يشن غارتين على مجمع المتون في محافظة الجوف. قبل ذلك أيضا استهدف شبكة الاتصالات في محافظة الجوف،
0: وبالتالي هو هكذا لا يريد لنا استقرار. هذا العدوان عندما بدأنا نقصقص أجنحته، عندما بدأنا نكتشف خلاياه في الداخل، عندما بدأنا نتحرك لتأمين وطننا مباشرة، كان أهم يعني كان وصل بها الحال والجرأة والقذارة والدناء إلى أنه يستهدف الجمهورية اليمنية في عدوان سافر ومباشر وأعلن من داخل واشنطن. بسرعة على قمة القذارة والدناء الذي فيهم والخسة يشنون علينا العدوان من داخل أمريكا ويعربدون ويرتكبون كل المجازر والجرائم. ليش؟ لأن احنا قطعنا يد العمالة في الداخل وأمننا بلادنا وحافظنا على ترابه وسعينا لاستعادة سيادته وكرامته واستقلاله وحريته. هم بيطالبوا بالحرية والاستقلال
1: فعلا.
0: احنا يعني خلينا أحرار يا أخي.
1: طبعا سأستعير بما قاله أحد مشائخ اليمن آنذاك صادق الأحمر، قال كان السفير الأمريكي هو المتحكم بكل شيء. يعني كان هو الذي يمتلك النفوذ، وكان المشائخ والقيادات الأمنية والوزراء ومسؤولو الدولة يتصلون بالسفير الأمريكي قبل اتخاذ أي قرار. يعني كانت هذه وضعية اليمن بكل وضوح، يعني ويعترف بها المشائخ ويعترف بها من كان في النظام السابق بكل وضوح.
0: يعني بعد ما قالوا له يعني انتم كنتوا راضين؟ قال ايوه. قال ليش؟ قال من حلانه.
1: الله
0: ذكر ما قال من حلانه. ايوه من حلا. كانوا الامريكي متحكم بالجانب القبلي وجانب الاحزاب والسياسيين وغيرها، وهذا عدو مجال مفتوح بشكل كبير جدا، فقط لنبرز جانبا من جوانب انجازات ثوره 21 سبتمبر اننا بفضل الله سبحانه وتعالى استقرينا في وطننا وأصبحنا اليوم نستطيع أن نجابه وأن نواجه وأن نفشل كل مخططات العدو في الجانب الأمني من تفجيرات وتفخيخات، والحمد لله حدينا منها إلى أن عادت الكرة مرة أخرى بصبغة داعشية تفجيرات وتفخيخات. لكن بفضل الله سبحانه وتعالى فشلت وستفشل لطالما وأننا مؤمنين بالله سائرين وفق الهوية الإيمانية، وأصبحت المؤسسات الأمنية آمنة ومؤمنة للحافظة للأمن والاستقرار داخل هذه المحافظات المحررة بفضل الله سبحانه وتعالى. وتحية إجلال وإعزاز وإكبار للعيون الحارسة والحامية والتي لا تنام تواصل الليل بالنهار لتحمي ولتدافع ولتفشل كل مخططات العدو الكيدية والمؤامرات الكبيرة التي فعلا تستهدف نسيج المجتمع وأمن واستقرار المجتمع، إلا أن الداخلية بما فيها من تشكيلات وطنية تحمل عقيدة وطنية استطاعت بكل ما تعني الكلمة أن توفر أمنا واستقرارا للجمهورية اليمنية.
1: طبعا الأجهزة الأمنية هي في مواجهة مع أكبر أجهزة الاستخبارات والأجهزة الكبرى في هذا العالم. الموساد يشتغل ضد أبناء شعبنا اليمني وضد ثورة 21 من سبتمبر. أجهزة الاستخبارات السعودية تسعى لتحقيق أي اختراق أمني، يعني أنا أقصد هنا لكي نعرف حجم المعركة التي تخوضها ثورة 21 من سبتمبر. جهاز أيضا الاستخبارات الأمريكي CIA ومختلف الأجهزة الغربية والأجهزة الباطل تشتغل ضد أبناء شعبنا اليمني فيما تقف أجهزة الدولة الأمنية، أجهزة ثورة 21 من سبتمبر في مواجهة كل تلك الإمكانات وكل ذلك الظلم والعدوان والبهتان وكل المؤامرات والأجندات والأهداف التي يسعى أولئك لاستهداف أبناء شعبنا اليمني ولاستهداف الجبهة الداخلية والصمود والثبات والانتصار وحالة الأمان وأيضا الحالة السائدة من الاستقرار يتم استهدافها عبر تلك الأجهزة، ولكن بقوة الله عز وجل فشلوا. ورأينا حجم الإنجازات للأجهزة الأمنية خلال سنوات العدوان منذ 2015 وحتى هذه اللحظة، العديد من الإنجازات والشبكات والخلايا التي تم الإيقاع بها بالرغم من الاتصالات المتطورة، من الأموال التي تدفع، من أيضا التمويهات والأعمال القذرة التي يتم العمل عليها لاستهداف الجبهة الداخلية اليمنية واستهداف ثورة 21 من سبتمبر، إلا أنهم بقوة الله عز وجل فشلوا. وستفشل كل المؤامرات ما دمنا متحركون بوعي، ما دمنا مستبصرون بنور الله عز وجل، ما دمنا أيضا نتحرك بحرية واستقلال لتحقيق الأهداف السامية لثورة 21 من سبتمبر.

0: 2012 قبل عيد الوحدة بيوم خرجنا علشان نعرض عرض عسكري قبل عيد بيوم في 70 وخرجنا وفعلنا يعني نفتح حول 70 وبعدها قالوا لنا ننتظر انتظرنا وتفاجأنا
1: بانفجار من جيراني.
2: لم نعرف العدو، العدو في ذلك الوقت والقاعدة، والقاعدة أمريكا هي غطاء للقاعدة، وعملاء أمريكا في اليمن هم غطاء للقاعدة. كان الغرض في هذاك الوقت أنها القاعدة، حتى جاءت ثورة 21 سبتمبر، حتى تقدم الأبطال في الميادين، حتى اتضح لنا من هو العدو.
1: الحمد يا الله يا الله، وما النصر إلا من عند الله. فالآن المجاهدين يبعدون راية الدواعش.
3: تم استيصال تنظيم القاعدة، معاهم القائد سالم حسن.
4: من تحت الطاولة في زمن الخائن عفاش إلى فوقها وبوقاحة في زمن هادي وحزب الإصلاح، كانت السيادة واستقلال البلد على بسطة البيع بثمن بخس دراهم معدودة للأمريكان والدول العشر.
5: ما بعد الالتفاف على ثورة فبراير 2011 يرى تقاسم ملفات البلد ووضعها بيد الخارج. فالجيش يدمر بيد الأمريكان، والبلد يؤقلم على يد البريطانيين، وما بقي من التفاصيل تتحكم به المبادرة الخليجية التي حلت موضع الدستور.
6: التقينا بعبد ربه في بيته واحتجينا وقلنا ما تمارسه هو تفريط، ونحن لم كثوان لم نطالب بحل الجيش اليمني، نحن طالبنا بإقالة قيادات هذه الوحدات، ومن ثم سيتحول هذا الجيش إلى جيش يمني تأتي إليه قيادات وطنية وكفؤة وتديره. طبعا هو سمع لنا في البداية، وبعدين قال شوفوا هكذا وهو جالس فوق الكرسي حقه، قال شوفوا أنا أبكر الصباح أقوم من النوم، يجي لي ممثل الدول العشر والأمم المتحدة ويسلمني هكذا بهذا اللفظ نطقها بلان، قال يسلمني بلان أي خطة، وهذه الخطة تحوي تحركاتي من عندما أصحى إلى عندما أنام. نحن صعقنا.
7: انقلبوا على الثورة بشكل واضح كما انقلبوا عليها في ليبيا، والوضع في ليبيا إلى حد الآن كما انقلبوا عليها كذلك في كل الدول في يعني التي الذي حصل. نعم، لكن هنا فقط تفرد اليمن بأن من حافظ على الثورة هو حضور مكون أنصار الله وقائد المسيرة القرآنية.
5: بحسب من التقى هادي يومها، البلد فقد البوصلة، وأزمة السيادة وارتهان القرار آخذة في التعمق، فيما كان الأمريكي يتغول سياسيا وعسكريا في العاصمة والبلد يفكك.
7: بل الأسوأ أنهم بدأوا يفكفكوا السلاح الاستراتيجي اليمني كما معروف صواريخ السكود، وأنا التقيت به شخصيا يعني برسالة ويعني معاتبا أنه هذا السلاح لماذا تريدون أن تنهوه؟ عبد ربه منصور هادي في حينها على أساس أنه هذا السلاح يعني لماذا تريدون أن تفككوه، وهذا السلاح ممكن اليمن في الأخير هو سلاح استراتيجي. أقصد كانت هناك خطوات واضحة، دمر السلاح الاستراتيجي، فكك الجيش، سقطت الطائرات الحربية بدون معارك.
8: الآن ما يجري من شعارات ومن مواقف ومن هتافات حول السيادة اليمنية وحول رفض الهيمنة السعودية وعدم الاستسلام لمطالب السعودية وإجبار السعودية على أن تقف وجه لوجه وند لند مع صنعاء بعيد عن الهيمنة وبعيد عن الوصايا التي كانت ممتدة كما قلت يعني لعشرات السنين، هذا هو يدل فعلا على أن أنصار الله غير مستعدين على الإطلاق لأن يسمح للسعودية بالهيمنة مرة أخرى، ولكنهم على استعداد لعلاقات ندية وعلاقة تحافظ على مصالح البلدين وبالمساواة الكاملة، ومع الحفاظ على سيادة اليمن واستقلال القرار السياسي الوطني اليمني.
4: إسناد غزة والنصر الأسطوري على الأمريكان وإسقاط الهيمنة السعودية ما كان لذلك أن يتحقق لولا لبنة الاستقلال والسيادة التي أرستها ثورة 21 سبتمبر. ما قبل 2014 كان اليمني يبحث عن ملاذات ينسلخ فيها عن هويته، واليوم صار العالم الحر يتمنى أن يكون يمنيا. من العاصمة صنعاء، إبراهيم الوادي.

بالفعل فتراتنا المفتوحة بإذن الله تعالى ستواكب كل المجالات وكل الأصعدة، وتفضح وتكشف وتبين الفارق. في نفس الوقت أيضا نقول للجميع انظروا إلى الفارق ما بين ما قبل ثورة 21 سبتمبر وما بعدها، فارق كبير بكل ما تعنيه الكلمة. تحكينا على الجانب العسكري وتحكينا على الجانب الأمني، وعلى نختم هذه الفترة بالحديث عن الجانب القبلي. جانب القبلي وشهدت القبل اليمنية صراعات دامية، قضايا مهولة. المتأمل في هذا الملف يشيب شعره بكل ما تعنيه الكلمة من هول ما كان يحصل. كيف كان السفير الأمريكي يدير هو بنفسه الصراعات القبلية الدامية ما بين القبل والنزاعات. كان طرف يغذي طرف، مثلا علي محسن كان يغذي طرف وعلي عفاش يغذي الطرف الثاني، ويسلحوهم ويلا مناوشات بيناتهم البين. أشغلوا القبل اليمنية في صراعات دامية حتى لا تتفرغ القبيلة لدورها الحقيقي. وأصبح اليوم بفضل الله سبحانه وتعالى دور القبيلة دور كبير جدا في مواجهة العدوان والتصدي لمؤامراته الإجرامية والطغيانية. بفضل الله سبحانه وتعالى حلت الكثير من القضايا. بالعكس، حتى أن المجتمع الآن بدأ يتجه وبدأوا يتفرغوا الناس لمواجهة ومجابهة العدو الخارجي، وحلحلوا قضاياهم الداخلية ولملموا صفوفهم وطبطبوا على جراحاتهم وتحركوا هناك لمواجهة ومجابهة العدو الخارجي الجبان الذي يحيك المؤامرات. وأصبح القبيلة اليمنية اليوم دور مؤثر وفعال، وأصبحت هي دعامة الجيش اليمني، وأصبحت القبيلة اليمنية هي التي تدعم وهي التي ترفض وهي التي تضحي وهي التي تقدم، وأصبحت هي دعامة الصمود بكل ما تعني الكلمة، والتاج على جبين الانتصار وعلى جبين الثبات وعلى جبين اليمن الشامخ والحر والأبي. والحمد لله رب العالمين. هناك قضايا وصل فيهم العدد القتلى والجرحى بالآلاف، والله ألف جريح وقتيل في قضية واحدة داخل محافظة حجة وعمدان. وكثير يعني الملف يطول الحديث عن الجانب الاجتماعي، إلا أننا شهدنا استحكام أمريكي بالقبائل اليمنية وإشغال القبائل اليمنية وجعلها تعيش الصراعات الداخلية، وأفرغوا القبيلة من دورها الكبير والفعال والمؤثر الذي أصبح اليوم ظاهرا واضحا جليا عظيما مباركا كبيرا. ما تكاد تخلو جبهة إلا والقبيلة اليمنية حاضرة فيها، وما يكاد يكون هناك انتصار إلا والقبيلة اليمنية في مقدمة من ضحى ومن جاهد وجابه.

إذن مستمعينا الكرام، هنا صوت ثورة 21 من سبتمبر، إذاعة سام اف ام، معكم مستمرون وماضون في مواكبة وتغطية كل الأصعدة التي تحققت فيها الإنجازات والنجاحات في إطار ثورتنا، ثورة 21 من سبتمبر. تغطيتنا معكم مستمرة، وسنترككم الآن مع بعض من الأفلام الوثائقية التي تستذكر الواقع ما قبل الثورة وما بعد الثورة وأثناء الثورة أيضا، وكيف استطاعت أن تكون ثورة نظيفة بيضاء عزيزة كريمة، وهي فعلا ثورة الحرية والاستقلال.

توجهوا إلى شعبنا اليمني العظيم مجدداً بالمباركة والتهنئة على ما من الله به عليه من

0: في ذاكرة الأمة هناك أيام لا تنسى، لحظات تتجلى فيها إرادة الشعوب، وتصاغ فيها ملامح الحرية والاستقلال. في 21 من سبتمبر لم يكن اليمن على موعد مع مجرد تغيير، بل مع ميلاد جديد، ميلاد لشعب أبى الذل، رفض الوصاية وانتفض ليصنع فجره بيده، في ثورة شعبية عارمة لم تكن انقلابا على نظام، بل تحركا جماهيريا خالصا بإرادة وطنية لا تقبل المساومة.
1: بعد الآن ففي بقائهم إسلام للإسلام والمسلمين جميعا، لا لليمنيين خاصة.

0: نحن أمام ثورة هدفها الأساسي والرئيسي هو المواجهة مع الخارج، أو بشكل أدق هدف ثورة 21 سبتمبر كان الخروج من الوصاية الخارجية ومن عباءة التدخل السعودي الأمريكي، ثم الهدف المرتبط بالسيادة كان أيضا مواجهة العدوان على مدى أكثر من 8 سنوات.
1: قبل 24 سبتمبر 2014 كان اليمن يعيش على صفيح ساخن تتلاطم أمواجه في أزمات متلاحقة وتتفاقم تحدياته على كافة المستويات. لم يكن الوضع مجرد صعوبات عابرة، بل كان انهيارا ممنهجا يهدد كيان الدولة والمجتمع على حد سواء، وذلك بفعل التدخلات الأمريكية السافرة التي سعت إلى تدمير مقومات الدولة اليمنية.

0: على المستوى السياسي كانت اليمن ساحة مفتوحة للتدخلات الخارجية، لا سيما الأمريكية التي تجاوزت حدود الدعم لتصبح وصاية كاملة على القرار الوطني. كانت الأزمة السياسية بين الأحزاب اليمنية محتدمة للغاية، لا مجال لحل يلوح في الآفاق، بل صراعات على السلطة والمصالح تغذيها أياد خارجية تسعى إلى فرض أجندتها. وكان السفير الأمريكي والحاكم الفعلي الذي يملي الأوامر على المسؤولين اليمنيين مصادرا إرادة الشعب.
1: عندما تم تقاسم السلطة على ذلك الأساس، مثل ما قلنا، وحيد البرلمان وكان بالتوافق، وأصبحت جنود الاتفاقية والمبادرة هي الحاكم لليمن، قبل الإصلاح للأسف الشديد والمؤتمر الشعبي والاشتراكي والناصري، هذه المنظومة قبلت بالتدخل الخارجي الفج والسيطرة على اليمن، قبلت ووافقت على أن تكون عبارة عن حكم ذاتي تحت الإدارة الأمريكية والسعودية والخليجية. هنا نستطيع أن أقول كانت هذا أول خطيئة قامت بها هذه الأحزاب، وقدمت من نفسها كأحزاب عميل للقوى الخارجية.
2: من وجهة نظرنا نستطيع إنهاء عمل الانتقال السياسي خلال العامين المحددين، ونأمل أنه بحلول فبراير عام 2014 سنكون قادرين على الانتقال إلى الانتخابات مع حكومة جديدة ورئيس جديد وبرلمان جديد. وهذا هو التعهد الذي قطعه الجميع، وليس القيادة اليمنية السياسية فحسب، بل مجموعة العشر التي تعهدت بتسهيل إنجاز هذه المهمة. آمل أن تتبلور الأمور على هذا النحو، وإذا تعذر إنجاز هذه العملية خلال فترة عامين على نحو ناجح، سنعمل على النظر في بعض التعديلات.
3: أن القوى التقليدية هي التي تفرض أجندتها على المجتمع اليمني ما دامت قد استكانت، أو ما دامت قد اطمأنت إلى الموقف الخارجي. فكان دائما تحركات الرئيس هادي في إطار ما تمليه عليه السفارات، وخصوصا السفير الأمريكي.
1: ومن الحاكم داخل اليمن؟ السفير الأمريكي والسعودي والإماراتي. وبالتالي يمكن أنتم لاحظتم في هذه الفترة بدأت الدولة ومؤسساتها تنهار شيئا فشيئا.
0: أما على المستوى الأمني فقد بلغ الانهيار ذروته، تفجيرات واغتيالات شبه يومية تستهدف المدنيين والعسكريين على حد سواء. انتشار مريع وسريع لتنظيم القاعدة ولعناصره التكفيرية في معظم المحافظات، وصولا إلى العاصمة صنعاء، وذلك بتسهيلات واضحة ومريبة من قوى داخلية مرتبطة بالوصاية الخارجية، مما أدى إلى تدمير ممنهج لمؤسستي الجيش والأمن وإضعاف قدرتهما على حماية الوطن والمواطن. كانت الفوضى الأمنية أداة لتركيع الشعب وتكريس لحالة لا استقرار.
3: هذه المشكلة السياسية نجم عنها مشكلة اقتصادية وأمنية، ورأينا الاختلالات الأمنية وتمدد القاعدة وداعش في العاصمة صنعاء وخارج العاصمة صنعاء، وأحداث كبيرة، اغتيالات ويعني أعمال عنف وإرهاب من قبل هذه الجماعات.
4: السعودية في الفترات الماضية في ملاحقة تنظيم القاعدة داخل اليمن كانت تكتفي بالمراقبة وجمع المعلومات وزرع المخبرين، لكن إذا فقدت أحد دبلوماسيها وأساسيها في اليمن لا حاجة لأن تبقي على مجرد سحب المعلومات أو الاعتماد على الطيران الأمريكي أن يوجه ضربات بطائرات من دون طيار. سيقوم بذلك بنفسه، يعلم أين يتحركون قادة القاعدة، يعلم منازلهم تماما، يستطيع أن يقصف بطائراته F-15 ويستطيع أن ينزل بقواته لاستهداف قيادات القاعدة تحديدا. وشاهدنا هذه التجربة الأخيرة النظيفة من دون دماء في تحرير الخان.
0: لم تكن الأزمة المعيشية بأقل وطأة، حروب على الخدمات الأساسية الكهرباء والنفط أدى ذلك إلى تفاقم معاناة المواطنين وارتفاع جنوني في الأسعار وشح في المواد الأساسية، دفع بالملايين إلى حافة المجاعة. كان الشعب اليمني يعيش تحت وطأة حصار اقتصادي غير معلن يهدف إلى إخضاعه وإلى كسر إرادته.
1: ثلاثة عقود وهي تحكم الناس، لا تقدمنا اقتصاديا يعني ولا سياسيا ولا أصبح ولا عندنا اكتفاء، احنا فاهمين أي مصادر النفط يعني ولا مستشفيات، يعني كنا نعد بعد ثلاثة عقود من حكم علي عبد الله صالح والإصلاح من أثقل 25 دولة في العالم.
0: اليمن على شفا الهاوية يرزح تحت وطأة أزمات خانقة ووصاية خارجية تنهب مقدراته وتصادر قراره، لكن إرادة الشعب كانت أقوى من كل تلك التحديات، كانت أصلب من كل المؤامرات.

0: لم تكن الأزمات التي عصفت باليمن مجرد صدفة، بل كانت نتيجة مباشرة لهيمنة خارجية متصاعدة قادتها الولايات المتحدة الأمريكية. هذه الهيمنة لم تكن خفية، بل تجلت في وصاية سافرة على القرار الوطني اليمني، ما حول اليمن إلى ساحة لتنفيذ الأجندات الأجنبية.
1: من المؤكد أن حق التظاهر والاحتجاج السلمي وبدون خلق صعوبات في المجتمع من قبل المدنيين هو شيء مكفول، فإذا أراد البعض الاحتجاج أمام السفارات أو أمام وسائل الإعلام المرئية والمسموعة بدون التدخل في أعمال هذه المنشآت،
2: لا استقلال، لا سيادة لهذا البلد، لا وضع معيشي مستقر، لا أمن قائم، وعمالة إلى النخاع.
3: حتى وصلنا إلى أن القوى السياسية رهنت اليمن عبر الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة بخلال اتخاذ قرارات في إطار هذا الفصل.
0: لقد ارتهنت السلطة اليمنية آنذاك لأمريكا بشكل كامل، بل وامتد هذا الارتهان ليشمل الأحزاب السياسية التي صارت بدورها رهينة لإملاءات السفراء الأجانب وتدخلات ما يسمى بالدول العشر. كان السفير الأمريكي في صنعاء هو الحاكم الفعلي، يوجه الرؤساء والوزراء، يفرض السياسات والتوجهات، ويصادر استقلال اليمن وكرامته وحريته، مشاركا بشكل مباشر في تدمير الجيش اليمني ومنظومة الأمن اليمنية.
4: بالتالي فخلال هذه الهيكلة الجديدة جميع القوات العسكرية تخضع لقيادة رئيس هيئة الأركان العامة ومن ثم وزير الدفاع واللي هو موقع مدني. وتوضح بأن البنية المتعلقة بالقوات العسكرية ستكون مبنية على الألوية، بالتالي لن تكون هناك أي بنى عسكرية خارج إطار سيطرة هيئة الأركان العامة. وهذا المقترح الآن لدى فخامة الرئيس ونأمل أن يوافق عليه قريبا، وبالتالي نبدأ في هذه المرحلة الانتقالية. وأعتقد بأنه عن طريق اعتماده لهذه البنية الجديدة من قبل فخامة الرئيس بأن هذا المطلب يفي بجزء من المبادرة الخليجية وهي توحيد القوات المسلحة.
3: هنا بدأت الحوارات من تحت الطاولة، وبدأت القوة التقليدية التي حكمت البلد لأكثر من 30 عاما تعيد إنتاج نفسها من خلال تفاهمات ولقاءات من خارج مؤتمر الحوار الوطني، سواء مع الرئيس هادي أو مع سفراء الدول العشر وعلى رأسهم السفير الأمريكي والسفير السعودي.
2: القوى السياسية في هذه اللحظة وفي حالة الصراع كل منها بيفكر في المستقبل ومستقبل النظام وأين سيكون موقعه. الجميع تشبثوا بالموقف الأمريكي والتدخل الأمريكي، جاء بعدها السعودي، جاء بعدها الإماراتي، وما يسمى بعشر دول، الأربعة عشر دول كلها بدأت تنخرط، وجدت لنفسها فرصة للتواجد في الساحة اليمنية.
0: كانت هذه الوصاية التي ألبست ثوب المبادرة الخارجية والبند السابع من مجلس الأمن في حقيقتها كانت إنتاجاً أمريكياً خالصاً بهدف تمهيد الطريق للسيطرة الكاملة والاحتلال الناعم. لم يكن هدفهم هو نصح اليمن أو تحقيق مصلحته، بل كانت مصالح بلدانهم هي الأولوية من خلال تدمير جيشه وأمنه، ضماناً لبقاء اليمن ضعيفاً وتابعاً لهم.

في خضم الأزمة السياسية المحتدمة، ومع تصاعد حالة الاحتقان الشعبي، انطلقت ثورة الشباب في 11 من فبراير عام 2011. لقد كانت ثورة 11 من فبراير تعبيرا صادقا عن تطلعات الشعب اليمني نحو مستقبل أفضل، لكن هذه الثورة التي كان يعول عليها الكثيرون سرعان ما تم احتواؤها وتكبيلها من قبل قوى إقليمية ودولية على رأسها أمريكا والسعودية. فبدلا من دعم أهداف الثورة وتحقيق تطلعات الشعب، تم توقيع ما سمي بالمبادرة الخليجية.

0: تلك المبادرة التي قدمت كحل للأزمة كانت في حقيقتها أداة لتكريس الوصاية الخارجية وفتح الباب على مصراعي للتدخلات الأجنبية. لقد كانت صيغة سياسية أمريكية المنشأ ألبست ثوبا خليجيا وأشرف عليها السفير الأمريكي بشكل مباشر، ونتج عنها إدخال اليمن تحت ما عرف بالبند السابع من مجلس الأمن وتعيين الدول العشر بمثابة الأوصياء على اليمن.
1: إذا نحن أمام مبادرة كان للخارج بصمته في يعني نقاطها الأولى أو في مرحلتها الأولى، ثم جرى التفاهم ما بين الأمريكي وعلي محسن وعلي صالح على أن تكون هذه المبادرة باسم دول الخليج، وبدأ الحديث عن توسيع في نقاط المبادرة.
2: أن المبادرة الخليجية مش مبادرة خليجية، المبادرة الخليجية هي أمريكية أصلا من البنتاغون، إنما أمريكا طلبت من السعودية تبنيها ومن دول الخليج. عندما كون السعودية يعني كون الأمريكيين أصلا أعضوا السعوديين اليمن كخلفية كمزرعة كعم سمي ما شئت، يعني كل ما يتصل باليمن كانت السعودية أمام أمريكا المسؤولة عنه، وبالتالي من هي أقرب دولة إلى اليمن؟ من هي الدولة التي بتعطي مرتبات لكل المشايخ؟ من هي الدولة التي قد الفكر الوهابي سيطر عليها بدعم سعودي؟ من هي يعني؟

0: أدت هذه المبادرة إلى تكريس التقاسم الحزبي للسلطة وتوزيع المناصب والمكاسب بين الأحزاب دون أن ينعكس ذلك على واقع الشعب ومعاناته، بل على العكس زاد الخطر أكبر فأكبر، وتصاعدت الانهيارات الأمنية والاقتصادية، وتفاقمت الأزمة المعيشية. فكان الحوار الوطني الذي كان يفترض أن يكون مخرجا للأزمة كان مجرد غطاء لشرعنة الوصاية الخارجية ولتكريس الصراع على السلطة.
1: ودخلت الثورة الشعبية إلى منعطف جعل منها أزمة سياسية ما بين الأحزاب، وبدأت الأحزاب وخصوصا أحزاب المشترك بدأت تستعيد زمام المبادرة من الثوار ومن الحركة الشعبية في الميدان لصالح الحوار السياسي.
2: عندما قبلت القوى السياسية الرئيسية المؤتمر الشعبي الإصلاح الاشتراكي الناصري بالمبادرة الخارجية، بدأت المفاوضات في كيفية إخراج هذه المبادرة إلى حيز الواقع بحيث تكون هي الحاكمة. فتم إشراك المؤتمر الشعبي والإصلاح في هذه الحكومة الجديدة التي كان يسمى بالحكومة الانتقالية الذي رأسها باسم دوه. لكن حقيقة الذي كان مسيطر على الحكومة الانتقالية أو حكومة باسم دوه نتيجة للمبادرة الخارجية هو كان حزب الإصلاح الإخواني. حزب الإصلاح بشكل عام الإخواني بطبيعته يخشى أن يكون هو المسؤول الأول في أي عمل، وبالتالي حاول أن يقدم مجموعة من الشخصيات ليحكم من خلالها اليمن.
0: وهكذا تحولت ثورة الشباب التي انطلقت بشعارات الحرية والاستقلال إلى أداة لتعميق الأزمة وتكريس الوصاية الخارجية وتوزيع الكعكة بين الأحزاب. لكن هذا الواقع المرير لم يدم طويلا، فإرادة الشعب كانت على موعد مع ثورة شعبية بإرادة وطنية حقيقية جاءت لتضع حدا حازما للانهيارات الشاملة ولتصحيح المسار واستعادة القرار الوطني. بينما كانت الانهيارات والتفجيرات تضرب البلاد، وكان الصراع والنهب ينهشان جسد الوطن، وفي ظل حالة من اليأس والإحباط اتخذت حكومة الوفاق آنذاك قرارا كارثيا كان بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير. أعلنت الحكومة عن الجرعة السعرية، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع جنوني في أسعار الوقود وباقي السلع الأساسية.
3: لماذا تتجهون إلى أن تقدموا هديتكم السيئة جدا لشعبنا العزيز في هذا الشهر الكريم بجرعة جديدة برفع للأسعار للتضييق على الناس في معيشتهم؟ ومن واقع مظلوميتنا كيمنيين الذين ستنعكس عليهم هذه الجرعة زيادة في البؤس والعناء وزيادة في الفقر والبطالة.
0: لم يكن هذا القرار مجرد إجراء اقتصادي، بل كان استفزازا صريحا للشعب اليمني الذي كان يعاني أصلا من ويلات الفقر والجوع ومن نقص الخدمات. كانت هذه الجرعة السعرية هي الشرارة التي أطلقت الثورة وفجرت الغضب الشعبي المكبوت، فما كان من الشعب اليمني إلا أن هب عن بكرة أبيه معلنا رفضه القاطع لهذا القرار الجائر ومطالبا بإنهاء الفساد والوصاية.
1: الخطوات الأولى شرارة الثورة كما هو معروف كانت رفع أسعار المشتقات النفطية، ويعني جرعة سعرية جديدة لهذه المشتقات من قبل حكومة كانت افترض أنها عارضت النظام السابق بسبب هذه الجرعة السعرية.
0: لقد انطلقت الثورة من رحم المعاناة، وتقاطرت جموعها من أرياف اليمن وجبالها ومدنها، ونزلت إلى الشوارع والميادين لتؤكد بأن الشعب قد تحرك وأن إرادته لا يمكن أن تقهر. كانت المظاهرات الأولى في 4 أغسطس 2014 تعبيرا صادقا عن الإجماع الشعبي على ضرورة التغيير، ورفضا قاطعا للسياسات التي كانت تدفع بالبلاد نحو الهاوية. لم تكن هذه الثورة حزبا أو فئة، بل كانت إرادة شعب بأكمله قرر أن يستعيد كرامته وسيادته.
2: أخذ السيد القائد السيد عبد الملك رحمه الله وقيادة أنصار الله، أخذوا زمام من البدر وتبنوا الموقف الشعبي، قالوا لن إلى هنا لن نسمح. ها بعتوا البلد، أفقدته استقلاله، سلمته لدول الخليج وكذا، عبثته فككته جيشه، لم يعد هنالك إلا قوت هذا الشعب اليمني، لن نرضى بها.
0: في ظل تصاعد الغضب الشعبي ومع بداية التحركات الجماهيرية الرافضة لقرار الجرعة السعرية، جاء خطاب السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي قائد الثورة الشعبية في 3 أغسطس 2014 ليكون بمثابة إنذار للسلطة المرتهنة.

0: الساحات ليقول لا، لا لهذه الجرعة.
1: في هذا الخطاب لم يكتفي السيد عبد الملك الحوثي بإدانة الجرعة الظالمة، بل فضح أهدافها وأبعادها الرامية إلى تركيع الشعب اليمني، ودعا إلى إلغائها فورا، محذرا من مغبة عدم الاستماع لصوت الشعب، وداعيا للخروج في مظاهرات شعبية حدد زمانها ومكانها.
0: وبالتالي أنا أتوجه إلى شعبنا اليمني العظيم أن يحتشدوا يوم الغد إلى خط المطار لصلاة الجمعة تتويجا لهذه الأيام، وافتتاحا للمرحلة الثانية من التصعيد الثوري السلمي.
1: كانت هذه الدعوة بمثابة الشرارة التي أشعلت فتيل المظاهرات الحاشدة التي انطلقت في أغسطس 2014. خرجت الجماهير اليمنية في مسيرات سلمية ضخمة، رافعة شعارات وأهدافا مطلبية واضحة، لم تكن مجرد مطالب اقتصادية، بل تجاوزتها إلى المطالبة بإنهاء الفساد وإسقاط الوصاية الخارجية واستعادة السيادة الوطنية.
2: كثير من الناس لا يعرفون تفاصيل خروج الأمريكيين من سنة، كثير من الناس لا يعرفون أن الأمريكيين ليلة قبل خروجهم وهم يحرقون أوراقهم ووثائقهم داخل السفارة وفي المناطق التي كانوا يحتلها. كثير من الناس لا يعرفون أن الأمريكيين عندما خرجوا إلى المطار وهم يحملون أسلحتهم الشخصية، أخذت منهم أسلحتهم الشخصية في المطار ثم كسرها المارينز لكي لا يستفيد منها أنصاره. الأمريكيين خرجوا في حالة إذلال لا يمكن لأحد أن يتصورها.

لم تكن ثورة 21 سبتمبر مجرد تحرك سياسي أو حزبي، بل كانت في جوهرها ثورة شعبية بامتياز، كرست الإجماع الشعبي على ضرورة التغيير الجذري. لقد تجلى الحضور الشعبي في المظاهرات التي انطلقت في 4 أغسطس 2014 واستمرت بخطوات حكيمة ومدروسة ضاغطة حتى يوم 21 سبتمبر في مشهد مهيب عكس قوة الشعب اليمني في تحركه بإرادته متوكلا على الله وفي تصميمه على استعادة قراره.

0: لقد جاءت هذه الثورة انطلاقا من أوضاع خطيرة كانت تعيشها اليمن، من انهيار سياسي وأمني واقتصادي شامل، ومن وصاية خارجية خانقة كانت تصادر القرار الوطني وتنهب الثروات. لم يكن أمام الشعب اليمني خيار سوى الانتفاضة لإنقاذ بلاده من الهاوية التي دفعتها إليها السياسات الفاسدة والتدخلات الأجنبية.
1: ونحن ننصح تلك الدول أن يكون موقفها إيجابيا إلى جانب الشعب، وأن لا تنحاز إلى جانب الفاسدين أو أن تجعل من نفسها مظلة للفاسدين بفسادهم وعبثهم.
0: كانت الثورة فعلا جماهيريا شعبيا، تحركت من منطلقات وأهداف وطنية يمنية خالصة، لم تكن تتبع أجندات خارجية على الإطلاق، بل كانت تهدف إلى استعادة السيادة والكرامة والاستقلال. لقد كانت المظاهرات الحاشدة دليلا قاطعا على أن الشعب اليمني قد وصل إلى قناعة تامة بأن المسار السياسي الذي كان يرضخ للوصاية الخارجية من أمريكا والسعودية وغيرهما قد فشل فشلا ذريعا، وأنه لا بديل عن تحرك شعبي واسع يفرض إرادته. لم تستجب السلطة الحاكمة لمطالب الشعب الذي خرج بمطالب مشروعة، فتضاعفت وتيرة المظاهرات وتزايد الحضور الشعبي في الميادين. الشعب اليمني أدرك أن قرار السلطة بيد السفير الأمريكي، وأدرك كذلك بأن الثورة قرار وإرادة شعبية لا بد أن تنتصر لإسقاط الوصاية وللتحرر من ربكها. وفي ظل تعنت السلطة ورفضها الاستجابة لمطالب الجماهير، كانت المواكب تتوافد إلى الشوارع بهدف فض إرادة الشعب وإنهاء حالة الارتهان والوصاية.

0: لم يكن هذا الزخف مجرد مسيرة عادية، بل كان تعبيرا عن تصميم لا يلين وإصرار على تحقيق الأهداف الوطنية. لقد كانت الجماهير الثائرة تحمل في قلوبها آمالا عريضة في بناء يمن حر مستقل يرفض التبعية والارتهان للخارج.
1: تحركنا هذا التحرك الشعبي الواسع الكبير والعظيم، والذي بحق يمثل كل فئات الشعب بجميع أطيافه وتياراته ومذاهبه ومعظم مناطقه. هذا التحرك الواسع والكبير هو من منطلق معاناة حقيقية، يعني ما هناك أحد ضحك على الشعب اليمني، لا، وليس هذا التحرك تحت عناوين وهمية، لا، تحرك واقعي وتحرك دائم على أساس مطالب واضحة ومحددة ومشروعة ليس فيها مغالطة.
0: تصاعدت أحداث الثورة الجماهيرية وصعد الثوار من خطواتهم، وفي 24 من سبتمبر 2014 وفي مشهد تاريخي غير مسبوق، الشعب ينتصر لا بالانقلاب ولا بالقوة، بل بالفعل الجماهيري الفاعل، بثورة شعبية عظيمة سنتناول فصولها لاحقا في الأفلام الوثائقية.

ثورة 21 من سبتمبر 2014 للميلاد المجيدة، أعلن الشعب اليمني العظيم لكل العالم بأنه لا وصاية ولا خنوع أو ربو.

0: ويخلق نظرة إيجابية تجاههم.
1: في ذروة الارتهان من السلطة ومنظومتها وارتهان النخب الحزبية للهيمنة الخارجية وانصياعهم لتوجيهات السفراء على رأسهم سفير أمريكا، كانت الجماهير تتحضر لإسقاط الوصاية وتحرير اليمن من التبعية والخضوع للأعداء. وبالإرادة الشعبية وبالإيمان بالله وبالوعي واليقين في النصر وبعزم لا يلين، انطلقت الثورة المباركة التي غيرت مسار التاريخ اليمني الحديث إلى الأبد.

0: لقد انطلقت الثورة من رحم المعاناة، فكانت المظاهرات الأولى في أغسطس 2014 تعبيرا صادقا عن الإجماع الشعبي على ضرورة التغيير ورفضا قاطعا للسياسات التي كانت تدفع بالبلاد نحو الهاوية. ولم تكن هذه الثورة حزبا أو فئة، بل كانت إرادة شعب بأكمله قرر أن يستعيد كرامته وسيادته، وقرر أن يخط بيده فجرا جديدا لليمن بعيدا عن الوصاية وخاليا من التبعية، مبنيا على أسس الحرية والاستقلال.
1: هذه الحركة الشعبية كانت النواة لثورة 1 سبتمبر. لم يكن يتصور للإماراتي ولا السعودي ولا البريطاني ولا الأمريكي أن الشعب اليمني سوف يستجيب لدعوات أنصار الله وجهاده، ما كانش يتصور أبدا. كان يتصور أن القبيلة لا زالت بيده، كان يتصور أن الإصلاح وشعبيتهم الكبيرة وقواعدهم وجماهيرهم بأيديهم، كانوا يتصوروا أن الحرس الجمهوري والقوات الخاصة كانت لا زالت بأيديهم، كانوا يتصوروا أن عامة الناس لا يمكن أن يقفوا مع حركة ليس لها تاريخ، حركة لا أحد يعرف عنها شيء. حركة أنصار الله جاءت حركة من خارج المنظومة الحكم، من خارج منظومة القوى السياسية، وبالتالي كانت هذه القوى والخارج والداخل مراهنين على أنه لن يستطيعوا أنصار الله قيادة الناس ولن يستجيب لهم الناس.
0: هذه الحشود المتدفقة إلى صنعاء، هل هي مجرد تجمعات بشرية؟ كلا، إنها سيل جارف من الوعي والإرادة، سيل يحمل في طياته رفضا قاطعا لكل أشكال الوصاية والتبعية، تصميم لا يلين على استعادة السيادة الوطنية. كانت هذه هي الثورة التي انطلقت من قلب الشعب لتؤكد أن اليمن لن يكون بعد اليوم ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية أو الدولية، ولن يرضخ لأي إملاءات خارجية على الإطلاق. لقد واجهت هذه الثورة الشعبية معارضة شرسة من قبل الدول الخارجية، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة، اللتان كانتا تمثلان المستفيد الأكبر من حالة الفوضى في البلاد والوصاية التي كان يعيشها اليمن. سعت هذه الدول بكل ما أوتيت من قوة لتشويه صورة الثورة، واصمة إياها بالإرهاب وداعمة للقوى المناهضة لها، في محاولة بائسة لإجهاضها بغية الحفاظ على مصالحها الاستعمارية في المنطقة برمتها.

لكن إرادة الشعب اليمني كانت أقوى من كل تلك المؤامرات والتدخلات، فالثورة المباركة لم تكن مجرد ردة فعل على أزمة عابرة، بل كانت تعبيرا صادقا عن تراكمات تاريخية من الظلم والقهر والمعاناة، وكذا انعكاسا حقيقيا لوعي عميق يدرك حق الشعب في تقرير مصيره.

0: لقد أثبتت ثورة 21 من سبتمبر أن الشعب اليمني هو صاحب القرار، وأنه قادر على تجاوز التحديات وعلى بناء يمن حر مستقل يرفض التبعية ويصون كرامته وسيادته.
1: هم كانوا يتصوروا أن الاستقالة ستؤدي إلى فراغ داخل اليمن، وبالتالي يدخل الناس في فوضى وصراعات وحروب داخلية وحروب أهلية. ما كان يتصور أبدا أن أنصار الله قادرين على الإمساك بزمام مؤسسة الدولة والحفاظ عليها قائمة، ما كانش يتصور هذا أبدا.
0: هذا التحرك الشعبي المنظم وهذه العلاقة المتينة بين الشعب والقائد ما كان لها أن تمر دون أن تثير انزعاج الأعداء وعلى رأسهم الأمريكيون، فقد أدركت أمريكا أن هذه الثورة بطابعها الشعبي وبقيادتها الحكيمة تمثل تهديدا حقيقيا لمصالحها ولهيمنتها على المنطقة، فبدأت في محاولات بائسة لإجهاضها وتشويه صورتها، لكن إرادة الشعب اليمني كانت أقوى من كل المؤامرات وأصلب من كل المكائد.
2: منالين מהלך של כיבוש חלקים נרחבים למדינה הזאת וניסיון השתלטות על מצרי באבל מנדה באסטרטגיים שמשנים את מאזן השייט והספקת הנפט.
0: ثورة 21 من سبتمبر جاءت تتويجا لانتصار يمني مبارك قضى على سلسلة طويلة من التدخلات الأمريكية السافرة في الشأن اليمني الداخلي التي هدفت إلى إخضاع اليمن لسيطرتها وتدمير عوامل قوته وتحويله إلى مجرد تابع ينفذ أجندة أمريكا دون أي اعتراض. لقد كانت هذه التدخلات تتصاعد بشكل خطير قبل الثورة لتصل إلى ذروتها في السنوات التي سبقت العام 2014.
3: زاد توصيله واخذناه من الناس ووجهنا حراسة بكل الاتجاهات. تشتري كل ما عندهم.
4: ولا يجد بهذا يعني بهذا اللون. بس دخلنا هذا اللون.
5: يعني ممكن على صفحة الاستثناء
4: طبعا صفحة
3: لكن بعد يعني معطل
4: في صالح
3: صالح.
0: هلموا بنا جميعا لنرجع إلى الوراء قليلا كي نستعرض معا التسلسل الزمني لتلك التدخلات التي كشفت عن الوجه الحقيقي للوصاية الأمريكية على اليمن. تم توقيع ما سمي بالمبادرة الخليجية في الرياض، وذلك تحت إشراف المملكة العربية السعودية. هذه المبادرة التي قدمت كحل للأزمة السياسية في اليمن كانت في حقيقتها محاولة مكشوفة للالتفاف على الثورة الشبابية ثورة فبراير واحتوائها وتوجيه مسارها بما يخدم المصالح الأمريكية وحلفائها في المنطقة.
1: المبادرة الخليجية هي أمريكية أصلا من البنتاغون، إنما أمريكا طلبت من السعودية تبنيها ومن دول الخليج. عندما كون السعودية يعني كون الأمريكيين أصلا أعضوا السعوديين اليمن كخلفية كمزرعة كعمق سمي ما شئت، يعني كل ما يتصل باليمن كانت السعودية أمام أمريكا المسؤولة عنه، وبالتالي من هي أقرب دولة إلى اليمن؟ من هي الدولة التي بتعطي مرتبات لكل المشايخ؟ من هي الدولة التي قد الفكر الوهابي سيطر عليها بدعم سعودي؟ من هي يعني السعودية؟ وبالتالي السعودية تدخلت بناء على الطلب الأمريكي وجاءت مع الإمارات.
6: المبادرة الخليجية التي فرضت على مسار الثورة ثورة 11 فبراير وتقبلتها غالبية الأحزاب السياسية حينذاك كانت على الضد من مسار الثورة، وكان الثوار في بشكل عام كانوا ضد المبادرة الخليجية، لكن كثير منهم انساقوا وراء المبادرة الخليجية وراء المواقف الحزبية، وبقي هناك ثلة من الثوار المستقلين الذين بقوا في الساحات يرفضون هذه التدخلات الخارجية ويطالبون بمعالجات جذرية وبحلول جذرية للمشكلة اليمنية.

0: في 20 نوفمبر 2011 تكليف محمد سالم باسندوة تشكيل ما عرف بحكومة المحاصصة التي كانت تعمل تحت إشراف السفارات الأجنبية لتكريس الوصاية الخارجية على القرار السياسي اليمني. انتخاب هادي مرشحا وحيدا ليكون رئيسا على اليمن في عملية انتخابية افتقدت لأدنى معايير الديمقراطية والشفافية. هذه العملية كانت تهدف إلى شرعنة الوصاية الخارجية وتثبيت أركانها.
1: في انتخاب هذه تلك المسرحية الهزلية كان الوضع أشبه ما يكون بحالة فيسبوكية أعجبني أو لم يعجبني، ومع ذلك شرعوا لهذا النوع من المخارج السياسية بحجة أن اليمن لا تحتمل الأزمة السياسية ولا تحتمل يعني المشكلات الاقتصادية ولا تحتمل أيضا المواجهات الأمنية، وأنه لا بد من حلول توافقية، وأن مؤتمر الحوار الوطني هو الذي سيعالج هذه المشكلات التي ارتبطت بالمبادرة الخليجية.
2: سلم عالم الثورة والجمهورية والحرية والأمن والاستقرار إلى يد آمنة، وهو الزميل فخامة الرئيس عبد الله بن نصر.
0: لم يقتصر التدخل الأمريكي على الجانب السياسي فحسب، بل امتد ليشمل المؤسسة العسكرية والأمنية بهدف تدميرها وإضعافها. ففي 4 ديسمبر 2011 أصدر هادي قرارا بتشكيل لجنة عسكرية لهيكلة الجيش والأمن. إنه القرار الخطير الذي كان يهدف في حقيقته إلى تفكيك الجيش الوطني وإضعاف قدراته، ضمانا لعدم وقوفه في وجه الأجندات الأمريكية القادمة.

0: في 16 من إبريل 2012 وصل فريق عسكري أمريكي إلى اليمن ليتولى مباشرة الإشراف على عملية الهيكلة، في تأكيد واضح على أن هذه العملية لم تكن وطنية على الإطلاق، بل كانت تخدم المصالح الأمريكية. وقد صرح حينها السفير الأمريكي جيرالد فايرستاين بكل وقاحة حين قال: الولايات المتحدة الأمريكية تتولى مهمة هيكلة الجيش ضمن جهود رعايتها لاتفاق المبادرة الخليجية ودعم العملية الانتقالية وبناء اليمن الجديد. في 17 من إبريل 2012 ترأس السفير الأمريكي اجتماعا للجنة العسكرية ومعها الفريق العسكري الأمريكي. تسلم الأمريكيون بيانات القوات المسلحة بما في ذلك الأرقام وأنواع السلاح وأسماء القيادات العسكرية ووضعها وهياكلها. وفي 18 من إبريل 2012 استقبل هادي الضباط الأمريكيين وطلب منهم في الاجتماع أن يباشروا هيكلة الجيش وفق أسس حديثة ومهنية حسب تصريحه. كانت هذه الخطوات تهدف إلى كشف أسرار الجيش اليمني وتفكيكه من الداخل، ضمانا لعدم قدرته على حماية الوطن وسيادته وقراره. أما في 18 من يونيو 2012 فقد أصدرت أمريكا قرارا عبر مجلس الأمن يحمل الرقم 2051 لسنة 2012 ويعلن الوصاية رسميا على اليمن، في خطوة لم تترك مجالا للشك في أن اليمن قد أصبح تحت الاحتلال الناعم، لكنه كان احتلالا فعليا، حيث أنه بشكل كامل تمت مصادرة القرار الوطني. في 7 من سبتمبر 2012 توجه هادي إلى أمريكا وبريطانيا والتقى الرئيس الأمريكي باراك أوباما وأعاد التأكيد على التزامات سلفه علي صالح في إباحة الأجواء اليمنية للطائرات الأمريكية وفتح قواعده العسكرية والأمنية والمخابراتية في صنعاء والعند وعدن وحضرموت. كانت تلك الخطوات تهدف إلى تحويل اليمن إلى قاعدة عسكرية أمريكية بحتة تنطلق منها العمليات في المنطقة دون أي اعتبار للسيادة اليمنية أو الأمن الوطني للبلاد. في 20 من سبتمبر 2012 أكد السفير الأمريكي جيرالد فايرستاين وصول قوات من المارينز الأمريكي إلى صنعاء، في تأكيد آخر على حجم التدخل الأمريكي في اليمن وعلى أن القوات الأمريكية كانت تتواجد على الأراضي اليمنية بشكل مباشر دون أي موافقة شعبية أو حتى برلمانية. الثلاثون من مايو 2013 في هذا اليوم اقتحمت فرقة من قوات المارينز الأمريكي بعض بيوت المواطنين في محافظة لحج، وذلك في انتهاك صارخ لسيادة اليمن وكرامة أبنائه، وكشفت عن الوجه القبيح للاحتلال الأمريكي.
1: U.S. forces launched a surprise raid in Yemen overnight,
2: targeting an Al-Qaeda camp in southern Yemen.
3: The pre-dawn raid went wrong almost from the beginning, leaving a Navy SEAL dead.
0: في 25 من يونيو 2013 امتدح هادي ضربات الطائرات الأمريكية وقال إنها أعجوبة، وذلك خلال لقائه بالرئيس الأمريكي باراك أوباما ووزير الدفاع الأمريكي تشاك هيجل. هذا التصريح بحد ذاته كشف عن مدى ارتهان السلطة اليمنية آنذاك للولايات المتحدة وعن استعدادها للتضحية بأبناء الشعب اليمني في سبيل إرضاء أسيادها الأمريكيين. في 12 ديسمبر 2013 نفذت طائرة أمريكية بدون طيار غارات بأربعة صواريخ هيلفاير على موكب عرس مكون من 11 سيارة في محافظة البيضاء. استشهد في الغارة ما لا يقل عن 12 رجلا وأصيب عشرات آخرون، ومعظم الضحايا كانت من النساء. هذه الجريمة البشعة كانت دليلا قاطعا على أن الولايات المتحدة استباحت دماء اليمنيين دون أي رادع أخلاقي أو قانوني. And our priority is the fight against
4: Al-Qaeda in the Arabian Peninsula. This is a franchised Al-Qaeda metastasizing threat.
0: في 25 من شهر يناير 2014 أعلن الانتهاء من مؤتمر الحوار الوطني بعد عام من استمرار الجلسات في فندق موفنبيك. هذا المؤتمر الذي كان يفترض أن يكون مخرجا للأزمة كان في حقيقته مجرد غطاء لشرعنة الوصاية الخارجية وتكريس الصراع على السلطة.
5: المؤتمر قطع شوطا كبيرا فيما يتعلق بالقضايا يعني المطروحة أمامه، لكنه فشل في التوافق فيما يتعلق بمسألة بناء الدولة والدولة الاتحادية، ووصلنا في آخر حوار وطني إلى مشكلتين: مشكلة تتعلق بالشراكة الوطنية، ومشكلة تتعلق بأقاليم الدولة الاتحادية. وجرى الالتفاف من قبل القوة التقليدية الحاكمة آنذاك والتي كانت مرتبطة بالسعودية وبالأمريكان وبالسفارات، وكانت أيضا تتحكم في قرارات الرئيس عبد الرب منصور هادي. وصلنا إلى ما يمكن أن نسميه انسداد في الأفق، أفق المعالجات للأزمات السياسية للبلد، وعلى رأسها أزمة الشراكة الوطنية، حيث رفضت شراكة القوى الأخرى من خارج المحاصصة التي عرفت ما بين المؤتمر الشعبي واللقاء المشترك.
0: في 25 من فبراير 2014 أصدر مجلس الأمن قرارا برقم 2140 يضع اليمن تحت بند الفصل السابع بطلب أمريكي. جاء في مضمون هذا القرار أن الحالة في اليمن تشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين في المنطقة، والتهديد بفرض عقوبات على من سيعرقلون عملية الانتقال السياسي. وبموجب القرار فقد دخلت اليمن رسميا تحت الوصاية بموجب الفصل السابع، في تأكيد آخر على أن اليمن قد صار تحت الاحتلال الناعم، وأن قراره الوطني قد صودر بصورة لا شك فيها. كانت هذه السلسلة من التدخلات الأمريكية التي تخللتها تفجيرات واغتيالات وتدمير ممنهج لمؤسستي الجيش والأمن هي التي دفعت بالشعب اليمني إلى الانتفاضة وإعلان ثورته في 24 سبتمبر 2014 لاستعادة سيادته وكرامته وإنهاء حقبة الوصاية والتبعية.

وخلال شهر ونيف كان الشعب اليمني يخط سطور أعظم تاريخ الإيمان اليمني ملتفا حول قائد الثورة بعد أن أقدمت حكومة باسندوة على تنفيذ جرعة سعرية فجرت غضب الشارع اليمني وسخط الشعب اليمني بأكمله. إنها شرارة ثورة 21 سبتمبر 2014.

0: ثورة 21 من سبتمبر 2014 للميلاد المجيدة، توافق واتفاق كل القوى السياسية الوطنية تحت راية الوطن اليمني الواحد.
1: سرعة سعرية نظر إليها الشعب بمثابة إعلان حرب.
2: في 30 يونيو 2014 أعلنت حكومة باسندوة الجرعة السعرية القاتلة التي قضت برفع الدعم عن أسعار الوقود بنسبة 100%، وذلك خلال إجازة عيد الفطر المبارك. فكان هذا القرار بمثابة طعنة في خاصرة الشعب اليمني الذي كان يعاني أصلا من ويلات الفقر والجوع.
3: شرارة الثورة كما هو معروف كانت رفع أسعار المشتقات النفطية و يعني جرعة سعرية جديدة لهذه المشتقات من قبل حكومة كانت افترض أنها عارضت النظام السابق بسبب هذه الجرعة السعرية. شرك شرك شرك شرك ثورة على كل
2: سرك ثورة قصد جمهورية ترجع فقط لمن خرج. بعد 3 أيام فقط من هذا القرار الجائر قرر الشعب اليمني أن يثور.
4: يرحلوا سوف نوقف لهم بالمرسل
5: يحونا يبحر حرم نحرونا بريا.
6: شوف من الأشياء الملفتة للنظر، هل تخلى أنصار الله أو قيادة ثورة 1 سبتمبر عن القضية الفلسطينية وهم يقودون الثورة؟ لا، تذكروا أظن في شارع المضاء سموها دعم غزة.
2: في هذا السياق جاءت الأحداث المتسلسلة التي شكلت مسار ثورة 21 سبتمبر. ففي يوم 3 أغسطس 2014 ألقى قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي خطاب الإنذار الذي دعا فيه الحكومة إلى التراجع عن الجرعة، داعيا جماهير الشعب إلى التحرك والخروج في مظاهرات شعبية.
7: فإنني أتوجه إلى شعبنا اليمني العظيم الحر ليخرج يوم غد خروجا مشرفا ويسمع صوته كل العالم ويحتشد في الساحات ليقول لا لهذه الجرعة.

عندما دعا السيد عبد الملك حفظ الله إلى أن يتحرك الناس، عندما تحرك أنصار الله لم يكن تحركهم ليصلوا إلى رسول الله، لم يكن تحركهم من أجل مثل ما يقولوا تصفية حسابات. عندما جاءوا أنصار الله وجدوا أن هذا هو الصوت الذي يمكن أن يعبر عنهم، فالتفوا حوله.

0: وانت المسؤول الاول.
1: احترموا شعبكم واصغوا لنداءاته يوم الغد، اصغوا الى نداءاته فجاوبوا معه.
2: وتحدث في الخطاب عن الوصاية الامريكية على البلاد ومخاطرها وتمظهراتها، معتبرا قرار الجرعة وتوقيته عاملا من عوامل الاستهداف وليس في سياق إصلاحات اقتصادية.
3: هدف ثورة 21 سبتمبر كان الخروج من الوصاية الخارجية ومن عباءة التدخل السعودي الأمريكي.
4: رفع الوصاية، كثير من الناس لا يعرفون تفاصيل خروج الأمريكيين من صنعاء. كثير من الناس لا يعرفون، لا يعرفون أن الأمريكيين ليلتين قبل خروجهم وهم يحرقون أوراقهم ووثائقهم داخل السفارة وفي المناطق التي كانوا يحتلها. كثير من الناس لا يعرفون أن الأمريكيين عندما خرجوا إلى المطار وهم يحملون أسلحتهم الشخصية، أخذت منهم أسلحتهم الشخصية في المطار ثم كسرها المارينز لكي لا يستفيد منها إنسان.
2: لقد تميزت هذه الثورة بتصاعد تدريجي ومنظم. بدأ ذلك بالدعوة إلى المظاهرات السلمية ثم الاعتصامات وصولا إلى العصيان المدني، وكل ذلك كان يتم بخطوات محسوبة وضاغطة على النظام القائم آنذاك.
4: الذي تابع ثورة 21 سبتمبر بدأت بمسيرات، توسعت هذه المسيرات ثم إلى عصيان وكانت الدولة تواجه، ثم إلى دعوة لكافة القبائل والمحافظة والقوى والجيش والشرطة. تم دعوة كل هذه القوى لأن تلتف حول صنعاء لتعلن الخطوة النهائية لإسقاط النظام.
2: كانت القيادة الثورية توجه الشعب من خلال الخطابات الواضحة والمباشرة التي كانت تحدد الأهداف وتوضح المسار وتفضح المؤامرات التي تحاك ضد اليمن.
1: الخطوات التي سنستكملها في المرحلة الثانية من التصعيد خلال هذا الأسبوع فيها خطوات أيضا مزعجة وسلمية، مزعجة وسلمية أيضا، تحتاج إلى أن يكون هناك زخم شعبي مستمر، زخم شعبي مستمر. أما المرحلة الثالثة من التصعيد فهي أشد إيلاما لهم، إقلاقا لهم، ونتائجها عليهم فظيعة، وأتمنى ألا نصل إلى المرحلة الثالثة.
5: أهلا بكم عندما جئتم إلى هذه الساحات لتسجلوا موقفا في التاريخ.
2: شهدت الشوارع في صنعاء والحديدة ومحافظات أخرى خروج مظاهرات حاشدة وغير مسبوقة، وذلك تلبية لدعوة السيد القائد، فكانت هذه المظاهرات تعبيرا صادقا عن الإجماع الشعبي على ضرورة التغيير ورفضا قاطعا للسياسات التي كانت تدفع بالبلاد نحو الهاوية.
3: شهدت العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات خروجا شعبيا كما هو الحال دائما عندما كانت تحدث مثل هذه القرارات حتى ما قبل 11 فبراير. هنا شرارة الثورة بدأت يعني تطال كثير من المحافظات والمديريات، وبدأت بدأ الحديث عن ليس فقط إيقاف هذه الجرعة ولكن عن معالجة المشكلات التي أدت إلى هذه الأزمة الاقتصادية.
2: في 13 من أغسطس 2014 بدأت مرحلة التصعيد الثوري، وقد حذر قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي من استهداف الثوار بقوله حذاري حذاري من استهداف الثوار وقد أعذر من أنذر.
1: ولذلك بمثل ما سنصغى، لأن يكون هذا التحرك سلميا وفي نفس الوقت ضاغطا ومشروعا. لكن على الجهات المعنية نفسها، وأتوجه إليها بهذا النصح مكررا ومؤكدا، لا تتورطوا ولا تنزلقوا إلى أي اعتداءات أو ارتكاب جرائم. حذاري حذاري حذاري، وقد أعذر من أنذر.
2: في الأيام التالية، أي 14 و15 و16 من أغسطس 2014، شهدت صنعاء والمحافظات مسيرات ومظاهرات جماهيرية ضخمة تطالب بإسقاط الحكومة والجرعة وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني. كانت تلك المسيرات تتسع يوما بعد يوم لتؤكد على حجم الغضب الشعبي وتصميمه على تحقيق مطالبه.
3: كان هناك مسار شعبي ومسار سياسي في نفس الوقت، وكانت المسيرات يوما بعد آخر، والزخم الكبير في المحافظات والمديريات يؤكد أننا أمام ثورة شعبية لا يمكنها أن تتراجع عن تحقيق أهدافها.
2: وخلال مسيرات يوم 17 من أغسطس 2014، أعلن قائد الثورة عن خطوات ثورية ضاغطة، وتمثل ذلك في الخطوات التصعيدية التالية: الاحتشاد الجماهيري من كل المحافظات إلى العاصمة صنعاء، ونصب الخيام على مداخل العاصمة، وتنظيم مسيرات مكثفة داخل أمانة العاصمة.
3: كان هناك انتقال إلى التصعيد بنصب مخيمات الاعتصام حول أكثر من 3 مخيمات تقريبا حول العاصمة صنعاء. كان هذا تأييدا للثورة الشعبية، وكان أيضا حماية لها من أي تطورات أمنية قد تحدث لا سمح الله.
2: في 18 من أغسطس خرجت مسيرات ضخمة في العاصمة صنعاء، فبدأت الحشود تتدفق إلى مناطق المخيمات التي نصبت في منطقة همدان شمال العاصمة قاع المنقب، وفي منطقة الصباحة المدخل الغربي للعاصمة، وفي منطقة حزيز مدخل العاصمة صنعاء من جهة الجنوب، وفي شارع المطار.
4: استغرب الناس جميعا كيف وجدت كيف القبائل جزء من الحرس الجمهوري الذي كانوا في جنوب صنعاء نزلوا الصباحة، نزلوا غرب صنعاء، الذي جاءوا في شمال صنعاء، الذي جاءوا جنوب صنعاء، من كل جاءوا المشايخ، جاءوا القوى السياسية، جاءوا الأحزاب، جاءت الصحفيين، جاءوا المثقفين، جاء كل الشعب اليمني جاء يريد إسقاط النظام ويريد الوصاية التي أصبحت استعمار حقيقي على بلده.
2: في 19 من أغسطس تدفقت الحشود من الجوف ومأرب وحجة والحديدة وذمار وإب، وكذا من كافة المحافظات إلى مخيمات الاعتصام السلمي مع استمرار المظاهرات وسط العاصمة صنعاء.

0: لما رفضت السلطه هذيك الايام هذا تحرك التنظيم الجماعي ودخلت صنعاء بتوجيهات قياده انصار الله لحظه بلحظه.
1: انطلقت من مدينة حجة عصر السبت قافلة دعم غذائي وطبي.
2: استمرت القوافل الشعبية الغذائية في الوصول إلى الساحات من مختلف المديريات، وشهدت اليمن تحركا غير مسبوق في دعم الساحات المحتشدة ودعم الثوار المعتصمين. في 21 من أغسطس أعلن قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي بدء المرحلة الثانية من التصعيد الثوري.
3: إلى الثوار في صنعاء، إلى أحبائنا وعزائنا من الثوار في صنعاء، أن يحتشدوا يوم الغد إلى خط المطار لصلاة الجمعة تتويجا لهذه الأيام وافتتاحا للمرحلة الثانية من التصعيد الثوري السلمي،
2: مؤكدا أن الاعتصامات سلمية تماما وأن الثورة مستمرة حتى تحقيق مطالب الشعب.
0: كانت حركة ثورية بيضاء شعبية كل أهدافها في مصلحة هذه الأمة.
2: وفي اليوم نفسه التقى قائد الثورة بوفد سياسي ورسمي من صنعاء شكله الرئيس هادي لمناقشة قضايا الثورة وتنفيذها، لكن الوفد عاد إلى هادي الذي رفض التنفيذ.
0: رفضت الدولة الاستجابة للمطالب الثورية، كانت استقلال، حرية، تنفيذ حق الحوار الوطني بنود الحوار الوطني، رفع الوصايا عن الشعب اليمني، رفع الجرعة.
2: في 31 من أغسطس أعلن السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي المرحلة الثالثة من التصعيد الثوري، ودعا الشعب اليمني إلى الخروج في جمعة الإنذار.
3: أتوجه في هذا المقام إلى شعبنا اليمني العظيم أن يخرج يوم الغد خروجا عظيما مشرفا ليعلنوا تأييدهم لبقية الخطوات المقلقة للعابثين والمستبدين، وتصميمهم على مواصلة مشوارهم حتى الاستجابة للمطالب المشروعة.
2: وفي خطاب مهم أعلن السيد القائد عن سلسلة خطوات ثورية تمثلت في التالي: رفع الشعب اليمني للشارات الصفراء خلال صلاة الجمعة وفي المحلات والمتاجر ووسائل النقل، وذلك تعبيرا عن الإنذار للحكومة.
3: أوجه ندائي بحرارة لشعبنا اليمني أن يتحرك في كل خطوة من خطوات المرحلة الثالثة والأخيرة لتصعيدنا الثوري، والتي لها خطوات متدرجة كلها تندرج ويمكن أن يندرج معظمها في إطار العصيان المدني.
0: توسعت هذه المسيرة ثم إلى عصيان، وكانت الدولة تواجه، ثم إلى دعوة لكافة القبائل والمحافظة والقوى والجيش والشرطة. تم دعوة كل هذه القوى لأن تلتف حول صنعاء لتعلن الخطوة النهائية لإسقاط النظام ونجاح الثورة.
2: نصب الخيام أمام وزارات الكهرباء والمواصلات والداخلية والبريد المركزي، ما أدى إلى إغلاق شارع المطار. فتح مخيمات اعتصام في مناطق حساسة على مداخل العاصمة وفي وسطها. الشروع في مرحلة العصيان المدني الشامل بدءا بأربع ساعات في العاصمة صنعاء.

0: مع تصاعد الثورة بدأت اللجان الشعبية في حماية الثوار، ففي 7 سبتمبر 2014 دخلت الثورة الشعبية في مواجهات، وذلك بعد تعرض مخيمات الثوار إلى القصف. ففي مساء ذلك اليوم تعرضت مخيمات الثوار المعتصمين في خط المطار لاعتداء بالرصاص ومحاولات اقتحام من قبل ميليشيات وجنود أمن يتبعون وزارة الداخلية، وكان الاعتداء بقرار من الحكومة. وقد سقط آنذاك 40 جريحا من معتصمي الثورة السلمية.
1: السلطات الأمنية والعسكرية كانت تهدد باقتلاع المخيمات وبمواجهة المظاهرات، وحصل في بعض المظاهرات سقطت أرواح ويعني سفكت دماء في بعض المظاهرات، وخاصة في مظاهرات طريق المطار بالعاصمة صنعاء.
0: أما في 9 سبتمبر فقد خرجت مظاهرات شعبية كبرى واتجهت إلى رئاسة الوزراء، وفي طريقها تعرضت للقمع بالرصاص وبالقناصات وبالرشاشات والأسلحة المتوسطة من قبل عناصر الفرقة الأولى مدرع بقيادة علي محسن الأحمر.
2: الشهداء الذي قتل على أيدي الجنود أمام مبنى رئاسة الوزراء أثناء تحرك المسيرة السلمية للتظاهر أمام مبنى رئاسة الوزراء، حيث تم إطلاق النار الرصاص الحي والمباشر على صدور المتظاهرين سلميا في هذا الشارع.
0: وسقط في مجزرة رئاسة الوزراء 7 شهداء و75 مصابا بالرصاص و144 بالغازات السامة.

0: سمعت كلمة السيد أمس ومتيتهم للسلبية، اليوم أربعة فلوسهم يا فجل. شعب في دار على جوع على فقر، هم بيبكن الرصاص بيجمع بالرصاص.
1: في 12 سبتمبر 2014 دخلت الثورة المرحلة الأخيرة، وهي ما عرفت بجمعة الغضب.
2: هذه الجريمة كشفت دموية السلطة وعدوانيتها، وكشفت جسارتها على قتل الشعب بدم بارد وبدون مبرر، ولهذا يجب أن يقف الجميع أمام هذه المجزرة بحزم، فلا مفاوضات على دماء الشهداء ولا على جراحات الجرحى، وهذا ما تعرفونه عن قيادتكم، أنها لا تفاوض، أنها لا تساوم على الجراحات ولا على الدماء.
1: بعد أداء الثوار للصلاة في شارع المطار، طالب المعتصمون بمحاسبة قتلة الثوار في ساحة رئاسة الوزراء، مؤكدين استمرار التصعيد الثوري حتى تحقيق المطالب، ورافعين للشارات الحمراء، وذلك في إشارة إلى المطالبة برحيل الحكومة ومحاسبة القتلة. في 13 سبتمبر شنت ميليشيات الإصلاح وقوات علي محسن الأحمر قصفا على المخيمات مستخدمة الدبابات والمدافع، كما شنت اعتداءات مسلحة على المتظاهرين السلميين، وبدأت ما عرف بحرب الشوارع على المداخل الغربية للعاصمة صنعاء. وفي 17 سبتمبر نصبت ميليشيات الإصلاح وقوات علي محسن كمينا غادرا للثوار في منطقة همدان. في 18 سبتمبر بدأ الثوار يلاحقون عناصر الفرقة والإصلاح، وفي مساء ذلك اليوم أعلنوا تطهير منطقة همدان بالكامل من الميليشيات، ووصلت طلائع الثوار إلى منطقتي شملان ومذبح شمال غرب العاصمة صنعاء. في 19 سبتمبر دخل المبعوث الأممي جمال بن عمر مع وفد حزبي ورسمي في لقاء مغلق مع قائد الثورة، وذلك في محافظة صعدة. عشية ذلك اليوم قام الثوار بكسر الأسوار في معسكر الفرقة الأولى مدرع وجامعة الإيمان، وقاموا بتطهير التباب المجاورة من مجاميع الميليشيات المعادية للثورة، منجزين عمليات التمشيط والتطهير الكاملة. وفر علي محسن إلى السفارة السعودية، ومنها عبر طائرة مروحية

0: الملك عبد الله يبلغك السلام، يبلغ علي محسن السلام، يقول خلاص هو في وجهي. قلته من السفارة إلى دار الرئاسة، وطلبنا طائرة هليكوبتر. قلت ترى اللي في الطيارة زوجتي وأولادي الستة، وأنا كنت الحقيقة مستعد أسوي أي شيء في سبيل إخراج علي محسن تنفيذا لوجه الملك عبد الله والقيادة الرشيدة. الساعة 9:15 نزلت في مكان هبوطها داخل دار الرئاسة، وحملت يعني طلعت في علي محسن والتسعة زملاء اللي معه، وودعتهم في الطائرة ونزلت من الطيارة. وأول مقلعة الطائرة وتعدت 300 متر تقريبا شعرت بفرح كبير.
1: عندما دخل أنصار الله صنعاء وحاول أن يستدعي كل جماهيره ويجمع كل مقاتلي في الفرق من أجل أن يصدوا دخول أنصار الله صنعاء، وفشلوا وهرب علي محسن بلباس إمرأة. أين ذهبت قوات الإصلاح؟ أين ذهبت جماهيره؟ أين ذهب الحرس الجمهوري؟ أين ذهب القوات الخاصة؟ أين ذهبت الفرقة؟ لأن الشعب اليمني خلال السنوات من 2011 إلى 2014 قد خلع يده، وجد أن هذه القوة التي حكمته لم يعد يثق فيها ولن يستجيب لها.
2: عشية 21 سبتمبر، حكومة الرفاق الخاضعة للخارج برئاسة باسندوة تقدم استقالتها. في هذا السياق، وزارة الدفاع والأركان العامة والدفاع الجوي بالإضافة إلى التوجيه المعنوي أيدت ثورة الشعب اليمني، معلنة الانحياز الكامل لثورة 21 سبتمبر المباركة.
1: قامت قيادة ثورة 21 سبتمبر، قيادة أنصار الله، هذا ما يجب أن يؤكد عليه، أن هذه الثورة تبنتها حركة أنصار الله وقادتها قيادة أنصار الله، والشعب اليمني كل الشعب اليمني التف حولها.
2: قام الثوار بعد ذلك بتشكيل لجان أمنية هدفها حماية الممتلكات العامة والخاصة، وذلك بعد انسحاب الجيش والشرطة، وفرضوا الأمن والاستقرار في البلاد، وقاموا بحماية الممتلكات والمؤسسات والمعسكرات في كامل أمانة العاصمة صنعاء.
1: أول حركة ثورية، أول حركة شعبية، أول ثورة شعبية في اليمن هي ثورة 21 سبتمبر. الآن لا يريدون أن يقولوا أنها ثورة شعبية، ولا يريدون أن يقولوا أنها ثورة نجحت بقيادة أنصار الله، لأن كل القوى التي حكمت اليمن خلال 3 عقود هي التي خرجت، هي التي من دائرة النفوذ ومن دائرة الحكم، وبالتالي هي التي تواجه اليوم ثورة 21 سبتمبر.
2: وفي مساء 21 سبتمبر، عاد المبعوث الأممي جمال بن عمر من لقائه المغلق بقائد الثورة حاملا معه مرسوم اتفاق السلم والشراكة، ودعا المكونات السياسية والرئيس هادي ورئيس البرلمان إلى توقيع الاتفاق في القصر الجمهوري بصنعاء. بعد غياب شمس ذلك اليوم اجتمعت المكونات السياسية والحزبية لتوقع اتفاق السلم والشراكة.
3: بذلت المكونات السياسية المؤمنة بثورة 11 نوفمبر و21 سبتمبر جهودا مضنية لاحتواء الموقف وإقناع المكونات السياسية بمبدأ السلم والشراكة للخروج بالوطن من الفراغ الذي خلفته الاستقالة المفاجئة وغير المبررة لرئيس الجمهورية والحكومة.
2: في 22 سبتمبر احتفل الثوار في ميدان التحرير بالنصر المؤزر الذي حققه الشعب اليمني في ثورته المجيدة، متوجهين بالشكر الجزيل إلى المولى تعالى على تأييده ونصره. في ذلك اليوم ألقى قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي خطاب النصر، مؤكدا أن الثورة اليمنية أنجزت أولى مراحلها، وتبقى أمامها مسيرة طويلة من التحرر والاستقلال، معتبرا انتصار الثورة انتصارا لكل الشعب اليمني بكل مكوناته. وأشار في خطابه إلى أنها الثورة الأولى التي أنجزت مؤسسة لمرحلة جديدة قائمة على الشراكة والتعاون بين الجميع، مؤكدا على أن هذه الثورة هي ثورة الشعب بكله، فلن تقصي أحدا ولن تنتقم من أحد.
1: هل حكم أحد؟ هل قبض على أحد؟ هل نهب بيت هل نهبت مؤسسة كما عندما دخلوا الناس في 94 مثلا إلى عدن وإذا إلى المكلا؟ كيف حيث كيف حد كيف حدث ذلك؟ لم يحدث أي شيء. إذا كانت حركة ثورية بيضاء شعبية كل أهدافها في مصلحة هذه الأمة.
2: من أبرز ما تميزت به هذه الثورة العلاقة الفريدة التي تشكلت بين الشعب وقائده، فقد استجاب الشعب اليمني لدعوة السيد القائد ليس بدافع التبعية أو الإكراه، بل من منطلق الإيمان العميق بصدق قضيته وبوعيه بأن هذا التحرك هو السبيل الأوحد لإنقاذ الوطن. كانت هذه العلاقة مبنية على الثقة المتبادلة والوعي المشترك بالمخاطر التي تحدق باليمن، بالإضافة إلى الرغبة الصادقة في بناء مستقبل أفضل ودولة مدنية حديثة. ولأنها كانت الثورة التي أعلنت الوقوف في وجه الاستكبار، فقد كانت لوحة الانتصار بداية مرحلة جديدة لثورة سوف تستمر في توجهها وتوهجها لتمضي بعون الله تعالى في معركة كبيرة ضد قوى الاستكبار، حيث استطاعت أن تسقط كل أدوات الصهيونية الأمريكية في البلاد، ابتداء من تحالف أدواتها الإقليمية حين أعلنت السعودية والإمارات تحالفها المعروف بعاصمة الحزم التي سقطت أمام إصرار الشعب اليمني الملتف حول قيادته، وانتهاء بسقوط آخر الأقنعة التي واجهت الثورة بعد 9 سنوات حين أعلن اليمن الحر وقوفه إلى جانب الشعب الفلسطيني المظلوم وخاض معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس، ووصول صواريخ اليمن ومسيراته إلى عقر الصهيونية داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.
4: انتقلت اليمن إلى مرحلة متقدمة في المواجهة مع القوى الكبرى وعلى رأس الولايات المتحدة الأمريكية مواجهات البحر الأحمر.
2: وهكذا انتصرت الثورة المباركة محررة اليمن من ربقة الارتهان للخارج والتبعية للأجندة الأمريكية.

ثورة 21 من سبتمبر 2014 للميلاد المجيدة كشفت أقنعة الزيف لعملاء الداخل والخارج

99.1 إذاعة سام أف أم تقدم

0: الحادي والعشرين من سبتمبر، نهاية الفوضى.
1: على المستوى الأمني كان هناك تصاعد لوتيرة الاغتيالات حتى في العاصمة بشكل كبير، وللتفجيرات وانتشار متزايد مقصود ومدروس ومدعوم للقاعدة في كثير من المحافظات اليمنية.
0: 21 سبتمبر، نهاية الفوضى، فيلم وثائقي يحكي عن الوضع الأمني ما قبل ثورة 21 من سبتمبر وما قدمته الثورة من إنجازات في هذا الجانب.
1: يمكن أن تقولوا عن هذا الواقع الذي هو مليء بالاختلالات الأمنية التي طالت المواطنة والجندية والضابطة والجامعية وكل فئات هذا الشعب، قتلوا ذبحوا سفكت دماؤهم في المدن والأرياف والطرقات. لا يمكن أن تصنعوا قناعة مختلفة لدى هذا الشعب أنه بفضل هذه الحكومة أن تتنعم بالأمن والاستقرار. كلا.
0: يتحدث في هذا الفيلم العميد منصور اللكومي، مدير دائرة التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بوزارة الداخلية، العميد عبد الخالق العجري، ناطق وزارة الداخلية.
2: تشن منظومة العصابات الدموية في اليمن حربا قذرة فتكت بأرواح المئات من قيادات ومنتسبي المؤسستين العسكرية والأمنية.
3: أقل من 50 ساعة قتل 4 ضباط رغم أنها أتت متتالية وفي قلب العاصمة صنعاء.
4: حرب المفخخات يدخل المشهد الميداني بوتيرة عالية لتضاف مع ذلك معضلة أمنية أخرى.
5: وفي أبرز مستجدات الشأن الأمني اغتال مسلحون مجهولون ضابطا رفيعا في الأمن السياسي أمام منزله بالعاصمة صنعاء.
6: فقد شهدت مختلف المدن اليمنية تفجيرات إرهابية بسيارات مفخخة نالت منها العاصمة صنعاء نصيب الأسد.
5: وأفادت مصادر أمنية بأن مسلحين مجهولين يستقلون سيارة هايلوكس لا تحمل لوحة معدنية. أطلقوا الرصاص.
7: إحنا أخذنا جازة في غاز الشارع.
0: هكذا عجت الأصوات وتزاحمت أخبار الفوضى في كل قناة وعلى كل لسان في زمن الوصاية الأجنبية الجاثمة على صدر اليمن، أي ما قبل ثورة 21 من سبتمبر.
8: قتل مسلحان واعتقد انتماءهما لتنظيم القاعدة ضابطا أمام مطار صنعاء الدولي.
9: عريضة تدوي في الأرجاء وعيد عمليات الاغتيالات التي لا
10: جريمة أخرى تضاف إلى رصيد حكومة الوفاق جراء الانفلات الأمني الذي تعيشه البلاد. بطلوها كالعادة دراجة نارية لاذا من كان على مثل
11: غرض في الأمن السياسي وأصيب آخر بجراح بالغة.
12: الوسيلة نفسها والمجرم ذاته لا يزال يصول ويجول ويترصد حياة العسكريين من جنود وضباط.
13: انفجار وسط العاصمة صنعاء نفذه انتحاري بحزام الناس.
4: حرب المفخخات يدخل المشهد الميداني بوتيرة عالية لتضاف مع ذلك معضلة أمنية أخرى.
0: لم تبدأ قصة الفوضى الأمنية التي تفشت وانتشرت في عهد دولة الإخوان وبقية نظام صالح بعد ثورة الشباب 2011، ولم يكن ذلك المسلسل الدامي من الاغتيالات والتفجيرات والاستقواء بالخارج وليد لحظته في تلك الأعوام المريرة، إنما كان ذلك نتاجا لسنوات من السعي الحثيث من قبل نظام صالح المرتهن للخارج مع بقية فروع السلطة التي حكمت اليمن بقانون الغاب كالمجرم علي محسن وعصابة بيت الأحمر ومنظومة الفساد العفاشية. فهؤلاء كانوا منذ نشأة الدولة اليمنية جنودا تتبع الأجنبي وتلبس قناع الوطنية لتنفيذ مشاريع الاستحواذ على اليمن بكل ما فيه.
1: البعض منها كان قد انخرط تماما ضمن هذا المشروع بعض القوى السياسية كانت قد أصبحت أداة من تلك الأدوات التي يمرر بها هذا المشروع الخطير جدا على شعبنا وبلدنا. وخططوا لذلك وعملوا أشياء كثيرة على المستوى الأمني، على المستوى العسكري، على المستوى السياسي، التفاصيل كثيرة.
0: ومن أجل ذلك نفذوا الكثير من المخططات التي مزقت نسيج المجتمع اليمني، وأنشأوا الكثير من الولاءات الشخصية التي قسمت الشعب اليمني وأرهقته في الحروب الداخلية والنزاعات القبلية. وليس هذا كل شيء، بل لا يخفى على أحد الظهور المبكر لأخطر أنظمة الإرهاب التي اشتهرت في العالم عموما وفي اليمن خصوصا، والمعروف عنها أنها تتبع الأمريكي وإن تغنى بغير ذلك. إلا أن الأمر كان مختلفا في اليمن، فقد أنشأت أمريكا العديد من القواعد العسكرية لها في كل الدول العربية والإسلامية بتهمة محاربة القاعدة. إلا في اليمن فقد كانت قاعدتها الكبرى التي أغنتها عن التواجد الكبير هي نظام عفاش آنذاك، الذي كان ينفذ كل الأجندات الأمريكية ويخدم المصالح الإسرائيلية على صعيدين متوازيين، صعيد يربي فيه قيادات للقاعدة ويدعمها ويمكنها من احتلال مناطق يمنية متعددة، وصعيد آخر يحارب فيه كل أصوات الحرية في اليمن ويقضي فيه على كل من له عقل يريد أن يدفع باليمن إلى بر الأمان من المستنقع الذي كانت تغرق فيه.
14: أولا احنا عارفين الوضع يعني في قبل ثورة 21 من سبتمبر كان به يعني نظام عميل، وهذا النظام العميل كان مرتهن بوصاية خارجية، وكان المتحكم في الوضع اليمني والذي بيدير اليمن حقيقة هي الامريكيين ولا البريطانيين والسعوديين. حتى انه في يوم من الايام قال صادق الاحمر قال انه هو القدوم شيخ مشايخ اليمن، يعني معنى انه كان بيديروا اليمن هم النظام العميل ولا الاوصياء اسيادهم الامريكيين والبريطانيين سفراء الدول العشر. هؤلاء هم كانوا سبب الاختلالات الامنية، اصلا هم سبب الاختلالات الامنية في الداخل، ومعروف لدى الجميع، يعني معروف لدى الجميع انه دائما اذا ارادوا بلاد، اذا ارادوا مثلا دولة من الدول الاسلامية ولا من الدول العربية، يعني بيجوا تحت عناوين تحت ذرايع، ما بيجوا كذية بدون عنوان بدون ذريعة. من مرة كان معهم ما يسمى بمكافحة الارهاب، كان معهم ما يسمى مسميات عديدة، داعش، القاعدة، النصرة، الى اخر كل المسميات يعني. فلا الاختلالات الذي كان موجودة والانفلات الأمني الذي هو كان موجود هو كان منظم يعني ومخطط له ومرتب له من قبل العملاء ومن قبل الأعداء في الخارج، يعني دول الأمريكيين أيضا والبريطانيين. إن دول جاءوا مثلا أمريكيين تدخلوا حتى فيما قبل ثورة 21، تدخلوا حتى في الهيكلة، هيكلة وزارة الداخلية نفسها، تدخلوا حتى في الهيكلة، وكانت هذا الهيكلة وفق الرؤية الأمريكية من أجل تفتيت وزارة الداخلية ومن أجل إضعاف وزارة الداخلية وإيصال وزارة الداخلية إلى يعني حالة سيئة جدا. أيضا حاولوا إضعاف الجانب الأمني بشكل كبير جدا، يعني إضعاف الجانب، هم كانوا هم المستفيدين وهم الذي خلف الانفلات الأمنية الذي كانوا موجود، من أجل أنهم يقدموا نفسهم، دائما هم يريدوا يقدموا نفسهم أنهم الحل أصلا. كيف أن الأمريكي بقى يتدخل ولا البريطاني كيف يتدخل ولا الدول العشر كيف يتدخل السعودي الى اخره، هو بيتدخل بيقدم المشهد الداخلي على انه بهناك انفلات امني واختلالات وكذا كذا، على اساس يقدم نفسه على انه الحل. كل هذا كان عبر ايش؟ عبر عملائهم بالداخل.
0: في الجهة المقابلة كانت مسرحية الوطنية تمشي بوقاحة اكثر من قبل التيار الذي كان يتظاهر بالعداء لعلي عبد الله صالح ويعمل كثيرا لاستقطاب كل من يكره النظام آنذاك، إنه الجنرال الخائن علي محسن الأحمر الذي لا يجهل فعله أحد، فهو وإن لم يعترف بذلك بلسانه إلا أنه كان يرعى الإرهاب طوال مسيرته العسكرية، بل وسخر كل مقدرات الدولة اليمنية العسكرية لبناء جيش إرهابي كامل بعقيدة إخوانية وهابية تحت مسمى الحزبية، تكونت الفرقة الأولى مدرع التي تخرج منها الكثير من قيادات الإرهاب المشهورة حاليا. كما جاء في اعترافات إحدى الخلايا المضبوطة التي اتضح أنها تابعة للعدوان.
15: أشوف حقان الفرقة أوالي من هذاك اللي دبشيك خشب دلهم مسدسات أبو نجمة وصلوا هولاك دلهم الأوالي ودلهم مسدسات أبو نجمة ولا أبصر له فك كرتون أبيض ويوزع محافظ فيها شعار القاعدة الله محمد رسول ودائرة.
0: ولا يزال حتى اللحظة يزخر هذا المنتج الإرهابي بالكثير من العناصر التي أنتجها الجنرال الخائن الأحمر، وأما عصابة أولاد الأحمر فهي التي كانت تعمل على تفكيك النظام القبلي اليمني وتضمن بقاءه في كنفها تابعا مطيعا وصامتا عن كل ما يدور حوله.
14: وجود مثلا وجود الأمريكيين في الداخل وعبر النظام العميل، الله سبحانه وتعالى بيقول إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا عزة أهلها خلاص. هذا هو، أينما وجد الأمريكيين وأينما وجد العدو وجدت الاختلالات ووجدت الفوضى. أول ما خرج الأمريكيين بعد ثورة 21، بعد ما خرج الأمريكيين وبعد ما خرج أيضا العملاء حقونهم وأذنابهم بعد ما خرجوا، الجريمة دلاشت، يعني الجريمة اختفت بعد اختفاء ثورة 21. هذه الثورة التي أعطتنا الحرية والاستقلال، من أهم ما عملت لنا ترى أنها اقتلعت الوصايا واقتلعت العملاء من الجذور، خلصنا منهم تماما. بعد ما تخلصنا من الوصايا ومن العملاء يعني خلاص انتهت الانفلات الأمني وانتهت الاختلالات. هذا إضافة إلى الوعي، هناك يعني دفعة كبيرة، وأيضا ارتقى الشعب اليمني في الجانب الوعي بشكل كبير جدا، يعني وجود قيادة حكيمة، وجود مشروع قرآني ومنهجية، والشعب واعي متمسك بهويتها الدينية بالقيم بالمبادئ بالأخلاق إلى آخره.
0: ثلاثي الفوضى عفاش وعلي محسن وأولاد الأحمر، وإن تغيرت أشكال مهماتهم إلا أنها تتوحد في النتائج التي أخرجوها بمسميات مختلفة، وهم كانوا الرعاة الرسميين لكل جريمة تحدث في أي محافظة، فمن إغراق الجيش في الحروب الداخلية ضد مختلف الفئات اليمنية إلى تمكين القاعدة والعصابات الإرهابية في كل المناطق، لتصبح اليمن بعد ذلك إقطاعات شخصية لمن استقوى وسيطر. وبلا شك كانت تتمدد القاعدة من منطقة إلى أخرى، ومع كل تمدد لها تمتد جغرافيا الفوضى والإرهاب والاقتتال، حتى وصل الحال إلى ذروة الإجرام، وصار حتى ضباط الأمن يخشون من الخروج بملبس عسكري خشية الاغتيال المحتوم الذي كان ينتظر كل رجال الأمن في كل الشوارع. فقد باتت صنعاء وبقية المحافظات حينها غابة يختبئ منها أهلها وحماتها، ويسرح فيها عناصر التكفير والتفجير.
14: كان به يعني انفلات أمني كبير جدا جدا إلى حد انه العرضي يتم استهدافه. المفروض انه المكان اللي بيكون اكثر امانا، اي نفع العرضي يكون اكثر امانا. ايضا السجن المركز الاصلاحيه فيها انا في امانه العاصمه الاصلاحيه، يعني تستهدف بعمليه تخريبيه، والنجدة على بعد كيلو. رجل الامن او الجيش لا يستطيع أن يمشي إلى مقر عمله بالبدلة الأمنية العسكرية، قبل كان بيشلها في كيس على أساس أنه يحافظ على حياته. اختيالات كبيرة جدا، يعني أكثر من 200 شخصية، ضابط سواء من الأمن من الجيش، أيضا من أكاديميين سياسيين، كانت اختيالات شبه يومية.
16: الأمن سابقا كان لا شيء، بل كان ورقة يضغط بها على المواطن ويضغط بها من الخارج على الدولة.
0: واستمر هذا المسلسل بالتكاثر بتواطؤ من السلطات العميلة المتعاقبة وبأعذار واهية لتخدير الناس، حتى جاء صوت الثورة يستفيق الناس من سبات الخوف والإرهاب ويدعوهم إلى قيمهم اليمنية الأصلية.
1: إننا نعلن بعضا من الخطوات الأولية في تصعيد ثوري شعبي غير مسبوق بإذن الله سبحانه وتعالى. أولا أتوجه إلى شعبنا اليمني العظيم أن يخرج يوم غد الاثنين خروجا عظيما وكبيرا ومشهودا. ثانيا ستتوجه الحشود الشعبية الثائرة من المحافظات باتجاه صنعاء.
17: احنا جينا الان لنحدد مصير شعبنا ومصير اجيالنا.
18: وحملة في حملة لما ينتهي الظلمة والفساد في صنعاء واليمن.
0: وبسرعة لا غرابة منها في شعب اليمن تداعت القبائل وكل فئات الشعب فزعة وثورة ونجدة طارئة. لو لم تحصل في ذلك الوقت لما تأتت لها فرصة أخرى ربما.
19: يا

0: العدو اصطدم بعد الحراك الثوري وعدم استطاعه العدو احتواء الثوره، لان الثوره مثل ما احتوى بقيه الثورات ما يسمى بثوره الربيع العربي، عمد الى الحرب، لانه هذه الثوره نجحت بكل المقاييس. الوصايا انتهت، ما عاد احنا مثلا نحط وصايا الدول العشر، وايضا لم نعد حديقه خلفيه للسعوديه كما كان، يعني خلاص انتهت الوصايا، حريه استقلال. اذا
1: لو ما نجحت عدوان. لو ما نجحت الثوره هذيك الايام
0: والله ان كان احنا تحت، يعني ان احنا الان ان سكاكين داعش قد طالتنا كلنا، وان قد دخلنا في فوضى عارمه كبيره جدا. والصدق يعني الذي يقال وجود القياده وجزا الله الشهيد القائد عنا كشعب يمني كل خير، الشهيد القائد والسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي وهذه المنهجية القرآنية وهذا الشعب الأصيل الذي جذوره ممتدة في أعماق التاريخ أبناء الأنصار، وهوية هذا الشعب الدينية وقيمه، كل هذا كانت من عوامل الصمود وعوامل النجاح.
2: الأمن بما كان فيه من فوضى وكان فيه من اختلالات كبيرة جدا، طبعا كان يحتاج لثورة، وكانت ثورة 21 سبتمبر هي النواة التي بفضل الله سبحانه وتعالى كان لها هذا الحظ الكبير من الإنجازات الأمنية والتقدم الأمني ونشر الأمن في كامل أرجاء اليمن. إلا ما حصل في تلك المناطق التي احتلها العدوان، وهم اليوم يرون المعاسي والتفجيرات والسجون والتعسفات حتى اغتصاب الرجال والنساء مع الأسف. اليوم ثورة 21 سبتمبر آتت أكلها وآتت ثمارها، ونراها بفضل الله وبقوة وحس الرجال الأمن، وأيضا المشاركة الأمنية المجتمعية، وكذلك الجبهة الإعلامية الأمنية، كل الكل والعلماء والخطباء عندما تتضافر الجهود يحصل بفضل الله هذا الأمن الذي لا بد على الجميع من مواصلة أهداف وسياسات الثورة ليستمر هذا الأمن الذي نحن فيه، بل وليتطور إن شاء الله.
3: نستطيع القول إنها كانت ثورة أمنية بالدرجة الأولى، أو بالأصح كانت هذه الثورة ضرورة أمنية قبل كل الضروريات، على الأقل لتحفظ حياة من تبقى من أهل البلد من الخطر الذي كان يستهدفهم بلا استثناء وبلا أي تفريق، صغارا وكبارا وضباطا ومواطنين وحتى مصلين. حتى بلغت أعداد التفجيرات في العاصمة في اليوم الواحد ما لم تصل إليه أمثالها في بلد آخر، بل وفي وضح النهار.
4: 137 شهيدا وأكثر من 300 جريح، حصيلة مفجعة للتفجيرات الإرهابية.
5: الفرع اليمني لتنظيم الدولة الإسلامية المتطرف أعلن مسؤوليته عن التفجير الذي استهدف جامع المؤيد.
6: وبحسب شهود عيان فإن انتحاريا فجر حزامه الناسف بعد تفجير عبوة ناسفة زرعت في المسجد عند المدخل.
3: ولهذه الضرورة تحرك الشعب بكل فئاته يقتلع هذا الخطر من جذوره الحقيقية التي كانت تسمى حينها بالدولة، وهي حكومة الدنبوع، وهي التي عملت رسميا مقابل كل ذلك على سلب رجال الأمن هيبتهم وتفريغهم من محتوى مهمتهم الأساسية في حماية الشعب، وسخرتهم في مواجهة إخوانهم المواطنين لحماية أعضائها ومن يتبعوهم.
0: هو أصلاً هم كانوا متقاسمين، يعني كان مقاسمة الجيش والأمن، كانوا لحماية شخصيات محددة ولحماية ثرواتهم وممتلكاتهم فقط، وهم كانوا لحماية هؤلاء هذا النظام العميل وللفتك بهذا الشعب الذي إذا صاح أو أن أو عرض هؤلاء العملاء.
3: حتى رجال الأمن أنفسهم فقد طالتهم يد الإرهاب كثيراً، ليس بالاغتيالات فقط بل بالاستهداف المباشر في أي تجمعات أمنية عبر التفجيرات وزراعة المفخخات حتى صارت عناصر الإرهاب تتجمع بشجاعة أكثر من رجال الأمن.
5: في حين عجزت عن فرض الإملاءات واستعادة دورها المتغطرس على اليمني واليمنيين، مملكة داعش الكبرى تكشر عن أنياب لم تنهش إلا في أجساد الأبرياء، مسخرة لذلك كل إمكاناتها وأدواتها الإجرامية من القاعدة وأخواتها.
7: هذه هي الحافلة التي استهدفت في دار سلم بصنعاء إثر انفجار عبوة ناسفة. الحافلة كانت تقل جنودا يمنيين في الطريق إلى العمل، ما أدى إلى وقوع قتلى وجرحى بينهم.
8: أكدت مصادر أمنية أن انفجارات انطوت في الجهة الغربية من السجن المركزي بصنعاء تبعه تبادل كثيف لإطلاق النار بمختلف أنواع الأسلحة.
3: ولهذا كان أغلب الضباط والجنود الأحرار هم ضمن الثوار في الساحات، وكانوا من أكثر الناس حرصا على دعم الثورة ومواصلتها حتى الانتصار.
0: والأهم في الموضوع القيادة بسر إلى أين يعني ذهبت، لكن وجود القيادة هو الذي صوب البوصلة الاتجاه الصحيح. لذلك اندفع الكل، يعني الشعب، شعب وأمن وجيش، الكل يعني اندفع يقف يعني في صف الثورة والثورة.
3: الحادي والعشرين من سبتمبر يوم انتصار الثورة، كان عيد الأعياد وبداية الأمجاد.
9: نتوجه في هذا اليوم المجيد والمسرور أولا بالشكر لله العلي العظيم الذي له المنة والفضل.
3: انتصر الشعب وانتصرت ثورته آنذاك، وكان أكثر ما يعطي هذه الثورة نجاحها هو مشاركة كل المجتمع فيها وتحول الجميع آنذاك إلى رجال أمن، وتشكلت منها لجان شعبية في كل حارة وحي ومنطقة، الكل يتحمل المسؤولية ويعتبر نفسه المعني بحماية مجتمعه ومحاربة الإرهاب، وهذا ما ساهم في نجاح الثورة، فكل الثوار كانوا إذا وصلوا أي منطقة تحول أهلها إلى لجان شعبية أمنية حتى لم يجد الإرهاب موطئ قدم آمن له، فهرب وفر مع الخونة والعملاء الذين فروا إلى الرياض وعواصم الخليج بعد ذلك، واستعانوا بتحالف العدوان لمحاربة الثورة والشعب المنتصر فيها.
0: خلاص يعني إذا كان الأمريكي قد عزل وخرج من اليمن، وإذا كان العملاء انتهى دورهم تماما بهذه الثورة، بهذه الثورة، هذا الذي جعلهم وصلوا إلى جدار مسدود مع الشعب اليمني، لم يستطيعوا أن يتحكموا بهذا الشعب، انتهت عهد الوصاية، انتهى عهد العملاء، إذا ما بقي معهم إلا الحد.
3: بدأ العدوان وجاء الإرهاب الذي تخلصت منه الثورة، وقد أصبح دولا وجيوشا وتحالفات بدلا من العناصر والخلايا، لكن ذلك لم يفلح أيضا، فقد فاق الشعب حينها وتوحد حول ثورته وقيادتها الحكيمة، متسلحا بمنهج قرآني حصن الناس وأنار طريقهم نحو الحرية والكرامة.
10: لن نقبل كشعب يمني أن نقتل وأن يعمل الآخرون على إماتتنا جوعا وحصارا، وأن نجلس في بيوتنا مكتوف الأيدي خانعين وأذلاء، هذا غير وارد في اليمن، هذا غير وارد.
3: واستمرت الثورة رغم العدوان، وبعد أن تغير شكل الإرهاب من تفجير المساجد والتجمعات والأسواق بالمفخخات إلى قصفها بالطيران من الجو، وبعد أن تغير أسلوب الاغتيالات والفوضى الأمنية إلى تحشيد الجيوش وفتح جبهات على كل أطراف اليمن لمحاولة احتلالها، كان لابد من تغير أشكال الثورة والمواجهة، لكن هذه المرة كانت قيادة الثورة والشعب العظيم، ورغم قلة الإمكانات وضعف الحيلة، إلا أنها كانت تتوجه في تصعيد الثورة متقدمة على الأعداء المتحالفين بخطوات كثيرة.
10: هذه الجبهة الداخلية التي تعنى بالوضع الداخلي يكون لها 5 اتجاهات. الاتجاه الأول أمني ويعنى بمواجهة كل المجرمين وكل الاختلالات الأمنية وكل ما يمكن أن يسعى إليه الأعداء من إثارة جرائم أو فتن داخلية.
3: وتوزعت مهام الشعب بين الإنفاق وبين تأمين الداخل وبين النفير إلى الجبهات، ومع كل ذلك توجه آخر لإعادة بناء كل المنظومة الأمنية والاستمرار في ملاحقة كل خلايا الأعداء.
0: بعد العدوان لو تي مثلا واجه مثلا الجانب الأمني قبل العدوان، يعني قبل الثورة، نقول قبل الثورة من حيث إمكانياته وإلى آخره، والجريمة موجودة والانفلات الأمني موجود والكذا، خلاص بعد يعني بعد ثورة 21 وجاء العدوان، يعني عدوان وحصار، المجرات الأمنية استهدفت، الإمكانيات استهدفت، يعني وضعية صعبة في وضع حرب وما وحصار، ومع ذلك البناء قائم، البناء قائم. السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله أولى اهتمام كبير جدا بالجانب الأمني. قيادة الوزارة اللواء عبد الكريم أمير الدين الحوثي أيضا مهتم بالوزارة بشكل كبير جدا، بدأوا من الصف يعني يبنوا حتى الجانب الهيكلة، المهام، اللوائح، الكذا كلها.
11: التالي تم توقيف 2 مدراء أمن مديريات، كما تم توقيف 4 نواب مدراء أمن مديريات و6 مدراء إدارات. وتؤكد قيادة وزارة الداخلية بأنها لن تتساهل أو تتهاون حيال أي شكوى يتقدم بها المواطن، كما أنها لن تقفل أي تجاوزات يرتكبها ضباط الشرطة أو الأفراد.
3: ومرت سنوات العدوان بمختلف محطاتها، ومضى الشعب في مختلف المجالات يقدم التضحيات بكل عزم وإباء، ويطور كل أساليب المواجهة، ويبني مؤسسات الدولة المنهارة من جديد على أسس صحيحة وبمبادئ ثورية سيادية محقة تربي النفوس وتنمي الواقع. وبدأ الواقع المؤسف سابقاً يشرق نصراً وإنجازات نوعية انبثقت من عمق الأزمة التي صنعها العدوان والحصار، وبدأت على عكس الماضي تماماً في حماية الشعب وتأمينه والقضاء على كل أساليب الفوضى.
12: أيضاً هناك 9709 من العناصر الإجرامية التابعة للعدوان تم بفضل الله سبحانه وتعالى القبض عليهم، كما تم ضبط وتفكيك 1981 عبوة وحزام ناسف. ضبط الجريمة هناك 105442 قضية جنائية تم ضبطها.
3: وتنامت هذه الإنجازات حتى صارت المؤسسة الأمنية اليمنية من المؤسسات الرائدة في مجالات البناء والحماية، وصار رجال الأمن مضرب مثال في النجاح والتفوق، وباتت الأجهزة الأمنية تناور أحدث أجهزة الأمن العالمية وتنافسها، حتى باتت تقضي على الجريمة قبل وقوعها في المناطق الحرة وتكشف الفاعل بعد ساعات من ارتكاب جريمته إذا ما تمكن من فعلها وهرب.
13: وأشارت إلى أن التحقيقات أثبتت ارتباط المدعو ضاوي الذي لقي مصرعه في هذه العملية النوعية باستخبارات العدو السعودي، التي كشفت التحقيقات أنها الجهة الرئيسية التي تقف خلف جريمة اغتيال الشهيدين إبراهيم بدر الدين الحوثي ورفيقه.
14: في وقت قياسي وزارة الداخلية وجهاز الأمن والمخابرات يصلون إلى قتلة الوزير الشهيد حسن زين، ذلك ما كان مرجوا مع إنجازات كبيرة سجلتها الداخلية والأمن والمخابرات خلال الأعوام الماضية.
3: وباتت الحقوق تعود إلى أصحابها بكل ضمان واطمئنان دون أي نقصان على غير العادة في ذلك.
15: بقي الإنجاز الأمني لمباحث العاصمة المتمثل بضبط أخطر عصابة سرية منظمة في اليمن ارتياحا مجتمعيا كبيرا.
16: قمنا اليوم بزيارة للمضبوطات التي تم ضبطها مع العصابة الإجرامية، عصابة النهب والسرقة التي تم إلقاء القبض عليها من قبل وزارة الداخلية.
3: وصار رجال الأمن يتمكنون من القضاء على أي مجرم أو خلية واللحاق به إلى عمق المناطق التي يحتلها الأعداء وإلى عمق دولهم. وباتت أجهزة الأمن اليمنية بتشكيلاتها الثورية الجديدة تتحدى حتى أجهزة الاستخبارات العالمية وتفشل مخططاتها.
17: هذا وقد تمكن جهاز الأمن والمخابرات من كشف نشاط الجواسيس وإلقاء القبض على عدد منهم وتحويلهم إلى العدالة لينالوا جزاءهم الرادع.
3: وفي كل مكان صار رجال الأمن صخرة صماء يتحصن بها الشعب بكل ثقة وهي تحميه بكل اقتدار. تحطمت على هذه الصخرة كل مشاريع الأعداء ومخططاتهم لزعزعة هذا الوضع الأمني الذي استطاع أن يفرض واقعا جديدا من الأمن والسكينة ذا عصيته في كل دولة وعلى كل لسان أمام ما تعيشه المحافظات التي تمكن الأعداء من الوصول إليها وحكمها بالقوة في الجنوب المحتل، وما تعيشه تلك المناطق من ترد للأوضاع الأمنية يوما بعد آخر، وما يعانيه أبناؤها من قهر وإذلال من كل عصابات الأعداء وتشكيلاتهم المتعددة التي جعلت من عدن وأخواتها زرائب متعددة تحكمها وحوش تتبع الأعداء وتتقاسمها كلقمة مفتتة تبطش بأهلها وتعبث بكل ما فيها وتنهب ثرواتها وتسخرها فوق ذلك لمحاربة بقية المناطق اليمنية.
4: تفجيرات انتحارية في مدينة عدن ليس خبرا مفاجئا، فواقع الفوضى الأمنية يجعل من تكرار العمليات
5: تعود المناوشات في المحافظات الجنوبية بين فصائل العدوان للواجهة من جديد في ظل الفوضى الأمنية التي تجتاحها وتطفو على السطح.
18: يا عيال عدن، ايش هذا الذي نحن فيبو وانتو تتفرقوا عليه هكذا؟ ايش سوالكم التحالف غير ميتكم؟ قضى علينا؟ ايش سوى احنا ولا حاجة؟
19: منار ابراهيم، منى عبد الله، ماريا قاسم، ايات علي سعيد، ومياتة سعيد عبد الخوي واخريات تعاونتوا مع الاماراتي لاختطافهم واغتصابهم.
20: كم من واحد انقتل وما حدش جاب حقه؟ كم من طفل اغتصب داخل عدن وما حدش جاب حقه؟ بناتنا ينخطفوا والان يقولوا لو في تنتين جثث مش عارفين حق مين، وهم بغير اعضاء. اذا كانت هذا الموضوع حقيقه اقسم بالله كارثه. فين احنا عايشين؟
3: انها صوره مصغره عن المستقبل الذي كان يسعى الى نشره اعداء اليمن الذين جن جنونهم عندما ثار الشعب ليحفظ حقه ويمنع هذا الخراب، وشنوا عليه من أجل ذلك حربا شعواء لا زالت تتوالى سنواتها بمختلف التفاصيل المؤلمة جنوبا والمشرفة في كل جبهة من جبهات المواجهة. ولا زالت أوضاع إخوتنا هناك محل ألم يعصر القلوب وأمل يحفر في النفوس طريقا لا ينتهي من الصمود والإصرار حتى الانتصار. ولا بد للثورة أن تكمل مسراها وتأخذ مجراها ليعم هذا الأمن والسكينة كل أرجاء اليمن بلا تفريط بأي شبر منها.
21: حي الأمن الذي بذلوا هذا الجهود، كان انهار البلاد يعني ما يدرى يا أحد، يبه الحصار ولا يبه الشرق ولا يبه فنشكرهم يعني شكر عظيم الصدق، ما بذلوا من جهود.
22: باسمي وباسم المواطني الشعب اليمني نتقدم بالشكر والتقدير والعرفان لرجال الأمن العيون الساهرة الذين يبذلون الجهود، وذلك هي مسؤولية أمام الله وأمام شعبهم ببذل جهودهم، ونشكرهم فيما قاموا به من إنجاز عظيم، إنجاز أمني.
23: هي نصر كبير ضد العدوان الذي يستهدف الجبهة الداخلية في ويستهدف أمن واستقرار هذا البلد وبالذات أمانة العاصمة، ليزعزع الأمن والاستقرار، ليخلخل الجبهة الداخلية. ولكن هؤلاء الرجال الذين نراهم دائما في المقدمة ويقدموا أرواحهم فداء لهذا الشعب وفداء لهذا البلد،
24: إن ما قام به رجال الأمن هو بتوفيق الله أولا سبحانه وتعالى، ثانيا بتعاون المجتمع، ودليل على وعي المجتمع اليمني الذي كان العون والسند لرجال الأمن.
25: ومن هذا الجهود العالية التي تقوم بها رجال الأمن
1: ونحمد الله سبحانه وتعالى وعلى ما يعني على مدار الفترة السابقة الذي كنا يعني عندما كان يسرق على أي إنسان أو شيء كان خلاص قد يحصل له يعني عامل الياس والقنوط من أن يعود إليه أي شيء، ولكن بفضل الله ورجال الأمن الشرفاء والناتج عن ثورة 21 من سبتمبر مباركة، فهذا إنجاز عظيم.
3: هذه أصوات الأحرار، وهذه إذاعة الثورة سام اف ام التي لم تتعود منها إلا هذه الثقافة منذ بزوغ فجرها الأول، وهي تنشأ من صميم الغضب الثوري في العام 2014، وهي تواكب الشعب صرخة بصرخة وتنقل الحق والحقيقة بلسان أهلها. وها نحن نلقاكم مستمعين الكرام على عهد الثورة تذكيرا بمسيرة العطاء والإباء، وتنويرا بمشروع الهدي القرآني الذي أوصلنا إلى هذه المراحل. ها هي إذاعة سام اف ام، أول أصوات الثورة الشعبية الباقية، تحيي هذه الذكرى مع رجال الأمن الذين سهرت معهم موجاتنا العاملة من أيام الثورة رقابة ومتابعة إلى أيام انتصارها وإنجازاتها، نقلا وتطمينا لكل المستمعين. واليوم بروح الشعب الصامد وروحية أوليائه الباذلين من الشهداء العظماء، وبصبر المجاهدين المرابطين لحماية هذه الثورة ومكتسباتها، وبسخاء أبناء الشعب المعطاء، وبوفاء رجال الأمن وإبائهم الذين كانوا عند مستوى ثقة الشعب وعند حسن ظن الثوار وقائد الثورة، حتى صنعوا واقعا مشرفا من العدم، وأوجدوا حالة أمنية فريدة نتباهى بها ونحمد الله عليها. على شرف كل هذه التفاصيل الثورية نرفع التحية إلى كل رجال الأمن، ونرفع السلام على أرواح شهداء هذه الجبهة المتميزة، ونرفع العهد مجددا إلى الله وإلى قائد الثورة أننا سنمضي نكمل مشوار الكرامة حتى يعم الأمن أرجاء اليمن وينتشر الإطمئنان في كل مكان. واحد وعشرين سبتمبر، نهاية الفوضى. من إعداد وتقديم سلطان السدح. تحدث في هذا الفيلم مدير دائرة التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بوزارة الداخلية العميد منصور اللكومي، ناطق وزارة الداخلية العميد عبد الخالق العجري.
2: هنا سام،
6: تاريخ حي،
2: ثقافة مكتملة.
6: هنا سام،
2: حياة اجتماعية مرصودة.
6: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
2: سام اف ام،
6: إذاعتك أنت.
7: منذ طوفان الأقصى،
8: سنس الأقصى فلود،
7: اليمن يكتب تاريخه المقاوم بكل
25: فخر.
26: سام اف ام من صنعاء تقدم
7: حارس الازدهار الأمريكي
8: from the US prosperity guardian
7: إلى اعتراف أدمير فشل.
26: الحقيقة
7: من عمق إلى الإعلام الدولي محاصرة
26: بلسان الحقيقة بلسانين. إعداد وتقديم دعاء أحمد الأكوع.
7: اليوم داي العز الإسرائيلي بلغ ظهور فلم يعد يستهدف المطارات والمصانع والمستشفيات. حارس الازدهار الأمريكي
8: from the US prosperity guardian
26: الحقيقة بلسانين.
7: أول من قام بكسوة الكعبة كان اليمنيون، وأول من عراها لجفري إبستين كان نظام آل سعود. The Yemenis were among the first to honor the Kaaba with its sacred covering, while the Saudi regime was the one that exposed it to Jeffrey Epstein. في وقت تخاذل فيه العرب والمسلمون وخنعوا، كان أول من اتخذ موقفا جادا في نصرة مقدسات الأمة إحدى القبلتين، الأقصى الشريف هو اليمن.
0: While much of the Arab and Muslim world stood silent, Yemen took an early and serious stand in defense of Al-Aqsa, one of Islam's holiest sites.
7: وكان أول داعم لنفط الطائرات وأموال الأسلحة التي تهتك الأعراض وتدمر المنازل على سكانها من أطفال ونساء في فلسطين ونظام آل سعود.
0: And the Saudi regime became a major source of oil and funding for weapons used against Palestinian civilians, children, women and families.
7: الذاكرة جدار لا يسقط ببيان ولا يطلى بصبغ الزيف ولا تبدل ملامحه بنشرات العبور السريع.
0: Memory is a wall that no statement can bring down, no deception can repaint, and no passing headline can erase.
7: حين سقطت القبلة في مرآة العبث لم يغضب الساكتون، بل غاب الوعي وسار الميون. واليوم يعاد العزف القديم، الخطر يقرع أبواب مكة.
0: When the sanctity of the Qibla was mocked, the silent didn't rise in anger, the awareness simply vanished. Today the same old narrative returns. Danger is knocking on Mecca's doors.
7: سؤال هادئ عار من الصخب، أي خطر يولد من رماد الحصار؟ وأي منطق ينادي بالخوف على بيت الله ممن يذود عنه؟ بينما الميدان يشهد والخطوط تنطق صورا لا تكذب.
0: A quiet question, what danger is supposedly rising from the ashes of the blockade? And what logic calls for fear of the house of God from those who defend it, while the battlefield tells its own story and the images speak for themselves?
7: تأمل المشهد ولا تتعجل.
0: Look closely at the picture, don't rush to judgment.
7: حين فتح النظام السعودي الباب على مصراعيه لحفلات المجون على مقربة من مكة المكرمة، وفي ساحتها طافت الراقصات على مجسم شبيه بالكعبة المشرفة، أين كانت الغيرة؟
0: When the Saudi regime opened the door to extravagant entertainment near Mecca, dancers performed around a structure resembling the Kaaba. Where was the outrage?
7: وحين ذهب حكام الرياض بكسوة الكعبة إلى المجرم الصهيوني إبستين، أين كان صوت الحراس المزعومين؟
0: And when Saudi rollers presented the Kaaba's covering to Epstein, where were the voices of those who claimed to be its guardians?
7: وحين أهان المجرم ترامب الكعبة وهو يشبهها بصندوق قمامة، حينها لم يغضب سوى أبناء الإيمان والحكمة بخروج مليوني إلى الساحات، فيما تجاهلها من يطلقون على أنفسهم خدام الحرمين.
0: And when Trump reportedly insulted the Kaaba by comparing it to a trash container, it was Yemenis who made marches, millions of Yemenis, while those calling themselves the custodians of the two holy mosques remained silent.
7: واليوم يعودون بذات الأسطوانة المشروخة، اليمن يشكل خطرا على مكة.
0: Today, the same broken record plays again. Yemen poses a threat to Mecca.
7: في محاولة بائسة لاستعطاف المسلمين أملاً في الهروب من استحقاقات عدوانهم وحصارهم على عشرات الملايين من أهل اليمن.
0: A desperate attempt to win Muslims' sympathy and evade responsibility for years of aggression and blockade against millions of Yemenis.
7: ولكن ماذا يقول الميدان حين ينطق بالصور؟ مصدر عسكري ينفي بشكل قاطع وجود أي خطر من اليمن على مكة المكرمة أو غيرها من المقدسات الإسلامية.
0: But what does the reality on the ground say when the image speak? A military source categorically denies any threat from Yemen against Mecca or the Islamic holy sites.
7: إنه مجرد أسلوب قديم ومكشوف يهرب إليه النظام السعودي كلما أخفق في الميدان.
0: It's an old and familiar tactic invoked whenever the Saudi regime faces setbacks on the ground. ما تمكنت عدسة الكاميرا من توثيقه رسالة ميدانية حاسمة تؤكد صلابة الجاهزية الدفاعية وقدرتها على تحويل الصحراء إلى مقبرة للمعتدين. The footage documents heavy losses and a failed attempt to achieve a breakthrough. A decisive battlefield message, defensive readiness remains firm, capable of turning the desert into a graveyard for aggressors. ويأبى الله ورسوله إلا أن يظهر الحق ولو كره وكثر الأفاكون. ويأبى شرف اليمن إلا الدفاع عن مقدسات الأمة. ويأبى أن يكون إلا في صدارة المدافعين. God and his messenger will have the truth prevail despite those who distrust it. Yemen's honor demands the defense of the nation's sacred causes and a place among their foremost defenders. فيما يأبى النظام السعودي إلا أن يدنسها بتوظيفها خدمة لمصالحه وأطماعه وعدوانه. وأين الثرى من الثريا؟ وأين النظام السعودي؟ وأين اليمن؟ While the Saudi regime uses those sacred causes to serve its own interests and ambitions, what could be further apart? What separates the Saudi regime from Yemen? ولمعشر المسلمين إياكم وأن يضلكم النظام السعودي افتراء عظيم يخدم المصالح الصهيونية في المنطقة. To Muslims everywhere, do not let the Saudi regime mislead you into carrying a disgrace that time cannot erase. A grave accusation, one that serves Israeli interests in the region. أسف على هذه الأمة. كيف تسقط منها دول وأنظمة وجماعات وأحزاب في فرية يفتريها منهم قارونهم ويلحقون به طمعا في ماله ونفطه. What a tragedy this nation is. States, regimes, groups and parties failing for the falsehood driven by wealth and oil. كذبة ما أطلقها النظام السعودي حين أطلقها إلا إشعالا لفتنة وإشغالا عن قضية الأمة الحقيقية. ولقد أنصف السيد القائد أيما إنصاف حينما قال لو كان الأمر صحيحا فتلك جريمة تتطلب ما هو أكبر من إدانة. فهل من إنصاف بعد ذلك الإنصاف؟ The Saudi regime's narrative is designed to inflame division and distract from the real cause of the nation. The leader made a pointed argument. If this were true, it would be a crime requiring far more than condemnation. واستمر في محاججتهم بمنطق الناصح الأمين، منطق القرآن والعدل والحق المبين. من كان لديه فضل قوة وعنده غيرة إسلامية حقيقية فلينتصر لفلسطين المستباحة أرضاً وإنسان ومقدسات. حيث حرب الإبادة في غزة وتهديد الأقصى ومكة والمدينة من عدو واحد. والحذر، كل الحذر من الفتنة السعودية. Those with strength and genuine concern for Islam should stand with Palestine, where Gaza faces a devastating war and the region's holy sites remains under threat. And be aware of being drawn into Saudi-driven division. وكونوا ناصحين للنظام الفاجر أن يكف عدوانه وينهي حصاره عن اليمن. Argue the Saudi regime to end its aggression and lift the blockade in Yemen. وإذا جبنتم عن قول الحق فالتزموا حيادكم ولا تكونوا سماعين لكذب السعودي أكالين لسحته. إنكم إذا مثله ومشتركون معه في إثمه وبغيه وعدوانه وبهتانه. والله المستعان على ما تصفون. And if you lack the courage to speak the truth, at least remains neutral. Do not become a mouthpiece for Saudi claims. Otherwise, you become conflict in its wrongdoing and aggression. And God is the one who's

0: حادث الازدهار الأمريكي
1: From the US Prosperity Guardian
0: إلى اعتراف أدمير فشل
2: الحقيقة
3: من عربي إلى الإعلام الدولي محاصرة
2: بلسانين
3: Two of these advanced aircraft And even the US had more
2: الحقيقة بلسانين
4: إعداد وتقديم دعاء أحمد الأكوع
5: اليوم داي العز الإسرائيلي
3: بلغ دولة
5: Desperation has
3: فلم يعد
5: They know
3: Right مطارات وصانع
5: Factories
3: والمستشفيات
5: Hospitals
0: حادث الازدهار الأمريكي
1: From the US Prosperity Guardian
0: من اعتراف
3: Admission
2: الحقيقة بلسانين سام اف ام تقدم
6: يحيى شعبنا العظيم حرا عزيزا مستقلا والنصر لليمن ولكل احرار الامه
2: السيادة الكاملة
7: عداؤهم ومشكلتهم مع هذه الثورة الشعبية في اليمن مع مؤسساتها القائمة اليوم مشكلتهم الرئيسية معها والله هي هذه المشكلة أن تقول أنا أريد وطني حرا مستقلا
2: السيادة الكاملة وثائقي إذاعي يحكي واقع القوات المسلحة اليمنية قبل ثورة 21 من سبتمبر وما بعد انتصارها السيادة الكاملة إعداد وتعليق علي مجلي السيادة الكاملة تنسيق ومتابعة محمد قاطع خالد حسين الإشراف العام إسماعيل محمد المتوكل وحمود محمد شرف التحية والشكر للمتحدثين معنا في هذا الوثائقي اللواء عبد الرزاق المؤيد اللواء عبد الله الجفري العميد ركن عابد الثور

0: اليمني والمنجزات والبشارة لوحات الفرح.
1: تعتبر القوات المسلحة من أهم مكونات الدولة، بل من أولويات تكوينها نظرا لما تشكله من أهمية كبرى في حماية الوطن من أي اعتداء خارجي.
0: قوي بالله وبقوة أمته العربية والإسلامية، يمنا تبنيه سواعد وعقول أبنائه ورجاله المخلصين.
2: أساس بناء الدولة هو بناء القوة أو تسمى الدفاع. أي دولة في العالم معترف بها أو دولة رسمية أو حتى تلك الدول الصغيرة، لا بد أن يكون الدفاع وهو القوات المسلحة هي الشيء الرئيسي المتمثل في حماية البلد، حماية سيادة البلد، حماية حدود البلد، حماية استقلال البلد. بالتالي لا توجد دولة في العالم مهما كان صغرها أو كبرها إلا وتكون القوات الرئيسية أو القوات المسلحة أو هي المسؤولة عن الدفاع عن هذا البلد، فهي جزء رئيسي من كون البلد.
1: في اليمن تم إنشاء القوات المسلحة وفق مبادئ وثوابت تضمنها الدستور اليمني وكذا أهداف الثورة اليمنية التي أكدت في مجملها على بناء جيش يحمي الشعب والوطن والثورة ويملك قراره ولا يخضع لسياسات ورغبات الدول الأخرى. في اليمن كانت القوات المسلحة اليمنية بعيدة كل البعد عن ذلك لانتهاج الأنظمة السابقة سياسات رسمت على أيدي الخارج. سنستعرض جزءا منها في هذا الفيلم الوثائقي الإذاعي والذي يحكي واقع القوات المسلحة، الحالة التي وصل إليها ما قبل ثورة 21 من سبتمبر. وهذا ما جاء على لسان الخبير العسكري الأردني اللواء فايز الدويري الذي زار اليمن لأكثر من مرة وأسندت إليه العديد من المهام في اليمن منذ سبعينيات القرن الماضي.
3: الآن نأتي القوات المسلحة، علينا أن نقسم إلى قسمين، الجيش اليمني أو ما يعرف بالجراند آرمي وقوات النخبة أو ما تعرف بالحرس الجمهوري. الجيش اليمني 46 لواء ما بين مشاة ومشاة آلي ومشاة بحري ومشاة جبلي ودروع ومدفعية ودفاع جوي، منها 21 لواء كانت تقع تحت قيادة أحمد علي عبد الله صالح وهي القوات الأفضل تدريبا وتسليحا والأحدث تطورا، وبقية الألوية لا أقول أنها مهملة ولكنها كانت مهمشة.
4: لماذا؟
3: لماذا؟ لأن الجيش اليمني بناه علي عبد الله صالح على أساس العلاقات الشخصية والانتقاء الشخصي للأفراد وشراء الذمم وترسيخ الفساد.
4: إذن الأموال ما زالت.
1: شهد المجال العسكري العديد من التحديات تمثلت في الاستهداف الأمريكي الممنهج لقطاع حيوي حمل على عاتقه مسؤولية الدفاع عن السيادة والاستقلال، ولقراءة الواقع العسكري ومعاناه ما قبل ثورة 21 من سبتمبر ينبغي التعريج إلى ما وصلت إليه الأنظمة السياسية الحاكمة آنذاك من حالة هشة عدم امتلاك للقرار تمثلت في تنفيذ رغبات وأهداف أمريكا المعدة والمرسومة سلفا.
3: أقدم لك معلومة، الآن قادة الألوية أو قادة الفرق الذين لا يزالوا مع علي عبد الله صالح هم يقدمون الطاعة لولي النعمة. علي عبد الله صالح أفسد الجيش وكان يتجاوز في كل المعايير العسكرية والأخلاقية ويضع الأشخاص الذين هم محسوبين عليه، وكان وهذه معلومات أنا مطلع عليها، كان يطلق يديهم بالفساد.
1: من الشواهد التي تؤكد غريزة الأمريكي وتفاعل العملاء معها في استباحة الدم اليمني حروب صيف 94 وما تلاها من أحداث امتدت لتصل إلى شمال الشمال، حيث شنت السلطة 6 حروب ظالمة بتوجيه أمريكي غربي جعلت من المؤسسة العسكرية المعنية بالدفاع عن الوطن منصة لتحقيق وتنفيذ الرغبات والمخططات العدائية السعية لجرها إلى مواجهات تخدم المصلحة الاستعمارية تحت عناوين باهتة ولا وجود لها.
5: وأنتهى عصابة الردة والانفصال والتمرد بفضل عزائم الرجال الأقوياء، بفضل عزائم الأبطال من رجال المدرعات وسادة المعارك المشاة وآلهة الحرب المدعية وعصب المعركة الإشارة والمهندسين والضبابة.
6: والآن قواتكم المسلحة والأمن الباسلة ومعها كل الشرفاء في طعطة بمحور طعطة والتزيان والمراحل لكنهم درسا لن ينسوا، ونحن مصممون على القضاء على هذه الفتنة، ونحن مصممون وصادقون فيما نقول إننا سننهي هذا السرطان الموجود في محور طعطة أو أينما وجد.
1: وتحت هذه العناوين قدم النظام السابق خدماته المجانية ليستمر في كرسي الحكم ولو كلفه الأمر التخلي عن هيبة وسيادة المؤسسة العسكرية وجعلها إقطاعية أمريكية تأتمر بأمرها وتنفذ قرارها وأهدافها.
7: في المشاهد الحصرية بالمسيرة والتي تبث لأول مرة تستضاف السفارة الأمريكية لمرة ثانية لإطلاعها على شحنة من أسلحة اليمن. هنا السفير بصفة القائد الأعلى يبدأ استطلاعه هذه المرة بمعرفة أمرين اثنين: مصدر الأسلحة الجديدة ومصير السابقة.
1: بعد أن امتلكت أمريكا زمام الأمور، شهدت المؤسسة العسكرية استهدافاً فظيعاً أتى على العديد من قطاعاتها العسكرية المختلفة. ففي القطاع البحري واجهت القوات البحرية اليمنية إهمالاً متعمداً من قبل نظام عفاش، الأمر الذي جعلها عبارة عن قوات لا تمتلك إمكانيات لمواجهة أو سط أي اعتداء يستهدف سيادة اليمن.
8: حقيقةً الذي كانوا بيدوها الأمريكيين والبريطانيين، كان هناك موجودة لدينا بعض القطع البحرية الكبرى حاولوا أنهم يدمروها.
2: هي الجزء الرئيسي المهم لحماية سيادة البلد في البحار والمناطق البحرية بالكامل. اليمن تمتلك ما لا يقل عن 2800 كيلومتر، وبالتالي من أكبر الدول العربية التي تمتلك شاطئ أو سواحل على بحرين مهمين، البحر الأحمر والبحر العربي. وبالتالي القوة البحرية والقوة البحرية تعتبر من الأسلحة الرئيسية المهمة جدا عند القوة. لذلك تلاحظ لو ربطنا هذا السؤال بما سبق من قبل سؤال، تعمد أمريكا أن لا يكون لهذا السلاح أهمية وأن لا ينمو هذا السلاح وأن لا يتعظم قدرته، وظلوا على ما كان سابقا منذ الثورة اليمنية 26 سبتمبر 1960، لم تتطور بالشكل الذي كان المراد لها أن تصل إليه. حتى تخرج الدفعات التي تخرجت من الكلية البحرية وأنشأت الكلية البحرية في العام 2084 أعتقد أو 83 أنشأت الكلية، جزء كبير من ضباط الكلية البحرية كانوا ينتقلون إلى وظائف إدارية عسكرية في داخل العواصم وتركوا الجزء الرئيسي. الدولة لم تجعل لهذا السلاح أهمية كبيرة، كانت تهتم بالوحدات التي تضمن بقاء الكرسي.
1: وفي خفايا الاستهداف للقوات البحرية وقطاعاتها المختلفة ما ظهر بعد عدوان 26 مارس 2015 بقيادة أمريكا وتنفيذ سعودي إماراتي، حيث ظهر ما لم يكن في الحسبان: دولة تمتلك سواحل طويلة تمتد لأكثر من 2000 كيلومتر يتم حمايتها ببعض القطع العسكرية التي عفى عليها الزمن، ليظهر بذلك حجم الاستهداف لقطاع مهم في أحد أركان القوات المسلحة اليمنية.
9: قالت المصادر العسكرية إن الغارات الجوية للتحالف دمرت ناقلتين بحريتين عسكريتين وأغرقتهما في البحر، كما أغرقت الغارات 7 زوارق بحرية حربية إضافة إلى تشكيلات صاروخية أخرى.
10: القاعدة البحرية في ميناء الحديدة دمرت بالكامل، ووفق ما صرحت به مصادر عسكرية يمنية فإن طائرات التحالف شنت غارات على القاعدة بمساندة بوارج حربية، ما أدى إلى تدمير جميع المنشآت العسكرية فيها.
1: ولأن ثورة 21 سبتمبر قطعت طريق الوصاية وأسقطت أحلام وأوهام الغزاة وأدواتهم، فقد تجلت عبقرية الإنسان اليمني فيما تم إعداده بحراً، وأثبت نجاحه بشكل كبير في ضربات متتالية هزت هالة السلاح البحري للعدو.
11: من البر إلى البحر، مصلحة خفر السواحل اليمنية أكدت أن القوات التابعة لها تنتظر التوجيهات لاستخدام منظومة صواريخ مندب واحد ضد بوارج العدوان السعودي، وأكدت أن القوات اليمنية تبسط سيطرتها الكاملة على كل الساحل في البحر الأحمر.
10: بعملية عالية الدقة استهدفت القوة البحرية التابعة للجيش اليمني واللجان الشعبية بارجة حربية تابعة للعدوان السعودي تقل 176 ضابطا وجنديا ومروحية عسكرية قتالية.
12: هذا العدو الأمريكي يحرق بارجاته، إنها تحرق في البحر.
13: تحت عيون القوات السعودية وحلفائها قامت القوات اليمنية باحتجاز 3 سفن في البحر الأحمر، منها
14: سفينة سعودية تم اعتراضها على بعد 3 أميال من جزيرة عقبان اليمنية.
15: وأنا أقول لكم القدرات البحرية مداها بعيد، يستطيع أن يصل حتى إلى موانئ بعض الدول المعتدية والمشاركة في العدوان، ويستطيع أن يصل إلى مساحات كبيرة في وسط البحر.
1: ومن مسار الاستهداف البحري إلى مسار الاستهداف الجوي والذي لم يكن أحسن حالا من سابقه، وتمثل الاستهداف للقوات الجوية وقطاعاتها المختلفة في إخراج وتعطيل الرادارات والصواريخ عن الجاهزية القتالية والتي تسند إليها مهام كبرى في التصدي لأي عدوان خارجي يستهدف الوطن.
16: تعرضت القدرات الدفاعية للجمهورية اليمنية للتآمر وتدمير خلال مراحل مختلفة، بدءا من جمع وتدمير الأسلحة الصاروخية المضادة للطيران من طراز سام روسية الصنع التي تطلق من الكتف وغيرها من منظومات الدفاع الجوي. وكانت التحركات الأمريكية السعودية ومن يواليهم ويدين بالطاعة لهم لا يريدون القوات المسلحة أن تحظى بتفوق عسكري نوعي، ولهذا فقد تحركت أجهزة مخابراتهم في هذا الاتجاه مستغلة مساحة التعاون التي تمكنت من الحصول عليها في السنوات الماضية. وبالفعل استطاعوا شل فعاليات وقدرات الدفاعات الجوية للجمهورية اليمنية، وبما يؤدي إلى نجاح نواياها العدوانية المبيتة التي كانت تخطط لها منذ وقت مبكر.
1: أتمثل الاستهداف للقوات الجوية وقطاعاتها المختلفة في إسقاط عدد من الطائرات والمروحيات المقاتلة،
17: طائرة أخرى تسقط في اليمن،
1: وكذا في اغتيال الكوادر الوطنية والمؤهلة عبر تنفيذ العديد من العمليات التفجيرية.
18: ليس الأول من نوعه، فقد شهدت البلاد عدة عمليات استهداف لضباط وجنود يتبعون قوات الأمن والجيش.
19: هناك كان نائب القائد لشؤون الطيران من أبناء أبيان مديرية أحور، التقيته في عام 98 وسألته وقلت له: يا فندم عبد الله يا أخي، لماذا الآن لم يتم بناء القوات الجوية والدفاع الجوي بحكم أنك الرجل الثاني بعد قيادة القوات الجوية محمد صالح الأحمر؟ وهذه مسؤولية وطنية يا أخي. الآن الذي كانوا يتحججوا فيه الحزب الاشتراكي أنه عائق إمامه قد انتهى بعد 94، قال لي بهذا النص، بهذا النص قال لي شوف يا أخي، الرجل يفهم لكن عنده توجيهات من الأمريكان بتدمير القوات الجوية والدفاع الجوي.
16: وبالنسبة للاستهداف المباشر، استهدفوا كثير من الضباط، كثير من حافلات القوات الجوية، كان استهداف الأكثر للقوات الجوية والدفاع الجوي، واستهداف واغتيالات لضباط كثير ما رأيناها الآن وما نشاهده، يعني مثلا من تفجير للصواريخ، ويعني استغربنا ويعني ذهلنا بهذا الشيء. وكان عندي أنا شخصيا يصير من أبنائي أو يصير من أشياء تخصني شخصيا وأحافظ على الصواريخ، وكنا نظل في المعسكرات أكثر مما كنا نحافظ على ممتلكاتنا الخاصة. وعندما شاهدنا هذا يعني تفجير صواريخ الدفاع الجوي، لا يتصور أي إنسان في القوات المسلحة اليمنية أنه سيأتي يوم من الأيام نفجر صواريخنا بأيدينا، هذا لا يمكن، مستحيل.
2: من أبجدية المعركة وأول معطياتها أن تكون الضربة الأولى هي الضربة القوية والقاسمة، لذلك كانت ضربة التحالف العدوان على اليمن هي قوية ومرعبة ومخيفة، دمرت فيها كل قدرات اليمن وخاصة القوات الجوية والدفاع الجوي، واعتمدت السعودية على المعطيات التي أعطتها أمريكا أن الجيش اليمني بضرب قواته الجوية وضرب بعض الوحدات الرئيسية كالحرس الجمهوري وبعض الوحدات الرئيسية والبحرية تعتبر اليمن خارجة عن الجاهزية العسكرية تماماً وتستطيع احتلالها في أقل من شهر. ولذلك كان تصريح العسيري أن القيادة اليمنية ستسقط وسيسقط جيشها في خلال 3 أسابيع إن طالت، وسيسهل علينا احتلال اليمن وتمرقد قواتنا في صنعاء. فبدأت العملية العسكرية، واستطاعت هنا حينما تولت القيادة وتولى القيادة قائد الثورة سلام الله عليه السيد عبد الملك بن عبد الحوثي، ووضع خطة عسكرية على أعلى مستوى واعتبرت سياسة عسكرية لبناء قوات مسلحة جديدة.
1: بعد العدوان الغادر واستهداف القدرات الجوية وتباهي العدو بالسيطرة على أجواء اليمن في أول ربع ساعة، أتى دور الثورة قيادة وشعباً في بناء القدرات الجوية ودفاعاتها وإعادتها إلى الوجود
20: بثقة نحو مراحل تصبح فيها قوات الدفاع الجوي قادرة على تنفيذ مهامها في حماية الأجواء الوطنية بشكل كامل.
21: المسألة ما عادها مثل من أول الدفاع الجوي ببعض القدرات والإمكانات البسيطة، هناك شغل عليها، ولكن اليوم هناك عمل جاري لتطوير منظومات دفاع جوية تتصدى للطائرات الحديثة.
20: اليوم تكشف القوات المسلحة لأبناء الشعب اليمني العظيم عن منظومات
22: صاروخية جديدة للدفاع الجوي. المنظومات هي
23: ثاقب واحد
24: واثنان وثاقب ثلاثة وفاطر واحد، 4 منظومات
25: دفاع جوي قالت إنها تمتاز بتقنية حديثة ومتطورة
26: تضاف إلى منظومات أخرى.
27: في اليمن أعلن مصدر عسكري إسقاط طائرة التجسس
28: وينغ لونغ التي أسقطتها الدفاعات الجوية
29: إسقاط طائرة أباتشي سعودية.
30: باتت الأجواء اليمنية محظورة،
31: الدفاعات الجوية اليمنية طائرة من صنع بريطاني هي التورنيدو التي تعد من أفضل الطائرات.
32: ثالث مقاتلة سعودية أوروبية الصنع من نوع تورنيدو بعد إسقاطها على أيدي القوات المسلحة اليمنية في الجو.
1: بعد أن أكملت أمريكا وأدواتها مسارات الاستهداف لسلاح الجو اليمني بتحييده وإخراجه عن مواجهة عدوانها في الدقائق الأولى، تجلى دور الثورة وقيادتها في ابتكار مسارات أخرى بعقول وخبرات وأياد يمنية صنعت المعادلات والتوازنات في معركة النفس الطويل لتلبي بذلك متطلبات المعركة الجوية وتعوض ما راهن عليه العدوان من نقص بعد استهداف سلاح الجو اليمني.
33: آمنون بطائراتنا المسيرة التي على مدى بعيد
34: فنادق باليأس أو بالانهزام رغبة.
35: إذ لم يسبق أن شن الحوثيون هجمات جوية على مواقع في قلب جغرافيا اليمن، ويعد الهجوم اختراقا نوعيا من الحوثيين.
36: جماعة الحوثي تعلن استهداف مطار أبوظبي بغارات عدة.
37: لديهم مجموعة من هذه الدرونز، وهي من النوع الذي يقودها طيار عن بعد بتوجيه من مكان على الأرض، واستطاعت هذه المرة بأن تلقي بضررها على عرض عسكري.
38: نتحدث هنا عن أوسع هجمات للجماعة على الأراضي السعودية، ومنشأة هناك تابعة لشركة النفط العملاقة أرامكو يبدو أنها تضرب لرابع مرة.
39: الرسالة الحوثية واضحة للاثنين هذه المرة، فلا أمن ولا أمان لهما في عواصمهما وخارجهما، فلا نفط لكم سيمر من هنا كالسابق. يفهم السعوديون الرسالة جيدا فيعلقون شحنات النفط عبر المضيق ويقولون إنه قرار.
1: وفي إطار الاستهداف الشامل للقوات المسلحة وكل تشكيلاتها العسكرية، توسعت الدائرة لتشمل القوات البرية وكل مكوناتها الرئيسية لتطفو إلى السطح الأهداف الأمريكية في استهداف القوة الصاروخية وترسانتها بعيدة المدى، وهو ما كشفه قائد ألوية الصواريخ آنذاك وزير الدفاع الحالي اللواء الركن محمد ناصر العاطفي.
40: أما بالنسبة للصواريخ أرض أرض البلاستية فقد حاولوا مرارا وتكرارا، ولهذا سأتوقف قليلا في هذا الحوار لأشرح لكم وأشرح للمشاهدين الكرام عن تلك المحاولات، باعتباري كنت قائدا لمجموعة ألوية الصواريخ ففي مؤتمر القادة للقوات المسلحة، وبالتحديد في 17/6/2013 والذي تم انعقاده في دار الرئاسة أيام عبد الرب منصور هادي، وأثناء الاجتماع تم استدعائي من داخل القاعة، فكانوا مصرين في البداية بأن يتم النقاش بما يخص مجموعة البيت الصواريخ. في الأخير كان الوقت ضيق، لكنهم أصروا على أن نتحدث، ففهمنا يعني الحاضرين جميعا بأن المطلوب هي الصواريخ.
0: وهذا الإصرار من قبل الأمريكيين أنفسهم
40: أكيد. فأختصرت الكلام وبدون مقدمات أو شرح بأن الصواريخ خارج الجاهزية، وأن وجود الصواريخ وأجهزة التحكم والمنظومات أو غيرها معطلة، وأن عمرها الافتراضي انتهى من 10 سنين، وقد رفعنا ذلك إلى قيادة الحرس وإلى رئاسة الجمهورية سابقا. والصواريخ الآن عبارة عن براميل، الأجهزة معطلة والمنظومات معطلة والوجود خارج الجاهزية، وكانت يعني عبارة عن صواريخ كانت خارج الجاهزية. فلم يقتنع الفريق وأرادوا أن يناقشوا، وكنا جالسين أنا
0: والجايف
40: نعم، فوقفنا ووقف الحاضرين جميعا من جهة الحرس الجمهوري اللي كانوا حاضرين، وانتهى اللقاء.
1: وعن الشهية الأمريكية المتسعة وكذا المتسارعة في تدمير القوات المسلحة ككل والقوات البرية بشكل خاص، ظهرت أهداف الاستهداف بحقها عبر تنفيذ العديد من الخطوات تمثلت في الآتي.
2: بعد 2010 بعد الاحتفال بالعيد العاشر للوحدة، كانت هناك رؤية أن اليمن بدأ يبني بناء عسكري ثقيل، وأن هذا البناء سيكون خطر على السعودية وخطر على دول الجوار، كونهم هم الحلفاء الرئيسيين لأمريكا وبريطانيا وإسرائيل. وهذا التقدم وهذا التطور الكبير وهذا الحشد الكبير للجيش اليمني لن يكون في صالح خدمة الأجندة الأمريكية وخدمة المشروع الصهيوني في المنطقة. وبالتالي كان لابد أن تكون هناك عدة إجراءات تهدف إلى تقليل الجيش، تدمير قدرة الجيش الرئيسية. ولذلك بدأت أمريكا أولا بتدمير القوة الصاروخية، بتدمير الأسلحة الصاروخية المحمولة على الكتف، السام 7 والاستريلا وما إليها، وقد عرضت قنوات المسيرة والقنوات الوطنية تلك المشاهد التي أكدت فيها قيام النظام السابق، وإعطاء صلاحية للسفير الأمريكي والملحق العسكري بتدمير القدرة الصاروخية المحمولة التي تستطيع بها حتى كتائب المشاة أن تدافع عن نفسها في حال أن يوجد غارة على مستوى هليكوبتر أو طيارة منخفض تستطيع الدفاع عن نفسها. وبالتالي الوضع الذي كانت فيه القوات المسلحة سيء جدا جدا جدا، وأنا أعتقد أنها هي أصعب فترة مرت بها الجمهورية اليمنية سابقا. فلذلك تدرج تدريب أو تدمير القدرة العسكرية من يميل العام 2000 حتى وصل إلى مرحلة الصفر تماما في العام 2012. أؤكد لك اليوم أن الجيش اليمني بعد 21 تمر تحول كامل، تحول مادي وتحول معنوي وتحول سياسي. أصبح الجيش يمتلك معنويات على أعلى مستوى، وماديا استخدمت كل الإمكانيات والقدرات الموجودة داخل اليمن في سبيل أن تنهض بالقدرة اليمنية والبحوث. كانت لدينا آلاف البحوث العسكرية تضمن تطور السلاح، ولكن كان مصير هذه البحوث في الثمانينيات والتسعينيات القرن الماضي إلى زوال، حتى جاء قائد الثورة وأمر بدراسة هذه البحوث والاهتمام بها وجعلها في مقدمة المهام العسكرية. كانت هذه البحوث لها أثر كبير في تطوير الأسلحة من ضباط يمنيين ومهندسين يمنيين.
3: اليوم بفضل الله سبحانه وتعالى باتت عندنا كشعب يمني قدرات عسكرية متطورة ومتنوعة. اليوم باتت الصناعات العسكرية تنتج مختلف أنواع الأسلحة، قد تكون كمية الإنتاج محدودة، لكن الإنتاج العسكري اليوم ينتج مختلف أنواع الأسلحة، من الكلاشينكوف الذي بات يصنع محليا إلى الصواريخ البالستية وإلى الطائرات المسيرة. والحمد لله رب العالمين بمختلف أنواع الأسلحة الصاروخية والمدفعية والرشاشة وإلى القناصات وسلاح الار بي جي بمختلف أنواع الأسلحة، وكثير من أنواع القذائف باتت تصنع محليا في ظل ظروف اقتصادية وحصار شديد وحصار خانق. مع كل ذلك بفضل الله سبحانه وتعالى هناك عملية إنتاج مستمرة وتزداد توسعا وتطورا يوما بعد يوم على مستوى الكم وعلى مستوى الكيف.
4: بدأنا إنتاج هذه المدرعات، وهذا يعتبر تدشين وبداية بإنتاج عدة مدرعات.
5: أقدم الشكر على كل من عمل ومن جهز ومن أبدع في تجهيز هذه التصنيعات. كل ما لاحظناه من خلال اطلاعنا على هذا المعرض يبعث الأمل والسرور والفخر أن هناك يد تحمي وأنها مؤتمنة على حماية هذا الشعب. هذا شيء مطمئن لهذا الشعب أن هناك يد تعد لأن تكون يد ضاربة على المستوى الاستراتيجي في مواجهة العدو حتى ينصرف عن عدوانه على بلدنا.
3: إنجاز مهم جدا يستحق التقدير والثناء. قناصات متطورة.